0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: عجبت لشأنك مع هذا الرجل.
4: أي رجل؟
3: هذا الذي دعوته للحضور إليك بواسطة دقات الجرس الذي بجوارك.
4: ففيما العجب إذن؟
3: في أن الرجل حضر ووقف أمامك لحظات، فنظرت إليه ونظر هو في عينيك، ثم انصرف ولم تقل له شيئا.
4: إنه انصرف لأنه فهم سبب استدعائي له.
3: وكيف بالله فهم هذا؟
4: فهمه بإشارة أصدرتها له بحركة من عيني أغنتني وأغنته عن استعمال الكلام.
3: هكذا؟
4: نعم، فالإشارة صنف من أصناف البيان ودلالة من الدلالات على المعاني، وذلك كما بيّن أبو عثمان الجاحظ في حديثه عن البيان.
3: ليتنا نتحدث إذن في هذا اللقاء عن البيان وأصنافه ووسائله.
4: سنصنع هذا بمشيئة الله.
5: يا أبا عثمان، لقد علمت أنك انتهيت مؤخرا من عمل بحث مهم تتحدث فيه عن البيان.
6: هذا صحيح.
5: فما حقيقة البيان عندك إذن؟
6: البيان عندي اسم جامع لكل شيء، يكشف لك قناع المعنى ويهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته كائنا ما كان ذلك البيان.
5: هذا شيء طيب، فإن الغاية التي إليها يهدف القائل والسامع هي الفهم والإفهام.
6: أصبت. فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان.
5: حسن جدا.
6: إن جميع الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ تتمثل في 5 أشياء لا تنقص ولا تزيد.
5: فهل ذكرت لي ما هي هذه الأشياء 5؟
6: أول هذه الأشياء 5 اللفظ، وثانيها الإشارة، ثم العقد وهو ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين،
5: ثم ماذا؟
6: ثم الخط، وأخيرا الحال الدالة وتسمى النصبة.
4: إنني قد قرأت بعض الكلمات التي قيلت في شأن البيان.
3: أذكر لنا بعضها إذن.
4: لقد قال بعضهم:
7: البيان بصر والعي عمى، كما أن العلم بصر والجهل عمى. والبيان من نتاج العلم، والعي من نتاج الجهل.
3: أصاب والله من قال هذا.
4: وقال سهل بن هارون:
8: العقل رائد الروح والعلم رائد العقل، أما البيان فهو ترجمان العلم.
3: وماذا لديك أيضا يا أخي من هذه الأقوال؟
4: قال يونس بن حبيب:
9: ليس لعيي مروءة ولا لمنقوص البيان بها.
4: وقال ابن التوأم:
8: الروح عماد البدن والعلم عماد الروح والبيان عماد العلم.

0: الدلالة باللفظ معروفة، أما الدلالة بالإشارة فتكون باليد وبالرأس وبالعين وبالمنكب أيضا.
1: والإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له.
0: وفي الإشارة معونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس عن بعض ويخفونها من الجليس وغير الجليس.
2: لقد عرفت يا أبا عثمان أنك ذكرت خلال حديثك عن البيان دلالات الإشارة.
3: هذا صحيح، فهل عندك ما تحبين معرفته في هذا المجال؟
2: نعم، أحب أن أعرف ما إذا كان هناك من الشعراء من تحدث عن الإشارة كلون من ألوان البيان.
3: لقد تحدث نفر من الشعراء عنها، منهم ذلك الشاعر الذي يقول:
4: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم.
3: وهكذا يبين هذا الشاعر أن حبيبته جعلت من إشارتها بطرف العين رسالة الترحيب به.
2: وماذا غير هذا؟
3: إن أبا العتاهية تحدث أيضا عن العين، مبينا أنها تغني عن استخدام اللفظ في نقل المشاعر والأحاسيس بين المحبين.
2: فترى ماذا قال؟
3: لقد قال:
5: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وفي الناس من الناس مقاييس وأشباه، وفي العين غنى للمرء أن تنطق أفواه.

0: هل تعرف أنت أيضا شعرا قيل في استخدام العين في مجال الإشارة؟
1: نعم أعرف.
0: أذكر لي إذن بعض ما تعرف.
1: إن أحد الشعراء قال:
2: ترى عينها عيني فتعرف وحيها، وتعرف عيني ما به الوحي يرجع.
3: إن هذا الشاعر يتحدث في هذا البيت عن تبادل إشارات العيون، وكيف أن عينه تعرف عن طريق إشارة عين حبيبته ما تود أن تخبره هي به، ردا على ما فهمته من إشارة عينه.
1: وهذا شاعر آخر يبين أن العين تقوم بمهمة إظهار ما يخفي صاحبها في نفسه، كما تنقل بالإشارة الحديث المبهم، فيقول:
4: وعين الفتى تبدي الذي في ضميره، وتعرف بالنجوى الحديث المعمس.
1: والحديث المعمس هو الحديث المبهم.
0: وكما تنقل العين مشاعر الحب، فإنها قادرة أيضاً على إظهار مشاعر الكراهية،
1: وهي تقوم بهذه المهمة بالرغم من صمت الأفواه وعدم نطق اللسان.
5: العين تبدي الذي في نفس صاحبها من المحبة أو بغض إذا كان، والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا.

0: ترى هل تتساوى الإشارة سواء كانت باليد أو بالعين أو بغيرها مع الصوت؟
1: كلا، إنهما لا يتساويان.
0: ولماذا؟
1: لأن مبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت.
0: هي إذن تتقدم الصوت.
1: أجل أجل،
0: فماذا قيل عن الصوت؟
1: قيل
2: الصوت هو آلة اللفظ، وهو الجوهر الذي به يقوم التقطيع، وبه يوجد التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت.

0: في بداية حديثنا اليوم عرفنا أن صاحب البيان والتبيين وضح أن جميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء، ومنها الخط.
1: هذا صحيح، ولكن ماذا عن الخط كصنف من أصناف الدلالات على المعاني؟
0: اسمع ما قاله صاحب البيان والتبيين عنه.
2: أما الخط فمما ذكر الله عز وجل في كتابه من فضيلة الخط والإنعام بمنافع الكتاب، قوله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: ويقول الجاحظ أيضا:
2: ولقد أقسم الله في كتابه المنزل على نبيه المرسل صلى الله عليه وسلم بما يسطرون، أي بالخط، حيث قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون.
3: صدق الله العظيم.
0: وبسبب أهمية القلم الذي يحدث به الخط قالوا:
4: القلم أحد اللسانين.
3: وقالوا أيضا:
5: القلم أبقى أثرا واللسان أكثر هذرا.
3: أما عبد الرحمن بن كيسان فإنه قال:
6: استعمال القلم أجدر أن يحض الذهن على تصحيح الكتاب من استعمال اللسان على تصحيح الكلام.
0: وقال آخر:
7: اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق في الشاهد والغائب، وهو للغابر الحائن مثله للقائم الراهن.
0: ومعنى الحائن الهالك.
7: والكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان، أما اللسان فلا يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره.
3: والآن سأقص عليك بعض النوادر، ثم نستأنف حديثنا بعد هذا عن البيان وأصنافه، فهل أنت موافقة على هذا؟
0: نعم موافقة.
3: في أحد الأيام ذهب أبو العيناء ليتناول طعام الغداء عند ابن مكرم، فقدم إليه ابن مكرم قدرا وقال له:
8: يا أبا عبد الله، هذا القدر كله لك، فكل ما فيه ولا تبق منه شيئا.
3: فجلس أبو العيناء ليأكل وهو مسرور، لأنه سيأكل كل ما في القدر من لحم ولا يبقي منه شيئا ولن يشاركه أحد فيه.
0: ولكن ما إن مد يده ليأكل حتى أصيب بصدمة شديدة مما وجد.
9: عجبا، ما هذا؟ إن القدر يضم كثيرا وكثيرا جدا من العظام، وليس فيه من اللحم إلا النذر اليسير.
3: فقام أبو العيناء من مكانه وهو غضبان، واتجه إلى ابن مكرم وقال له:
9: يا سيدي، قل لي بحق الله، أهذا قدر أم قبر؟
8: ولماذا؟
9: لأن كل ما فيه عظام.

0: وفي أحد الأيام وقعت بين أبي محمد سليمان بن مهران الكوفي الملقب بالأعمش وزوجته خصومة، فتوجه إلى واحد من أصحابه ليقول له:
1: جئتك اليوم طالبا منك المجيء معي إلى داري لترضي زوجتي وتصلح بيني وبينها.
2: لا بأس يا أبا محمد، أنا قادم معك الآن.
0: وفي الدار توجه هذا الصديق إلى الزوجة وقال لها:
2: إن أبا محمد شيخ كبير، فلا يزيدنك فيه عمش عينيه ودقة ساقيه وضعف ركبتيه وبخر فمه.
0: وفي غيظ شديد وغضب واضح قال الأعمش لصاحبه هذا:
1: قم قبحك الله، فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه.
3: وذهب رجل من جيران جحا إليه ليقول له:
4: يا عم جحا، من فضلك اقرأ لي هذا الخطاب، فأنا رجل أمي كما تعرف.
3: أمسك جحا بالخطاب ونظر فيه فعصرت عليه قراءته ولم يعرف ما فيه، فقال لجاره:
5: قل لي يا جاري العزيز، من أين جاءك هذا الخطاب؟
4: جاءني من مدينة حلب.
5: تقول من مدينة حلب؟
4: نعم.
5: هذا هو إذن السبب في أنني للأسف لم أستطع قراءته، لأني لا أعرف القراءة بالحلبي.

0: إننا تحدثنا عن اللفظ وعن الإشارة، ثم تحدثنا عن الخط باعتبارها من أصناف الدلالات على المعاني، والآن نتحدث عن العقد.
1: يهمني هذا طبعاً.
0: إن العقد يقال له حساب اليد، وهو دون اللفظ والخط.
2: والدليل على فضيلة هذا الصنف من أصناف الدلالات على المعاني وعلى عظم قدر الانتفاع به قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، صدق الله العظيم.
3: وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، صدق الله العظيم. ولولا معرفة العباد لمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل معنى الحساب في الآخرة.

0: سبحانك يا الله، سبحانك يا الله.
1: أراك تنظر من نافذة الحجرة وينطلق لسانك بالتسبيح، فلماذا لا تسبح الله عز وجل وأنت جالس في موضعك؟
0: كنت قد ذهبت ناحية النافذة لأفتحها من أجل دخول الهواء للحجرة، فلمحت عيناي الأزهار الجميلة كما رأيت فروع الشجر في الحديقة تهتز.
1: إنها تهتز بفعل الهواء طبعا، لأن الريح اليوم شديدة.
0: أجل، كما أني رأيت العشب الأخضر يكسو أرض الحديقة، فوجدت لساني ينطق بما سمعته أذناك من تسبيح لله، ورأيت أن هذه الأشياء الصامتة ناطقة.
1: إن حالها ناطقة بغير لفظ.
0: نعم، ومشيرة بغير يد.
1: سبحان ربنا القادر العظيم، فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في المخلوق الناطق.
0: أصبتي، وإنني تذكرت الآن ما قاله بعضهم عن هذا الأمر.
1: فماذا قالوا؟
0: إن أحدهم قال:
2: سل الأرض فقل من شق أنهارك وغرس أشجارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا.
0: كما أنني تذكرت أيضا ما سمعته ذات يوم من أحد الخطباء.
1: فماذا قال ذلك الخطيب؟
0: إنه قال:
3: أشهد أن السماوات والأرض آيات دالات وشواهد قائمات، كل يؤدي يا رب عنك الحجة ويشهد لك بالربوبية، موسومة بآثار قدرتك ومعالم تدبيرك التي تجليت بها لخلقك، فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما أنسها من وحشة الفكر ورجم الظنون، فهي على اعترافها لك وافتقارها إليك شاهدة بأنك لا تحيط بك الظنون ولا تحدك الأوهام، وأن حظ الفكر فيك الاعتراف لك.

0: قال القاحظ: متى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكتا.
1: وقال أحد الشعراء:
2: إن السماء وإن الريح شاهدة، والأرض تشهد والأيام والبلد.
0: وذات يوم قال رجل للشاعر نصيب:
3: من أين أنت قادم يا صديقي الشاعر نصيب؟
4: قادم من قصر الخليفة سليمان بن عبد الملك.
3: لابد أنك مدحته بقصيدة من شعرك الرائع.
4: لقد حدث هذا.
3: فهل لي أن أسمع شيئا مما قلت؟
4: معذرة، فأنا الآن على موعد مع نفر من أقاربي لأمر يهمني.
3: أسمعني إذن بيتين أو ثلاثة أبيات فقط إذا كان يمكنك هذا.
4: أهم ما قلته للخليفة إنني قابلت أثناء ذهابي إليه ركبا قادما من عندي، فقلت لهم: قفوا خبرونا عن سليمان، إنني لمعروفه من أهل ودان طالب. فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب.
3: هذا قول رائع يا نصيب.
4: شكرا شكرا.
3: فأنت جعلت من رؤيتك للحقائب التي تحملها إبلهم وفيها ما وهبه لهم وخلعه عليهم دليلا على عظيم كرم سليمان وكثير عطاياه.
4: أصبت أصبت.

0: وددت أيها الحكيم أن أسمع منك صفة الكلام الذي يؤدي دوره كاملا في البيان.
1: أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأن الله قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله.
0: ثم ماذا يرحمك الله؟
1: إذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا، وكان بعيدا عن الاستكراه، ومنزها عن الاختلال، مصونا عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة.

0: قال عامر بن قيس عن الكلمة المبينة والمؤثرة في سامعها:
1: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان.
2: وقال علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه:
3: لو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة وجملة الحال في صواب التبيين لأعربوا عن كل ما تخلج في صدورهم، ولوجدوا من اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى كل حال سوى حالهم.
0: ويواصل علي بن الحسين رضي الله عنه كلامه فيقول:
3: ولكنهم من بين مغمور بالجهل ومفتون بالعجب ومعدول بالهوى عن باب التثبت ومصروف بسوء العادة عن فضل التعلم.
2: وذكر محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بلاغة بعض أهله فقال:
4: إني لأكره أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه، كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله.

0: يقولون الجنود المرتزقة أو المرتزقون بفتح حرف الزاي، وهذا خطأ، والصحيح هو الجنود المرتزقة أو المرتزقون بكسر حرف الزاي.
1: ذلك لأن المرتزق بفتح الزاي هو المطلوب منه الرزق، أي الرازق الذي يعطي الرزق،
0: مع أن المراد هو العكس، أي طالب الرزق وآخذه.
1: لهذا لا تقل المرتزقة أو المرتزقون،
0: وقل المرتزقة أو المرتزقون.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. اشتركت في التقديم عبير صبري. الإخراج رضا سليمان.

0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
1: برشا فنانين اختاروا الغناء لعمالقة الفن. نانسي عجرم تغني لوردة الجزائرية.

0: ذوق الموسيقى في الدنيا تغني.
1: الفنان التونسي صابر الرباعي وباقة مختارة من أجمل أغنيات محمد الجاموسي.

0: قامت الإدارة الجهوية للبريد بقفصة خلال الفترة الأخيرة بتركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعطى مدينة بلخير ومكتب حي الدولي بقفصة المدينة، في انتظار تركيز موزعين آخرين بمكتب بريد أم العريس المحطة ومكتب بريد منزل ميمون، حسب ما أكد عبد الملك جلالي المدير الجهوي للبريد بقفصة، وذلك في إطار برنامج تعصير الخدمات وتقريبها من المواطن. أكد المدير العام للصحة وليد نهيجة أنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة بوانتين التي تعنى بالجلطة القلبية. كما أكد أهمية الرقمنة في مجال الصحي مبينا أن وزارة الصحة تعمل على إعداد مؤتمر عالمي سينعقد في سبتمبر المقبل بهذا الخصوص. توج ديوان وطني تونسي للسياحة بالشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرضة خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 26 و2000 بالعاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 من جوان الجاري. أكد كمال بن حسين رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية في مداخلة ألقاها بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف على أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. أعلنت إيران وقف هجماتها على الكيان المحتل التي قالت أنها جاءت ردا على هجوم من على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهددت باستئناف الهجمات بقوة أشد إذا استمرت الهجمات في لبنان، فيما أكد رئيس حكومة الاحتلال أن النار توقفت على جبهة إيران وأن أي استئناف سيقابل برد قوي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. الناس داء وداء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات.
3: من عمرو بن سالم الخزاعي؟ ماذا تفعل هنا يا رجل؟
4: قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وأخبرته بما فعلت قريش وبنو بكر من نقض صلح الحديبية بالاعتداء علينا نحن قبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنشدته قائلا: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. هم بيتونا بالوتير وهجدا وقتلونا ركعا وسجدا.
3: يا الله، وبماذا أجابك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
4: صلى الله عليه وسلم قال لي: نصرت يا عمرو بن سالم.
3: كيف؟
4: هذا ما قاله لي الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: ولكن مدة الصلح لم تنتهي بعد، فماذا سيفعل رسول الله بقريش؟
4: ما دامت قريش قد نكثت عهدها وغدرت بحلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قضت على الصلح، وليس بيننا وبين قريش بعد الآن أي صلح أو عهد.

0: ويل قريش، كيف سولت لها نفسها نقض العهد؟ تظاهر بني بكر على خزاعة حتى قتلوا منهم ما قتلوا عند ماء الوتير وعند الحرم أيضا.
1: أحسب أن قريشا قد خربت بيوتها بأيديها وأيدي المسلمين.
2: أتظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج بنا إليهم؟
1: ويحك يا عمير، كيف لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة وهي في عقدنا وعهدنا؟ لئن لم نخرج لنصرة خزاعة ظنت العرب أننا لا نحمي من اختار عقدنا وعهدنا.

0: واللات والعزى، لا أدري ماذا سيفعل محمد بنا، فأنا لا أعرف منه شيئا، ورفض الحديث معي حين قابلته في مسجده. لم يكن محمد وحده الذي رفض أن يكلم أبا سفيان سيد قريش، لقد رفض الجميع حتى النظر إلي، فهم جميعا يكرهونني حتى ابنتي رملة.
1: ما هذا الذي أسمع؟ وهل تكره البنت أباها؟
0: لقد دخلت عليها يا حكيم وتوجهت نحو فراش ممدود على الأرض، وحين توجهت للاستلقاء عليه منعتني، فقلت لها: ما أدري يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟
2: وماذا قالت ابنتك؟
0: لقد وبختني يا حكيم وقالت: هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، ولا يحل لك الجلوس على فراش رسول الله.
1: إذن فأنا أتوقع هجوما وشيكا من محمد وأتباعه.
0: وبماذا تشير؟
1: لا بد أن يخرج منا من يترصد لنا الأخبار حتى لا يباغتنا محمد ونحن نيام في بيوتنا.
2: افعل يا أبا يزيد.
0: حسنا هو ما قال لعكرمة، افعل إن شئت.
1: أنت أقربنا رحما إلى محمد، فأنت من عبد مناف، وإن وجدك القوم ترفقوا بك.
0: نعم، أنا أقرب الناس إليه رحما، وهو صهري كذلك.

0: أتظنون أن قريشا قد عرفت بمسيرنا إلى مكة؟
1: لعل الله قد أخذ عنا العيون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتمنيه أن تغفل عنا قريش حتى نباغتها، فهو خير لها.
0: وإن عرفت بمسيرنا؟
1: إن عرفت ربما ظنت أنها قادرة على جمع الناس لحربنا، وتلك التهلكة التي تقذف نفسها فيها. ولكن لا والله، لا يسرني أن نقتلهم، بل يسرني أن تفيء قريش إلى أمر الله وتدخل الإسلام. ما وراءك يا سالم؟
2: أبو سفيان.
1: ما له أبو سفيان؟
2: أبو سفيان عند رسول الله، لقيه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله إليه.
1: وماذا يريد؟ لقد جاء المدينة قبل هذا فلم يجد شيئا عند أحد.
2: لقد أسلم.
0: أسلم؟
1: ماذا؟
0: خوفا؟
1: الله أعلم بالناس يا عمير.
0: والله ما أسلم إلا خوفا حين رأى ألا مفر.
2: خوفا أو صدقا، إن كان قد أسلم خوفا فلن يعرف رهطه في مكة ما في صدره، وهو سيد القوم، ولعله يسلم بإسلامه كثير من الناس.

0: ها قد عاد أبو سفيان.
1: يا معشر قريش، أذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
0: ماذا قلت يا سيد قريش؟ ما هذا الذي تهذي به؟
1: أقول هذا محمد قد جاءكم بجيش جرار لا طاقة لكم به ولا قدرة على المواجهة.
2: تبا لك يا نذير السوء.
0: مهلا مهلا، ولنستمع إليه، فقد غاب عنا منذ صباح اليوم. أخبرنا ما الذي حدث معك يا أبا سفيان.
1: يا معشر قريش، لقد احتبسني العباس عم محمد منذ صباح هذا اليوم في مضيق الوادي، بعد أن استجرت به ورأيت معه كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى لا يحصرها عدد ولا يقدر عليها أحد.
2: لا تصدقوه، لا تصدقوه، قد أصابه الهذيان.
1: ويحك يا هذا، لقد شاهدت ما لم تشاهدوه أنتم. شاهدت السلاح والرجال، ولا طاقة لي لأصف لكم ماذا رأيت.
0: وماذا رأيت أيضا؟
1: آخر ما رأيت من كتائب كتيبة خضراء، وهي كتيبة محمد ومعه المهاجرون والأنصار. لم أر منهم سوى عيونهم من كثرة الحديد. فالنجاة، النجاة يا قوم.
2: لا، وحق الله لن نستسلم أبدا حتى نقضي عليهم.
1: محمد يا قوم أنبل من رأيت، فقد سمعته يقول اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله فيه قريشا. محمد لا يريد قتالا ولا يحب سفك الدماء.
0: ماذا نفعل إذن؟
1: انجوا بأنفسكم، ومن دخل داري فهو آمن.

0: سعيد يا أخي وأنت تعود إلى بيتك في مكة؟
1: بل سعيد بفتح مكة يا سالم. هذه مكة التي خرجنا منها مستضعفين، نعود إليها أعزة بالإسلام، وهؤلاء قومنا دخلوا في الإسلام وطابت لنا أرحامنا بعد طول خصام في الله، فكيف لا أكون سعيدا يا أخي؟ كيف؟

0: سهيل، لقد دخل الناس جميعا في الإسلام وأطلقهم رسول الله وعفى عنهم،
1: ولكني تعرضت لهم بالقتال.
0: لقد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل فعل ذلك حقا؟
0: نعم والله.
1: هل سمعتها منه بنفسك؟
0: ابنك عبد الله طلب لك الأمانة من الرسول.
1: ابني عبد الله عفى عني رسول الله؟
0: نعم، وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه فليخرج. فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل يجهل الإسلام، ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع.
1: رسول الله قال هذا بعد الذي فعلته في عداوته؟ لله ما أحلمه وما أبره وما أعدله.

0: الحمد لله الذي أرانا منك ما نحب يا أبي.
1: لقد انجلى عن صدر الباطل قبل أن تأتياني، ولكني خشيت إن أنا خرجت إلى الرسول وحدي أن يلقاني أحد المسلمين فيقتلني قبل أن أصل إلى الرسول، وأن أشهد عنده شهادة الحق فأموت قبل أن يرضى عني.
2: والله ما عرفنا من محمد إلا البر والوفاء والإحسان، فقد عفى عن الجميع حين قال: اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. والغدر ليس من شيم السابقين يا سهيل.
1: السابقين؟ هواه يا أبا سفيان، لقد تأخرنا أنا وأنت، فكيف السبيل إلى اللحاق؟ كيف السبيل؟
0: الجهاد يا أبتي.
1: الجهاد؟ الجهاد إذن؟
2: الجهاد إذن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم.
4: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: التأمل. ومن الناس من يظن أن حياة الرعي حياة خافتة، يذبل معها الفكر ويخمد الذكاء، على أن الواقع أن الذين أفاض الله عليهم من نوره يفيدون من هذه الحياة الصبر والأناة وحب التأمل الطويل والتفكير العميق، فيبلغون بذلك أرقى مراتب الحكمة، كما يقول محمد كامل حسين. وكما ذكر طارق السويدان أن أكثر الناس ينتظرون شيئا ما ليتغيروا، وآخرون يتغيرون عندما تحدث لهم صدمة أو تتغير أدوارهم في الحياة، لكن أعظم التغيير هو التغيير المقصود الواعي النابع من التأمل والإرادة والشعور بالمسؤولية. ويذكر أندري موروا أن الوصفة الأولى للسعادة تكون بتجنب التأمل الطويل في ماضينا، وفيما قال جبران خليل جبران: حين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد، فسترى أنك في الحقيقة تبكي مما كان يوما مصدر بهجتك.
2: عطر الكلام.
3: ويذكر براتراند راسل عن تجربته فيقول: لحظات من الخلوة والتأمل تحقق لي الهدوء والتوازن والتركيز، وتدفع في نفسي قوة هائلة لمواصلة الطريق. ومما قيل أن التأمل العميق ومحادثة النفس بأسئلة تبحث عن إجابات محددة وواضحة، تلك هي الوسيلة الأجدى لتغيير أي سلوك سلبي إلى إيجابي، أو لاكتساب سلوك إيجابي جديد. يذكر لنا الرافعي أن الصديق هو الذي إذا حضر رأيت كيف تظهر لك نفسك لتتأمل فيها، وإذا غاب أحسست أن جزءاً منك ليس فيك. على الإنسان أن ينظر لنفسه بتأمل وعمق قبل أن ينتقد الآخرين. مولير. وقد قال نابليون بونابرت: إنني أبدو دائماً جاهزاً للرد على كل شيء ومجابهة أي شيء، وما ذلك إلا لأني فكرت طويلا قبل الإقدام على العمل. لقد توقعت كل ما يمكن أن يقع، وليست العبقرية هي التي تكشف لي فجأة وبصورة سرية ما علي أن أقوله أو أفعله في ظرف لا يتوقعه الآخرون. إذن فمن يقوم بكل ذلك؟ إنه تفكيري، إنه التأمل.
2: عطر الكلام.
3: وعن تجربة واين داير في الكتاب يقول: لكي أستطيع أن أكتب يجب أن أدخل في مرحلة تأمل تامة. في الختام يقول الحسن البصري: رحم الله امرئا نظر ففكر، وفكر فاعتبر فأبصر، وأبصر فصبر. لقد أبصر أقوام ثم لم يصبروا، فذهب الجزع بقلوبهم فلم يدركوا ما طلبوا، ولا رجعوا إلى ما فارقوا، فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.
2: عطر الكلام، عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت ناصرها ووليها ومولاها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات.
2: نخصص هذه الوقفة لأحد أئمة التصوف الإسلامي عندما نضج في القرن الثالث والرابع الهجري، وظهر العرفاء من كل تينة، وشاعت أقوالهم وراجت أحوالهم في كل مكان من العالم الإسلامي، مثل سر السقطي وذنون المصري وبايزيد البسطامي والحلاج والشبلي وجلال الدين الرومي وفريد الدين العطار، وهم الذين أشاعوا فكرة الاتصال بالله بوساطة الفناء عن الذات ومحو الأنا في الحق، إلى جانب شيوع مفاهيم التصوف مثل الخلوة والمجاهدة والمحو والذوق والكشف. آنئذ ظهر المتصوف الكبير أبو إسحاق إبراهيم ابن علي الشيرازي، الذي ولد في فيروزآباد في بلاد فارس عام 93 و300 للهجرة. كان الشيرازي وهو فتى تلوح عليه أمارات الفيض الرباني، فلم يحمله مكانه، فرحل إلى البصرة ثم إلى بغداد، وأخذ عن أعلامها ومريديها وشيوخها مبادئ تلقي الأنوار القدسية وقواعد التصوف، وبالنتيجة انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية، وبنى له نظام الملك المدرسة النظامية، وأخذ يدرس بها، فكان مثالا للأمانة والتقوى والعفة والزهد والقناعة. للشيرازي نظرية في التصوف امتاز بها عن غيره من المتصوفة، دعاها الأستاذ حسين مروة نظرية الجعل البسيط، وهي كعلة وجود تستلزم أن تكون الذات الإلهية بسيطة وكل ما يصدر عنها بسيطا. ومعنى الجعل البسيط هي أنها لا تجعل شيئا غير نفسها، فيكون الجاعل والمجعول واحدا، وإذا كانت العلة مركبة يكون الجعل مركبا، ليكون المجعول بالتالي شيئا آخر غير الجعل، وهذا ما يتنافى مع التوحيد. ونظرية الشيرازي هذه تعتبر وافدة على النهج الصوفي الذي لا يعترف إلا بالقلب أداة للمعرفة، بينما هذه النظرية تنهج النهج العقلي، وهي تثبت أن الكون أزليا، وأن هذا الكون لاحق لوجود خالقه. ومن هنا فإن الواحد لا يتعدد، وفهمه للألوهية في الإسلام أرقى من فهم المتشبثين بالإثنينية، أي بين الخالق والمخلوق، وهي عين التوحيد الذي دعا إليه الإسلام، والحقيقة الوجودية جامعة لذلك كله. ذلك أهم جانب في فكر الشيرازي الصوفي. أما من حيث صيته الاجتماعي فقد قال فيه الإمام أبو حافظ السمعاني إنه إمام العصر، رحل إليه الناس من الأمصار وقصدوه من كل الجوانب والأقطار، فكان دائم البشر، حسن المجالسة، مليح المحاورة.

إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى.

0: قامت الإدارة الجهوية للبريد بقفصة خلال الفترة الأخيرة بتركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعطى مدينة بلخير ومكتب حي الدولي بقفصة المدينة، في انتظار تركيز موزعين آخرين بمكتب بريد أم العريس المحطة ومكتب بريد منزل ميمون، حسب ما أكد عبد الملك جلالي المدير الجهوي للبريد بقفصة، وذلك في إطار برنامج تعصير الخدمات وتقريبها من المواطن. أكد المدير العام للصحة وليد نهيجة أنه سيتم بدء العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح منصة نجدة بوانتين التي تعنى بالجلطة القلبية. كما أكد أهمية الرقمنة في مجال الصحي مبينا أن وزارة الصحة تعمل على إعداد مؤتمر عالمي سينعقد في سبتمبر المقبل بهذا الخصوص. توج ديوان وطني تونسي للسياحة بالشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرضة خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 26 و2000 بالعاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 من جوان الجاري. أكد كمال بن حسين رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية في مداخلة نلقاها بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف على أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. أعلنت إيران وقف هجماتها على الكيان المحتل التي قالت أنها جاءت ردا على هجوم من على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهددت باستئناف الهجمات بقوة أشد إذا استمرت الهجمات في لبنان، فيما أكد رئيس حكومة الاحتلال أن النار توقفت على جبهة إيران وأن أي استئناف سيقابل برد قوي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. مدن ومشاهير، صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: دبلن. جيمس جويس روائي إيرلندي ولد في إحدى ضواحي دبلن، ترك تأثيرا عميقا على الأدب المعاصر بالرغم من قلة إنتاجه. كتب مؤلفات قليلة، ديوان شعر صغير ومسرحية وأربع روايات، يضاف إليها مجموعة قصصية صغيرة عنوانها الدبلنيون أو سكان دبلن في عام 1914، ورواية قصيرة نسبيا هي صورة الفنان في شبابه في عام 1916، وعملان تجريبيان هما يوليسيز أو عوليس في عام 1922، وصحوة أو يقظة فينيغان في عام 1939، والتي كرس من أجلها 17 عاما الأخيرة من حياته. جيمس جويس الدبليني الإيرلندي، صوته كان جميلا، لذلك اهتم بالموسيقى فترة من الزمن، وكان بإمكانه أن يشق طريقه كمغن. اضطر بسبب ضعف بصره الشديد إلى أن يسمع العالم أكثر مما يراه، وانعكست هذه الحالة على أذنه الحساسة للأصوات والإيقاع اللغوي في شكله السماعي. أدار ظهره إلى مدينته دبلن ودين طفولته في بداية حياته، ومع ذلك كان يحمل حيثما ذهب صورة موطنه وأحاسيس دينه. عاش في تريستي وزيورخ وباريس يعلم اللغات ومكرسا وقته للكتابة، وعانى صعوبات بالغة في نشر مؤلفاته بسبب التجديد فيها وبسبب تعقيدها واستخدامه لغة لم تكن مألوفة ولم تطبع آنذاك. نشر جيمس جويس يوليسيز أو عوليس التي استخدم فيها تيار الوعي في باريس، فحققت له الاهتمام العالمي بالرغم من مشاكل الكتاب مع الرقابة البريطانية والأمريكية، وقدمت له سيدة إنجليزية معونة مالية، لذلك تمكن من التفرغ طيلة حياته للكتابة دون أن يعيل نفسه من أي عمل آخر.

جورج برنارد شو، ولد هذا الكاتب والناقد الإنجليزي في دبلن. شارك في إحياء الأدب الإيرلندي، ثم ذهب إلى لندن وتعرف على الحركات الأدبية والاجتماعية البريطانية. تنوعت نشاطاته كناقد صحفي للموسيقى والمسرح في لندن، تقدم مسرحياته الفطنة الصريحة نقدا فكريا غير هياب لعصره. بطن نقده بطبقة من الحلاوة والدعابة، تمرد على الفكر المشوش وعلى الأناقة المفتعلة، لأنه كان مدركا للتناقض القائم بين التقاليد المقبولة في الحياة وبين الحقائق الكامنة تحتها. كان جورج برنارد شو يأمل أن يثقب مظاهر وادعاءات الإنسان الفارغة وأن يعيد له الشجاعة العقلية. نال برنارد شو جائزة نوبل في العام 1926.

أوسكار وايلد شاعر وكاتب مسرحي، ولد في دبلن، ذهب إلى أكسفورد في عام 1874 حيث أصبح زعيما للحركة الجمالية الفنية. حياته الأدبية المتنوعة ورحلته إلى أمريكا ومحاكمته الشهيرة وسجنه ومن ثم وفاته فقيرا في فرنسا جعلت منه واحدا من أكثر الشخصيات الأدبية تنوعا في الأدب الإنجليزي.

0: كيتس واحد من أعظم الشعراء الإنجليز في النصف الأول من القرن العشرين، وهو مثل معاصريه الأكبر سنا أوسكار وايلد وجورج برنارد شو، ولد في دبلن وذهب إلى لندن كشاب يبحث عن حياة أدبية. كان مختلفا عن وايلد وشو لأنه استخدم الموضوعات السلتية، ثم عاد مسرعا إلى إيرلندا حيث أسس مسرح أبي الشهير في العام 1894، وأصبح قائدا لحركة إحياء الأدب الإيرلندي. حقق حياة أدبية ناجحة بحلول عام 1908، وفي سن 43 كان أشهر شاعر وكاتب مسرحي إيرلندي. مثل ييتس، مثل كل المجددين لقوى إبداعية ومدمرة، يمارس كل منهم فنا بأدواته الخاصة لئلا تغوص الحضارة. الخلق والدمار لا ينفصمان، بل وضروريان في آن معا للإبقاء على الحضارة طافية كما يفهمها ييتس. تركته تعبير غني متنوع واكتشاف بعيد المدى لهذا المفهوم. تنبأ بخداع وتحلل القيم في عصرنا، حيث يقول: الأشياء تتداعى، فلا يمكن للب الثبات. مجرد فوضى تخيم على العالم، يفتقر الأخيار إلى الاقتناع، بينما تملأ السيئين عاطفة جموحة. ييتس ابن دبلن نال جائزة نوبل للآداب في عام 1923.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بلدي متوجع.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان أكسجين
2: أكسجين الكائنات الكيميائية وبكتيريا التربة أسرارها وفوائدها الصحية والبيئية.
3: توصل علماء البيئة إلى أن جميع الكائنات الحية من الميكروبات إلى الثدييات لديها أسرار كيميائية لجذب الآخر وردع الأعداء واتقاء ناقلات الأمراض والتكافل مع كائنات أخرى وغيرها من وسائل الاتصال.
2: لذلك فإن الباحثين ولمعرفة كل ما يتعلق بهذه الكائنات يسعون لحل غوامض الطريقة التي تتكلم بها الكائنات الحية مع بعضها البعض بواسطة الكيمياء، وهم يحققون نجاحات في فهم بعض هذه التفاعلات المعقدة.
3: وقد عرضت دراسة في مؤتمر علم بلا حدود العلمي البيئي، جاء فيها أن نباتات التبغ تستعمل مواد متطايرة لاجتذاب الملقحات، وقد تغير وقت إزهارها استجابة لإفرازات من أفواه الفراش.
2: كما عرضت دراسة ثانية في هذا المؤتمر البيئي تناولت إمكانية استخدام البروتينات التي يفرزها ذكور الحشرات لعلاج الأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى الضنك.
3: كذلك جاء في دراسة بيئية ثالثة عرضت في المؤتمر ذاته أن أنواعا من الطحالب البحرية الاستوائية تنتج مضادات حيوية بينها مضاد فعال في القضاء على طفيل الملاريا.
2: ولعل الدراسة الرابعة التي عرضت في هذا المؤتمر هي الأهم، لكونها أشارت إلى العلاقة التكافلية بين النمل والبكتيريا، إذ كشفت عن نوع من النمل يزرع الفطريات كغذاء ويعتمد على البكتيريا المثبتة للنيتروجين لتنمية حدائقه، أي تماما كما يفعل المزارعون.
3: والمهم بيئيا في كل هذا أن النيتروجين الذي تستخرجه البكتيريا من الهواء ينتهي في أجساد النمال، وعندما تموت هذه النمال تغذي به النظم الأيكولوجية التي تحتاج إلى النيتروجين.
2: ولا بد من الإشارة إلى أن لبكتيريا التربة فوائد مذهلة، أبرزها أنها تقضي على بعض السرطانات بحسب ما جاء في دراسة بيئية حديثة، وسوف نتناول هذه الدراسة بالتفصيل.
3: أكدت دراسة علمية بيئية أجريت في بريطانيا أن هناك نوعا من بكتيريا التربة ينفع بقوة لاستخدامه في علاج بعض السرطانات عن طريق حقن الأورام السرطانية بهذه البكتيريا.
2: ويقول العلماء المشرفون على الدراسة إن هذه البكتيريا يمكنها العيش داخل الورم السرطاني بسبب انعدام الأكسجين هناك.
3: وللإفادة أكثر من هذه الميزة في بكتيريا التربة، عمل العلماء على تعديل أحد الإنزيمات وراثيا للإفادة منه في علاج مرض السرطان.
2: ولعل أهم ما توصل إليه العلماء وأوردوه في دراستهم أن هذا الإنزيم المعدل دمر الخلايا السرطانية في منطقة وجوده مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.
3: واللافت ما قاله أحد العلماء المشرف على الدراسة من أن هذه البكتيريا هي من نوع قديم عاش على كوكب الأرض حين كانت خالية من الأكسجين.
2: لذلك تعيش هذه البكتيريا وتنتعش في بيئة يكاد ينعدم فيها الأكسجين، وعندما يحقن المصاب بالسرطان بهذه البكتيريا تعيش في مركز الورم السرطاني الصلب وتدمر الأورام السرطانية من دون أن تلحق أي ضرر بالخلايا السليمة.
3: لذا فإن هذه الدراسة المبشرة بالشفاء لمرضى السرطان تنعكس خيرا على البيئة وما فيها، لأنها تحفظها كما تحفظ الصحة.
1: كنتم مع
2: أكسجين.
1: أكسجين أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
3: صباحكم رضا وفرحة تملأ القلوب. أسعد الله صباح الجميع. صباح الخير والرزق. صباح الابتسامات. أهلا بكم في هذه المؤانسة الصباحية على موجة إذاعة جفصة.

مستمعين الأكارم، من الطبيعي أن نختلف ونعتذر ونعاتب ونجتمع ونفترق، لكن الجميل أن نختلف بلباقة ونعتذر بتواضع ونعاتب برفق ونجتمع بحب ونلتقي بود. جميعنا يفكر بشكل إرادي وحتى بشكل غير إرادي، والمسألة الهامة هي كيف نفكر وفيما نفكر. فليس الهدف هو التفكير فقط، بل هو التفكير بطريقة إيجابية. يعد التفكير نشاط إنساني متصل، فما وصلنا إليه اليوم هو حصاد أفكارنا في الأمس، وما سنصل إليه غدا تحدده بذرة أفكارنا اليومية. والفرق الوحيد بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل هو التفكير. قد يختلف الناس في حظوظهم وظروفهم، لذا فهذه الأشياء لا تصلح مقياسا للنجاح، لأن التفكير يمتلكه الناس بالتساوي منذ المولد، لكن بعضهم يتجه به وجهة إيجابية فينجح، بينما يتجه به آخرون وجهة سلبية فيفشلون. تغيير حياتك ونتائجك يبدأ من تغيير تفكيرك. تغيير التفكير يؤدي إلى تغيير الموقف، وتغيير الموقف يؤدي إلى تغيير السلوك، وتغيير السلوك يؤدي إلى تغيير العادات، وتغيير العادات يؤدي إلى تغيير الحياة. هي سلسلة متصلة من التغيير تبدأ بالتفكير. التفكير السلبي يفرز نتائج سلبية، التفكير المتوسط يفرز نتائج عادية، والتفكير الإيجابي يفرز نتائج إيجابية. تعلم التفكير لا يهدف إلى حل المشكلات والمسائل العويصة التي تصادفنا في حياتنا، بل إلى توضيح المشكلات التي يجب أن نتصدى لحلها والمشكلات التي يجب أن نحاول حلها. فتغيير التفكير لا يهدف إلى وضع حلول أو فرض إجابات، بل إلى توضيح الأسئلة التي لا يجب أن ندعها تغيب عن أذهاننا.

مستمعين الأكارم، قبل أن تواجه خصمك واجه خوفك. يحكى أن محمد علي كلاي أنه عندما شعر بالحماس الكافي لممارسة الملاكمة ذهب إلى أحد المدربين المشهورين وطلب منه أن يعلمه الملاكمة، فما كان من المدرب إلا أن أعطاه كتاباً في التفكير الإيجابي وطلب منه أن يقرأه. بالفعل أمضى محمد علي كلاي أسبوعاً في قراءة الكتاب، ثم عاد للمدرب فأعطاه كتاباً آخر عن الموقف النفسي الإيجابي وطلب منه ألا يعود إلا بعد أن يقرأه، فقرأه وعاد للمدرب في الأسبوع التالي فوجده يجهز له كتاباً آخر، ففاض به الأمر وقال للمدرب: لقد اكتفيت من قراءة الكتب، أريد أن ألاكم. فرد عليه المدرب: قبل أن تلاكم خصمك عليك أن تلاكم خوفك، فمهما تدربت لن تنتصر على خصمك الخارجي قبل أن تنتصر على خصمك الداخلي. يجب أن تحافظ على لباقتك النفسية والذهنية بنفس الطريقة التي تحافظ بها على لباقتك البدنية، وحذاري من أن تخالط الملاكمين الخاسرين لأنهم سيقودونك إلى الخسارة. هناك نوعان من الناس: إنسان يرتقي إلى مستوى عظمة أحلامه وطموحاته، وإنسان ينحدر إلى مستوى رغباته ونزواته. يحتاج الإنسان الأول للتفكير والتدريب والتخطيط، بينما لا يحتاج الإنسان الثاني إلا إلى التنفيذ. فالتفكير هو السبيل الوحيد للارتقاء بالإنسان نحو طموحاته، والكف عن التفكير يعني الخضوع للرغبات والنزوات التي تزول ويحل محلها الندم على التفريط والتبذير. إن النجاح هو الرضا عن شعورك تجاه ما تفعل. إنك تشعر بالنجاح فقط عندما تكون قابلاً لذاتك، أما عندما ترفضها فلن يعير النجاح من الأمر شيئاً. لذا أبذل قصارى جهدك فيما يجعلك سعيداً.

0: قيل: لا أحد يستطيع أن يطلب منك المزيد وأنت ترضى بأقل من ذلك. وقيل كذلك: إن النجاح مكان منعزل، لأن النجاح الحقيقي هو سيطرتك على نفسك، فلا يمكن لأحد أن يشاركك الرؤية. وقيل كذلك: لا يوجد إطراء يعني لك الكثير، ولكن أي نقد قد يؤثر عليك، لأن النجاح يكشف لك عن أقل ضعف لديك. وكذلك قيل: إنك تدرك أنه لكي تفوز بالنجاح الأعظم فإن عليك ألا تستخدم القوة، بل استخدم القابلية للتأثير، هي التي تعينك في تحقيق ما تريد، لأن النجاح الحقيقي يجعلك متواضعاً. ومن هنا ندرك أنك لكي تنجح ينبغي أن تمر بتجربة فاشلة.
1: باقة الصباح. باقة الصباح.
0: متتبعين الأكارم، أينشتاين يقول: لا يمكن حل أي مشكل في العالم عند نفس مستوى التفكير الذي صادفتنا عندها، بل لابد من الارتقاء إلى مستوى أعلى منه لحلها. النجاح لا يحالف إلا المداوم على أعمال يعجز الغير عنها. ولهذا السبب فإن مستويات التفكير التي يتبناها الناس ثلاث: الخاسرون يفكرون في النجاة، والعاديون يفكرون في البقاء، والناجحون يفكرون في التقدم.

مستمعين الأوفياء، الشمس أقوى مصادر القوة في مجراتنا، فهي توزع على الأرض طاقة عظيمة، ورغم ذلك يمكننا أن نسير تحتها دون ضرر. قارن ذلك بشعاع الليزر الصغير، فهو يركز قدراً بسيطاً من الطاقة في حزمة ضوئية صغيرة، ولكن هذه الحزمة الصغيرة يمكنها أن تثقب الماس وتقطع أقصى المعادن. يكمن السر في تركيز الليزر وتشتت شعاع الشمس، كذلك التفكير. الفكرة المقبولة يمكن أن تصبح فكرة ممتازة بقليل من التركيز في موضوع ما، والشيء الوحيد الذي يمكنك عمله هو أن تجعله يفكر في الموضوعات ذات الأولوية لديك، بينما عليك أن تركز الطاقة والتفكير في المجالات المفيدة ذات الأولوية في الحياة. الاقتصادي بارتيو ابتكر قاعدة اسمها 80-20، ويمكن إذا وظفت أن تركز 80% من الطاقة والتفكير على أهم 20% من الأشياء ذات الأولوية في الحياة.

تشتت. بيل غيتس ألقى محاضرة في أحد المدارس الأمريكية وقدم للتلاميذ 11 نصيحة أو مهارة قائلا لهم: مثل هذه المهارات والأفكار لن تتعلموها في المدارس. وخلال المحاضرة ألقى بيل غيتس الضوء على النقاط الخاصة بالتعليم وكيف أن بعض نظم التربية وبعض المناهج والأساليب تعزز الأحساس الكاذب بسهولة النجاح في الحياة، مما يخلق جيل لا يعي حقائق الحياة، وهذا يعرضهم للفشل عند مواجهة الواقع. ونذكر القاعدة الأولى يقول فيها: الحياة ليست عادلة تماماً، وعليك أن تقبل وتعتاد العيش في الظروف التي تعيش فيها. محبينا، كل منا هو كقلم الرصاص تم صنعه لغرض فريد وخاص من خلال الفهم لهذه المعاني والتذكر لها. فلنواصل مشوار حياتنا في هذه الأرض واضعين في قلوبنا هدفاً ذا معنى وعلاقة مثمرة مع خالقنا والآخرين من حولنا. وقد دعا الله إلى التفكير في القرآن الكريم فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه داعيا للتفكير في مخلوقاته: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله والسماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال سبحانه داعيا للتفكير في مخلوقاته: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله والسماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. صدق الله العظيم. والتفكير عبادة. يعد التفكير أرقى سمة يتسم بها الإنسان الذي كرمه سبحانه وتعالى وميزه عن غيره من سائر الكائنات الحية. ولقد حث الله سبحانه وتعالى البشر على التفكير في كثير من الآيات القرآنية وكرم العقل والعلم والعلماء. إن الأديان السماوية حثت على التفكير، والإسلام أحد هذه الأديان الذي اعتبر التفكير فريضة إسلامية. وفريضة التفكير في القرآن الكريم بكامل محتواه من الوظائف وبخصائصه جميعاً. لنطلق العنان للتفكير الإيجابي مع هذا اليوم الجديد، مع تحيات سعيدة كريت.

0: فاقة الصباح. فاقة الصباح. فاقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نشوفه مع بعضنا إن شاء الله دور العناصر الأساسية في نمو نبتة الطماطم. لازوت من العناصر الهامة اللي ما يلزمناش نستغنوا عليه، على خاطر عنده دور كبير في نمو الجهاز الخضري، وتتمثل علامات النقص في من الأزوت في الورق، يولي لونها أخضر ويميل للصفورة، يولي عندنا نقص في نمو الجهاز الخضري بالنسبة للنبتة. زاد رأوا الإفراط في الأزوت ماهوش باهي، ويتسبب في زيادة هامة للجهاز الخضري، وتولي تتقوى الحساسية للأمراض. زاد تتساقط الأزهار، وعندنا يقع تأخير في الإنتاج، ويقع زاد تكوين ثمار تولي كالمجوفة. العنصر الثاني هو الفوسفور، عندها دور في نمو العروق وفي التنوير وإلا في لقاح نضج الثمار. وتتمثل علامات نقص عنصر الفوسفور في لون أخضر غامق على الوجه الفوقاني متاع الورق، وبنفسجي على مستوى الوجه اللطاني والساك. عندنا بالنسبة للبوتاسيوم، يدخل البوتاسيوم على مستوى التجذير ومقاومة الأمراض وجودة الثمار ومن ناحية اللون والمطعم. وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في ظهور بقوع صفرة على الورق وبعد تولي بني. يقع عندنا نقص في تلون الثمار ونقص في حجم الثمار، وبطبيعة الحال نقص في الإنتاج من ناحية الكمية والنوعية. بالنسبة للماء زاد هام برشا، حاجية الطماطم الماء. هنا راي حاجيات الماء تختلف حسب مرحلة نمو الزراعة. في شهر جوان تحتاج النبتة يوميا حوالي 75 متر كوب للهكتار. مدة الري بالنسبة للقطرة قطرة، إذا القطرات يعطونا زوز لتر في الثانية، في النص الأول متاع جوان نسقوا كل يوم معدل ساعة ونص، وفي النصف الثاني متاع شهر جوان نسقوا حوالي ساعتين غير ربع. وتوا مبقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: السادسة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: تم مؤخرا تركيز وتجهيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار بكلفة جملية تقدر بحوالي 75 ألف دينار وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بكبلي جوهر المكنية. تشير التوقعات الهياكل المهنية الفلاحية إلى أن نصبة الحبوب بولاية القصرين ستفوق في الموسم الفلاحي الحالي 500 ألف قنطار رغم التأثيرات السلبية للعوامل المناخية ونقص بعض مستلزمات الإنتاج. هذا وذكر ديوان الحبوب الفلاحين بجملة من الإجراءات لضمان قبول المحصول في أفضل الظروف بمركز التجميع إلى غاية الحصول على مستحقاتهم. أكد وزير الداخلية خالد النوري بأن الدولة التونسية تولي أهمية بالغة لتطوير مختلف أسلاك وزارة الداخلية التي تترجمها الجهود المتواصلة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين. تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 10 جوان الجاري جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرها موقع أكسيوس الإخباري إنه حذر رئيس وزراء الكيان الصهيوني من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. حزب الله تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الصهيونية المتوغلة في لبنان ما أسفر عن تحقيق إصابات في صفوفهم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

محمد أحمد ستة وزوز دقائق صباح الورد. مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. هذه إيقاعاتنا التونسية بدينا بها في نسيم صباح لليوم. مرحبا بكم. اليوم 3/9/2026 شهركم مبروك. شهر كانت بداية أسبوع موفقة وممتازة لكم الكل كالعادة حتى للتسعة. موصلين معاكم إن شاء الله في مختلف المواكبات في أخبار الجهات، أخبار الصحة، ثقافة، رياضة، الإنترنت، كل ما هو جديد زادة تابعوه على موجة إذاعة قفصة، بتبيع كذلك الاستضافات والإيقاعات. إذن رفقني اليوم في الجانب التقني كمال عبادي وبسمع مادي من أمام الميكروفون، فريق كامل يأمن هذا اللقاء. يصبح عليكم وين ما كنتم موجودين في ثنية سيسر روحكم إن شاء الله طريقة سليمة للجميع. كيكم في الخدمة مباشرة على الناس اللي توا حلت الأحوانات متاحة اللي يخدموا في القهاوي إن شاء الله برزق الحلال للجميع. اللي مروحين من الخدمة واللي ماشيين يخدموا نهاركم زين، واللي يسمعوا فينا هم في الدار زادة إن شاء الله نهاركم مبروك. وما ننسوش تلاميذ البكالوريا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. نمشي محمد أحمد قدك يسحر يا مسمية. مش هذه الغناية اليوم اخترنا لكم محمد أحمد من العينين.

إذن باش نعاود ونسمعوا الأغنية من العينين لمحمد أحمد، والإيقاعات متواصلة بطبيعة. كان عندكم أي اقتراح غنائي نجم نبرمجوه الغدوة إن شاء الله في نسائم الصباح.

يا رب افتح لنا أبواب رحمتك وخزائن رزقك وقلوب خلقك، ولا تجعل حاجتنا بيد أحد غيرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب. آمين يا رب العالمين. اليوم 3/9/2026، موافق ل 23 من ذي الحجة 1447 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها: صبح 3:23 دقيقة، شروق 5:09 دقائق، الظهر مع نصف النهار 31 دقيقة، العصر مع 4:10 دقائق، المغرب إن شاء الله 7:42 دقيقة، والعشاء 9:25 دقيقة.

0: هذه هي زهرة اللجنة في عرجونة دقلا، توقيتنا 26 دقيقة، معكم توا مع الأجندة الإذاعية.
1: الأجندة الإذاعية،
0: البرامج المباشرة بالنسبة لليوم 3/9/2026، بعد برنامج نسيم الصباح تجيكم مفيدة بمجلسة في برنامج مع الناس من 10 حتى نصف النهار مع فقرات القارة، أخبار 24 ساعة، نقطة استفهام. المجلس اليوم مش تحثوا على الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة وفي التكوين والتشغيل، باش نتحدثوا على الغرفة الوطنية لهيكل التكوين المهني الخاصة مع سيد بومدين معرفي عضو الغرفة الوطنية، باش يعرف بالغرفة والأنشطة متاحة وبقية المتابعات في برنامج مع الناس. ثم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار من ساعتين لثلاثة، جيكم فاتن يشيري في صوت المواطن، دندنة ساعة من الموسيقى واختيارات موسيقية تأمنها لكم نهيد الدلي من ثلاثة حتى للأربعة، ثم الملف كل نهار ثلاث، بيئتنا حياتنا مع هدى من سيما الأربعة الخمسة. اليوم باش تكون ثم مواكبة لفعاليات احتفال تونس باليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار مبادرات نحو الانتقال الإيكولوجي مع سيد ناصر الجلجلي المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط، وباش نسلطوا الضوء على موقع المبادرات البيئية ضمن منصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات لفائدة أصحاب أفكار المشاريع مع سيد جوهر المغير بالمدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، وبقية المتابعات في برنامج بيئتنا حياتنا. مساء الأنس من 6 إلى 8 مع وسيلة الغول مع الفقرات القارة واللقاعات والاستضافات، استضافة لشاعر عبد الوهاب ملوح لتقديم ديوانه الجديد على هيئة المرئي، كذلك الأخبار الثقافة، حديث مع منسقة نادي التمكين الاقتصادي بدار شباب القطار لتقديم سلسلة من الدورات التكوينية في الحرف، وكذلك استضافة للسيدة مونيا بوزويتا رئيس الجمعية التونسية ثقافة الرياضيات لتقديم نتائج الأولمبياد الوطني الأخير في الرياضيات، وبقية المتابعات في برنامج مساء الأنس. سهريتنا بشكون مع عمر العلوي في صفحات من تاريخ الجهاد من 9 إلى 11 مع سيد مراد الشتوي باحث في التاريخ القديم والمحافظ الجهوي للتراث بولاية توزر، باش يحدثنا عن آخر الحفريات والاستكشافات في الجريد وعن مميزات الحقبة الرومانية في الجهة، مع دكتور ذكر سيلة باحث في التاريخ الوسيط باش يحدثنا عن السكان في الجريد الأصول والمذاهب، ودكتور عثمان برهومي باحث في التاريخ المعاصر باش يحكي لنا عن الحركة الشابية ووصول الشابية واستقرارهم أصولهم واستقرارهم ببلاد الجريد. هذوما تقريبا أهم ضيوف عمر العلوي في صفحات من تاريخ الجهات.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل ولا ليل؟
1: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن
0: معاكم 24 على 24.

صباح النور مرة أخرى لكل من التحق بين الآن في الاستماع في نسيم الصباح. ما زلنا معكم حتى للتسعة، إن شاء الله نهاركم مبروك وين ما كنتم. أعطيكم فكرة أولية لأحوال الطقس في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي، باش ناخذوا فكرة على طقس اليوم 3/9/2026 بطبيعة في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس 3/9/2026 يتميز بسحب عابرة تكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق، تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط. الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، تثير دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة تسجل ارتفاع ملحوظ تتراوح القصوى بين 30-35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36-40 درجة ببقية الجهات.

0: كان هذا سابر رباعي 46 دقيقة. الآن موعدكم مع أجندة ثقافة.
1: أجندة ثقافة.
2: أجندة ثقافة.
0: في أجندة ثقافة باش تحثوا على الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس اللي باش ينتظم من 11 حتى 28 جوان 2020 تحت شعار سيرك الغد. يبدأ اليوم بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول تجوب عروض هذه التظاهرة الثقافية والفنية 12 ولاية تونسية في إطار دعم اللامركزية الثقافية وتكريس مكانة تونس كوجهة دولية لفنون السيرك وفنون الشارع. تنظم الدورة هذه جمعية باباروني لفنون السيرك بشراكة مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والديوان الوطني التونسي للسياحة والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بكل من ولاية تونس وبن عروس أريانا بنزرت نابل الكيف سيدي بوزيد القيروان زغوان سليانا صفاقس وسوسة. دورة 2019 تتميز بانتشار عروضها وأنشطتها في ولايات هذوما اللي ذكرتهم. نعود أذكر بهم من ولاية تونس بن عروس أريانا بالزرت نابل الكيف سيدي بوزيد القيروان زغوان سليانة صفاقس وسوسة. يستضيف المهرجان مشاركين من إسبانيا الأرجنتين إيطاليا فرنسا تشيلي غينيا موريتانيا الجزائر المغرب إلى جانب تونس. وبش ينطلق الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 11 جوان بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من خلال عروض كرنفالية واستعراضية كبرى في الفضاء العام. ثم تحتضن ولاية بن عروس حفل اختتام بش يكون نهار 28 جوان. يضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية من بين عروض دولية لفنون السيرك المعاصر وفنون الشارع وعروض كرنفالية إلى جانب إقامة فنية دولية بدار ثقافة ابن رشيق ومخيم للفنون بولاية بنزرت. إذن باش يكون ثم عروض في مختلف في برشا ولايات 12 ولاية بالتحديد من ولاية تونس. كما ذكرت في الجنوب عنا سيدي بوزيد إذن باش تحتضن هذه الدورة وكذلك عنا صفاقس أيضا بالنسبة لبقية الولايات سليانة سوسة القيروان الكيف نابل بنزرت أريانا بن عروس وولاية تونس. إذن هذه الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس من 11 حتى 28 جوان 2026. باش نمشوا لمسابقة باش نمشوا للإعلان عن مسابقة أحسن قصيدة شعرية لتكريم الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي شاعر الخضراء اللي كانت توفى يوم 9 أكتوبر 1934 ويعد من أبرز رموز الشعر العربي الحديث ومن أشهر قصائده. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب.

بقدر، وهي من وهي اليوم من أبيات النشيد الوطني التونسي ومن أشهر مؤلفاته ديوانه الشعري أغاني الحياة، هو الديوان الوحيد المعروف لأبو القاسم الشابي، وكان جمعه ونشره بعد وفاة صديقه الشاعر التونسي أحمد دلوزي سنة 1955. إذن تنظم جمعية التنمية لتطوير الفنون والصناعات بشراكة مع وددية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث مسابقة أحسن قصيدة شعرية بمناسبة أحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير القاسم الشابي، مسابقة تهدف إلى تكريم الشاعر استلهام مسيرته الأدبية من خلال إبداع قصائد شعرية موجهة ليه للتعبير عن مكانته في الوجدان الثقافي والأدبي. وباش يتم خلال التظاهرة هذه اختيار أفضل قصائد المشاركة ومنح جوائز تشجيعية للفائزين. اللي نجموا واللي يحبوا يشاركوا وفي المسابقة يقدموا قصيدة موجهة للشاعر أبو القاسم الشابي، يعني من يعني قصيدة إبداعية ما سبقش نشرها أو تتويجها مع التزام باللغة العربية الفصحى. آخر أجل باش يكون 30 أوت 2026. تاني بتدخلوا للفيسبوك وتكتشفوا أكثر تفاصيل عن هذه المسابقة. باش نمشوا توا للمدرسة الصيفية في علوم الفيزياء، كنا أمس حكينا على الرياضيات واليوم باش نحكوا على الفيزياء. مدرسة تنظمها مدينة العلوم بتونس أيام 1 و2 و3 جويلية 2026، وهي موجهة أساسا لتلاميذ السنة 7 و8 و9 من التعليم الأساسي. يضمن برنامج مجموعة من الورشات العلمية التطبيقية والدروس النظرية لتهدف إلى تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لعلوم الفيزياء من خلال أنشطة تفاعلية وتجارب علمية مبسطة وممتعة. باش نمشوا توا لي مهرجان مهم برشا، مهرجان رجع بعد انقطاع دام 6 سنوات. مهرجان تبرقة للجاز اللي يرجع إلى جمهوره وإلى المدينة اللي يرتبط اسمها لعقود بإيقاعات الجاز وموسيقى العالم. يستعيد هذا الموعد الثقافي الدولي العريق ويرجع اللي تأسس عام 1973، يستعيد مكانته كأحد أبرز المهرجانات الصيفية الموسيقية في تونس والفضاء المتوسطي، بعد ما شكل على امتداد أكثر من 5 عقود منصة للقاء الفنانين والجمهور حول قيام الإبداع والانفتاح والتبادل الثقافي. الدورة 20 للمهرجان بشكون من 2 حتى 9 جويلية 2026 برؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع هذا المهرجان عبر سنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقى العالم. بشكون مدينة تبرقة باش تحتضن عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للعموم، باش تتحول مختلف فضاءاتها إلى مسارح نابضة بالحياة. مهرجان تبرقة للجاز أكثر من مجرد تظاهرة فنية، هو مشروع ثقافي تنموي يساهم في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية وثقافية، وبطبيعة عنده تاريخ كبير. هذا المهرجان باش يكون من 2 حتى 9 جويلية 2026.

0: المفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر.
1: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: 7 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: قامت الإدارة الجهوية للبريد بقفصة في الفترة الأخيرة بتركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعتمدية بلخير ومكتب حي الدولي بقفصة المدينة، في انتظار تركيز موزعين آخرين بمكتب بريد أم العرايس المحطة ومكتب بريد منزل ميمون، حسب ما فاد به عبد الملك جلالي المدير الجهوي للبريد بقفصة، وذلك في إطار برنامج تعصيل الخدمات وتقريبها من المواطن. أعلن المدير العام للصحة وليد العجاء أنه سيتم البدء في أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية بعد نجاح منصة نجدة بوانتيان التي تعنى بالجلطات القلبية. وأكد أهمية الرقمنة في المجال الصحي وبين أن وزارة الصحة تعمل على عدد مؤتمر عالمية سينعقد في سبتمبر المقبل بالخصوص. توج الديوان الوطني التونسي للسياحة بشارك مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض في فعالية معرض سيول الدولية للسياحة والسفر 2026 بالعاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 شوان الجارية. أكد كمال بن حسين رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في مداخلة ألقاها بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف على أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استرداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرنة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير الكيان المحتل لدى واشنطن استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. شكرا لكم على المتابعة.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
5: نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: سبعة وثلاثة دقائق اليوم 3/9/2026 صباح الورد لكل المستمعين، ان شاء نهاركم مبروك. معكم توا مع النشرة الجوية، احوال الطقس بالنسبة اليوم وليامات جاية. حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجو سي بلال يحيى. وصباح النور سي بلال. صباح الورد.
1: صباح النور. اهلون.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك
1: وبيك عايش.
0: اخر توقعات بالنسبة لاحوال الطقس اليوم وليامات الجاية ان شاء الله.
1: باهي، بالنسبة لليوم إن شاء الله أهم حاجة هي ثم الارتفاع في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس. الارتفاع باش يكون محسوس شوية خاصة في مناطق الجنوب، مثلا في قفصة اليوم تنجم توصل درجة الحرارة لحدود 37 درجة، في بقية المناطق باش تتراوح القصوى بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. طقس عامة قليل السحب معناتها في أغلب فترات اليوم، آخر النهار أو في فترة من بعد الظهر، بداية الفترة بعد الظهر تتكثف نسبيا السحب خاصة في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي بتكون قوية شوية خاصة آخر نهار بالجنوب وبأقصى الجنوب، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. حالة البحر خلال هذا اليوم يكون قليل الاضطراب، فمحليا مضطرب خاصة بخليجي جبس والحمامات. يوم غدا إن شاء الله باش نبقاو في نفس المعادلات بالنسبة لدرجات الحرارة، هذه بالنسبة للمعلومة الأولى. الطقس باش يكون مغيم جزئيا على أغلب المناطق، وبعد في بعد الظهر تتكثف محليا السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط، بوادر لظهور خلايا رعدية محلية كذلك تكون يوم غد موجودة إن شاء الله في المرتفعات الغربية، تكون مصحوبة بأمطار وتشمل آخر النهار وأثناء الليل خاصة بعض أربع الجهات الشرقية. يتغير اتجاه الريح، يصبح غدا من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب بشكون قوية شوية خاصة في الجنوب وضيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر بش يكون مع نسبيا قليل الاضطراب والحرارة في نفس المعدات أو في استقرار نسبي. بقية الأيامات يومي الخميس والجمعة إن شاء الله بش تواصل مع البوادر بتاع ظهور الخلايا العادية خاصة في فترة بعد الظهر بالمنطقة الغربية للشمال والوسط وأيضا محليا الجنوب الغربي، مع أمطار تكون مؤقتا رعدية. الريح يتغير اتجاهها نهار الخميس ان شاء الله، تصبح من القطاع الشمالي خاصة على مناطق الشمال الوسط، من القطاع الشرقي على مناطق الجنوب، تساهم اولا في اضطراب محلي للبحر نظرا معناتها باش تكون قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب، وايضا تثير الرمال والاتربة كذلك محليا بالجنوب، وانخفاض ملحوظ خاصة في درجات الحرارة بالنسبة لمناطق الشمال الوسط، تبقى تقريبا في نفس المعدات بالنسبة لمناطق الجنوب. يوم الجمعة ان شاء الله تبقى بعض السحب على اغلب الجهات، الرياح من القطاع الشمالي وطائرات شماليه مازالت متواصله ان شاء الله، وتواصل ايضا في انخفاض درجه الحراره اغلب مناطق البلاد ان شاء الله.
0: واضح، شكرا لك يا سي بلال، يعطيك الصحه، يومك سعيد والى اللقاء.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: نتحدث على الإدارة الجهوية للبريد بقفصة اللي قامت خلال الفترة الأخيرة بتركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعتمدية بالخير ومكتب حي الدولي بقفصة المدينة، في انتظار تركيز زوز موزعات أخرين بمكتب بريد أم العرايس المحطة ومكتب بريد منزل ميمون، وهذا بطبيعة في إطار برنامج تحصير الخدمات وتقريبها من المواطن. كذلك أشغال تهيئة مكتب بريد أم عرايس المحطة تنتهي مع نهاية شهر جوان، واللي بلغت كلفتها المالية الجملية نحو 281 ألف دينار. كما تنطلق اليوم إن شاء الله أشغال تهيئة مكتب بريد المضيلة بكلفة مالية تقدر ب 323 ألف دينار. باش نواصلوا قبل ما نسمع عبد الحليم حافظ، نواصلوا مع البريد التونسي اللي يذكر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الالكتروني والمحافظ الرقميه وليت اي دينار انه لا علاقه للبريد ببعض المواقع الالكترونيه اللي تنتحل صفته وتدعي شراكه معاه للاستحواذ على معطياتكم الشخصيه قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنه. يذكر البريد التونسي انه ما يطلبش كلمه العبور والرقم السر الخاصين بحرفائه، ويؤكد انه باش يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتوجاتها. إذن هذا تنبيه بالنسبة للبريد التونسي في عملية القرصنة اللي قاعدة تصير من قبل بعض المواقع الإلكترونية.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: إن شاء الله يومكم كلها فرحة. مرحبا بكم في نسيم صباح، مازلنا معكم حتى للتسعة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم مبروك. مش حطوا على وزارة الصحة وينطلق العمل خلال أيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية. إن شاء الله صحة دائما لكم الكل في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب إلى أقرب مؤسسة صحية. بطبيعة هذا كان على هامش انطلاق النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة اللي تنظمها المؤسسة التونسية المنظمة التونسية رواد الأعمال بشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم. المنصة هذه جي بعد نجاح منصة نجدة تي إن للجلطة القلبية، ووزارة الصحة تواصل العمل على رقمنة الخدمات الطبية، ورقمنة طالت العديد من الخدمات في المجال الصحي والقطاع الطبي. باش تكون ثم منصة لربما إنقاذ الشخص اللي ممكن يصاب أو يحس بأعراض الجلطة الدماغية، عفى الله الجميع. حتى تتويجات، ويتوج الديوان الوطني التونسي للسياحة بشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 2026 اللي احتضنه مركز كويكس بالعاصمة الكورية من 4 حتى 7 جوان 2026. تتويج اعتراف بحسن التنظيم وديناميكية لميزة الجناح التونسي طيلة أيام المعرض، تمكن من استقطاب اهتمام الزوار والمهنيين في قطاع السياحة بفضل تصميمه المستوحى من الهوية التونسية ومعالم الخزف التقليدي العريق. وبطبيعة الأنشطة اللي صارت الأنشطة التفاعلية المتواصلة وحفوة الاستقبال وورشات التذوق والعروض الترويجية اللي جعل الجناح التونسي فضاء حيوي نابض بالتبادل الثقافي. وكان هذا نتيجة تتويج الديوان الوطني التونسي للسياحة بجائزة سيول، جائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرضه.

0: غالي غنية يا حسرة رياض، صباح الخير. شنو حوالك؟ هي برشا على الغنية هذه. عام قديش؟ عام 2004 في 5 ظهر لي كيكة لفرقة جيتارة. هات نمشوا الأخبار النات.
1: أخبار النات،
2: أخبار النات،
1: أخبار النات،
0: أخبار النت. خلينا نبدو بالناس هكا، شنو الحاجات اللي قاعدة تتبرتاجة برشا واللي يحكوا عليها توا المدة هذية ونهارين هذوما. نهارين هذوما ثم اقتران مهم برشا في السماء، اقتران جميل برشا بين زوز كواكب يسموهم السعد الأكبر والسعد الأصغر، اللي هما المشتري السعد الأكبر والزهرة هي السعد الأصغر،
2: تحت شعار قوي سعدك.
0: لا حتى هو باش يقوى ساعدنا بالقدامي النهارين هذوما اللي عنده حاجه يقضيها يخدمها. وبالحق وبالحق راهو اقتران كبير برشا، اول مره، مش اول مره، اما يصير بعد 13 سنه اخرى ان شاء الله.
2: شوف السيدي
0: في برج السرطان الاقتران هذا بين المشتري والزهره، وديجا فيديوهات حلوه برشا يعني تنجم تشوفوا انت في السماء، شوف زوز كواكب يضوا قرب برشا لبعضهم، وهو اقتران السعدين، يتسمى يسمى باقتران السعدين.
2: اي معناتها شنو احنا كمواطنين بدنا نخزروا كي
0: لا
2: ندعو للسعد؟
0: لا لا كان عندك ورقه برشا،
2: اللي عنده امنيه هكا،
0: اللي عنده قرض، اللي عنده حب يقرض يمشي يقدم ورقه تو للبنك يقول لي صحيح خذ القرض نتاعك برشا. ان شاء الله على كل نتفائل ديما بالخير، والسماء فيها برشا اخبار جميله للانسان، معناها كل الكواكب هي تتحرك بقدره قادر اكيد بقدره الله سبحانه وتعالى.
2: مواصلين معاكم نمشوا لموضوع اخر.
0: أيوة.
2: بن جارو هو صانع محتوى وطبيب اندونيسي، جاء مؤخرا لمدينه قاصه وفي تصريحاته الاعلاميه شكر برشا قاصه، قال انا نشوف تونس نشوف فيها في وجسدت في مدينة قفصة. قول أنا راني نحب نشكر أهالي قفصة الكل، قفصة مظلومة برشا، كنت ناوي نقعد نهار واحد بركة أما لقيت روحي سكنت فيها ونزور الولايات الأخرى ونرجع لها. تعامل أهلها راقي جدا، ما قصروش معايا في شيء، التاريخ اللي اكتشفته في قفصة ما يتنساش. تونس بالنسبة لي هي مجمع حضارات، ونحس أنه الحضارات الكل لقيتهم مجتمعين في قفصة. كلام مس برشا الحقيقة،
0: شهادة مهمة برشا هذه، شهادة،
2: وخاصة بالنسبة للوزن متاعه. هو بن جارو معروف كطبيب وكصانع محتوى، حاجة تعمل كيف. يلا نواصلوا معاكم نمشوا لخبير آخر. في الويكاند اللي فات فما فيديو تاول بشكل كبير برشا، مواطنة ركبة في كرهبتها تشوف سرير متاع انعاش في شاحنة في وسط مدينة قاصة، معاه المريض موجود على السرير
0: وبجنبه
2: في شاحنة، ومعاه مرافقة يعني في وقت متاع ذروة الشمس. والكل مواطنة صورت الفيديو هذاك على أساس شنية هالوضعية هذه وعلاش يتم نقل مريضة في شاحنة. تم تداول بشكل كبير الفيديو، وين كان المريض وين ماشي فيش يخرج في هالحالة وهالصورة هذية، ماشي للمستشفى مصحة
0: هل ماشي
2: هزول ملقوش كيفاش هزول هنا المستشفى الجهوي الحسين بوزيان قاصة، مستشفى للجامع يعلم أنه العموم أنه أثر رصد مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر نقل مريض على متن شاحنة خاصة مستخدم سرير طبي وتم نسب ذلك بصفة مغلوطة إلى مستشفى قفصة، في حين أنه ملكية السرير تعود إلى مواطن مريض مقيم بمنزله وكان في اتجاه إلى مصحة خاصة للعلاج والتداوي. تم في إدارة المستشفى نفيا قاطعا عن صلتها بالواقع المصورة، وذكر بأنه نقل المرضى اللي تتكفل به المؤسسة يتم تأمينه بواسطة الأسطول الرسمي لسيارات الإسعاف بالمستشفى حسب الترتيب اللي جاري بها العمل، كيف التجهيزات والأسرة الطبية لا تنفرد بها المؤسسات الاستشفائية العمومية بل تشهد تداول واستعمال أما تحت ملكية خاصة للمريض وإلا من قبل مصحات خاصة وجمعيات خيرية وهيكل ناشطة بالمجتمع المدني، وتهيب جميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة وعدم نشر وإلا إعادة تداول مثل هالأخبار اللي لا أساس لها مصح.
0: نمشي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي باش تنطلق فعاليات كأس العالم من نهار 11 جوان وتتواصل حتى 19 جويلية بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. المنتخب الوطني التونسي يحتل المركز التاسع إفريقيا خلف بعد المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوت ديفوار، كاميرون، الكونغو الديمقراطية، والرابع على مستوى عربي، لكن يحتل المرتبة 46 عالميا في التصنيف الأخير اللي صدر يوم أمس من الفيفا. يتراجع المرتبة متاعه، تتراجع زوز مراتب ويصبح في المرتبة 46 عالميا. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. في التصنيف الأخير صدر اتحاد الدول لكرة القدم المرتبة الأولى المنتخب الأرجنتيني، إسبانيا في المرتبة الثانية وفرنسا في المرتبة الثالثة.
2: بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي. أمس بسمع حكينا على التلامذة اللي تم سجنهم وبرشا حديث على موقع التواصل الاجتماعي عليش سلب الحرية للتلامذة، نجم نشوفوا عقوبات أخرى، وفما شكون زاد اللي معاه عليش لا، اللي نشوفوا في دول أخرى عقوبة الغش في الامتحانات عقوبتها السجن. تم إيقاف وإيداع بالسجن 9 تلامذة. برشا منظمات حقوقية تحركت الحقيقة كيف كيف، وسائل الأعلام، مواطنين زاد كيف عبروا على استياء متاعهم علاش تلميذ مازال صغير به غلط، ونعرفوا الغلط متاعه كبير يعني في الغش متاعه. البارح السلطات القضائية تتخلى عن العقوبة السلبة لحرية التلامذة المتورطين في الغش والإفراج على 9 تلامذة تلامذة البكالوريا الموقوفين. الغش ان شاء الله تكون لهم طريحه التوبه هي
0: ان شاء الله. ان شاء الله على كل، هو الغش وما يعني ما عادش عمليه فرديه، هو ظاهره، اصبحت ظاهره تزداد استفحالا من سنه الى اخرى. والباحث مصطفى شيخ الزوالي باحث العلوم الاجتماعيه والتربويه في الاذاعه الوطنيه كان حكايه يوم امس وقال انه وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في تفاقم واستفحال الغش من عام الى اخر. والغش مش نتاع عام البكالوريا فقط، الغش راهو حسب ما يحكي انه هو متاع سنوات قبل يعني اللي اللي اللي معناها نقول نحنا غش معناها في الباك راهو سنوات التالية لو قاعد يعمل في نفس الحكاية، معناها مش حكاية عام نهائي وكهو متاع البكالوريا.
2: وتطورت اساليب وتقنية الغش تحكوا اليوم على الاي اي، اعتماد الريزو، بالرغم انه يتيح الريزو التونسي المشغلات ثلاثة، لكن وقت ما تم شدوا تلامذة معناها اللي هم يغشوا بأن ريزو كارتا وبيراتاج متاع ريزو من دولة أخرى باش ينجموا يكونكتوا بيه.
0: والله يمكن اجتهدوا بالتخديم المخ هذا كله شيء في القراية متاعهم وحضروا وراجعوا وتو ربي يحللهم باب النجاح ولا بالحق ربي يهديوك.
2: يلا نمشي معكم. الصورة الحقيقة هي تم تداولها بشكل كبير برشا في واحدة من المنازل بالمكناسي في ولاية سيدي بوزيد، مواطن يوثق ظهور أفعى الكوبرا. نشوفوا حتى في الفيديو الضخامة متاع الأفعى هذه شنو تعمل غادي،
0: مشكل هذه مشكل في المكناسي،
2: درجات الحرارة
0: مشكل في المكناسي رياض، في برشا مناطق خاصة في الجنوب في القيروان، ماك تعرف انت الهندي ما توا عندك الحشرة هذيك القرمزية واللي هلكت الهند الكل. معناها في العادة هم يعيشوا ثم يعني مخزونين ثم، كما عادش موجود معناها نقول احنا الظلف متاع الهندي خرجوا ولا موجودين. يعني برشا تصاور جتنا من موجودة حتى في الفيسبوك في القروان في سيدي بوزيد في برشا بلايس للأسف يعني مشوف معناها للديار يعني ولا جوتوا للديار.
2: فيقوا سيسر واحكم وإن شاء الله ربي يسر.
0: على كل باش حثوا اكيد على الحملات زاد اللي تقوم بها البلديات في مقاومه الحشرات، وباش تحثوا كذلك على الحملات هذه بالتكاثف الجهود بالطبيعه والنظافه اهميتها بالنسبه لفصل الصيف. بعد شويه احمد معاطي يعطيكم اخر اخبار الرياضه في فلاش سبور. شكرا لك رياضه.
2: شكرا.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
1: فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وصل يوم أمس إلى مونتيري بالمكسيك للمشاركة في نهائي كأس العالم اللي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية من 11 جوان إلى 19 جويلية. المنتخب كان وصل يوم أمس في رحلة عادية من تركيا إلى المكسيك. آخر تحضيرات المنتخب كنا شاهدنا مقابلات في أوروبا، في النمسا هزيمة 1-0 وفي بلجيكا 5-0. المنتخب التونسي في مشاركته 7 والثالثة على التوالي في المونديال في مواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان بملعب مونتيري بالمكسيك. في نفس الملعب كذلك في المكسيك في مونتيري يلعب ضد المنتخب الياباني يوم 21 جوان، ثم يتحول المنتخب التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا إلى كنساس سيتي يواجه المنتخب الهولندي يوم 26 جوان لحساب الجولة الثالثة للمجموعة السادسة المرحلة الأولى. حديث عن المنتخب الهولندي منافس تونس في المباراة الثالثة، كان فاز يوم أمس بصعوبة أمام أوزباكستان مباراة ودية. الهدف الثاني تسجل بفضل ضربة جزاء في دقيقة 98. المباراة كانت شهدت إصابة الحارس الأساسي للمنتخب الهولندي فيربرخ في دقيقة 65، غادر على إثر الملعب ترك مكانه زميله مارك فليكن. مباراة هذه تحضيرية كما ذكرنا للمونديال. في أخبار المنتخب كذلك، تراجع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بمركزين ليحتل المرتبة 46 عالميا في التصنيف الأخير اللي أصدره اتحاد الدولي للعبة الفيفا أمس. كان أصدر هذا التصنيف الأخير، المنتخب التونسي يصبح يحتل المركز 9 إفريقيا بعد المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوت ديفوار، كامرون والكونغو الديمقراطية، والرابع على المستوى العربي. في التصنيف الأخير صادر عن الفيفا، المنتخبات اللي تحتل المركز الأولى الأرجنتين، ثم إسبانيا، ثم المنتخب الفرنسي. بالنسبة للمنتخب الأولمبي، منتخب أقل من 23 سنة اللي شارك في دورة موريس ريفيلو الفرنسية، أول مباراة كان فاز على الكونغو الديمقراطية 3-0. المنتخب التونسي كان فاز كذلك على المنتخب الصيني 3-0، كانت هزيمة أمام السعودية 3-1. زوز انتصارات وهزيمة المنتخب التونسي، يعني عنده 6 نقاط. يواجه أبناء المدرب نسبو جلبان غدوة الجولة الأخيرة من الدور الأول المنتخب الكولومبي غدوة 10 جوان، غدوة في 7 العشية تونس وكولومبيا، وقبلها في الماضي 1:30 الكونغو الديمقراطية مع السعودية. في أخبار المباريات الودية، المنتخب الفرنسي أمس كان فاز على إيرلندا الشمالية ب3-1، ذكر إذن المونديال باش ينطلق إن شاء الله نهار الخميس 11 جوان انطلاق الفعلي، وتونس باش تلعب الأسبوع القادم تحديد نهار الاثنين 3 الصباح 3 الفجر يوم الاثنين القادم ضد المنتخب السويدي. في بطولة رابط سيدي بوزيد القصري لكرة القدم اللي إلى حد الآن لم تنتهي هذه البطولة كما بطولة الشمال الغربي، بطولة رابط سيدي بوزيد القصري مرحلة التتويج الجولة الأولى تعبت أسبوع الفرد مباراة أولمبيك العيون نادي فوسانة، فاز فيها فوسانة 3-2، غدوا مباراة نادي فوسانة مع ملعب المكناسي. نذكر هما 3 جمعيات يلعبوا من أجل الصعود، يعني في كل جولة ثم مباراة وحيدة وفريق معفى ومرحلة ذهاب وإياب، وبعدها في باش يتصدر يصعد للرابطة 3 المستوى الثاني. هذه هي أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: كان هذا صابر الباهي، وصلنا ل 7:41 دقيقة. موعدكم توا مع فقرة السلامة المرورية.
1: أوتوموبيل.
0: هذا معايا عبر الهاتف السيد صابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية. صباح النور سي صابر.
2: صباح النور، صباح الفل على كل مستمع طريق وكل مستمعي الراديو.
0: باش ننطلقوا ساعة من الحادث اللي صار يوم أمس على الطريق على مستوى كيلومتر 78 في اتجاه سوسة. حدث مرور تمثل في انزلاق شاحنة محملة بكمية من الدلاع واصطدامها بعدد من السيارات ووفاة شخص لا يرحمه وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إن شاء الله ربي يشفيهم. وهنا باش ننطلقوا ربما من الشاحنات والسيارات هذوما اللي يهزوا البطيخ والدلاع على نشوفوهم في برشا بلايص. توا نعرفوا انه الغله هذه متوفره، ونتحدث على الحموله الزايده علاقتها بسخانه، علاقتها بالطريق زاد سي صابر.
2: صحيح، اول حاجه نترحموا على ضحايا الطريق وربي يشفي كل جرحى والمصابين. هنا يشهد الطريق عده اكتظاظ من وجود شاحنات نقل الخضر والغذاء اللي هما ديما في فصل الصيف، يزيد وجود هذه الشاحنات على مستوى الطرقات ذات حيوية المؤدية إلى المناطق الفلاحية. معناها منين نجيب الدلاع ونجيب البطيخ ونجيب معناها الخضر والغلال اللي هي نستهلك فيها ديما في الصيف أكثر من العادة. معناها أنا الطريق راهو للناس كل مجعول للناس كل، لكن الشاحنة هذه موجودة على الطريق ذات حمولة زايدة. معناها هناك نشوفوا شاحنات معبية بالدلاع وبالبطيخ تمشي أمامنا وسرعة منخفضة، ربما نحاولوا كيفاش نتجنبوا ما غير وجود حوادث، نحاولوا كيفاش تصير المجاوزة قانونية، نتجنبوا المجاوزة الممنوعة. وفي نفس الوقت راهو الشاحن إذا كان محملة بحمولة سواء تساوي الحمولة المطلوبة حسب البطاقة الرمادية أو أكثر، راهو ما ينجمش يزيد في السرعة أكثر من المطلوب، خاطر هنا ما نجمش نهز حمولة زايدة ولا نجري في ثنية وما يهمنيش في غيري. معناها هنا نولي بساهة في وجود الحوادث ونولي نحب نعمل الحوادث. ماذا بينا هنا سواق العربات الناقلة للخضر والغلال يلتزموا باليمين متاعهم، ما يعطلوش حركة الجولان ويعدلوا السرعة المطلوبة ويتجنبوا المجاوزة الممنوعة، لأنه هو توا في الوضعية بتاع نقل الحمولة المفرطة أو الزايدة راهو يسبب في وجود حادث أوتوماتيكمون. معناها راهو ما ينجمش يغامر وما ينجمش يقوم بمجاوزات في وضعية متاع حمولة متاع وجود شاحنة أكثر حمولة من اللازم.
0: واضح. بالنسبة للمرصد الوطني لسلامة المرور، باش نقدم لك والسادة المستمعين سي صابر آخر إحصائيات وآخر الأرقام اللي قدمها المرصد فيما يخص الحوادث حسب الأسباب لهذه السنة إلى غاية نهار 7 جوان 2026.
2: نعم، معناها هنا أول حاجة ساعة بالنسبة للحمولة
0: خليني نعطيك الأسباب سي صابر سامحني. هو احنا ما تعودنا قبل انه السرعة هي السبب الأول معناها في الحوادث وفي القتلى وفي الجرحى. المرة هذه لحد 7 جوان 2026 السبب الأول هو السهو وعدم الانتباه بنسبة 28.7%، ثم جي السرعة بنسبة 22.8%. معناها بنشوف انه السهو وعدم الانتباه هو السبب الرئيسي والأول في الحوادث خلال هذه السنة.
2: السهو وعدم الانتباه هو ديريكت ينجر عنه وجود حادث مرور قاتل، خاطر هنا نمشي في الطريق مانيش منتبه. هي السياق شنو؟ رؤية وانتباه وتركيز. هذا السياق. إذا كان نحن ما همش موجودين هذوما الثلاثة ونزيدوهم سرعة مفرطة ونزيدوهم مجاوزة ممنوعة يساوي حادث قاتل. وكنقولوا حادث قاتل ينجر عنه عدة وجود ضحايا أخرى بخلاف الخطأ اللي قام به السائق اللي هو ما هوش منتبه وما هوش معناها محافظ على سرعة معتدلة. راهو الطريق إذا كان

0: قتلي باش نقوم بعملية المجازرة، لا، يلزمني ندرسها مليح ونحافظ على المسافة المطلوبة، ويلزمني نقدر المسافة المطلوبة مع مجال الرؤية المسموح به باش نقوم بالمناورة نتاع
1: باهي
0: المجازرة.
1: بربي سي صابر، هنا نسألك يا أخي، هل السخانة، معنا نعرف إنه طقس سخون شوية، هل تنجم تأثر على السائق ربما من ناحية التركيز، نجم ما يكونش
0: أكثر حاجة تؤثر على العربة على السيارة، خاصة على العجلات، عدم التوازن للسيارة. هنا كما نلاحظوا راهو الطريق معناها هو سارق للأرواح، الطريق اللي هو خاصة في فصل الصيف، في فصل الصيف يصير برشا انفلاق عجلات، عدم معناها الاستقرار أو عدم السير بمعناها مسلك خاص أو مسلك موحد للعربات، تلقاه يحب يتجاوز ويرجع، وراهو يأثر السنة تأثر على العربات بصفة معناها مباشرة، وكذلك تأثر على السواق خاصة المسافات الطويلة، معناها اللي هي عربات ما بدون مكيف تنجم تأثر عليه حتى في مدة السياق.
1: تأثر على تركيزه،
0: نعم
1: ومعناها الحرارة حتى تأثر حتى على الصحة النفسية زادة حسب
0: نعم
1: آخر
0: نعم
1: معناها الدراسات. على كل
0: هذا علاش
1: احنا
0: يحبذ السياقة في فصل الصيف بالليل،
1: اي ولا الصباح
0: معناها
1: بكري
0: ولا صباح بكري. نعم
1: اي
0: معناها
1: اي
0: يحبذ أن تبعدوا على الحرارة الشمس خاصة في نصف النهار وفي الأوقات اللي فيها برشا سخان، وربي يحمي كل مستعمل
1: إن
0: طريق.
1: شاء الله عطلية زينة لكل مستعمل الطريق. شكرا لك سي صابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية، يومك سعيد وإلى اللقاء.
2: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. إشهار.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: يا مش نورمال، يا مش نورمال، ومعك بيهاش أقوى مونديال.
7: مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات، وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك.
2: إشهار.

0: هذه شيرين ومحمد حماقي في جديدهم بحرية، وصلونا للسبعة وخمسين دقيقة، مواصلين معكم مع المتابعات.
1: متابعات
0: رياض، شنو حضرنا ظهر لي باش نهز القصرين اليوم؟
2: اي باش نمشوا للسواني لانطلاق موسم حصاد الشعير. موسم هذايا خاصه في مناطق الوسط والجنوب الغربي كما القصرين والقبسه ماهوش مجرد نشاط فلاحي جمع المحصول، هو طقس اجتماعي ثقافي متكامل يمتزج فيه التعب الفرح، وعنده اجواء وخصوصيات دقيقه جدا تميزه على بقيه المواسم الفلاحيه. تبدا الحركه في السواني مع خيوط الفجر الاولى قبل ما تشتد حراره الشمس، تسمع أصوات محركات الجرارات وآلات الحصاد وهي تحمى في الغسق. يختلف لون حقول الشعير عند النضج عن القمح، يميل للون الذهبي باهت مائل للسمرة، وتتحرك السنابل مع نسمات الصباح الباردة كما أمواج البحر. احنا باش نمشي معاكم لوحدة من السويني هذه تحديدا في فوسانة، بطبيعة الحال الأجواء وانطلاق موسم حصاد الشعير. نذكروا أنه وزارة الفلاحة حطت أرقام تفرع على المستوى الوطني وقالت أنه الصابة سنة باش تفوت حوالي 20 مليون قنطار. نشوفوا معاكم
0: بالنسبة للقصرين، صابة سنة تقريبا 500 ألف قنطار، وصارت ثمة تأثيرات سلبية للعوامل المناخية خاصة في شهر معناها شهور نتاع المطر، نقولوا احنا اللي هما شهور شهر مارس وابريل كان ثم انحباس في الامطار، وهذا ادى الى تراجع نسبه يعني الموسم، معناها قديش تقريبا العام الاول كان 650 الف قنطار خلال الموسم اللي فات. السنه توقعات بانتاج اكثر من 500 الف قنطار.
2: هذا في القصرين،
0: هذا في القصرين فقط
2: ونحكوا على 20 مليون قنطار على مستوى الوطني. احنا نشوف معاكم الوحده من السويني في فوسانة من ولاية القصرين، وشكرا للزميلة فدوى القرمازي اللي قامت بالربورتاج هذا.
3: بدينا وقت اللي نسبة الرطوبة معقولة أقل من 14%. حقيقة احنا في العادة يجون الخويان من معادن الوطن للزراعات الكبرى يعني ونقيسوا، المهم أقل من 14% عملنا على ربي. في يعني الصابة توقعاتنا ممتازة إن شاء الله، رغم اللي كانت تنجم تكون خير لأنه السنة صارت لنا توخير يعني في الزراعة، جتنا الزراعة زرعنا مؤخر، والمشكل نتاع المونيتر اللي ما يخفاش على التوانسة الكل نعانوا فيه الحقيقة، وكانت تنجم تكون خير الصابة وإن شاء الله يعني نجمعوها على خير، مع أنه نضاف لنا حاجة أخرى اللي هي إيجابية ونثمنوها في فوسانة، مركز تجميع للحبوب في منطقة ملحواض، هذا شيء إيجابي. إن شاء الله كل عام نزيدوا حويجة في الجهة وإن شاء الله العام الجاي خير من التعدى. بالنسبة لفوسانة المركزين تنجم 90% على المساحات المروية، لأنه الدعلي الحقيقة ما عادش نركزوا عليه برشا لأنه تراجعت نسبة الأمطار، رغم حتى عام السنة اللي في الجهات الأخرى صبت أرقام مهولة ما شاء الله وربي يزيدهم. في فوسانة نحن ناقصين برشا الحقيقة، والدليل البعلي ما فيش حد شيء، يمكن ما ثماش السنة الناس تحز البعلي في فوسانة، الأغلبية في السقوي كان ينجم يكون خير لو توفرت الزراعة في وقتها ولا مونيتر في وقته. إن شاء الله العام الجاي يجيبوه منا في وقتهم وكهو.
4: سبعا خمس أربع أكثرات وثلاثين جالسنا به العميل جالسنا به
0: كما قالوا سنة بين شهر ربيعين، هم إن شاء الله باش يكون 15 جوان إن شاء الله هو موعد انطلاق حصاد القمح، هو ربيعينهم في الحصاد وكل شيء. لكن مهم برشا زادة إنه نسبة الرطوبة ما تتجاوزش 14% بالمحاصيل عند الحصاد، حفاظا على جودة المنتوج وضمانا لحسن خزن الحبوب. إن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. شكرا لك رياض، بعد شوية أحمد حراثي يجيكم في نشرة الثمانية.

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
2: تراب وطننا وفخر ومجاد يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي.

النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام الساعة 8 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي أبرز عناوينها: قاعة الألعاب الفردية محمد الجمودي بمدينة جفصة تعود مجددا للنشاط بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة. تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار بواحات التمور البيولوجية محور سلسلة من الأيام التحسيسية تنتظم بولاية جبلي. وفي العالم، الدبلوماسية الباكستانية تقترب من إقناع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتغليب لغة الحوار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة. إذن تم أمس تدشين قاعة الألعاب الفردية محمد الجمودي بمدينة جفصة بعد أن شهدت أشغال تهيئة وصيانة لتدخل حيز الاستغلال من جديد قصد المساهمة في تحسين أداء الرياضيين في الاختصاصات الفردية المختلفة. وقدرت كلفة أشغال إعادة التهيئة بأكثر من 200,000 دينار وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بجفصة ورفيق بن عمر الذي تحدث إلى الزميل منير بن نصر.
2: القاعة هذه بقيت منذ 2020 إلى سنة 2025 بدون نشاط. في 2025 تم ترسيم اعتمادية من قبل وزارة الشباب والرياضة لتهيئة القاعة هذه. مع موفى سنة 2025 انطلقت الأشغال التهيئة هذه، تمت خلالها مراجعة حجرة الملابس، مراجعة شبكة الماء والكهرباء، كذلك تم تعهد طاقة شمسية اللي هي تم بها تسخين الماء باش نشوفوهم في أبهى حلة. إن شاء الله نحافظ على المكسب هذا وإن شاء الله يعزز أنشطة الرياضة الدفاعية اللي هي تقريبا متألقة على مستوى ولاية قفصة، وقاعدين نغذو في النخبة الوطنية بعديد العناصر اللي هي قاعدة ترفع في راية تونس عالية. بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة ثم اعتمادات في حدود 200,000 دينار خصت القاعة هذه لإعادة تهيئتها، وكذلك تم رصد اعتمادات في حدود 25,000 دينار من قبل بلدية قفصة لإعادة طلائها. ضافرت مشهودات الوزارة وكذلك البلدية باعتبار أن المنشآت هذو ما يعود بالنظر للبلديات، وتم إصرار كبير من السلطة الجهوية على أن تستعيد هذه القاعة نشاطها وتستعيد بريقها وتكون قبلة الرياضيين والجمعيات، تكون متنفس للرابطات اللي هي تنشط في ولاية قفصة وكذلك المنتخبات الوطنية اللي نجم تعمل تربصات هنا في ولاية قفصة. والقاعة اختصاص رياضات فردية، عندنا الكاراتيه، تايكواندو، الكيك بوكسينج. إن شاء الله سعيين بالتنسيق مع الجامعة التونسية للملاكمة لتركيز حلبة هنا في القاعة هذه باش نأطروا لجميع الرياضات الفردية ويكون في فضاء لا يساهم في مزيد توسيع قاعدة متعاطي الرياضات هذه.
0: طرح المجلس المحلي بمعتمدية حزوة من ولاية توزر جملة من المشاغل التنموية المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق العمومية والخدمات، وأدعى الجهات المعنية إلى العمل على تجاوزها لتحسين ظروف عيش المواطنين بهذه المنطقة الحدودية. عدد من أعضاء المجلس المحلي بحزوة يتحدثون لمراسلة الإذاعة وحيدة أمبارك.
3: هادي بالعيد رئيس مجلس محلي. عندنا إشكالية في البوسطة، حكم التعداد السكاني في حي النسيم زاد بصفة كبيرة، والبوسطة هذه راهي ما عادش تكفي، ماذا بينا نعملوا فرع صغير معنا في حي النسيم يلبي حاجيات المواطنين ويقرب الخدمة لمساكني حي النسيم. عندنا زاد المدرسة نتاع حي النسيم ما عادش تكفي، بعد 2010 صار تضخم سكان في حي النسيم، معناها راهي البلاد كلها تقريبا تو السكن الجديد كله راهو في حي النسيم. عندنا إشكالية في شهادة في التصرف في عقار، معناها باش الربط بالشبكات سواء السوناد ولا استاق ولا تطهير زاد. ان شاء الله حتى هذا قاعدين نخدموا عليه ان شاء الله نقوم يتحقق في حي النسيم ان شاء الله. البنيه التحتيه راهو في حزوه، ما عندناش ابار الطريق تاع الجي بي 3، ما عندناش طريق، عندنا طريق واحد خدمته في البلديه 3 كيلومتر. ما نقولوش طرقات، نقولوا مسالك في المنطقه البلديه.
4: نيف بن عمر عضو مجلس محلي ناقص في التنوير العمومي في منطقه حي النسيم، في حي التعمير والماء صالح للشراب كذلك، ولو ان عملنا عليه جلسه باذن الله وعدونا متى في القريب العاجل شيء يستفيدوا أهالي حي نسيم بالماء صالح للشراء. وبالنسبة مستشفى المحلي بحزوة، احنا نفتقروا إلى سيارة رباعية الدفع، وتكلمنا عليها في عديد مرات، ولكن ما راحنا إلا اليوم جابونا سيارة قديمة. احنا حاجتنا سيارة رباعية الدفع اللي باش تتنقل لمنطقة التعمير وتمشي لطريق رجل معتوب، ساعات حالة استعجالية في التعمير ولا في طريق بير رومي قداش المرة في الشفور يمشي ويرجع من السفنية يلقى في كثبان الرمال يولي. احنا نسعى وان شاء الله السلطة المعنية تسمعنا.
0: تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجبيل قسم الفلاحة البيولوجية سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار بواحات التمور البيولوجية بمختلف المعتمديات. مجد عمارة أعدت ورقة في هذا الإطار.
5: نظم قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجبلي سلسلة من الأيام الإعلامية التحسيسية حول تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية. منسق عمليات الإرشاد الفلاحي بجبلي هشام بريك.
6: في إطار دعم منظومة التمور بولاية جبلي لسنة 2026 وكذلك أنه حافظوا على المكانة المتقدمة اللي تحتلها التمور التونسية البيولوجية في الأسواق العالمية كبرى، مرحلة أولى استباقية وقائية ثم مرحلة علاجية في المنظومة البيولوجية، فما مبيدات خاصة مصادق عليها من طرف الإدارة العامة لمصلحة حماية النباتات ومراقبة المدخلات الفلاحية.
5: هذه الأيام الإعلامية التحسيسية انتظمت لفائدة فلاحي معتمدية الفوار.
7: كل عام يعطونا معناتها فكرة على العنكبوت الغبار وعلى الأضرار نتاع على النخلة، مراحل وقائية والعلاجية استفادة موجودة. طالبوا برشا أيام معناتها إعلامية في برشا أفات مشكلة العنكبوت الغبار،
8: طرق وقائية ودوات عنكبوت الغبار، مرحلة علاجية أولى نحاولوا ما نوصلوش للكيمياء
9: يجي في الموسم نتاعها بالغلط. طالبوا منهم أنا بالتوفير نتاع الدواء للمجامع،
10: خاصة قاعدة ديما موجودة كل عام، حتى كان هي ما نقص لحد نتاعها شوي لكن ديما حاضرين للناس.
5: يذكر أن هذه الأيام الإعلامية التحسيسية قد انطلقت يوم 1 جوان وتتواصل إلى غاية يوم 12 من نفس الشهر.
0: أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين أن نسبة الحبوب خلال هذا الموسم تقدر بنحو 500 ألف قنطار، مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم المنقضي الذي بلغت فيه الصابة 650 ألف قنطار على خلفية التغيرات المناخية وتأخر الحصول على البذور. وللإشارة فإن موسم حصاد القمح بالجهة سينطلق يوم الاثنين القادم 15 من شهر جوان الجاري. مزيد من التفاصيل مع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري.
11: المؤشرات الأولية اللي كونوا سبع سنين أقل من عمليو حوالي 30% اللي تقدر أكثر من 500 ألف قنطار. المساعي الحثيثة اللي قامت لها المندوبية من ديوان حبوب مع أمن مع حماية مدنية باش يضمنون هالصابة هذه باش نعمل الجهد والجهيد باش نلموا صابتنا. المؤشرات الأولانية اللي كنا زعما نتأملوا فيها اللي صابة باش تكون أكثر من عمليو اللي هو عمليو حوالي 650 ألف قنطار، وهذا كل يرجع لدارات المعنية بالأمر من خاصة الفلاحة والتجارة. بسنا ضغوطات كبيرة حول إنتاج مادة الدي أر بي ومادة الأمونيت.
0: هذا وأكد عدد من مزارعي الحبوب بمعتمدية فوسانا من ولاية القصرين في تصريح لمراسلة الإذاعة من هناك فدوى جربازي بأن الصابة تعتبر مقبولة، مشيرين إلى تسجيل تراجع مقارنة بصابة الموسم الفارط، ويعود ذلك إلى انحباس الأمطار من جهة ونقص مادة الأمونيتر وتأخر تسلم الفلاحين للبذور من جهة أخرى. نستمع.
12: الصابة كيفاش السنة؟
13: السنة به العميل لا
14: يعني يمكن حكاية نهايرين بدينا وقت اللي نسبة الرطوبة معقولة أقل من 14%. في العادة يجون الخويان من معهد الوطن للزراعات الكبرى يعني ونقيسوا، المهم أقل من 14% عملنا على ربي في يعني الصابة. توقعاتنا ممتازة إن شاء الله، رغم اللي كانت تنجم تكون خير لأنه السنة صارت لنا توخير يعني في الزراعة، جتنا الزراعة زرعنا مؤخر، والمشكل نتاع الأمونيتر اللي ما يخفاش على التوانس الكل نعانوا فيه الحقيقة، وكانت تنجم تكون خير الصابة وإن شاء الله يعني نجمعوها على خير. مع أنه نضاف لنا حاجة أخرى اللي هي إيجابية ونثمنوها في فوسانا، مركز تجميع للحبوب في منطقة الحواض، هذا شيء إيجابي. بالنسبة لفوسانا المركزين تنجم 90% على المساحات المروية، لأنه البعلي الحقيقة ما عادش نركزوا عليه برشا لأنه تراجعت نسبة الأمطار، رغم حتى عام السنة اليوفيجيات الأخرى صبت أرقام مهولة ما شاء الله وربي يزيدهم. في فوسانا نحن ناقصين برشا الحقيقة، والدليل البعلي ما فيش حتى شيء، يمكن ما ثماش السنة الناس تحز البعلي في فوسانا، الأغلبية في السقوي، وكما حكينا كان ينجم يكون خير لو توفر فرت الزراعة في وقتها ولا مونيتر في وقته. إن شاء الله العام الجاي يجيبوه منا في وقته مكو.
0: نواصل تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026 بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف. وأكد الديوان ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على أن لا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. كما شدد في هذا الإطار على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وتوفير وسائل الإطفاء، إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات. وفيما يتعلق بإجراءات التسليم، أوضحت أن مراكز التجميع تتولى معاينة الشحنات والتثبت من سلامتها قبل وزنها وإصدار تذكر الوزن، ليتحصل الفلاح مباشرة على وصل قبول ممضى ومختوم ونسخة من تذكرة الوزن وعينة أولية ممثلة للشحنة. نظمت أمس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور 250 مشاركا من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء في القطاع الصحي، بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. وبيّن رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن الهدف من هذا الملتقى هو تشجيع الأطباء الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على الاستثمار في القطاع الصحي الرقمي الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية. نختم بالأخبار العالمية. أعرب أمس الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ بشأن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإغلاق معبري كرمبو سالم ورفح وتعليق دخول الإمدادات إلى قطاع غزة. وشدد الأمين العام على أهمية المساعدات الإنسانية لبقاء المدنيين الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع ما زالت هائلة ويجب ضمان الوصول الإنساني المستدام دون عوائق. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تقترب بشكل كبير من تحقيق ما أسماه الهدف النهائي لجهود الوساطة الدبلوماسية التي تقودها إسلام أباد لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قصد إنهاء التوتر المتصاعد في المنطقة. وأكد المصدر ذاته أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي أجرتها باكستان مع طرفين طوال الفترة الماضية أحرزت تقدما ملموسا، مشيرا إلى وجود رغبة متبادلة في تغليب لغة الحوار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة. أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي موقف بغداد الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار. فقد أشرف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على اجتماع طارئ جرى خلاله التجديد على موقف العراق الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار. جاء في النشرة قاعة الألعاب الفردية محمد الجمودي بمدينة قفصة تعود مجددا للنشاط بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة. تنفيذ البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار بواحات التمور البيولوجية محور سلسلة من الأيام التحسيسية تنتظم بولاية قبلي. والدبلوماسية الباكستانية تقترب من إقناع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتغليب لغة الحوار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة. شكرا على متابعة أولى نشرة الأخبار من إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: الطقس.
1: بالنسبة لليوم إن شاء الله أهم حاجة هي تم الارتفاع معناتها في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس. الارتفاع باش يكون محسوس شوية خاصة في مناطق الجنوب، مثلا في قصة اليوم تنجم توصل درجة الحرارة لحدود 37 درجة، في بقية المناطق باش تتراوح القصوى بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. طقس عامة قليل السحب معناتها في أغلب فترات اليوم آخر النهار وفي فترة من بعد الظهر بداية فترة بعد الظهر. تتكاثر نسبيا السحب خاصة في المرتفعات الغربية للشمال الوسط مع هبوب رياح في القطاع الشرقي اللي بتكون قوية شوية خاصة آخر نهار بالجنوب وبأقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. حالة البحر خلال هذا اليوم يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب خاصة بخليجي جبس والحمامات. يوم غدا إن شاء الله بنبقى في نفس المعادلات بالنسبة لدرجات الحرارة، هذه بالنسبة للمعلومة الأولى. الطقس يكون مغيم جزئيا على اغلب المناطق، بعد في بعد الظهر تتكاثر محليا السحب خاصه بالمناطق الغربيه للشمال الوسط، بوادر لظهور خلايا رعديه محليه كذلك تكون اليوم غد موجوده ان شاء الله في المرتفعات الغربيه تكون مصحوبه بامطار وتشمل اخر النهار واثناء الليل خاصه بعض اربع الجهات الشرقيه. يتغير اتجاه الريح يصبح غدا من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب بشكون قوية شوية خاصة في الجنوب وضيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر بش يكون مع نسبيا قليل الاضطراب والحرارة في نفس المعدات أو في استقرار نسبي. بقية الأيامات يومي الخميس والجمعة إن شاء الله بش تواصل مع البوادر بتاع ظهور الخلايا العادية خاصة في فترة بعد الظهر في المنطقة الغربية للشمال والوسط وأيضا محليا الجنوب الغربي مع أمطار تكون مؤقتا رعدية. الريح يتغير اتجاهها نهار الخميس ان شاء الله تصبح من القطاع الشمالي خاصة على مناطق الشمال الوسط، من القطاع الشرقي على مناطق الجنوب تساهم اولا في اضطراب محلي للبحر نظرا معناتها باش تكون قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب، وايضا تثير الرمال والاتربة كذلك محليا بالجنوب، وانخفاض ملحوظ خاصة في درجات الحرارة بالنسبة لمناطق الشمال الوسط تبقى تقريبا في نفس المعدات بالنسبة لمناطق الجنوب. يوم الجمعة ان شاء الله تبقى بعض السحب على اغلب الجهات، الرياح من القطاع الشمالي والطائرات الشماليه مازالت متواصله ان شاء الله، وتواصل ايضا في انخفاض درجه الحراره اغلب مناطق البلاد ان شاء الله.
0: اول ما تطلع الشمس وتتحل العين زي نور الصبح هي الشمس وتتسع ظهيره اصيل ولا ليل
2: ما زال الليل وما زلت نقول مواويل خلت احسن
0: معاكم 24 على 24.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح إشهار.
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
8: عندك أورانج.

0: إذن سمعنا عماد عبد الحليم 8:23 دقيقة، موعدكم توا مع صحتك بنيديك.
1: صحتك بنيديك.
0: إذن في صحتك بنيديك لليوم باش تحثوا على نواصلوا في موضوع كل نهار ثلاثة كما عودناكم، باش تحثوا على موضوع مهم برشا اللي هي الأمراض اللي تصيب الإنسان، وباش نركزوا شوية على النوبة القلبية والجلطة الدماغية. إن شاء الله ربي يحميكم وإن شاء الله صحة دايمة ليكم الكل. لكن من جانب آخر مش نحكوا على الأسباب اللي نعرفوها كما ارتفاع الكوليسترول الضار، ضغط الدم، السكري، التدخين، السمنة، وبعض الأسباب اللي احنا نعرفوها في اللي تسبب الأمراض هذه. باش تحثوا من جانب آخر باش نكتشفوا هذا مع السيد نزار هلالي أخصائي في الترددات البيولوجية. سيد نزار صباح النور.
2: صباح النور، عسلامة سي بسمة وكافة المستمعين، إن شاء الله يكونوا بخير.
0: إذا باش نواصلوا في حديثنا، كنا حكينا على الآثار السلبية للترددات الكهرومغناطيسية، وكل مرة نحكوا في موضوع يهمنا معناها في ويهم صحتنا. اليوم باش نتعرفوا على الأمراض المتأتية من التعرض للتسمم الكهرومغناطيسي.
2: اي واللي نسميها اليوم OHS، اللي عطيناها اسم مرض OHS سينونيم الالكترو هايبر سنسيبيليتي. دونك الاعراض الكل والليسته نتاع الامراض اللي تتفق مع OHS موجوده في الانترنت باش الانسان يعرف هل هو قاعد يتعرض لتسمم كهرومغناطيسي ام هي امراض عاديه واعراض عاديه. دونك هو شنو كيفاش يبدا السبب وكيفاش الانسان يحصل للمرض هذا؟ هو تأقلم، حقيقة تأقلم الجسم مع المحيط الكهرومغناطيسي، فيصبح الجسم يتعامل مع المحيط ذاك، ينقص من الأملاح والمعادن بما أنها جذابة لهذاك الشيء، فهو يعتدل ويتأقلم مع المحيط ذاك وينقص الكالسيوم والحديد. ذاك علاش نشوفوا مكثر الناس اليوم ناقصة كالسيوم والحديد كذلك عن بعض الناس.
0: كيفاش ينقص معناه؟ كيفاش ينقص؟ كيفاش ينقص؟ عن طريق التعرق ولا كيفاش؟
2: يخرج عن طريق البول والعرق. هذاك علاش يلاحظ الانسان اللي عنده عرق ابيض يكون كي يكون لابس لكحل، هذاك نسبه الاملاح صارجه مع العرق. باش ينجم يعيش فك الميليو هذاك عباره على واحد هاز ليسونس ومشي شق النار، دونك يزمو يتخلص من الحاجات هذيك باش ينجم يعيش معاه. ثم فقدان الكالسيوم والحديد هذوما يتسببوا في هو الحديد معقول هز الاكسجين، دونك باش يولي فما نقص في الاكسجيناسيون. هذاك علاش الناس كل تقع عندها الاعراض نتاع خاصه زاد كذلك الكالسيوم هو اللي يهز الاكسجين للحمة البيضاء. احنا عنا الدماغ مثلا ابيض ما يدخلوش الحديد باش يعطي اكسجين، دونك عنا نقص الكالسيوم هذا متسبب لنا في قله اكسجيناسيون تاع كل ما هو خلايا بيضاء اللي هي الاعضاء اللمفاويه، الدماغ، الاعين، الاسنان، الغده الزعتريه كذلك. برشا ناس ما يعرفوش الغده الزعتريه لاش صالحه، اللي هي سبب اذا ضعفت سبب السرطانات. يعني هي اللي تعطي فينا في الليمفوسيتي باش نجم نقاوموا السرطان. هي تخدم، هي غدة بيضاء يعني لحمة بيضاء تتنفس بالكالسيوم فتضعف كذلك. البنكرياس المسؤول على السكر كذلك أبيض لحمة بيضاء يزمو كالسيوم. البويضات والتستيكول عند الرجال والنساء هذاك علاش يضعف اليوم الإنجاب يعني نقص الكالسيوم. هذه ثم باش الإنسان يعرف روحه هل هو دخل في هذه المتاهة أو قاعد يسيء الاستعمال أو فما تسمم خارجي قاعد يضرب فيه، فما أعراض أولية نفقوا بها باش ما تتطورش الحكاية وتولي مصيبة. الأعراض الأولية التنبيهية هي تبدأ من اللون الجلدية، تبدأ شوية حمورية، وخز، إحساس بالحرق أو حب مثلا ينجم يطلع حبوب كما الحبوب الجديدة تاو الموليسكوم كونتاجيوزيوم. ما كانش عنا الحب هذا، كان يخرج للصغيرات، اليوم ولا موجود بكثرة لأنه هذاك عبارة على الجلد يعبر يقول سكر الحدود. يعني الأمراض الجلدية تنجم تكون في بعض الأحيان انفورماسيونال، يعني الجسم يطالب مولاه باش يسكر الحدود ويعطي الإشارة للجلدة، فتبدأ الإشارات الأولية في الجلد حكاك حبوب كذا ما نفهموش، نهز وليداتنا للطبيب وناخذوا توسكي كرام
0: مراهم.
2: هو في الحقيقة هي تنبيه أغلق الحدود وإحنا ما فهمناهوش. ثم يعني كيف نلاحظوا الموليسكوم كونتاجيوزيوم ما فيهوش دواء، اليوم هذا يبقى بالسنتين، تبقى وليدات صغار يبقى عامين عنده حبوب بالعشرات وهي تشبه للسالول. الحبوب هذه يقول الطبيب أنها تبقى سنتين وتتنحى وحدها ما عندناش حل، لكن نلاحظوا أنه لما نبدلوا المحيط ونتأقلموا مع محيط ثاني جديد في شهرين يتنحى المشكل هذا ويبرأوا الصغيرات. ممكن إحنا باش نعالجوا هالمشكل هذا نعاودوا تأقلم جديد. الإنسان اللي يتمس نعاودوا نعاودوا له تأقلم مع محيط جديد باش يشفى، لأنه ما فماش دواء لهذا الشيء.
0: يعني نغيروا معناها المكان يعني.
2: المكان والترددات، يعني إذا الإنسان يتعامل في تليفون غير صالح، لأنه التليفونات فيها إشكال، راه مش كلهم كيف كيف، فما تليفون ينجم يكون يعني مصمم أكثر من الآخر. يفيق يبدل تليفونه، أو يبدل المكان اللي يقعد فيه إذا كان عنده ويفي، أو يبدل الدار أو يدهنها، أو يشوف احتياطات كيفاش يدافع على نفسه إذا فما اعتداء خارجي. واللي نسميه اعتداء كل ما هو من الخارج. دونك بعدين تولي أعراض أقوى إذا ما ساقش الإنسان، مش تولي أعراض عصبية كما التعب، الإرهاق، صعوبة التركيز، الدوخة والغثيان، الكريز دونغواس ومعها خفقان القلب، فقدان النوم، اضطرابات في الجهاز الهضمي. هذوما الأعراض اللي بعد يوصلوا الأعراض حادة كما الجلطة القلبية والدماغية، الموت الفجأة، سرطانات زادة خاصة منها الدماغ ينصب إلى هذا. وليكيست كذلك، ليكيست إذا كان الإنسان يلاحظ عنده انتفاخ مثلا في الوجه، أو انتفاخ في الأعين في الوجه، حتى الليكيست اللي في الثديين عند النساء هو الليكيد هذا كان نازل من الدماغ بعد موقع دخوله، يعني عن طريق نقول احنا كما الانفلاماسيون، فما التهاب بارد يخلي هذاك الليكيد اللي هو الليكيد سيفاليك نسميوه يدخل الى الدماغ سائل اصفر، فيولي فما عندنا وجع الراس، الناس كل روسها توجع لانه فما بريسيون تونسيون نتاع السائل اللي دخل للدماغ، وقع معناها حجز هناك ما عرفش كيفاش يخرج، فما اللي يخرج له في شكل تونيزيت.
0: خلينا نعطوا مثال سي نزار، نحطوا مثلا على الجلطه القلبيه مثلا، او نقولوا انسداد الشرايين اللي هو كما كنت نحكي انا في البدايه عنده اسباب طبيه معروفه حسب معناها اللي هو الان اصبح موجود يعني وتم اكتشافه، شنو هي الاسباب يعني الاصليه للمشكل؟
2: من الاسباب، هو الاسباب احنا حكينا تو على الكالسيوم، لما يتيح الكالسيوم بطبيعه فما نقص مش يقع في الكونديت الكتريكيتي، لانه يعني القلب زاد يستعمل كونيكسيون الكتريك ما بين الاعصاب، اذا طاح الكالسيوم مش تولي خلل في السيستم الكتريك نتاع دقات القلب، هنا ينجم يقعك الدقات، اختلال في الدقات. وفما عندنا تمطط الاوعيه، فقدان تمطط الاوعيه اللي نشوفوها ساعات، تشوف واحد في وجهه في راسه من فوق في جبينه تقع عنده عروق خارجين معوجين كما الحناش، هذاك تمطط يقع تمطط، فقدان تمطط الاوعيه، ولما يتطبق هذاك داخل الدماغ او داخل او في عروق القلب هو يقع انسداد للشرايين، لانه وقع اعوجاج ولا اطول من اصله، ثم لما يتطبق ويعوج عبارة على كاوتش وتطبق، لهنا يقع الكايو دو سون، يقع فيما بعد الكايو دو سون والتراكم. هذاك علاش الطبيب لما يدخل باك الستانت يخلي ريسور الداخل، يخلي الريسور الستانت هذاك في العرق باش ما عادش يعاود يتطبق، لانه اصبح نقولوا احنا مرخوف مشلك. وهذه الاشياء تتعالج راي فقط بتغيير المحيط، باش الجسم يعاود يرجع الـ الاشياء اللي يتخلص منها كما الاملاح والحديد، يرجع شويه شويه كما كان بدون اذيه.
0: يعني معناها السبب الاساسي هما التسمم الكهرومغناطيسي اللي هو يخلي ربما فقدان بعض المعادن ولا كما الحديد كما الكالسيوم، ويؤثر بعد على البدن وتبدا معناها انذارات في الاول جلديه بسيطه سطحيه، ثم بشويه بشويه اللي نوصلوا لمراحل الجلطات او سرطانات. عفوا الله عفوا.
2: الإشكالية هو اكتشاف النقص الكالسيوم والحديد في الوقت المناسب، يعني لما يتيح الكالسيوم للإنسان احنا نعمل تحاليل ربما مأخر شوية والناس ما تفيقش، لأنه يعني الكالسيوم يأثر على العينين والأسنان، هذاك علاش مكثر الناس تو تلبس لينات والأسنان هشة يعني في ساعة تطيح وفي ساعة تمرض بالتسوس، لأن ما هيش قاعدة تتنفس مش قاعدة تاخذ في حقها في الأكسجين عن طريق الكالسيوم. كذلك المراحب واحنا زاد البويضات والكورتيكول، اليوم فما إشكال في الإنجاب من هذا الشيء، لأنه كذلك البويضات تكون ضعيفة لما ما تكونش فما كالسيوم، وليتستيكول كذلك.
0: واضح. إذا نصائحك سي نزار بالنسبة لهذا الموضوع؟
2: النصيحة هي المرافقة والمساعدة، لأنه الموضوع جديد ومكثر الناس ما تنجمش تفهم في هذا الشيء، فيكون فما كما في العديد من الدول لما الإنسان يفيق بروحه وعنده الإشكال هذا يلقى شكون، يلقى جمعية، يلقى جهة ولو خاصة يكون فيها تجارب، يكون فيها ناس كيفو باش ينجم يلقى المرافقة وما يزيدش ينهار نفسانيا ويزيد معناها توصل لمواصل أخرى، لأنه يعني الشيء هذا فيه أوجاع لا تحتمل. فما الناس ما تنجمش تتحمل الأوجاع هذيك، فما الناس توصل حتى الإجرام، يعني فما اللي يقع له تعصب ونرفوزيتي وأجريسيفيتي يولي لنا مجرم، وفما اللي ينغلق على نفسه وينهار وينتحر.
0: أمور نفسية تولي.
2: نفقوا بالأعراض هذه ونكونوا بعض الناس اللي تفهم هذا سهل تكوين في الأمور هذه، ونرافقوا الناس، نرافقوا الصغير المريض اللي يبكي ما نعرفوش علاش يبكي، والمريض ما نعرفوش علاش.
0: واضح.
2: إذن
0: نحاولوا ننتبهوا ديما لأي إشارات يعطيها الجسم متاعنا، لخطر معناها وراها أسباب، ومن أبرز الأسباب ربما بخلاف التغذية والماكلة هو اللي قاعد يجينا واللي قاعد يتاكي في جسم الإنسان من الطاقات الخارجية، الطاقات الكهرومغناطيسية كمثال. هكا ولا سيصبر؟
2: أي ثم كذلك الأماكن اللي فيها كثافة، يعني مكثر الناس يكون عنده شقيقة ولا يكون عنده وجع، نرجع للبارح وين كنا، ما نقولوش توا شنو عملت، لأنه فما شكون يجيه الكريز توت سويت، فما شكون يعطيه سينيال رابيد على البلاصة، وفما شكون يرقد ويقوم باش تجيه الأعراض. منها مثلا الوقت اللي نكونوا احنا في المساجد، لأنه يعني مكثر الناس اللي تصلي في المساجد البعض منهم يعني يكون عنده شقيقة في السبت ولا حد في الويكاند، نرجع لصلاة الجمعة، قد يكون هو محاط بالناس اللي بحذاه، ما احترموش يعني إغلاق الهاتف في المسجد، فتولي فما البعض من الناس يمرضوا من المسجد. الحاجة الثانية عنا في تونس مثلا الفواتور دو لوكاسيون، السيارات اللوكاسيون نحطوا الجي بي اس نتاعها الداخل، وهذه حاجة مش موجودة أيور كان في تونس، لأنه الجي بي اس هذاك يكون التالي يكون في المال أو في السيارة من الخارج، فلما يكون الجي بي اس بالداخل حاطينه وين البوات فيزيبل وكلهم هكا يعملوا، إن السائق مش يتوتر واللي يجري ما يعرفش روحه علاش يجري، لأنه فما اكسيلاراسيون دو بارتيكول حب يوصل فيتا، لأنه هو قاعد يتحرك بالنار الباردة ومش فايق، فما بالك إذا كانوا ركبوا ثلاثة أو أربعة وكلهم كونكتي. فهو شنو الإشكال في الترانسبور؟ إنه حديد، يعني سيارة أو كاميون تكون حديدة أو ترانسبور كما، فالزوند مش يضربوا ويرجعوا في الحديد، مش تولي كما لسي ميكروونت، يعني أكثر ضر لما نكونوا في مكان حديدي وفيه من الداخل وي سي أو تليفون أو جي بي اس. فهذه الغلطة اللي موجودة في تونس، إنه سيارات لوكاسيون كلهم، وذاك علاش زاد يسهل هذا راهو من التعطب ومن السياقه ومن الحوادث نتاع المرور.
0: واضح.
2: لانه الانسان قاعد متعرض لاحتراق يعني دائم في السياره.
0: واضح. شكرا لك يا سي نزار الهلالي، يعطيك الصحه على هذه المعطيات ونصائح. بطبيعه ننتبه كما كنت تحكي نسي نزار الهلالي، اخصائي في الترددات البيولوجيه، يعطيك الصحه، يومك سعيد والى اللقاء.

0: هذا بلتي وصلنا 48 دقيقة وين ما كنت بسلم عليكم عشان نهاركم مبروك. حبيت نسلم برشا برشا برشا على الناس اللي تخدم توا حل حوانيت متاعهم، تجار اللي يبيعوا في الخضرة، اللي يبيعوا في مختلف السلع، ونسلم بالأخص على فوزي طيب، تاجر في حي النور قفصة، زوجته ألفة سليمان والأبناء إياد الطيب وأريجة طيب. هو طلب أنه يسمع فينا ديما وطلب أنه قدموا له تحية، وإحنا قدموا لك تحية كبيرة برشا. والأغاني متاع الحصة مهدات ليكسي فوزي طيب ولكل مستمعين، وخاصة الناس اللي يخدموا توا حالين القهاوي متاعهم في الحوانيت متاعهم وحالين إذاعة قفصة. دمتم أوفياء لإذاعتنا ومرحبا بكم. الآن موعدكم مع ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح
0: باش تحثوا على البروتوكول الصحي لمقاومة عنكبوت الغبار في قطاع الفلاحة البيولوجية في إطار دعم منظومة التمور بولاية قبلي، وحرصا على سلامة صابة هذا الموسم وجودتها. باش تحثوا على رزنامة الأيام التحسيسية أو الخاصة بمدوات بمقاومة عنكبوت الغبار. باش يحكي لنا أكثر في هذا الموضوع السيد هشام بريك، منسق الإرشاد الفلاحي لحبيبي قبل لي سي هشام. صباح النور.
2: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الانوار، صباح الموجات الايجابيه لكل جميع مستمعي ذات قصر.
0: موضوع مهم برشا، مقاومه عنكبوت الغبار تاثيره المباشر على الانتاج، وبطبيعه هنا التوعيه ومعناها التحسيس مهم برشا في هذا الموضوع. سي هشام
2: كل شكر ليك وكل شكر لجميع السواعد اللي قاعده تقدم في الغالي والنفيس في سبيل الرقي بالمنظومه الاقتصاديه الفلاحيه للبلاد التونسيه. نحب نقول ان الارشاد الفلاحي ككل يلعب دور كبير جدا في تقديم الاضافه وفي نفس الوقت تغيير الممارسات الزراعيه بالنسبه للفلاحين لما يتناسب بتحسين الانتاج والانتاجيه، ولما يتناسب بالنهوض بالمكانه الاقتصاديه امتعنا الوطنية وإلا العالمية. كولاية قبلي، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، طبعا تحت شرف السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي مشكور، والسيد رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي، كذلك زملائنا رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي في كافة المعتمديات وشركانا في العمل من المركز الفني للتمور بقبلي ومعهد منطقة القاحلة، وكذلك جميع الهياكل المهنية والإدارات ذات الصلة. بنقول اللي ولاية قبلي هي ولاية الأولى وطنيا على مستوى القيام بالحملات التحسيسية والمنظومة الإرشادية الفلاحية ككل. إلى حد 20 ماي قمنا إلى حد الآن في قطاع النخيل فقط وليس جميع القطاعات، قمنا في قطاع النخيل 63 يوم إعلامي تم إنجازه، وحضرنا فيها أكثر من 2616 فلاح، علاوة على أكثر من 10 مدارس حقلية تم القيام بها في مدة الخمسة الأشهر الأولى هذه من الموسم الفلاحي ككل. طبعا تم التطرق للعديد من المواضيع الفلاحية المتنوعة اللي انطلقت من تنظيف الواحة على إثر نهاية جني موسم التمور الفارق، كذلك خدمة الأرض، الحاجيات المائية لتسيير الري، وكذلك عملية التسميد، أيضا المقاومة ضد الأمراض والحشرات، العديد من المواضيع المختلفة اللي تم تأسيسها طبعا إثر برمجة برنامج سنوي للإرشاد الفلاحي يتم برمجته سنويا بصفة تشاركية تحت إشراف السيد مندوب الجهوي وكذلك رئيس قسم الإرشاد، اللي في كل مرة نختار موضوع أو نوع من أنواع الأنشطة الإرشادية الفلاحية المختلفة اللي من شأنها هي نسعى وباش نسلطوا عليها الضوء باش نحسن من مردوديتها، وكذلك تسهيل المعلومة بالنسبة للفلاحين في إطار تسهيل المعلومة ونقل المعلومة للفلاحين. تسهر المندوبية الجهوية الفلاحية بقبلي على تنويع الأنشطة الفلاحية اللي نقوموا بأيام تحسيسية داخل إدارات مختلفة، سواء كان في خلايا الإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية الفلاحية بقبلي أو في مقر البلديات، في مقر المعتمديات، أو في مقر المجامع المائية. في كل مرة نختار نوع نشاط معين. أضف إلى ذلك يوجد في العديد من الأيام الحقلية اللي نقوم بالأنشطة الإرشادية متاعنا سيرلشان داخل الميدان الفلاحي وداخل المستغلات الفلاحية، اللي نسعى أنه نقدمه والنوع ونقرب أيضا الخدمات الإرشادية الفلاحية للفلاحين متاعنا. التدخلات الفلاحية متاعنا بالنسبة للفلاحين هي صنفين، تدخل على مستوى الضيعة بطلب من الفلاح، أو تدخل على مستوى الضيعة بمبادرة من المرشد الفلاحي. وعليه نقوم أيضا بعدد من الحصص التطبيقية اللي نخليه الفلاح وحده هو اللي يقوم بعملية الممارسة، ونطبقه معاه باش يصلح هو مثلا من الأخطاء اللي قاعد في بعض المواضيع يقوم بها، على غرار مثلا تعديل تقنيات الري، الرش أثناء المدوات. بعض الفلاحين يخطئوا في عملية المدوات، سواء كان في التوقيت أو سواء كان في الجرعة أو سواء كان في طريقة أصلا
0: مدوات.
2: المدوات. أضف إلى ذلك أنه نقوموا ندخلوا في مناهج إرشادية جديدة اليوم داخل الربوع التونسية اللي هي

0: في نشر المعلومه
1: اي
0: بطريقه او باخرى سهله وسهله جدا.
1: واضح سي شيخ، تعطيني برنامج الايام التحسيسيه ربما.
0: برنامج عنكبوت الغبار قمنا بحمله تحسيسيه اولى سابقا اثر نهايه موسم جني التمور بشراكه مع المركز الفني للتمور بقبلي، والعمليه الارشاديه تم القيام بها على مستوى كافة المعتمديات. انطلقنا فيها الفترة الفارطة فيما يخص من 6 أبريل 2026، وانتهت الحملة التحسيسية الفارطة 15 أبريل. نظرا للارتفاع لدرجة الحرارة وتغير الموسم، دخلنا في فصل نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، فدرجة الحرارة ترتفع، ونحن علميا لما ترتفع درجة الحرارة أكيد جدا آفة عنكبوت الغبار تنطلق في
1: تنتشر أكثر
0: متاعها داخل المنظومة الوحية للانتشار.
1: واضح.
0: وبحكم نحن في مرحلة أولى قمنا بإرشاد حول البروتوكول الصحي، البروتوكول الصحي نعود ونذكر ونقول اللي تونس هي الدولة العربية الأولى اللي عندها بروتوكول خاص في مكافحة آفة عنكبوت الغبار. والبروتوكول العلمي هذا ينص على أنه إثر نهاية موسم تلقيح للنخيل مباشرة بعد أسبوعين يتم القيام بمدوات وقائية أولى بمادة الكبريت المائي اللي هي البخارة.
1: أيوة.
0: بجرعة 300 جرام في 100 لتر من الماء. بعد أسبوعين نقوم بمدوات وقائية ثانية بنفس مادة الكبريت المائي وبنفس الجرعة مع احترام التوقيت الزمني خاصة الحالة الجوية للطقس، وإثرها الفلاح يستمر في عملية المراقبة صحية للقطع الفلاحية متاعه طيلة الموسم.
1: واضح.
0: في صورة ما ألا لقدر تواجدت الآفة على إثر مثلا قطعة فلاحية متاع جار ومهملة أو شيء من هذا القبيل، يتم في الحالة هذه التدخل بإحدى المبيدات المصادق عليها من طرف وزارة الإشراف ممثلة في الإدارة العامة لمصلحة حماية النباتات ومراقبة المدخلات الفلاحية.
1: تعطيني بالنسبة للأيام اللي ما زالت مقاش على برشا وقت
0: التحسيسية اللي ما زالت مبيح حاليا هي مرحلة ثانية في
1: ارتفاع
0: الفلاحة البيولوجية.
1: أيوة.
0: نعرفوا الفلاحة البيولوجية طبعا بشراكة مع قسم الفلاحة البيولوجية وعلى رأس السيد رئيس قسم، انطلقت الحملة التحسيسية هذه مع شركائنا المركز الفني للتمور يوم 1 جوان بمعتمدية رجيم معتوق في مكان مجمع الفوز برجيم معتوق، ثم يوم 5 جوان بمعتمديتي قبلي الشماليه وقبلي الجنوبيه بمقر بلديه قبلي، ثم يوم 8 جوان بالامس بمعتمديه الفوار بمقر دار الخدمات، ثم يوم 11 جوان بمعتمديتي دوز الشماليه ودوز الجنوبيه بمقر خليه الارشاد الفلاحي بدوز، وتختتم وختامها مسك يوم 12 جوان بمعتمديه سوق لحد بمقر المعتمدية المكان.
1: واضح.
0: علاش نحن
1: اذا كل الفلاحين بطبيعه مدعوين باش يكونوا حاضرين في هذه اللقاءات والاستفاده من التاثير الفني وفق الرزنامة والمواعيد اللي خصصتوها بالنسبه للحمله الخاصه بمقاومه عنكبوت الغبار، هكا ولا سي هشام؟
0: اي نحن بالمناسبه الدعوه مفتوحه لجميع الشركات التعاونيه والمجامع التنمويه والفلاحين وخاصه.
1: واضح.
0: الشركات المصدره للتمور البيولوجيه، خاطر نحن نسهر على الحفاظ على المكانة المتقدمة للتمور البيولوجية في الأسواق العالمية، وقع ليش نسعى على الوقاية مبكرا على الحفاظ على المنتوج متاعنا خلال هذا الموسم، ونعرفوا اللي الوقاية خير من العلاج، لأنه بعدين يعني باش تولي تكاليف أكثر للفلاح، ننطلقوا في الوقاية مبكرا للحفاظ على التمور بتاعنا داخل ربوع هذه الوحدات.
1: واضح واضح. شكرا سي هشام بريك منسق عملية الإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتربية الفلاحية بقبلي، بتوفيق ليكم، يومك سعيد، وتحية لكل مستمعينا في ولاية قبلي.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: ما زلنا معكم ونتحثوا على الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف اللي تطلق حملة كشف مبكر عن فاقدي البصر من الأطفال. مش حكينا عن هذا الموضوع على سيد محمد بن سويح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. سي محمد صباح الورد، مرحبا بيك.
3: صباح النور أختي بسمة، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. لقف
2: ناخذ فكرة معك عن الحملة هذه باش تعرفوا أكثر عن معناها تكتشفوا وتتعرفوا على الأطفال اللي عندهم مشكل أو فاقدي البصر. سي محمد
3: شكرا لك. هذه الحملة الوطنية للكشف عن فاقدي البصر من أطفالنا، هذه الحملة طبعا هي حملة سنوية نطلقها في كل عام تقريبا في شهر جوان، على اعتبار انه نهاية سنة دراسية وبداية سنة اخرى باش يعرف الولي وين ينجم يلحق ابنائه من ذوي الاعاقة البصرية في مدارس ومعاهد المكفوفين. هي حملة نشجع فيها الاولياء اللي عندهم اطفال من المكفوفين او من ضعاف البصر اللي مازالوا ما التحقوش بمدارس المكفوفين اللي على عمرهم تقريبا 6 سنوات او ما فوق، او كذلك اللي التحقوا بمدارس ومعاهد عاديه انهم اذا كان عندهم صعوبات في التعلم فنشجعوهم ونقول لهم اللي راهو المدارس ومعاهد المكفوفين هذيك البيئه السليمه للطفل الكفيف او ضعيف البصر.
2: هو صراحه معنا لاحظنا انه خاصه توا في امتحان البكالوريا ثم تلامذة سي محمد عنده مشكله في البصر ويلقوا صعوبات كبيره في امتحان البكالوريا في بعض المواد مع المرافق، وحتى معناها نجاحهم يولي اصعب معناها بالنسبه ليهم هذوما اللي هما يقروا في المعاهد العاديه كولا، لكن ثم هو المجال موجود باش يكونوا في معاهد خاصه
3: طبعًا
2: بيهم.
3: طبعا احنا في معاهد المكفوفين عندنا تقريبا سنة على مستوى الوطني 53 تلميذ من اللي يجتازوا في امتحان البكالوريا حاليا.
2: أيوة.
3: وهذيك كما قلت البيئة السليمة، لأنه التلميذ الكفيف عنده طريقة براي نجم يكتب بها، عنده الأدوات ووسائل التعليمية في مدارسنا ومعاهدنا طبعا بشكل مجاني، البرامج الرسمية الطبيعية متاع الوزارة وزارة التربية. فقط اللي يختلف أنه تلميذ المكفوفين كما يعرفوا الناس كل يقرأ بطريقة براي، طريقة الكتابة هي الوحيدة اللي تختلف، لكن البرنامج نفسه والامتحانات نفسها
2: كل شيء نفسه،
3: والامتحانات الوطنية كذلك نفسها. احنا عندنا سنة شكون يعدي 9 أساسي، عندنا توكي ما قلت لك الناس اللي تعدي البكالوريا ربي يوفقهم إن شاء الله.
2: بالطبيعة هو ثم بعض الامتيازات اللي تم اسنادها ربما يعني اللي اعطوها للأطفال هذوما وتلامذة هذوما في الامتحانات.
3: هو عنده الكاتب وعنده كذلك الوقت
2: الإضافي أي
3: اللي يتمتع به.
2: تحت شعار مدرستي تناديني، إذن الحملة الوطنية هذه اللي تقدموها من أجل الدفاع عن حقوق الطفل الكفيف باش يقرأ في بيئة تناسب ربما يكون عنده حقوق حتى هو، لأنه معناها الفرص معناها متاحة ولكن الظروف ماهيش هي نفس هذك، علاش ربما المعاهد الخاصة بالأطفال هذوما فقدي البصر اللي عنده مشكلة في البصر تنجم تكون هي المكان الأمثل ليهم وإن شاء الله بنجاح وتوفيق بتبيع على كل الأطفال.
3: معناها من ضمان وضع نفسي سليم ووضع اجتماعي سليم، لأنه احنا يجيونا ساعات أطفال وأولياء يقول لك ولدي في المدرسة العادية يتعرض للتنمر ويتعرض كذا، دونك هذه البيئة السليمة مع خيانه المكفوفين اللي كيفه ينجم ياخذ حقه في تعليم مناظر لاخوانه المبصرين.
2: واضح ان شاء الله بالنجاح لكل التلامذة اللي عندهم.
3: انك حبيت في 20 ثانية نذكر بوسائل التواصل معنا ان امكن رقم رئيس الجمعية 21 219 728، او رقم السيدة الكاتبة العامة درة بن عمر 27 061 786، او كذلك يمكنهم التواصل مع صفحة الفيسبوك الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، وغاديك تلقاو الأنشطة متاعنا وتلقاو معناها التعريف بالجمعية.
2: يعطيكم الصحة وإن شاء الله بالتوفيق لكم وإن شاء الله بالنجاح لكل التلاميذ اللي عندهم مشاكل كيف من هكا وقاعدين يعدوا في المناظرات الوطنية بطبيعة، ونجاح لكل تلاميذنا وين ما كانوا. شكرا لك سي محمد بن سويح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، يومك سعيد، بتوفيق لكم وإلى اللقاء. هكا هكا نكون وصلنا لختام لقائنا اليوم من نسائم الصباح. شكرا لكم على السماع والمتابعة، شكرا على ثقتكم فينا، دمتم أوفياء لإذاعة قفصة. بعد مع العشرة تجيكم مفيدة بملسة في برنامج مع الناس. تحية كمال عبادي، عماد الغرز، كمال التومي، رمزي أفضار، يا دبوبي، وبسمة العماري، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. يومكم سعيد مبارك، وإلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في القصر على 87.8. في مساء الأنس استضافة للشاعر عبد الوهاب ملوح لتقديم إصداره الجديد على هيئة اللامرئي. سلسلة من الدورات التكوينية في الحرف لنادي التمكين الاقتصادي بدار شباب القطار. نتائج الأولمبياد الوطني في الرياضيات. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة. إشهار.
0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
1: إشهار. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
7: التاسعة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. قامت الإدارة الجهوية للبريد بقفصة في الفترة الأخيرة بتركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعتمدية بالخير ومكتب حي الدولي بقفصة المدينة، في انتظار تركيز موزعين آخرين بمكتب بريد أم العرايس المحطة ومكتب بريد منزل ميمونة. حسب إفادة عبد الملك جلالي المدير الجهوي للبريد بقفصة، يأتي ذلك في برنامج تحصيل الخدمات وتقريبها من المواطن. أعلن المدير العام للصحة وليد عيجة بأنه سيتم البدء في الأيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية بعد نجاح منصة نجدة بوانتي أن التي تعنى بالجلطات القلبية. واتدى على أهمية الرقمنة في المجال الصحي، وبيّن أن وزارة الصحة تعمل على إعداد مؤتمر عالمي سينعقد في سبتمبر المقبل بالخصوص. توج الديوان الوطني التونسي للسياحة بالشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض في فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 2026 بالعاصمة الكورية من 4 إلى 7 جوان الجارية. انخفضت أسعار النفط الثلاثاء لتمحو معظم مكاسب الجلسة السابقة بعد أن أعلنت إيران والكيان الصهيوني وقف تبادل الهجمات عقب مناشدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من تحذير كل من الجانبين من إمكانية استئناف الأعمال القتالية. يتواصل التصعيد العسكري الصهيوني في جنوب لبنان، وشن سلاح الجو الكيان الصهيوني غارات على مدينة سورة أسفرت عن سقوط 5 شهداء في ظل استمرار العمليات العسكرية المكثفة ضد مواقع تابعة لحزب الله وقصف البلدات في جنوب لبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تونس تحتفل باليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار مبادرات نحو الانتقال الإيكولوجي. موقع المبادرات البيئية ضمن منصة التمويل التشاركي. اليوم في بيئتنا حياتنا من 4 للـ5 على موجات إذاعة قفصة.
1: فلاش سبور.
2: فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور، مواصلة لمتابعة أخبار المنتخب التونسي لكرة القدم اللي يستعد لخوض غمار نهاية كأس العالم اللي باش تدور في أمريكا الشمالية. 3 دول لأول مرة في تاريخ المونديال، 3 دول تحتضن كأس العالم، وكذلك لأول مرة 48 منتخب يكونوا حاضرين في نهاية كأس العالم، المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية من 11 جوان نهار الخميس بعد غدوة إلى 19 جويلية 2026. منتخب تونسي كان وصل أمس العشية إلى مونتيري بالمكسيك استعدادا لخوض مباريات المجموعة السادسة اللي فيها المنتخب التونسي مع المنتخب السويد، أو المباراة باش تدور نهار 15 جوان الثالثة صباحا في مونتيري بالمكسيك، والمباراة الثانية في نفس الملعب ملعب مونتيري بالمكسيك ضد المنتخب الياباني يوم 21 جوان، والمباراة الثالثة باش يتحول منتخب تونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا إلى كنساس سيتي يوم 26 جوان لملاقاة المنتخب الهولندي. منتخب هولندا الأمس كان أجرى مباراة دولية ودية ضد أوزباكستان وكان فاز بصعوبة 2-1، مباراة كانت 1-1 إلى حد دقيقة 90+8، وقتها تحسن منتخب الهولندي على ركلة جزاء سجلها بنجاح وفاز بهذه المباراة الودية 2-1. مباراة ودية أمس تعبت كذلك فرنسا كان فاز على إيرلندا الشمالية 0-0. في المقابلات الدولية الودية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، مباراة ودية منتخب السيدات لكرة القدم يتعادل أمام مصر 2-2، مباراة قبلها كانت تلعب ما بين زوج منتخبات تعادل 1-1. بالنسبة لمنتخب أقل من 20 سنة كانت تعادل أمام الجزائر 1-1 في حمام سوسة، مباراة الأولى فاز فيها 1-1، ومنتخب أقل من 15 سنة انهزم أمام روسيا 1-1، مباراة الأولى كذلك هزيمة لكن ب2-1. مباراة كلها ودية للمنتخبات. منتخب أقل من 23 سنة باش يتبارى في الجولة الرابعة ضد المنتخب الكولومبي غدوة في 17 العشية، قبلها باش تدور مباراة الكونغو والسعودية في المدي ساونس. هذه هي مقابلة اللقاء.
0: آخر الحفريات والاستكشافات في الجريد ومميزات الحقبة الرومانية في الجهة. السكان في الجريد، الأصول والمذاهب، الحركة الشبية ووصولها واستقرارها في بلاد الجريد. الليلة في صفحات من تاريخ الجهاد من 9 لـ11 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة 10 صباحا للأخبار. تحتضن دار الشباب بمدينة رديف من ولاية قفصة يومي 10 و11 من الشهر الجاري فعاليات المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. هذا المعسكر الذي يندرج في إطار المشروع الشبابي التحسيسي ينتظم تحت شعار شباب واع، شباب آمن، رياضي ومبدع. تستعد المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية قبلي لإحداث فضاء للتكوين والتسويق خاص بالمرأة بالقرية الحرفية بمنطقة تلمين التابعة لمعتمدية قبلي الشمالية، في إطار الإجراء الذي أقرته الوزارة القاضي بإحداث مثل هذه الفضاءات بمختلف مناطق الجمهورية لدعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. نظمت أمس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026. كان ذلك بحضور 250 مشاركا من ممثلي الشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء إلى جانب الخبراء والفاعلين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. ويهدف هذا الملتقى إلى تشجيع الأطباء الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على الاستثمار في القطاع الصحي الرقمي. ضرب اليوم زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريشتر قبالة السواحل الغربية للعاصمة الكوبية هافانا، ما أجبر السكان على الخروج من المباني والنزول إلى الشوارع. وذكرت السلطات الكوبية أن الزلزال شعر به في أو تم شعور به في أنحاء غرب البلاد، ولم ترد أنباء على الفور عن أضرار بشرية أو مادية محتملة جراء الزلزال. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت أمس بالقرب من مضيق هرمز، وتم إنقاذ طاقمها المكون من فردين بسلام. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال، حصة جديدة نقدموا من خلالها يومين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. وتوا وصلنا لصاحب الأرض والجمهور والبلد المستضيف للجزء الأكبر من هذا المونديال التاريخي، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، القوى العظمى اللي تقع في قارة أمريكا الشمالية تطل على المحيط الأطلسي شرقا والمحيط الهادي غربا، تحدى كندا شمالا والمكسيك جنوبا. مساحتها عملاقة تقارب 9.8 مليون كيلومتر مربع، تقريبا الرابع عالميا، وتعداد سكني ضخم يتجاوز 340 مليون نسمة. لغتهم الرسمية بحكم الأمر الواقع هي الإنجليزية، وبلاد تجمع كل الثقافات وأديان العالم تحت سقف واحد. كرويا، منتخب أمريكا تأسس مع تأسس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم سنة 1913، وانضم سريعا إلى الاتحاد الدولي فيفا عام 1914 على صعيد بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف. يعد المنتخب الأمريكي القوة الضاربة في المنطقة إلى جانب المكسيك، حيث توج باللقب 7 مرات كاملة، كانت الأولى سنة 1991 والأخيرة في نسخة 2021، بالإضافة إلى سيطرته المطلقة على النسخ الأولى من بطولة دوري أمم الكونكاكاف. شاركت أمريكا في نهائي كأس العالم 11 مرة سابقة، ويسجل حضورا رقم 12 في المونديال القادم كبلد منظم. التاريخ يذكر أن أمريكا كانت حاضرة في النسخ الأولى بالأوروغواي عام 1930، وحققت وقتها أفضل إنجاز في تاريخها باحتلال المركز الثالث. أما بعد العصر الحديث فأبرز إنجاز لهم كان الوصول لربع نهائي في مونديال كوريا واليابان 2002 بعد ما أقصوا المكسيك، والوصول لثم نهائي في نسخ 2010 و 2014، والمشاركة الأخيرة في قطر 2022 وين غادروا أمام هولندا. كما لا ننسى تنظيمهم الأسطوري لمونديال 1994 اللي غير نظرة الأمريكان للعبة. من أبرز المدربين اللي قادوا أمريكا ذكروا المخضرم أرينا والألماني يورغن كليسمان اللي حاول يطور عقلية اللعب هناك. أما الأساطير اللي صالوا وجالوا في الملاعب الأوروبية والمونديالية، الهدف التاريخي دونوفان وكلينيت ديسيمبي والحارس العملاق تيم هاورد صاحب الرقم القياسي في عدد تصديات مباراة واحدة في مونديال 2014 ضد بلجيكا، والمدافع داس وكلاوديو أورينا. يقود منتخب أمريكا حاليا التكتيكي الأرجنتيني الخبير موريسيو بوتشيتونو اللي تعاقد معها الاتحاد الأمريكي خصيصا باش يقود جيل الطفرة الحالية في مونديال الأرض وبناء فريق يلعب بضغط عالي وشراسة هجومية. الكتيبة الحالية هي الأقوى في تاريخ أمريكا، لأن أغلب النجوم يلعبوا في التوب ليفل الأوروبي، وعلى رأسهم الكابتن أمريكا كريستان بليسيتش نجم ميلان الإيطالي، وميكيني نجم يوفي، ورينا والمهاجم بولوغو وياها. هذه النجوم ستشارك مع المنتخب الأمريكي في مونديال القادم. أوقات القرعة منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة باش يلعب مبارياته كاملة في ملعبه، وينسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لضمان الصدارة. المنتخب الأمريكي افتتح مشاركته في مونديال يوم 13 جوان مواجهة منتخب الباراغواي، ثم يلاقي أستراليا يوم 19 جوان قبل أن يختتم مباريات الدور الأول يوم 26 جوان مواجهة تركيا في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تتكلم. مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.
2: صباح النور، صباح المحبة، تحية لكل المستمعين الكرام في موعدكم مع مجلتكم الإخبارية الصباحية مع الناس، مع المتابعات الاستضافات، إيقاع الحياة في الجهات معنا من خلال الفقرات القارة في برنامجنا والمتابعات. تحية كل الفريق كوكب براهمي، أيضا زملائنا في البث الرقمي، وصديقنا كمال التومي في تأمين التواصل مع ضيوفنا الكرام عبر الخطوط الهاتفية. جملة من المواكبات والمواعيد نبدأها بأخبار 24 ساعة، وعودة على أهم الأخبار المميزة للساعات القليلة الماضية. اليوم في نقطة استفهام جديد مسالك تكوين للسنة الجامعية 2026-2027، الإجازة الوطنية في الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، يكون حاضر معنا مدير المعهد السيد مصطفى بكثير يعطينا كل التفاصيل حول هذه الإجازة. في فقرة المجلس يكون ضيفنا سيد فارس العليبي رئيس المجلس المحلي بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد. في الجزء الثاني من برنامجنا وأخبار التشغيل والتكوين نستضيف لكم السيد بومدين معرفي عضو الغرفة الوطنية لهيكل التكوين المهنية الخاصة للتعريف بالغرفة والأنشطة الخاصة بها، أيضا دور التكوين المهني الخاص في معاضدة جهود مؤسسات الدولة في التكوين المهني. في متابعاتنا أيضا جمعية انتصار المرأة الريفية اللي قدمت مشروع تويزا 4، نعرف كل تفاصيله مع السيدة حياة عمامي منسقة المشروع اللي يهتم بوضعية المجامع التنموية الفلاحية النسوية. هذه فكرة للفقرات الحاضرة معنا اليوم في برنامج مع الناس.

0: مادنس
1: مادنس
0: الحدث
1: الحدث
0: والمشغل
1: والمشغل
0: مادنس
1: أخبار 24 ساعة
0: أخبار 24 ساعة
2: نرجعوا على أهم الأخبار المميزة للساعات القليلة الماضية. نبدأ بالنشاط الحكومي، وين أشرف أمس وزير الداخلية خالد النوري على حفل تخرج الدورة التطبيقية 10 الضباط والدورة السادسة لعرف الحماية المدنية للسنة الدراسية الحالية 2025-2026 بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية. أكد الوزير في هذا السياق أن الدولة التونسية تولي أهمية بالغة لتطوير مختلف أسلاك وزارة الداخلية، وما يجسد الجهود المتواصلة الرامية للارتقاء بمنظومة التكوين والتأهيل باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل من خلال تطوير البنية التحتية التكوينية وتحديث الوسائل البيداغوجية وتعزيز التعاون بين المؤسسات النظيرة والمنظمات الدولية المختصة. دائما في النشاط الحكومي بحث وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في لقاء جمعه بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة العمل الدولية المتواصلة منذ الاستقلال، خاصة في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية، في إطار ترأس الوفد الثلاثي التونسي المشارك في إشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي أمس الاثنين. توج الديوان الوطني التونسي للسياحة بالشراكة مع سفارة تونس بسيول، توج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عارض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 2026 اللي احتضنه مركز كويكس بالعاصمة الكورية سيول المنعقد والمنتظم من 4-7 جوان الجاري. وتمكن المعرض من استقطاب اهتمام زوار المهنيين في قطاع السياحة بفضل تصميمه المستوحى من الهوية التونسية ومعالم الزخرف التقليدي العريق. أيضا ساهمت الأنشطة التفاعلية المتواصلة حفلات الاستقبال وورشات التذوق والعروض الترويجية في جعل الجناح التونسي فضاء حيويا نابضا بالتبادل الثقافي، بما عزز حضور تونس في هذا الموعد السياحي الدولي. انطلق موسم الحصاد الحبوب لموسم 2026 في عدد من ولايات الجمهورية في ظل بوادر مشجعة بصابة قد تتجاوز 22 مليون قنطار مع تعبئة إمكانيات لوجستية وفنية هامة لضمان تجميع المحصول وحمايته في إطار توجه نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليص تبعية الأسواق الخارجية. في القصرين من المتوقع إنتاج أكثر من 500 ألف قنطار من الحبوب رغم نقص الأسمدة وانحباس الأمطار في المرحلة الأخيرة من نمو المزروعات. أيضا في انطلقت عملية تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع بولاية سيدي بوزيد البالغ عددها 5 مراكز، منها مركزين تابعان لديوان الحبوب بمعتمديتي منزل بوزيان والمزونة، 3 مراكز تابعة لشركة خاصة بكل من الأسودة وبير الحفاي وسيدي علي بن عون. تقدر التخزين الجملية تقدر ب 91.5 ألف قنطار. وسجل إنتاج الحبوب بجهة سيدي بوزيد خلال الموسم الحالي تراجع مقارنة بالمواسم الفارطة إذ يقدر بحوالي 200 ألف قنطار من خلال الموسم الماضي مقابل 267 ألف قنطار خلال موسم 24-23 و 160 ألف قنطار خلال موسم 23-22. في أخبارنا التونسية أيضا الوطنية، تسلمت أمس الغرفة التجارية الأمريكية بتونس إدارة منصة بريدج تاك من سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، المنصة اللي تهدف الربط الشركات الأمريكية بخزان واسع من الكفاءات التونسية المؤهلة والمؤسسات الناشئة المبتكرة وخريجي الجامعات. تندرج المنصة هذه الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار دعم فرص الانتداب، استكشاف الشراكات التجارية، اكتشاف أفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية. وتتولى الغرفة التجارية الأمريكية بتونس إدارة منصة بريدج تيك اللي تمثل أداة عملية لتعزيز الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة وتونس، ويتمثل هدفها الأساسي في تسهيل التواصل بين الشركات الأمريكية والمؤسسات الناشئة التونسية المبتكرة وخريجي الجامعات التونسية. أيضا دورها المساهمة في إرساء شراكات جديدة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والابتكارات ذات المنفعة المتبادلة. صدق مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 3 جوان 2026 واللي خصص للنظر في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام إيمد بالمؤسسات الجامعية التونسية، صادق على جميع المشاريع المقدمة من قبل جامعة قفصة والمتمثلة في إدراج 60 مسلك تكوين صلب مؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر للجامعة، واللي باش يتم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي للسنة الدراسية المقبلة 2026-2027. من بين هذه الاختصاصات الإجازة الوطنية في الإرشاد السياحي بمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، ناخذ كل التفاصيل حول هذه الإجازة مع السيد مستاري بوكثير مدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة بعد قليل في برنامجنا ضمن فقرة نقطة استفهام. في أخبارنا أيضا تنطلق اليوم عملية تزويد صغار ومتوسطي مربين ماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهيكل المهنية المبرمة الاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف وفق الإجراءات المحددة بالاتفاقيات طبعا سابقة وأسعار التالية: قرط القصيبة موسم 26-12 دينار البلة، تبن الشعير للموسم 2026 5 دينارات للبالة، تبن التريتيكال لموسم 2026 5 دينارات البالة. ودعا ديوان الأعلاف الهيكل المهنية إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسليمها. البريد التونسي حذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والت دينار من بعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل سيفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي في بلاغ له أمس أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السري الخاصين بحرفائه، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس. نقطة استفهام. مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام. 60 مسلك تكوين صلب مؤسسات التكوين العالي راجعة بالنظر لجامعة قفصة باش يتم إدراجها رسميا ضمن دليل التوجيه الجامعي للسنة الدراسية المقبلة 2026-2027. هذا ما صادق عليه مجلس الجامعات يوم 3 جوان الماضي. من بين الاختصاصات الستين هذه الإجازة الوطنية في الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. كل التفاصيل حول هذه الإجازة اللي يجتازوا في البكالوريا السنة إن شاء الله بالنجاح لهم الكل اليوم قبل الأخير في الامتحانات المناظرة الوطنية للبكالوريا اليوم. إن شاء الله بالنجاح والتميز لهم الكل. كل التفاصيل ناخذوها من ضيفنا حاضر معنا على خط البرنامج السيد مستاري بوكثير مدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. صباح الأنوار سي مستاري.
1: صباح النور، صباح الخير، تحية ليك وتحية إلى كافة مستمعي إذاعة قفصة.
0: نعم، الإجازة الوطنية في الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، هذا جديد السنة الجامعية المقبلة إن شاء الله. ناخذ كل التفاصيل حول هذه الإجازة، التكوين اللي باش يكون في ضمن هذه الإجازة في أي مجالات، شكون ينجم يلتحق بهذه الشعبة، وكل التفاصيل سي مستاري.
1: نعم شكرا. هو في الحقيقة الجديد إجازتين مش إجازة واحدة. الإجازة الوطنية في الإرشاد السياحي هذه الإجازة الأولى، والإجازة الثانية هي الإجازة الوطنية في التربية الدامجة والبيداغوجيا الرقمية. بطبيعة الحال أنا في البداية نحب نوجه معناها تحية شكر وتقدير وتثمين للمجهود متاع الإطار التربوي الأكاديمي اللي اشتغل في الحقيقة منذ فترة، لأنه احنا كنا نشتغل على هاتين الإجازتين تقريبا منذ 3 سنوات، وأخيرا تمكننا هذه السنة من الحصول على الموافقة النهائية من وزارة التعليم العالي لإحداث ولبعث هاتين الإجازتين في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. بطبيعة الحال معناها الناجحون الجدد في البكالوريا هم المعنيون بالتوجه إلى إجازة الإرشاد السياحي وإجازة التربية الدامجة. بالنسبة للإجازة الأولى، الإجازة معناها الإرشاد السياحي، هي إجازة في الإرشاد السياحي كما يدل على ذلك اسمها، وهي مختصة، وهي تقريبا الإجازة الثانية المختصة بعد إجازة أخرى موجودة في سيدي ظريف، مختصة في تخريج والأدلاء السياحيين، الدليل السياحي أو المرشد السياحي. بطبيعة الحال هنا الطالب سيتلقى تكوين معمق في جميع الاختصاصات اللي عندها معناها علاقة بمعناها بهذه الإجازة، تكوين بطبيعة الحال في التاريخ والجغرافيا والآثار وغيرها من البواد ذات العلاقة، باش يتلقى تكوين معمق ومكثف كذلك في اللغات، خاصة في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، باش يتلقى كذلك تكوين في كل ما هو رقمي، وكذلك تكوين في معناها العلوم الاقتصادية وفي مسألة بعث المشاريع والتصرف في المؤسسات الخاصة، لأنه احنا غدوة ما نجمش نخرجوا مرشد سياحي فقط، وإنما ينجم يكون هذا المرشد السياحي صاحب مشروع، ينجم يبعث مشروعه وحده، إما وكالة أسفار أو شركة تعنى بالسياحة أو شيء من هذا القبيل. لذلك من الضروري أن يتلقى تكوين في العلوم الاقتصادية وفي إدارة المؤسسات وغيرها من الاختصاصات اللي عندها علاقة ببعث المشاريع حتى تكون جاهزا معناها للحياة المهنية. بالنسبة للإجازة الثانية اللي هي الإجازة التربية الدامجة والبيداغوجيا الرقمية أو التربية المختصة، خلينا نقول التربية المختصة لأنه هي ربما المصطلح اللي يعرفوه الناس أكثر،
0: الأكثر تداولا،
1: يعتبر نعم يعتبر معناها حدث استثنائي وإنجاز استثنائي ليس في قفصة فقط وإنما على مستوى معنى البلاد التونسية ككل، لأن هذه الإجازة هي كيف كيف زادة موجودة تقريبا في حدود معالم موجودة في مؤسسة وحيدة، وإحنا أثناء تمكننا من أحداث هذه الإجازة في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، وفي الحقيقة بعث هذا المشروع أو بعث هذه الإجازة كانت نتيجة اجتماعات كثيرة ومتكررة ليس فقط معناها مع الأساتذة الذين صمموا مخطط هذه الدراسة وإنما كذلك مع الوسط المهني ومع الناس اللي عندها علاقة بهذا المجال. احنا اليوم نعرف انه عفوا انه تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة واللي عندهم صعوبات في التعلم، هذه الفئة الهشة اللي عمال تكثر في معنا في بلادنا وحتى في العالم ككل، لذلك فكرنا في بعث هذه الإجازة لإعداد مكونين ولإعداد مدرسين معناها للمستقبل حتى يتمكنوا بطبيعة الحال من التعامل مع هذه الفئة الهشة. وكما هو الحال بالنسبة للإجازة الأولى، هذه الإجازة بطبيعة الحال أو الملتحقين بهذه الإجازة سيضمن لهم المعهد بطبيعة الحال تكوين على أعلى على أعلى مستوى في المواد اللي عندها علاقة بالإجازة، وكيف كيف سنحرص كذلك على أنه الطالب يكون متمكن من اللغات ومتمكن كذلك من كل ما عنده علاقة ببعض المشاريع، لأنه الطالب زاد غدوة نجم يعمل مركز في مركز تأهيل أو مركز تكوين، وهذه المراكز بدأت تنتشر في بلادنا في الحقيقة، لكن اللي يعوزنا أكثر هو معناها الناس المختصين اللي قادرة باش تتحمل مسؤولية هذه الفئة الهشة اللي هم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واللي عندهم ربما صعوبات في التعلم.
0: الإجازة الوطنية في التربية الدامجة والبيداغوجيا الرقمية والإجازة الوطنية في الإرشاد السياحي هو جديد السنة الجامعية المقبلة إن شاء الله 2026-2027 بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. التفاصيل الخاصة بالسكور أو الكل تكون موجودة في دليل التوجيه الجامعي لهذه السنة؟
1: أكيد أكيد السنة معناها الإجازتين باش ينزلوا في دليل التوجيه الجامعي، وبطبيعة الحال كل التفاصيل يجدها الناجح الجديد في البكالوريا في هذا التوجيه إن شاء الله.
0: عدد المقاعد والشعب اللي باش تكون يوجه لها للإجازتين؟
1: نعم هذا كله موجود بطبيعة الحال، وأدرجنا احنا كل هذه المعطيات في الملف اللي تقدمنا به بطبيعة الحال إلى الإدارة العامة للتجديد الجامعي، وعلى ضوء هذه المعطيات تمت الموافقة على هذا الملف بطبيعة الحال، وسيجد الطالب كل هذه المعطيات في دليل التوجيه الجامعي الجديد إن شاء الله.
0: إن شاء الله أفاق جديدة سواء كان أكاديميا ولا مهنيا توفرها الزوز إجازات من بين 60 مسار تكويني صلب جامعات قفصة فقط، ما نحكوش على الجامعات الأخرى، إن شاء الله باش تتاح للناجحين في بكالوريا هذه السنة اللي نجدد لهم أمانينا إن شاء الله بالنجاح والتفوق في اليوم قبل الأخير من الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، إن شاء الله بنجاح لوليداتنا وتعب سنة كاملة يكلل بالنجاح، وتحية لكل الأسرة التربوية، تحية لكم سي مستاري بوكثير لكل ما تقدموه للجهة على مستوى التكوين خاصة في التكوين الجامعي، ونعرفوا قفصة من أبرز المنارات الجامعية الموجودة في بلادنا. تحياتنا ليك، شكرا ليك، وإن شاء الله موافقين. مسار تعليمي جامعي جديد ينضاف لجملة المكتسبات في جهة قفصة وفي جامعة قفصة. حاولنا نقدم التفاصيل الخاصة بكل من الإجازة الوطنية في الإرشاد السياحي والإجازة الوطنية في التربية الدامجة والبيداغوجيا الرقمية، صلب المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. كما قلنا من ضمن 60 مسلك تكوين صلب مؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر لجامعة قفصة.

0: الحدث موضوع الساعة أخبار اليوم مع الناس من 10:30 المجلس
1: جولتنا المعتادة في الجهات من خلال المجالس المحلية اللي معاهم نستعرضوا أهم الملامح التنموية في الجهات، سواء كان المشاريع المبرمجة، المشاريع بصدد الإنجاز، المشاريع المعطلة، والمشاريع التي ما زالت مطمح المواطنين. اليوم احنا في ضيافة المجلس المحلي بالمكناسي، وضيفنا حاضر معنا على خط البرنامج سيد فارس العليبي، عضو المجلس المحلي بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد. صباح الأنوار سي فارس.
2: أهلا بيك، صباح النور، شاورك، مرحبا بيك وكسادة مستمعين في ذات نفس.
1: مرحبا بيك، تحية ليك ومن خلالك كل أهالينا في المكناسي. نبدأ معاك بالجملة المشاغل في المكناسي واللي آخر معناها ما طلبتم به هو القطاع الصحي وضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي والوضع الصحي في الجهة.
2: مشكور مدام، جد ترحيب بالسادة المستمعين. احنا في علاقة بالقطاع الصحي المكنسي كنا قمنا بجملة من الإجراءات، باش نعطيك شوية تسلسل للوضعية اللي احنا فيها تو. وقمنا بجملة من الإجراءات من أجل المطالبة بتحسين الخدمات بالمستشفى المكنسي. والتحركات هذه كانت تحركات معناها على مدة سنوات فارتة من قبل حتى 2020، وكنا كل مرة فهمتني أن نقوم بجملة من التحركات من أجل معناها باش نحسن الوضع، ونطالب بجملة من المطالب اللي باش نذكرها من بعد باش نحسن الوضعية هذه. الوضعية احنا المستشفى نتاعنا يفتقر تقريبا لكل متطلبات انه باش يكون مستشفى. نحكي لك فترة زمنية معناها ماهيش بعيدة برشا، وكان سبب اني فهمتني نقولوا احنا الاعمار بيد الله، لكن كانت سبب معناها باش ناس توفيت ومن على خلفية انه ما نجموش نسعفوها وما عندناش الامكانيات،
1: ما فماش الامكانيات.
2: وهذا هو الجملة من التحركات نتاعنا، كنا طلبنا باش نحسن الوضع. طلبنا بوحدة انعاش طبي متقن اللي هي سمير، طلبنا بانتداب اطار شبي وشبه طبي على القليله مختص في الاسعاف وكل، تفعيل قاعه العمليات وتجهيزها، تفعيل قاعه العمليات وتجهيزها وبنك الدم وكل. وطلبنا كذلك بالسكانير تقريبا لانه الفضاء موجود، وكانت فما وعود وكل. على خلفيه المطالب هذه نحكي لك المطالب القديمه، جانا السيد وزير الصحه وكان اقر تقريبا بالمطالب هذه وعاين المستشفى وعاين النقائص نتاعو وكل، ومعناها وقرب تحقق المطالب هذه وكل. من بعد تقريبا عام ونصف ما صارتش حتى شيء في علاقة بزيارة متاع السيد وزير، وكنا رسلنا احنا على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني.

0: اللي تعمل لي اسمه يتعمل، فهمت؟ معناها الناس خارج الشارع وتحتج من حقها، وكنا ما ساندنا التحركات هذه، خاطر الوضعية معناها لا تطاق. معناها حتى كي نحكوا على عدالة صحية، بين العدالة في علاقة بالقطاع الصحي، نلقوا تقريبا المكنيسي معناها مهمشة صحيا وفي مرتبة من الدنيا على الاخر. زارنا السيد المندوب الجهوي للصحة اللي تفاعل معناها ايجابيا، معناها مباشرة بالسيد وزير الصحة، كان صارت نقاشات واجتماعات. وعلى خلفية اللي صار هذا، معنا المندوب الجهوي أقر جملة من من من المطالب، فهمت، اللي طلبنا بها، معناها وعد صفة رسمية إن شاء الله باش يوعد بها، واللي هي بشرة من سيس خدمة زفر الناس في المكنسي. معناها من الجملة من المطالب هذه إن شاء الله باش تتحقق في القريب العاجل. ان شاء الله فما سقف زمني معناه محدد باش المطالب هذه تتحقق، من بينها السمير اللي هي 12 طبي متنقل، والانتداب اللي باش يصير ان شاء الله معناه خلال شهر او شهرين، تفعيل قاعه العمليات اللي هي بطبيعه المقاول بقي يخدم باش يجهزها وكل، والسكانير ان شاء الله فما وعود، ان شاء الله فما وعود صحيح. احنا من المنطلق هذا معناها كمجلس محلي احنا راو معناها لن ندخر اي جهد من اجل الدفاع عن حقوق فمتي ناسنا ومدينة في المكنسي، باش يحق باش يتمتعوا بفضاء صحي على الاقل يليق معناها يليق بينا، فهمتني؟ وهذا هو انا فهمت معناها راه كيف نحكوا على هذا، معناها احنا كان بروجرامي هو المستشفى باش يكون مستشفى معناها جهه ويصنف به، وحتى في علاقه بالتجارات الفنيه مازال ما صارش. ان شاء الله الاسبوع هذا زياره السيد المندوب الجهوي للصحه، ان شاء الله فما باش نتابع الموضوع، ان شاء الله فما اجراءات نقولوا ان شاء الله باهيه، ان شاء الله باش ندعمهم. احنا ماناش باش ندخلوا اي جهد في علاقه بالمتابعه نتاع الاجراءات هذه، وهذا هو هذا هو هذا هو
1: المشغل الأساسي. ما كانش فقط على إثر الحادثة، لكن ربما تحركات كانت إثر حادث تسمم راح ضحيتها شخصين في جهة المكناسي، ربما هو تأخر الإسعافات، وإلا الإمكانيات ما كانتش متاحة لتدخلات يمكن أن معناها ما تخليش حالتهم تتعكر وتوصل لحد الوفاة. الصحة هي أهم شيء أكيد. معاك تفضل. أي تفضل.
0: رو هما نقولوا إن شاء الله ربي يرحمهم،
1: إن شاء الله ربي يرحمهم
0: الجنة إن شاء الله. وإحنا رو معناها بمعناها برأي السيد الأطباء في المكنيسي وكل، لو كان جاء عنا معناها واحدة متاع نعاش طبي رأينا نجمنا ننقذ الناس هذوما. هنا نحكوا على غياب معناها الآليات ولا الماتريال باش نسعفوا
1: بيه، تجهيزات
0: هذا هو.
1: فمش تقصير إنساني بقدر ما فما عوز متاع تجهيزات
0: غياب معناها غياب التجهيزات اللي باش نسعفوا
1: كيما سيارة الإسعاف، كيما بعض التجهيزات الأخرى. على كل حال هم الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم، لكن كيما قلنا إن شاء الله الوعود اللي تلقيتها يتم الإيفاء بها في أقرب الأجال، وتعزز القطاع الصحي في الجهة. شكرا لك سي فارس العليبي، عضو المجلس المحلي المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. تحياتنا ليك، تحياتنا لكل أهالينا ولكل مستمعينا في المكناسي.

0: تمام 11 صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصرين محمد حسن الأزهري بأن صابة الحبوب خلال هذا الموسم تقدر بنحو 500 ألف قنطار، مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه الصابة 650 ألف قنطار. هذا ودعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026 بمختلف مناطق الانتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف. أفادت وزارة التربية أن اليوم هو آخر أجل أمام تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوري للإطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة عبر الموقع ignat.an. وأوضحت الوزارة بأنه في حال وجود خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من هذا الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصى اليوم 9 جوان. تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم النسخة 8 من اليوم العالمي للتوعية بمخاطر عبور تقاطعات السكك الحديدية، كما تحيي غدا النسخة 5 من اليوم العالمي للتوعية بمخاطر التعدي على مسارات السكك الحديدية. وفي هذا الإطار جددت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية دعوة كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام التام بالإشارات المرورية والحواجز عند عبور هذه التقاطعات وتجنب السلوكيات الخطيرة. إلى أخبار العالم وشرق أوسطيا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة شهداء الإبادة الصهيونية منذ أكتوبر عام 2023 إلى قرابة 73 ألف شهيد. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مقتل 136 من موظفي المنظمة خلال العام الماضي، بينهم 80 موظفا كانوا يعملون في قطاع غزة. وأخيرا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على السلاح النووي، هذا ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة على حد تعبيره. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: تونس تحتفل باليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار مبادرات نحو الانتقال الإيكولوجي. موقع المبادرات البيئية ضمن منصة التمويل التشاركي. اليوم في بيئتنا حياتنا من 4 للـ5 على موجات إذاعة قفصة. مع الناس. مع الناس. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. مع الناس.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس. مع الناس.

0: مرحبا بكل المستمعين الكرام، واصلين معاكم بالأخبار والمتابعات في جزءنا الثاني اللي نخصوه للتكوين المهني والتشغيل. أولى محطاتنا وأولى استضافاتنا في هذا الجزء الثاني تكون في مواصلة التعريف بمؤسسات التكوين. اليوم باش نعرفوا كل التفاصيل حول الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاصة، مع ضيفنا حاضر معنا على خط البرنامج السيد بومدين معرفي. مرحبا، أهلا وسهلا سي بومدين.
1: أهلا وسهلا بيك وأهلا بكل مستمعي إذاعة قصر.
0: مرحبا بيك سي بومدين، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا الكرام. نعرفوا احنا سي بومدين انه مراكز او هياكل التكوين المهني الخاصة دورها كبير في معاضدة جهود مؤسسات الدولة في توفير كل الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل.
1: هو صحيح، توا بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاص هي ولات شريك في التنمية، مش مجرد مؤسسات تكوين فقط، لأن التكوين المهني الخاص هو قطاع مهم في التشغيل، ودوره ما يقتصرش كان على التكوين بركة، هو يشمل زيادة التأطير والمرافقة، الإدماج في سوق الشغل. احنا بطبيعة عنا ما يقارب 4000 مؤسسة خاصة توا على كامل تراب الجمهورية، ومنهم هذوما ما يعادل 300 مؤسسة خاصة عندهم شيء المناظر.
0: المؤسسات التكوين المهني الخاصة هي أيضا عندها قانونها، مهيكلة، عندها غرفة وطنية تشرف على مراكز وهيكل التكوين المهني الخاصة.
1: هي بالنسبة لمش ما يصيرش لبس، المؤسسات التكوين المهني الخاص هي تحت إشراف مباشر لوزارة التشغيل والتكوين المهني الخاص والتكوين المهني، سمحني. ولكن الغرفة الوطنية هي منبثقة من الهياكل هذوما باش تدافع عليهم، دورها هي أنها ترافقهم، أنها تكون قوة اقتراح زادة مع سلطة الإشراف باش نلقى حلول جديدة. كيما وصلنا توا درنيرمون، خاطر ما تعرف اللي عنا عديد المشاكل نعني وفيها منذ سنوات، من بينهم المعاملة مع الإدارة، من بينهم تحديد طاقة الاستيعاب، من بينهم الاختصاص الجديد اللي كنا نجري عليها، لخاطر اختصاص هذا هو مرافق حياة، نظرا لأن الهرم السكاني في تونس تبدل، والحاجة الكبيرة اللي موجودة في الخارج بالنسبة للشباب هذوما. كيف كيف المسار، وكنت دخلت عبناول في إذاعة كبسة زادة أحكينا على مسار السيسي، كيفاش وقع معناتها السماح للقطاع الخاص بالنشاط في المستوى هذا من الشيء. دونك هذوما برشا حاجات كنت تحب نحكي عليهم حتى بالديتاي. الحقيقة وصلنا فيهم إلى حلول مع سلطة الأشراف، وما زلنا كيف كيف زادة بزلت عنا زادة بعض المشاكل تو نجم نطرحها مع بعض.
0: مرحبا، خلنا نبدأ معاك بالواقع قطاع هياكل التكوين المهني الخاصة.
1: بالنسبة لهياكل التكوين المهني الخاصة تو قاعدة تنشط في نوعين من النشاط. هو ثم نشاط في اختصاصات غير مقيسة، معناتها يتحصل المتكون هنا يعملوا دي تكوين سريع مدة 3 أشهر أو 6 أشهر باش يتحصل على مهارة معينة. وثم مؤسسات اللي هي ما يقارب كما قلت لك 300 مؤسسة تنشط في التكوين المقيس، معناتها في السي سي ولا في السي بي ولا في البي تي بي ولا في البي تي اس أومولوجي. دونك هذوما بالنسبة للواقع اللي التسيو معناتها بتاع المؤسسات التكوين المهني الخاص في تونس. مؤسسات قاعدة تخدم تساهم في معناتها تعاضد في مجهود الدولة في المؤسسات هذه، ولكن احنا بالنسبة لنا توا باش نحاولوا باش ندخل معاك شوية في ملفات التقنية باش نعطي قصصوا للمستمع او المواطن او الشاب اللي زاد يحب يتكون، وكيف كيف زاد المؤسسات الخاصة اللي هي باش تدخل ان شاء الله ابتداء من السنة المقبلة في هيكلة جديدة كيما المنظومة الجديدة متاع سيقافة. هذه منظومة معناتها هي خطوة نحو الرقمنة، باش تحاول أنها تنظم القطاع أكثر، باش تساعد على توحيد الإجراءات خاصة مع الإدارة الجهوية، لأننا نعرف تفاوت في المعاملات ما بين المؤسسات والإدارات، مش كيما المعاملة في تونس كيما المعاملة في قفصة كيما المعاملة في توزر. دونك هنا المنظومة هذه باش توحد الإجراءات هذه، باش تحاول تقلص او تعدم باتيكمون مؤسسات العشوائية اللي انت تعرف قديش مرة حتى انت في برنامجك جبت عليهم المؤسسات هذوما. لانه توا الشاهد بتاع التكوين المهني الخاص دورين افون باش تولي تخرج من خلال المنظومه هذه بالكيو ار كود، معناتها سواء شهاده ختم التكوين والا شهاده الحضور والا بطاقات الاعداد، كل شيء اترافير المنظومه بالكيو ار كود يكون كنترولي من عند سلطه الاشراف ومن عند الاداره الجهويه. هذا بالنسبه للمنظومه سيجاب. كيف المنظومه الثانيه اللي هي منظومه رقمنا طاقه الاستيعاب، لان الحقيقه ثم مشاكل كبيره كنا نعانيو فيها بل مع الاداره الجهويه نظرا لما ثماش معايير لتحديد هذه الطاقه. وبالتالي لهنا احنا وقت نحبوا نضمنوا جوده التكوين ونحبوا نضمنوا معايير واضحه وموحده ما بين الجهات، خاصه لتفادي الاختلاف لهنا والتاويل من اداره لاخرى، وثم احترام زاد حتى المتكون اللي باش يعطي ثقه فينا وباش يجي يتكون عنا، دونك صار انجاز المنظومه هذه. الزوز منظومات هذوما ان شاء الله باش يقع الانطلاق العمل فيهم في خلال سبتمبر 2026،
0: السنه التكوينيه المقبله معناها،
1: السنه التكوينيه المقبله. وثم حاجه اخرى ندعو المؤسسات خاصه منظومه سيجاف، راهو اخر اجل باش يدخلوا حتى المؤسسات القديمه هو 30 جوان 2026.
0: ما بقاش برشا معناها.
1: اي فوالا، ما بقاش برشا. وبالمناسبه هذه احنا عندنا معناتها اجتماع اقليمي ان شاء الله باش يكون يوم السبت القادم نهار 13 جوان في صفاقس، في احد نزول مدينه صفاقس، وهذا يهم ولايات الجنوب الكل، مؤسسات تكوينيه الخاصه اللي منتصبه في ولايات الجنوب الكل مرحبا بها في صفاقس. الادريس وكل شيء موجود على الصفحه نتاع الغرفه الوطنيه، ينجموا يسجلوا بحذانا ويجيوا بحذانا باش نعملوا جورني دو سونسيبيليزاسيون، باش يجيو زاد جماعه
0: يوم تحسيسي
1: سلطه الاشراف، يوم تحسيسي باش يجيو معنا وزاره التشغيل والتكوين المهني، المختصين على منظومه سيجاف، المختصين على منظومه طاقه الاستيعاب، المختصين على شهاده مرافق حياه، باش يفسروا المؤسسات ويجاوبوا على التساؤلات نتاعهم الكل.
0: هذا فيما يخص نهار السبت الجاي ان شاء الله في صفاقس يوم تحسيسي. خلنا نواصل معاك اليوم القطاع على مستوى التنظيم. نعرفوا فما المؤسسات التكوين المهني الخاصة المهيكلة الأومولوجية اللي عندها كل معناها التراخيص ولا وجودها قانوني، لكن اليوم نشوفوا أيضا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض المؤسسات اللي تقدم تعرض خدمات متاع تكوين. اليوم معناها فماشي ضبط للمؤسسات التكوين القانونية، المؤسسات هيكل التكوين المهني الخاصة القانونية اللي تحصل على التراخيص اللي توفر فيها كل الشروط في معناها مع موجة هل إن صحت العبارة الانتصاب العشوائي لبعض المؤسسات الأخرى.
1: به هنا بالنسبة للمؤسسات هذه هو ثم زوز أنواع، ثم نوع اللي يصطادوا في الماء العكر ويدعون الانتصاب في شكل مؤسسة تكوين مهني خاص ويهبطوا، خاصة نعرفوا توا احنا تواصل معناتها وسائل التواصل الاجتماعي ولا تقريبا من مواطن
0: تكوين في ويعملوا لي زافيش
1: هاي يعملوا لي زافيش تم تكوينات، لكن نحكي لك معناتها شيء مضحك معناتها تكوين حتى في تغسيل الموتى معناتها. المؤسسة هذه هي احنا سعينا مع سلطة الأشراف، وكان ثم تجاوب من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية، ووقع معناتها إنشاء لجان جهوية يرأسها السيد والي الجهة لمكافحة هذه النوع من المؤسسات. علاش؟ على خاطر المؤسسات هذه ما هيش مرخصة من وزارة التشغيل، وبالتالي وزارة التشغيل ما تنجمش تمشي لها وحدها على خاطر هي مش تبعتها. معناتها هذوما ناس كما نقولوا احنا تحت الحيط. دونك هنا والي الجهة هو عنده لجنة تنجم تكافح المؤسسات هذه الكل، واحنا ديجا قاعدين اي مثلا افيش ولا بيبليسيتي نشوفوها مثلا من نوعية هذه والا غير ذلك نبعثوا للجان هذه، والحقيقة السادة الولايات قاعدين يتجاوبوا وقاعدين يقوموا بالواجب نتاعها. النوع الثاني هو المؤسسات اللي تتحصل على اصول ايداع، هذوما يتبعوا وزارة التشغيل والتكوين المهني، ولكن مالوريزمون البعض منهم يكون ماهوش فاهم هندسة التكوين، ماهوش فاهم اش معناتها شهادة منظرة اكسترا، وتصير دي لاكون في العمل نتاعهم. هنا
0: إخلاليات.
1: هذوما يقعوا عرضهم على لجنة في وزارة التشغيل، لجنة مضايقة، ويقع عقوبتهم حسب المخالفة، إما بالتنبيه أو بالإيقاف أو الغلق المؤقت أو الغلق النهائي إذا كان الخطأ معناتها جسي.
0: هذا فيما
1: أما
0: يخص،
1: كما فسرت لك زادة سامحني،
0: أي
1: إن
0: تفضل.
1: شاء الله بالانطلاق في المنظومة هذه نحاول على الأقل ممكن في ظرف سنتين ثلاثة القدام ما عادش نسمعوا بالمؤسسات هذوما والنوعية نتاع المؤسسات العشوائية هذه.
0: ان شاء الله هذا ما نتمنوه ديما اللي يسمعوا فينا. قبل ما تمشي لاي مؤسسه تاكد انه المؤسسه هذه وجودها معناها منظم وقانوني، باش بعد ما صار متاع تكوين تاخذ شهاده منظره تخول لك الشغل، الانتصاب للحساب الخاص، عقود عمل بتونس او بالخارج، معناها يردوا بالها من المواطن، يرد باله قبل ما يمشي لبعض
1: هو
0: معناها هو ميزه التكنولوجيا والتواصل، حتى مواقع التواصل الاجتماعي تسهل المعلومه، لكن يصير الخلط في المعلومه، الغث من السمين. تفضل سي ابو مدين.
1: هو سامحني استاذه، انا باش نتواصل معاك في الكلام اللي قلته على خاطر كلام مهم جدا، انه التكوين المهني توا بما انه ولا اختيار ذكي واختيار عملي للشباب،
0: عملي خاصه،
1: خاطر التكوين المهني ما عادش اختيار الفاشلين، هو توا ولا اختيار للناجحين.
0: للناجحين
1: دونك اذا كان الصوره هذه عند الشباب توا والعائلات ولات على التكوين المهني، فاختيار المؤسسه التكوينيه اذا كانت عموميه دونك هنا ما عندناش مشكل، اما اذا كانت خاصه راهو التثبت راهو سهل وسهل جدا. هو انك اذا كان الشهاده منظره وقت تمشي للمؤسسه باش تلقاها معلق افيش في التابلو نتاعو على قرار التنظير الصادر في القرار الرسمي. معناتها انت كي باش تقرا مثلا اختصاص نقولوا احنا منشط روضه اطفال، باش تلقى عنده قرار صادر في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه بالنشاط في الشهاده هذه وشنو تصنيفها. او تتصل بالاداره الجهويه اللي موجوده في جهتك باش تلقى قائمه في المؤسسات وفي الشهاده المنظره الخاصه. لهنا انت وقتها تنجم تمشي تختار المؤسسه اللي تناسبك سواء من ناحيه القرب او من ناحيه الجوده والشهاده اللي تناسبك وتبدا بالك مرتاح. معناتها عمليه راهو التثبت مش بشرط
0: سهله، مش صعيبه،
1: سهله وبسيطه جدا كما فسرت لك. اذا كان اتصلت مباشره بالمؤسسه باش تلقى قرار التنظير او تطلبه اذا كان ما لقيتوش افيشي على التابلو، واذا والا تمشي تحب تشوف المؤسسات الكل باش انت بعد تختار، تمشي للاداره الجهويه تلقى قائمة في جميع المؤسسات اللي منتصبة في جهتك في الشهادة المنظرة.
0: هذا فيما يخص التثبت من المراكز التكوين المرخصة وغير المرخصة. نواصل معك حديثنا في قطاع التكوين المهني، المراكز هيكل التكوين المهني الخاصة، ونواصل حديثنا في معناها أهميتها والدور اللي تقوم به سواء كان في سوق الشغل، أيضا الإحاطة، حتى لأنه حتى الناس اللي تخدم التكوين المستمر، نحكو على التكوين المستمر ومواكبة كل التطورات. اليوم نحكو على مهن دخلت عليها آليات جديدة متاع عمل، دخلت عليها تكنولوجيات حديثة. التكوين المستمر مهم جدا خاصة في بعض الاختصاصات.
1: بون استاذ انت توا حطيت يدك على الداء. بالنسبه للتكوين المستمر وخاصه العمل مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقيه المهنيه، الحقيقه احنا كايتوكا كنا عندنا بريسك من 2018 ما عملناش دورات تكوينيه، نظرا لان المركز خرج قرار اللي لوتيكا ما تنجم تعمل دورات لمنظوريها الا ما تتحصل على رنو. ورغم اللي حصولنا على رنو باش نطمن معناتها المنخرطين نتاعنا، ولكن عزوف مؤسسات التكوين على المشاركه في طلبات اللي يعملها المركز هذايا لتكوين المهني في التكوين المستمر، لان توا نعرفوا مثلا لي ميكانسيان باش نبسطوها، لي ميكانسيان ما عادش ميكانيك نتاع الموتور العادي معناتها الديزل ولا الليسانس اللي نعرفوه توا تطور، ولات تم السيارات العجينه، ولات تم الميكاترونيك، ولات تم برشا حاجات جديده. دونك هذوما باش نحافظوا على مواطن الشغل نتاعهم يلزمنا نعاودوا نكونوهم. ولكن منظومه كراسات الشروط وخاصه فيما يتعلق بخلاص التكوين عنده 20 سنه ما تبدلش. دونك هنا اذا كان انا باش نتقدم نعمل دوره تكوينيه مع المركز هذايا، نعمل الدوره التكوينيه ونكمل مكتوبي. دونك هذا اللي خلى المؤسسات التكوين تعزف على التكوين المهني، حتى ولو تقول مثلا المركز نحب نكونه. وبالتالي لهنا انا باش نطلب بكل لطف تحديد جلسات ماراثونيه كما عملنا توا، حلينا مشاكل التكوين الاساسي في المنظومات هذوما، حلينا برشا مشاكل. مازال عندنا مشكله كبيره احنا كقطاع تكوين مهني خاص مع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسه التكوين، وخاصه في الجهات عندنا الحقيقه مشاكل في الوحدات الجهويه، كيف عندنا مشاكل مع كراسات الشروط وخاصه فيما يتعلق بخلاص التكوين. خاطر لي تاريف هذوما عندهم 20 سنه ما تبدلوش، وانت تعرف ليفولوسيون معناتها نتاع والانفلاسيون اللي صارت. ان شاء الله ان شاء الله ننتظروا معناتها التفاعل من سلطه الايجاب ومن سلطه الاشراف، ونلقاو حلول باش كما قلت لك المهنيين هذوما خاطر يلزمهم يتحصلوا على تكوين مستمر باش ينجموا يحافظوا كسوا على مواطن الشغل نتاعهم او يطوروا المهارات نتاعهم زاد.
0: إن شاء الله. شكرا لك زادة سي بومدين معرفي، عضو الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاصة. تحياتنا لك، تحياتنا لكل القائمين على تجويد التكوين خاصة في الحرف والاختصاصات اليوم اللي باتت مطلوبة في سوق الشغل بالداخل وبالخارج، من خلال هذه المساحة المفتوحة اللي نخصوها لأخبار التكوين والتشغيل. نواصل معكم في مع الناس.

Madness. Madness. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. Madness.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. متابعات
1: متابعات
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، مواصلين في متابعاتنا ومواصلين في مواكبتنا لكل المستجدات في الجهات. اليوم باش نمشي بكم النشاط قامت به جمعية انتصار المرأة الريفية. النشاط هو ملتقى جهوي، العنوان متاعه كان المجامع التنموية الفلاحية بين الواقع التنموي والتغيرات المناخية. هو ملتقى يهتم أساسا بالمجامع التنموية الفلاحية النسوية. كل التفاصيل ناخذها من السيدة حياة عمامي، منسقة مشروع تويزا 4. أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام حياة.
3: مرحبا ومرحبا بكل مستمعي ذات قفص.
2: مرحبا بك تويزا 4، لنراهن على المساواة، هذا الشعار اللي اخترتوه من أجل الانتصار للمرأة في اللي تعمل في المجامع الفلاحية في الجهات، تحديدا كان النشاط متاعكم في سيدي بوزيد.
3: نحن في تويزا لنراهن على المساواة، تقريبا هذه تويزا الرابعة اللي نشتغل عليها، خاطر نحن ابتدأنا من التأسيس متاع المجامع ورفقنا المجامع في التأسيس، وبعدها في بداية تسيير المجامع متاعهم وإجراءات الإدارية وكل، واليوم وصلنا في مرحلة الحقيقة متطورة على الأخر. اليوم المجامع هذه ولات مجامع تمأسست ولت مؤسسة قادرة تنفتح على محيطها الاقتصادي خاصة. والملتقى هذه كان فرصة أولا لتثمين مجهود المجامع النسائية في سيدي بوزيد، الحقيقة منذ نشأتها شهدت برشا انتقاد ونقد، سواء من المحيط القريب منها، نحكي على العائلة متاعهم، على القرية اللي هم موجودين فيها، على المعتمدية، وإلا حتى من طرف السلطات المحلية اللي تقريبا بعد دعمهم بشكل كبير. لحقيقة خطر كل السلطات المحلية كانت داعمة للمشروع هذية في البداية متاعه، مندوبية المرأة، مندوبية الفلاحة، مندوبية الصناعة التقليدية، تقريبا حتى الولاية، تقريبا كل الهياكل أحاطت بالمجامع هذية وعملت على أن هي معناها تدعمها وتحيط بها والكل. ولكن في فترة ما أحسوا معناها أنه هذه المجامع ما مشيتش ولا ما تطورتش بالكيفية اللي حبوها هما. ولكن تقريبا نحن حسب مشروع تويزا 4 اللي انطلقنا فيه أنشطة نتاع مرافقة للنساء، هذوما مرافقة معناها مرافقة قانونية، مرافقة جبائية، مرافقة مالية، حتى مرافقة إدارية. حقيقة اكتشفنا أنه النساء هذوما طوروا برشا برشا من مهاراتهم، سواء في إدارة المجمع متاعهم، الانفتاح متاعهم على المحيط الاقتصادي، في أيضا في معرفة كيفية تسويق منتجاتهم، شاركوا في برشا معارض، واليوم ولوا هم في حداتهم يمشوا ويبحثوا عن معارض هذوما ويشاركوا حتى بفلوسهم هم الشخصية. البداية كان عندهم دعم كبير، سواء من جمعية الاتصال المرأة الريفية وإلا من عند الحقيقة مندوبية الفلاحة اللي كان دائما داعمة لهم خاصة في المعارض هذوما. واليوم وصلوا إلى مرحلة معناها فيها قادرين أنهم يقيموا شراكات ندية مع مختلف هيكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذاك علاش اخترنا في الملتقى هذية أنه تكون معنا السلطات المحلية باش تشوف وين وصلوا المجامع هذوما، وتقريبا قدمنا وصلة فيها وضعية المجامع بين منذ التأسيس إلى اليوم، وحكينا على مختلف النتائج ونقاط القوة متاعهم وبعد على التحديات اللي هم يواجهوا فيها واللي قادرين أنه تذلل بالعمل المشترك باعتبار أنه مشروعنا هذا يعتمد على مقاربة تشاركية ميدانية بين مختلف مؤسسات العمومية المحلية والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني. ومن جهة أخرى معناها ركزنا على انفتاح المجامع هذه على بقية هيكل الاقتصاد الاجتماعي التضامني. اخترنا أنه نبدو بالشركات التعاونية. حضر معنا تقريب 7 شركات تعاونية من 4 من 5 معتمديات من سيدي بوزيد. الغاية كانت تعميق شراكة وبناء شراكة اقتصادية تضامنية بين الهيكل هذية ومعناها كخطوة أولى تعريف بمختلف أنشطة التعاونيات هذوما ونشاط المجامع النسوية وكيفية إبرام شراكة بيناتهم حتى معناها تتطور معناها تتطور
2: التجارب
3: تجارب وزاد
2: المجامع
3: اقتصادي للمجامع.
2: أكيد المجامع التنموية الفلاحية النسوية وإلا الشركات التعاونية وإلا عديد المشاريع أيضا الخاصة بالمرأة في الوسط الريفي اللي الهدف متاعها التمكين الاقتصادي للمرأة بحاجة إلى متابعة ودعم كما التظاهرة أو الملتقى الجهوي اللي نظمته جمعية انتصار انتصار المرأة الريفية كان نهار الجمعة 5 جوان. أكيد مهمة جدا حتى حضور النساء وتبادل تجاربهم لتطوير معارفهم أيضا يخلق ديناميكية عندهم يخلق عندهم نوع من التنافس والنزيه بين المجال مع الفلاحية لتطوير التجربة والهدف ديما هو التنمية الاقتصادية سواء كان لتلك المجامع ومن وراءها النساء الموجودات في تلك المجامع. تحية لكم كبيرة برشا سيدة الكريمة. شكرا لك سيدة حياة عمامي ونسقت مشروع تويزة 4 كما قلنا تويزة 4 اللي بدأت مع المجامع التنموية الفلاحية النسوية منذ التأسيس إلى اليوم. فما 3 مجامع نسوية كما ذكرت سيدي كانت موجودة معاكم حضروا ثمنتوا النجاحات اللي حققوها وأيضا كانت فرصة لتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. تحياتنا ليك شكرا ليك.
3: شكرا
2: سيدة حياة عمامي منسقة مشروع تويزة 4 كنت حاضرة معنا حول الملتقى اللي احتضنته ولاية سيدي بوزيد ملتقى جهوي تحت عنوان المجامع التنموية الفلاحية بين الواقع التنموي والتغيرات المناخية اللي نظمته جمعية انتصار المرأة الريفية.

الناس. مع الناس آخر محطاتنا اليوم باش تهزنا المنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، وين باش نتبعوا الأيام التكوينية لريادة الأعمال.

0: صباح النور، صباح الفل. مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة ومستمعي إذاعة قفصة.
1: مرحبا بك دار الشباب منزل بوزيان بالاشتراك مع مكتب التشغيل والعمل المستقل بالمكناسي. تنظم أيام تكوينية في مجال ريادة الأعمال وبعث المشاريع الصغرى أيام 9 10 11 12 جوان الجارية.
0: بالطبيعة سيدتي، اليوم باش ننظم دار الشباب منزل بوزيان بالشراكة مع مكتب التشغيل والعمل المستقل أيام تكوينية في مجال ريادة الأعمال وبعض المشاريع الصغرى، بهدف تنمية قدرات الشباب وتمكينهم من طرق ووسائل جديدة في ريادة الأعمال. كذلك الأيام التكوينية هي موجهة للشباب من فئة 18 سنة فما فوق المسجلين بمكتب التشغيل، وتختتم إن شاء الله بشهادة التكوين في الطريقة النموذجية للبحث النشيط عن أفكار جديدة المبادرة واللي يمكنهم من خلق مواطن شغل، وكذلك في استغلال ثروات الجهة الموجودين فيها وتحسين مستوى المعيشة نتاعهم.
1: كما نعرفوا أنه الأيام التكوينية في مجال ريادة الأعمال الهدف منها هو تنمية روح المبادرة لدى الشباب، سواء كان اللي ما عندوش فكرة واضحة ولا اللي عنده فكرة أما تنقصه دراسة المشروع، دراسة السوق، كل التفاصيل هذه.
0: بالطبيعة كذلك الفكرة، احنا نشوف احنا من الفكرة ومن الحلم حتى شيء للحقيقة للي يشوف المشروع متاعه قدامه وناجح. هذه تحاول مكتب التشغيل وبالشراكة كذلك مع دار الشباب ان نحاولوا من الفكرة الى المشروع. احنا نحاولوا بالطرق متاعنا وبالطبيعة معنا مختصين بالوسائل متاعهم ان نهزوهم الى بر الامان ونهزوهم اللي نحقوا الحلم متاعهم، وان شاء الله ان شاء الله ان نسعى خلال الايام هذية باش نخرجوا بفكرة جيدة تمكنهم من خوض سوق الشغل وتحقيق أحلامهم.
1: قديش عندكم من مشارك معاكم في الدورة هذه؟
0: نورمال مو 20 يوم 20 إن شاء الله، في انضمام إن شاء الله للأيام الأخرى يبدو معنا مجموعة أخرى إن شاء الله.
1: مازال فما الفرصة متاحة اللي حبي
0: متاحة، ودار الشباب داركم الكل، دار المستمعين الكل مرحبا بيهم، مرحبا بيهم زادة فئات الموجهة للشبابية الموجودين بمنزل بوزيان، مرحبا بيهم كذلك. راهم يقتصرش كان على المسجلين بمكتب التشغيل، مرحبا بيهم أي معلومة يتفضلوا يشاركوا معنا في المشروع هذايا. وراهم مشروع ريادة الأعمال مهم جدا خاصة في ظل تفشي البطالة، هذه على الأقل فرصة باش يتعرفوا على آليات بعث مشروع.
1: كل المعلومات الخاصة بالمشروع من الفكرة إلى الإنجاز إلى المرافقة، من إعداد دراسة، دراسة السوق، التخطيط، التسيير، آلية التمويل، المرافقة كما قلنا، حتى بعد انتصاب المشروع، الكل المعطيات هذه الكل تتوفر لكم في مثل هذه الأيام التكوينية كما قلنا.
0: كثير متابعة إن شاء الله.
1: كل التوفيق لكم سيدة ليلى الغابري، تحياتنا ليك ومن خلالك تحية لكل مستمعينا في منزل بوزيان. شكرا سيدة ليلى الغابري، منسقة المشروع ومنشطة بدار الشباب منزل بوزيان، تحياتنا ليك، تحياتنا لكل مستمعينا في تلك الربوع الجميلة. ثلاثة وخمسين دقيقة بعد 11 صباحا، تحيتنا للجميع اللي بدوا معنا المشوار واللي تواصلوا معنا في الأثناء، تحيات كل الفريق كوكب برامي، طاهر جبالي، الهادي رويل، تحياتي مفيدة بملسة، إلى اللقاء في مواعيد إذاعية قادمة.

0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب التونسي لكرة القدم موجود الآن في المكسيك في مونتيري استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. من 11 جوان بعد غدوة تنطلق المنافسات إلى 19 جويلية 2026. منتخبنا الوطني التونسي في مواجهة مع المنتخب السويدي في أول مباراة في المونديال المجموعة السادسة نهار 15 جوان على الساعة 3 صباحا، ثم يوم 21 جوان في مونتيري كذلك في المكسيك مع المنتخب الياباني على الساعة 5 صباحا، وآخر مباراة باش يتحول منتخبنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا إلى كنساس سيتي لمواجهة المنتخب الهولندي يوم 26 جوان في منتصف الليل تحديدا، يعني فجر الجمعة منتصف الليل تحديدا، يعني المباراة باش تنطلق نص الليل بحساب يوم الجمعة 26 جوان ضد المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي اللي كان أمس في مباراة ودية ضد أوزباكستان ربح 2-1 بعد ما كان متعادل 1-1، ركلة جزاء في دقيقة 90+8 ينتصر بها منتخب الهولندي على منتخب أوزباكستان. بالنسبة لتصنيف الفيفا، الفيفا كانت يوم أمس نزلت تصنيف المنتخبات في كرة القدم. المنتخب التونسي يتراجع في التصنيف يصبح في المركز 46 عالميا، المنتخب التونسي إفريقيا في المركز 9 إفريقيا بعد المغرب السنغال تبعا، يعني في المركز الأولى إفريقيا تحديدا المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر الكوت ديفوار الكاميرون والكونغو الديمقراطية، والمنتخب التونسي في المركز الرابع عالميا افريقيا تحديدا، ما زال عالميا باش يوصل المركز الرابع، في المركز الرابع عالميا او مركز 46 عالميا ونركز المركز الرابع افريقيا. بالنسبه لتصنيف المنتخبات العالميه اللي موجوده في المراكز الاولى اللي هي الارجنتين ثم المنتخب الاسباني والمنتخب الفرنسي، هذه المنتخبات في المراكز الاولى عالميا، الأرجنتين ثم إسبانيا ثم فرنسا في ثلاثة مراكز الأولى. ذكر بالمنتخب التونسي أقل من 23 سنة لكرة القدم في دورة موريس ريفيل الفرنسية بعد زوز انتصارات وهزيمة، انتصار أمام الكونغو الديمقراطية وانتصار أمام المنتخب الكولومبي ثم المنتخب الصيني والهزيمة أمام السعودية، غدوة عن مباراة ضد كولومبيا. هذا جميل، تحية تحضراتي للقاء.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: منتصف النهار على موجة إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: حفظ الله أوقاتكم بكل خير. وجه عدد من الناشطين بالقطاع السياحي بمدينة توزر نداء إلى السلطات الجهوية بالتدخل العاجل لتحسين الوضع البيئي بالمسلك السياحي بالواحة القديمة وعدد من المواقع السياحية بالجهة. تستعد المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية قبلي لأحداث فضاء للتكوين والتسويق خاص بالمرأة بالقرية الحرفية بمنطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية في إطار الإجراء الذي أقرته وزارة الإشرافة بإحداث مثل هذه الفضاءات بمختلف مناطق الجمهورية. سلم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس مساء أمس لغرفة التجارية الأمريكية بتونس إدارة منصة بريدج تيك التي تهدف إلى ربط الشركات الأمريكية بخزان واسع من الكفاءات التونسية المؤهلة والمؤسسات الناشئة المبتكرة وخريجي الجامعات. ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الدورة العاشرة من منتدى الجباية تحت عنوان الإصلاح الهيكلي للنظام الجبائي في تونس، وذلك يوم الخميس الموافق للثامن عشر من جوان الجاري بمدينة صفاقس. ويندرج تنظيم هذا المنتدى ضمن سلسلة سنوية ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والتي أصبحت فضاء للحوار بين الخبراء الجبائيين وأصحاب المؤسسات والإدارة والباحثين حول قضايا الجباية والتنمية الاقتصادية. أسفرت الغارات الصهيونية على مدينة صورة اللبنانية على سقوط 8 قتلى بعدما أصدر الاحتلال إنذارات لإخلاء المدينة وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المراحل الأخيرة مما سيكون أو سيكون اتفاقا جيدا مع إيران، وذكر في تصريحات للصحفيين أن الحصار البحري على إيران أثبت أنه أشد تأثيرا بكثير من القصف. هذا الموجز الإخباري. نفسح الآن المجال لزميلين مكرم هنشيري وعبد الرحمن التواتي في المشهد اليوم.
2: تحية لك، كيف أهلا بك وبكل المستمعين. الموعد إذن مع برنامج المشهد اليوم.
3: إشهار. نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام بتاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
3: إشهار.

المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: خمسة دقائق بعد نص نهار، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في برنامجنا المشهد اليوم. اليوم الثلاثاء 9 جون 2026، ما زلنا في المواكبة المباشرة ومتابعة للأحداث الوطنية والجهوية وأيضا العالمية. بداية نرحب بكوكب إبراهيمي موجودة معنا للإخراج التقني والفني للحصة. أهلا وسهلا كوكب. الهادي غويل بهدوئه ما في البث المرئي الرقمي، وكالعادة لليوم الأسبوع الثاني على التوالي على اليمين في استوديو إذاعة جالسة استوديو الرقمي عبد الرحمن التويتي. مرحبا.
1: مرحبا مكرم، تحية ليك.
0: اخترت يمين انت.
1: اي شفت استففنا على اليمين
0: جغرافيا، نرى مش حاجة أخرى.
1: تحية الكوكب وتحية الخونة الهادي وتحية للمستمعين أوفياء إذاعة جالسة وأوفياء برنامج المشهد اليوم.
0: ونعرف أن نفسيتك هذه مرتبطة بالطقس، ديني بتسخن بتسخن تقريبا، نحن في الصيف نعرف مش محبة الصيف مش برشا. على كل ربي على كل يرحمنا في هذه الأوقات، وخاصة ديما نكون في حاجة إلى الغيث النافع. إذن في برنامجنا اليوم المشهد اليوم مش نرجع إلى إطلاق النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026، مؤتمر جديد في دورة أولى. رسالته هو أنه يحاول يجلب الكفاءات التونسية خاصة في الميدان الصحي العاملة في الخارج من أجل الاستثمار في هذا القطاع الهام في تونس. باش ننظروا لهذه التجربة مدى التفاعل وتأثيرها على المجال الاستثمار في القطاع الصحي بالذات. في موضوعنا الثاني باش نرجع إلى الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة تحت الشعار جودة الطفولة استدامة المستقبل. ديما نحكو على المنظومة التربوية في تونس ومنطلق الإصلاح، يبدو أن المنطلق الأساسي يكون من السنوات الأولى من الأعوام الأولى لبداية تكوين الطفل قبل الدخول إلى المرحلة الأساسية والإجبارية من التعليم الابتدائي. من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في تونس ومرتبطة بالسلوك المجتمعي الاجتماعي للتونسي ظهرت التبذير الغذائي. بالأرقام باش نعطوا تصور المعهد الوطني للاستهلاك حول هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على المنظومة الاقتصادية في تونس. نعرفوا أنه أرقام كبيرة خاصة في التبذير مادة الخبز بالملايين سنويا، هناك تبذير لهذه المادة. باش ننظر لهذه الظاهرة اجتماعيا واقتصاديا، وهل هناك حلول ممكنة للحد منها لحتى يكون تأثيرها إيجابي على المنظومة الغذائية والفلاحية والاقتصادية بصفة عامة. يمكن باش نحكوا على الموضوع الفلاحي هام في هذه الفترة. في الأيام الفارطة انطلق موسم الحصاد في تقريبا في معظم الجهات المعنية بالزراعات الكبرى، باش ننطلقوا من جهات كيما قفصة والقصرين وسيدي بوزيد انطلاق موسم الحصاد. ثم تقديرات حول تحسن في بعض الجهات، ثم تقديرات حول تراجع في جهات مهمة بالنسبة للزراعات الكبرى. باش نرجع لأهم المواضيع في جهاتنا، الإشكاليات المطروحة والحلول الممكنة لضمان الصابة من ناحية التخزين والنقل وكذلك التجميع. على صعيد العالمي ضمن متابعات العالم في برنامج المشهد اليوم، بعد الهجمات المتبادلة اللي كانت جزئيا في الزمن مقتصرة على يوم أو يوم ونصف، هناك اتفاق على وقف الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان المحتل. نحاول نقدم قراءة على رجوع هذه المواجهة، هل هو ضمن مسار التفاوض؟ هل أن المسار الدبلوماسي أصبح يقوم في جزء منه على التصعيد العسكري؟ هذا نحاول نفهمه في علاقة بالجانب اللبناني وبالجانب الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. أهلا وسهلا بالجميع في متابعتنا وفي مشاهدة البرنامج المشهد اليوم سواء من زمان للنقاش والحوار مع عبد الرحمن التويتي. نبدو كوكب بالركن الأول.
2: عين على الأحداث.
0: نبدأ عبد الرحمن التويتي بالخبر والحدث الأول، النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026. أكثر 250 مشارك من شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء في القطاع الصحي، تظاهر من تنظيم أساسا المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وحضور 44 شركة. وتم الحديث عن فرص الاستثمار في القطاع الصحي، خاصة أن تونس لديها كفاءات كبيرة ومهمة في العالم، في خاصة في الجانب الأوروبي، هل هناك ربط بين القطاع الصحي والاستثمار وريادة الأعمال؟ هذا اللي باش نعرفوه مع رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة في تصريح للإذاعة الوطنية.
2: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع يفوت دوره الاجتماعي رافعة حقيقية للاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا في تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
0: طيب، هو الاستثمار عبد الرحمن تواتي في القطاع الصحي عنده سنوات موجود خاصة في منظومة تونسية، الأهم فيها هو القطاع العمومي بطبيعة الحال القطاع الصحي، ولكن كي نعرفوا أنه القطاع الطبي يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، وتأثيره وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي، فأنه ربط الاستثمار بالقطاع الصحي وريادة الأعمال ربط عادي ومنطقي.
1: مهم جدا هذا تقريبا هذه المبادرة أو هذا المسعى، لأن فيها عدة جوانب مكرم. فيها الجانب الأول هو تشجيع هالكفاءات التونسية اللي احنا نتشكو كل مرة أنها تغادر البلاد وتمشي يعني تشتغل لدى دول أجنبية بعد ما تكون يعني تحصلت على ووقع الإنفاق عليها،
0: صحيح،
1: باش تتعلم في تونس، تتكون في تونس وتمشي يعني تقدم خدماتها وكفاءاتها ويستفيدوا منها الدول الأخرى. تشجيع هؤلاء أو هذه الكفاءات على العودة إلى تونس، و يعني المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هي تنظم هالنسخة الأولى من قمة ما يسمى الجسر، يعني هذا الشعار أو الاسم الذي أعطي لهذه القمة، الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، لكن بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم اللي ذكر سي ياسين قويعة أن تضم تقريبا 6600 طبيب تونسي يعيشوا خارج الوطن. هذا عدد مهم جدا، و يعني التشجيع على العودة ليس من أجل العودة فقط، لكن التشجيع معناها على العودة للاستثمار في قطاع معين هو قطاع الصحة، وأساسا الصحة الرقمية يعني باستعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنة وغير ذلك. المشاركين تقريبا حوالي 250 مشارك من شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة في الخارج. هو يقول أنه الهدف من هذا، وهذا هو واضح بطبيعة الحال، تشجيع الأطباء الراغبين في العودة إلى أرض الوطن والاستثمار في القطاع الصحي الرقمي الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي. إذن هو كطبيب راغب في العودة عنده فائدة، ايضا القطاع الصحي داخل البلاد باش يستفيد من هذا، وايضا ثم الجانب الاجتماعي وهو توفير مواطن شغل جديدة وربما مواطن شغل اضافية، لان القطاع يشغل ما شاء الله يعني حوالي 150 الف موطن شغل، هذا باش ينضاف له تقريبا اذا كان يعني استثمر هؤلاء الاطباء في مؤسسات وشركات استثمارية صحية جديدة باش ينضاف طبعا عدد جديد لهؤلاء.
0: طيب، هل يمكن التوجه هذا في اتجاه طبيب رائد أعمال؟
1: صحيح،
0: لابد من وجود يمكن قاعدة قانونية مهمة وإجراء تبسيطية حتى يجي طبيب باستثمارات كبيرة. يمكن هذه حدثنا عليه رئيس الجمعية الأطباء التونسيين حول العالم مروان قرب اللي كان موجود في هذه القمة، قمة الجسر.
3: خطوة كبيرة لقدام، عملنا بارتناريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، وعملنا معهم شراكة باش نصنعوا مع تحارنا شركات الناشئة في السنتي باش نجموا اون لي اكومباني ونقويوهم باش ينجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنا معناتها منصة معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش نجموا يبيعوا له برودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي، عملنا اليوم ثلاثة اتفاقيات، هدف هي نخلق طبيب رائد أعمال عنده ثقافة الذكاء الاصطناعي. أي كلية في الدومين بيبليك ولا بريفي معنا تدخل معنا في شراكة معنا، حتى مش هدف متاعنا نخلق ثقافة جديدة للطبيب. الطبيب ثقافة موازية للطب نتاعو لقراء، ثقافة ريادة الأعمال وثقافة الذكاء الاصطناعي، وكيفاش يكون الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئة ويكونها ويحسنها باش تباع في الأسواق الخارجية.
0: طيب يمكن يتحدث على الشركات الناشئة وطبيب رائد أعمال. يمكن عبد الرحمن التوتي أيضا سؤالنا المطروح، هذا التوجه هل مش يكون عنده تأثير إيجابي على المنظومة الصحية والمستشفيات، خاصة أنه في الفترة الأخيرة كان هناك توجه للمستشفيات الرقمية صحيح. وحتى في مستشفيات الجهات أصبح هناك التوجه نحو الرقمنة في قراءة تصاور الأشعة، في مثلا في معرفة وضعية المريض. نتصور أنه هذا إذا تربط بالمنظومة الصحية العمومية نجم يكون عنده تأثير كبير وإيجابي.
1: نعم، هو الحقيقة لو كنت تحدث على القطاع الصحي سواء كان الخاص أو العام راهو كل مصلحة تونس، مصلحة البلاد. نعرف اليوم راهو ثم مؤسسات صحية يعني خاصة تقدم خدمات للمواطن التونسي للمريض التونسي ويلقى معناها حاجته في هذه وثم تعاون كبير بين القطاعين حتى وقت اللي تصيرك يعني الجمعيات اللي تمشي مثلا تقوم بعمليات وكذا راهو يشاركوا حتى الأطباء القطاع الخاص يشاركوا في هذه. إذن كل ما هو إضافة سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام هو لمصلحة البلاد. هنا ربما سي يعني مروان قرب رئيس جمعية الأطباء التونسيين حول العالم تحدث على الجانب المهم، هو أن ربما الطبيب ما عندهش عقلية الاستثمار، ما عندهش عقلية بعث شركة، هو طبيب قاري طب. هنا الملتقى هذا يمثل فرصة لمن يرغب فيها إنشاء يعني شركة في القطاع الصحي أنه يلقى الدعم ويوروا له أنه ثم يعني مرافقة وثم إحاطة وثم تأطير قانوني لبعث هذه الشركات، وهذا بكله يعني يخلي هؤلاء ربما يتشجعوا باش ما يخافوش. ربما يقول لك انا طبيب باش تدخلني انا باش نعمل شركه ولا باش نعمل كذا ولا نولي مستثمر. هو يتحدث هنا على هذا الخلق الجديد يعني او النوع الجديد اللي يسماه طبيب رائد اعمال، يعني تصبح لديه اولا ثقافه الذكاء الاصطناعي بطريقه اكاديميه مش بطريقه يعني فوضويه ولا يعني مرتجله، وايضا يصبح طبيب عنده عقلية الاستثمار في القطاع الصحي. طيب. مع أنه هذايا لأنه التركيز هنا رأو يتم على أساسا في إنشاء الشركات الجديدة باش تكون شركات عندها طابع رقمي تعتمد الذكاء الاصطناعي. هذا اللي ذكره تقريبا المدير العام للصحة وقت اللي قال راهي تونس اليوم تعيش مرحلة رقمنا في القطاع الصحي، وهذا صحيح يا مكرم نعيشه فيه ونعرفه اللي تونس اليوم توفر جملة من الخدمات الصحية الرقمية كما الطب الإشعاعي عن بعد والطب عن بعد وعيادات رقمية في عدد من حتى وصلت معناها لمناطق داخلية قصرين جندوبة برقة بنقردان إلى غير ذلك.
0: طيب ما زال عندك تعليق آخر؟
1: فقط.
0: طيب نمشوا إلى موضوعنا ثاني كوكب.
4: عين على الأحداث.
0: طبعا دائما في مواكبة الأحداث الأنية خاصة موضوع مهم ومحور مهم للنقاش، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تنظم مع المركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة ووضع تحت شعار جودة

0: المراكز الإعلامية الموجهة للطفل، الفضاءات الخاصة بالطفولة، هذا كل موضوع يلزم يجي في سياق الحديث عن إصلاح التعليم.
1: هو ملتقى تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، هو ملتقى عربي موضوعه هو جودة مؤسسات الطفولة المبكرة، يعني مؤسسات التعليم الموجهة إلى الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية، وشعارها جودة الطفولة استدامة المستقبل. وربما انطلقوا من كلمة قالها الخبير الدولي في المجال التربوي لدى اليونسكو هو سي كمال الحجام، يقول أن الملتقى سيعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال، يقصد مجال التعليم الموجه إلى الطفولة المبكرة، ويضيف أنه كسب رهان المستقبل يمر أساسا عبر العناية بهذه الفئة العمرية والمؤسسات الحاضنة لها، وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه التظاهرة طرح جملة من معايير الجودة التي تمكن من تقديم العناية اللازمة بهذه الفئة. هنا يا مكرم لابد أن نركز على حاجة مهمة جدا، نحن عنا مشكلة في تعليمنا، عنا وإحنا نطالبوا وإحنا ننادوا وإحنا نلاحظوا أنه تعليمنا ليس في أحسن حالاته، وأنه لابد من إصلاح تعليمي. هذه رؤية ومشروع عربي ويتجه إلى فئة معينة هي فئة الطفولة. هل نحن حقيقة نولي تعليم الطفولة ما يستحق من عناية لبلوغ الغاية المرجوة من تعليم هذه الفئة؟ لأنه هذه الفئة هي اللي بتبني عليها المشروع المستقبل. كامل مشروع التعليم المستقبلي كامل. بالإضافة إلى هل لدينا الإمكانيات لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة للتعليم؟ راهو مش سهل تعليم الطفولة، راهو مش سهل يعني تبني لي مؤسسة أو روضة أو كذا وتجيب لي مروض وتحط شوية ألعاب وكذا، راهي تدخل فيها عوامل كثيرة نفسانية واجتماعية وبيداغوجية وطرق جديدة وعلوم جديدة تربوية وكذا،
0: صح،
1: باش أكد طفل هذاك ينشأ تنشأ صحيحة وينشأ على طرق تعليمية يعني تحطها على السكة مباشرة، وليلزم زادة اللي باش يتحصل عليه فك الفترة هذيك ما يضيعش بعد، راهو يلزم التواصل، لأن يعني العملية التربوية تبدأ مك الحضانة إلى أن يتخرج بعد في مستويات عليا، يلزم أك التكوين باش يتبنى عليه على أساس صحيح وهو في الروضة وهو في الحضانة، يلزم يتواصل في التعليم الابتدائي وفي التعليم الثانوي وفي الاعدادي وكذا والجامعي، لأن التعليم راهو سلسلة وقت تنقطع فيه حلقة راهو أكل بناته قبل ربما ما تلقاش النتيجة انتع،
0: وخاصة في مرحلة الطفولة تعرف نعم. أنه كل سلوك ولا كل منهج متاع تدريس ولا بيداغوجيا معتمدة نعم. رأيت نعم. أثر على نفسية الطفل حتى ولو كان في السنوات الأولى
1: بالضبط.
0: وتبقى مرافق السنوات الطويلة. على كل هذا موضوع أنا مش نرجع له بإذن الله الحديث والتفصيل
1: نعم.
0: خاصة نظر في مخرجات هذا المؤتمر العربي. يجي إلى موضوع مهم من الناحية الاقتصادية ومرتبط بالسلوك المجتمعي للمواطن التونسي.
2: عين على الأحداث.
0: المعهد الوطني للاستهلاك وعلى لسان المدير العام لهذه المؤسسة محمد شكر جب تحدث على مسألة التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية اللي ما زالت قابلة للاستهلاك في تونس على مدار وعلى طول السلسلة الغذائية، وقدم العديد من الأرقام فيما يتعلق بالهدر الغذائي والتبذير على مستوى سلوك المواطن التونسي. أبرز هذه الملاحظات والأرقام والمؤشرات في ركن باختصار من إعداد وتقديم هيفا سلوكا.
2: باختصار.
3: قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكر رجب أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي ما زالت قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الإنتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغطا لا يمكن تحمله على المواطن.

0: الموارد الطبيعية للبلاد، واعتبر أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية ذات عواقب متعددة الأبعاد تشكل تحدياً اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً بارزاً للبلاد، مشدداً على ضرورة استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي. وأشار المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك إلى أن إنتاج أغذية يتم تبذيرها ولا تجد طريقها للاستهلاك يتسبب في استنزاف مجاني للأراضي والمياه والطاقة، فضلا عن مساهمته في الانبعاثات الغازية الدفيئة غير الضرورية. وشدد في هذا السياق على أن اتخاذ إجراءات حازمة للحد من التبذير يعتبر صمام أمان للحفاظ على الموارد الطبيعية التي أضحت نادرة بشكل متزايد. كما أفاد بأن تقليص هذه الخسائر أضحى ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن إتلاف الأغذية يعد مكلفا لجميع الحلقات بدءا من الفلاح والصناعي والتاجر وصولا إلى المستهلك النهائي. واستعرض محمد شكري رجب جملة من الإجراءات الأساسية التي قادها المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع شركائه في السنوات الأخيرة، كما تم تنظيم حملات التوعية والتعليم باستهداف الصغار والكبار لغرس ثقافة احترام الموارد منذ السن المبكرة، فضلا عن التعبئة والمشاركة من خلال تنظيم ورشات عمل وندوات لتأطير وتوحيد الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وفي سياق متصل، تم التوقيع على ميثاق مكافحة التبذير كالتزام جماعي من مختلف الأطراف لصالح استهلاك أكثر مسؤولية. وأوضح أن هذه البرامج توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من التبذير الغذائي في فيفري 2025 تحت إشراف وزارة التجارة وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. وكانت المديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك دارين الدقي أكدت في ماي 2024 أن 5% من إنفاق الأسر شهرياً يوجه لطعام يقع هدره، وأفادت بأن معدل هدر مادة الخبز للأسرة الواحدة في تونس يقدر ب 42 كيلوغرام سنوياً، ما يناهز 900 ألف قطعة من مادة الخبز في اليوم بقيمة تناهز 300 ألف دينار في اليوم و100 مليون دينار في السنة. كما تهدر الأسر ذاتها 6.5% من الخضار التي تقتنيها و10% من الحبوب والعجائن و16% من مادة الخبز.
1: طيب عبد الرحمن تويتي، نبدو من الأرقام الأخيرة اللي وردتها هيفا سلوكا في متعلق خاصة بمادة الخبز، نعرف أنه المعطى الخبز في تونس عنده بعد اقتصادي واجتماعي مهم. تقريبا العائلة التونسية الخبز اللي يتم هدره أسبوعين، العائلة التونسية 4 باكيت في الأسبوع يتم معناها إلقائها. الكلفة المالية العامة لمدة سنة كاملة 100 مليار، وهذا هو رقم مش صغير. وتونس على المستوى العربي هي في المراتب الأولى على مستوى إهدار مادة الخبز، اللي تقريبا عنا 900 ألف خبزة يتم إلقائها في سلة الفضلات سنويا في تونس.
2: نعم، هو الحقيقة الأرقام هي اللي تقريبا تبين يعني فداحة هذا الأمر، هذا الهدر وهذا التبذير الغذائي. 5% من إنفاق الأسر شهريا يوجه إلى طعام يقع هدره، 5% شهريا. على المستوى الوطني سنويا 570 مليار هدر غذائي. مادة الخبز هك تحدثت عليها 113 ألف طن، هذا خبز في السنة، قيمته 300 ألف دينار في اليوم و100 مليون في العام في السنة. 6.5 من الخضر التي تقتنيها العائلات يتم هدرها، 10% من الحبوب والعجائن المقرونة والمحمصة والكسكسي وكذا يتم هدرها، و 16% من مادة الخبز، ومادة الخبز ماخذة هي الصدارة في الهدر هذا.
1: والمشكلة التونسي ما هوش واعي بالمشكلة هذه.
2: يعطيك الصحة.
1: أبدأ من سلوكنا نحن اليومي معنا في اقتناء الخبز،
2: احنا ما نشوف لهاش جملة، اما كي تتجمل ولا فيها احصاء وكذا تظهر يعني القيمة نتاعها. هذا الحقيقة ايش يتطلب هذا؟ هذه صيحة فزع. يلزم راهي هذه ما يتم هدره يا مكرم راهو مازال قابل للاستهلاك، راهو مش تهدر لانها فاسده، لا هذه قابله للاستهلاك مره اخرى.
1: صحيح.
2: وهذا يكلف
1: المجموعه الوطنيه
2: كل الاطراف خسائر وأتعاب زايدة. يا أخي الفلاح كي ينتج بزايد وبعد تتلوح الخضرة، مش خسارة للفلاح وخسارة ماء وخسارة أرض صحيح. وخسارة للتاجر وخسارة للمستهلك، في نالمو هي خسارة للوطن الكل والاقتصاد الوطن بصفة عام. كيفاش تنحدوا من هالظاهرة هذية، وكيفاش باش يوصل المواطن التونسي باش يحط يعني حد للتبذير ويتصرف بحكمة؟ هم قالوا يا سيدي عملنا اتفاق أو ميثاق مكافحة التبذير كالتزام جماعي من مختلف الأطراف، هل ترى المواطن معني بهذا الميثاق؟ هل ترى جاء المواطن أمضى أنه باش كذا؟ على كل حال ما نعرفش كل الأطراف اللي مصحينا.
1: العمل الميداني والتحسيسي هو الأهم.
2: يعطيك الصحة، هنا لابد من تكثيف يعني برامج التوعية، وربما لما لا راهو سد إجراءات عقابية شوي ضد المواطن اللي يلقي بالفضلات اللي هي معناها فضلات غذائية ويلوح فيها في الطريق وكذا، المفروض يقع متابعته ومحاسبته، وإذا كان أنت تستهلك أكثر من طاقتك يا أخي تحمل مسؤوليتك. واللي هو وراوك باش نقول معاقبة ومش معناها باش نغلو في الأسعار، رأي هذه حتى ذي طريقة من الطرق.
1: واللي هو في نهاية الأمر راو الأموال تدفع لدعم مثل هذه المواد هي أموال المجموعة الوطنية أكيد. في نهاية الأمر المواطن هو اللي باش يضر نفسه
2: في أكيد في النهاية الخاسر راهي الدولة، الخاسر راهي المجموعة الوطنية، لأن قاعدين نعطوا لوحوا في أموال هي تعويضات ويعني هلك الدعم لأكل المواد هذه.
1: على كل نتوقف الآن لرفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحل مدينة قفصة ومجاورها، ثم نستأنف الحوار.
3: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة، وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
2: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
3: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
2: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس،
1: من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.
4: عين على الجهاد.
5: ما زلنا مواصلين في برنامج المشهد اليوم، نص نهار و35 دقيقة. نجو إلى ركن الخاص بمتابعة الجهات، باش نركزوا اليوم نحكوا على ما انطلاق موسم الحصاد في خاصة في جهتي قفصة والقصرين. في قفصة انطلق موسم الحصاد من سيدي عيش يوم الجمعة الفارط، وسط تقديرات أن الانتاج باش يكون في حدود 200,000 قنطار، ثم زيادة 20,000 قنطار مقارنة بالموسم الفارط، وتم توفير كل الظروف اللوجستية للتجميع وللتخزين. على كل أهم ملامح هذا الموسم، موسم الحصاد، يتحدث عليها المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بقفصة منجي عافي.
6: المساحات المزروعة تقريبا 4,100، الانتاج المتوقع ان شاء الله 200,000 قنطار، الخزن تقريبا 125,000 قنطار، 100,000 قنطار في قفصة و 25,000 قنطار في سيدي عيش. الموسم الفارط ما سجلناش اشكاليات متاع خزن، ان شاء الله السنة باش يكون موسم استثنائي وما نشهدوا حتى اشكالية. وبقات حتى الاشكالية متاع التل متاع الربط، تم التنسيق مع كامل المزودين لتوفير التل هذية اللي برشا وليت تعاني منه. احنا الحمد لله في قفصة عملوه، ما لقيناش حتى اشكاليه، والسنة ان شاء الله ما نلقوش حتى اشكاليه. حاجه واحده ناكد عليها على الفلاح، خاصه الرطوبه، راي الرطوبه مش تنقص لك اولا في السوم، ومش تنقص لك في النوعيه، وعنده برشا اضرار على الخزن. خاطر اذا يكون الرطوبه ما هيش في المواصفات، معناتها اقل من 14%، راهو ينجم يسوسك القمح. وديجا معناتها نشوف فيه برشا من الناس، برشا فلاح ياخذ القمح يقول لك انا عاولوا في سيسوس، واللي حطوا في الدار في سيسوس، اللي هي قبل كانت يبقى بالعام وبالعامين القمح ما جرى حتى شيء. ما نصيحة ما الفلاح ما نزربوش برشا، اما راهو يلزم ثم مواصفات فنيه يلزم نحافظوا عليها للجوده، وخاصه بس الفلاح اللي هم الفلوس، اللي هو راهو السوم بقدر ما تطلع الرطوبه راهو يتحسوا. ان شاء الله الصابر الناس كله، ان شاء الله عام مبروك على الناس كله.
5: طيب، الصابة بولاية القصرين عرف التراجع هذا الموسم، كنا في حدود 650,000 قنطار، متوقع هذه السنة 500,000 قنطار، ثم تراجع ب 150,000 بسبب تأخر تسليم البذور بسبب الأمطار ويمكن التغيرات المناخية. هذا اللي حوصل هنا رئيس الاتحاد الفلاحين بالقصرين محمد حسن الأزهري.
7: موسم الحبوب، المؤشرات الأولية اللي كونوا صابة سناء أقل من عملين حوالي 30%، اللي تقدر أكثر من 500,000 قنطار. المساعي الحثيثة اللي قامت لها المندوبية من ديوان حبوب مع أمن مع حماية مدنية باش يضمنون هالصابة هذه، باش نعمل جهد وجهيد باش نلموا صابتنا. الحقيقة في أول الربيع كانت المؤشرات تقول اللي العام هذا عام صابة أكثر حتى من عندنا، لكن رجوعا إلى تقلبات المناخية في بعض الأماكن، من نقص كمية الأمطار في الأشهر الحشنبية كما مارس وأبريل، كذلك البذور هيش بيهية، كذلك الأسندة من ديابي ومن أمونيتر. المؤشرات الأولانية اللي كنا زعما نتأمل فيها اللي صار مش تكون أكثر من عملين، اللي هو عملين حوالي 650,000 قنطار، وهذا الكل يرجع لدارات المعنية بالأمر، من خاصة الفلاحة والتجارة. بسنا ضغوطات كبيرة حول إنتاج مادة ديابي ومادة أمونيتر.
5: طيب، هذا على المستوى قفصة والقصرين. عبد الرحمن التواتي، على المعطوى العام نعرف أنه أهمية محرار ومؤشر قطاع الحبوب في تونس اللي هو مرتبط بالاكتفاء الذاتي. تونس تورد سنويا كميات كبيرة، تقريبا حاجتنا فوق 30 مليون قنطار سنويا، الانتاج ديما بين 12 و 15 مليون قنطار، وبطبيعة الحال هذا الفارق يتم بدفع أموال لتوريد هذه الكميات. على كل، بالنسبة لجهة قفصة هناك تطور على مستوى الانتاج، تراجع في ولاية القصرين وأيضا سيدي بوزيد، ولكن أهمية أهم حاجة أن نحافظ على الصابة.
8: نعم مكرم، هو الحقيقة هذه معناها حاجتنا احنا، مشكلتنا راهو في منطقة مناخنا ماهوش معناها مستقر، ينجم عام يجي باهي عام يجي خايب. مع إذا كان أضفنا بعض العوامل الأخرى، مثلا وقت الفلاح محتاج للبذور ما يلقاهاش في وقتها، وقت اللي يبدأ محتاج للأسمدة ما يلقاهاش في وقتها، ينجم هذا يأثر. هذا يعني الجانب البشري اللي هو مقدور عليه، ينجم يعني ربما يعود إلى اجتهادات الإنسان. نلاحظ زاد تفاوت في الجهات، كما جهات مثلا كما مناطق الشمال الغربي معناها اللي خذا حظه ربما في التساقطات وكذا، ولاية القصرين زاد فيها مناطق ربما نالت حظها من التساقطات ومناطق ما نالتش حظها، هذا اللي خلى ربما النقص كان ربما المؤمل في الربيع أنه باش يكون يعني الصابة في حدود 800 ألف قنطار في القصرين، وإذا بها تهبط إلى حوالي يعني المتوقع الآن 500 ألف هكتار عفوا قنطار، مقابل معناها 650 ألف قنطار السنة الماضية. يعني ثم نقص كما ذكرت يا مكرم، وهذا ورد في العينة، والأسباب نتاعه ذكرت معناها في العينة اللي تحدث عليها الأخ المتدخل. بالنسبة للقفصة ثم زيادة والحمد لله،
5: مساحات سقوية هي
8: بالضبط، هذا هو علاش، لأن قفصة تعتمد أكثر شيء على ما هو سقوي
5: مروي،
8: وحتى أن إشارة يعني سيمون جعافي يقول أنها أصبحت قطب من أقطاب زراعة الحبوب، وراه وين ينزاد حتى كان سقوي وإلا بعلي وكذا، هذا كله كما قلت يا مكرم راه ينقصنا ما الكلفة اللي ندفعوا فيها كل عام باش نوردوا الغذاء، باش نوردوا الحبوب بصفة خاصة اللي نوردوا فيها من مناطق فيها حروب أحيانا وكذا وبأسعار غالية. هذا هو تقريبا علاش يلزم نعملوا تقريبا على مجهوداتنا وعلى أنفسنا ونفعل كل ما نستطيع، وخاصة أنه يعني موسم الحصاد ويعني حصاد أحصد الزرع أو يحصد الزرع في وقت الذروة في وقت الحرارة، ونخافوا من الحرائق، وهذا علاش يلزم الأطراف الكل تكون حذرة من هذه الآفة، وإن شاء الله الناس الكل تكون عندها الوعي باش نحافظوا على الأقل الموجود ونوفروا زادة كما قفصة مثلا عندنا سنة 200 ألف قنطار وطاقة الخزن هي تقريبا 125، لكن ما يسالش هذاها وتنعتمدوا على جيراننا، فهمتي ولا؟
5: نكونوا إيجابيين على كل في نهاية العمر. شكرا لك عبد الرحمن التواتي على حضورك ومرورك معنا في برنامج المشهد اليوم. تكون موجود معنا بإذن الله يوم غد مع زميلة هيفا سلوقة. نجو الآن إلى الركن الأخير في استضافات اليوم ضمن الحديث عن التطورات في العالم.
9: ضيف اليوم.
5: إذن سعداء باستقبال الأستاذ المحلل والكاتب والإعلامي خالد كورونا. أستاذ خالد مرحبا.
10: أهلا وسهلا، تحياتنا لكم ولكافة مستمعات ومستمعي ذات قصة.
5: طيب كلما يكون هناك تطور جديد على الصعيد الدولي خاصة في هذه المواجهة المفتوحة أمريكيا إيرانيا صهيونيا لابد للتوقف والتحليل. تعرف التطور الأخير في هذه الهجمات المتبادلة إيرانيا صهيونيا لابد من قراءتها من الناحية السياسية، هل تعتبر أن هذه مواجهة كانت في زمن محدد بغرض استخدامها واستغلالها وتوجيهها في المسار الدبلوماسي؟ شنو قراءتك بالضبط؟
10: يعني لا ينبغي أن نفصل الأحداث عن السياق عام، نحن منذ 102 يوم في حرب والحرب لم تنتهي وحتى الأفكار التي تتردد حول العالم والإيهام بأننا على أبواب اتفاق وبأن الحرب ستنتهي قريبا هي أفكار في الحقيقة تدعو إلى الرثاء، هذا أمر سخيف. الحرب ما تزال تتخذ أشكالا مختلفة، فيها لحظات من الهدنة، فيها لحظات من الاحتدام، فيها فاعلون كثر فيها حول العالم، ولكن الحرب ما تزال، لأنها في نهاية الأمر هذه الحرب، وسبق أن قلنا هذا على منبركم، هي حرب تؤسس أو هي جزء من التأسيس لنظام دولي جديد، وهذا الأمر ليس هينا وليس بسيطا، ولذلك سوف يحتاج أمدا بعيد. على أي حال عندما ننظر في هذه الأحداث القريبة التي تفضلتم بالسؤال عنها. أولا هي ترتبط بسياق عام منذ بدأ الطوفان، وأنا أتذكر أننا عندما بدأنا التعليق على الطوفان وعلى موجات إذاعتكم ومعك هذا سيد مكر مع التحديد،
5: صحيح،
10: يعني كنا نقول كلاما قد يبدو في ذلك الوقت للبعض وكأنه كلام رومانسي أو كلام حالم، لا أحد كان يعتقد أن الطوفان سيكون شرارة لتغيير كبير ثقافي وفكري وسياسي وعسكري أيضا في العالم.
5: نعم.
10: لا أحد اعتقد ذلك، ولكن على أي حال أنا يعني أنا ممنون أن الوقائع أثبتت صحة هذا الفهم العام، حتى إن كان بعض التفاصيل أحيانا تفر منا هذا أمر طبيعي، ولكن على أي حال إذا أردنا التعليق على هذه المعركة الأخيرة، معركة الساعات 15 إن شئت، أولا كل المحللين في العالم بما في ذلك المحللين الصهاينة، ولو قرأنا اليوم ما صدر في صحفهم اليوم كلهم يجمعون على أنها كانت هزيمة محرجة واستراتيجية للكيان الصهيوني. السبب أو العنوان الكبير الذي لا ينبغي أن ننساه، وهذا ربما في جيلك وفي جيلنا نعرفه، وأنه منذ عقود لم تبادر دولة من فضائنا العربي الإسلامي لمهاجمة دولة الكيان الصهيوني، حتى المواقف التي كنا نراها هي في الغالب مواقف دفاعية.
5: صحيح.
10: هذا التغيير كبير، وتغيير كبير ارتبط بأمر آخر، لأن إيران لا تريد الحرب ولكنها لا تخشاها، بينما الأمريكي والصهيوني يريدان الحرب ولكنهما يخشيان ما ستؤول إليه. نحن في لحظة تغيرت فيها الوقائع، والأمريكي والصهيوني ينظرون ربما أبعد قليلا من أنوف الكثيرين من الذين يعني يزعمون فهم ما يجري، لأنه أهم شيء عندما تضع الحرب أوزارها، إذا تمكنت إيران من رفع التجميد على أصولها وخاصة من رفع العقوبات، هذا بشهادة كل خبراء الاقتصاد في العالم، تحتاج إيران 4-5 سنوات على أقصى تقدير لتكون أهم قوة إقليمية اقتصادية في في في في في, في, في المنطقة، وهذا طبعا مريع ومخيف بالنسبة للصهيوني ومخيف بالنسبة للأمريكي. على أي حال الأمور لأنها متداخلة. ثم الأمر الآخر الذي أود أن أعلق عليه هو الإيهام في مطابخ الميديا العالمية بأن نتنياهو هاجم من الأجواء العراقية، هاجم إيران دون موافقة ودون اتفاق مع زعيمه وشيخه الرئيس الأمريكي ترامب. الحقيقة هذه أيضا خدعة أخرى، هذا جزء من الخداع الاستراتيجي.
5: نعم.
10: لأن ينبغي ألا ننسى أنه منذ أكثر من شهر ونصف إلى شهرين الآن، أهم فرقة نخبة المظليين الأمريكان، يعني فرقة يسميها الأمريكان الفرقة 82، موجودة انتقلت بالكامل للاشتغال في الأراضي المحتلة مع الكيان الصهيوني، هذا زيادة على التسهيلات الاستخبارية والتسهيلات المعلومات والأقمار الصناعية. يعني حتى نتخلص من كل سخف، المسألة فيها تبادل أدوار، والأمريكي لا يمكنه أن يغامر بأن يعني يوسع حجم المواجهة، والصهيوني وجد نفسه مجبرا على الرد.
5: طيب.
10: لأنها مسألة نخوة ومسألة يعني ردع، ولكن النتيجة كانت مخالفة للانتظارات، لأن الردع قد انتهى، لأن إيران هي التي بادرت وهي التي كانت لها الطلقة الأخيرة، والأهم أنها فرضت واقعا جديدا الآن.
5: طيب.
10: يجري تثبيته، وهو أن كل مساس ببيروت يعني مباشرة انطلاق صواريخ من إيران.
5: طيب، هذا هو سؤالي.
10: على الصهاينة.
5: هذا هو سؤالي. وفق رؤيتك، التصور الإيراني في هذه المواجهة وهذه الخطوة إلى الأمام في استهداف الكيان المحتل، وربط ذلك باستهداف العاصمة اللبنانية وخصوصا الضاحية الجنوبية، هل الإيراني يسعى إلى خلق معادلة جديدة وفرضها على الكيان المحتل، أم هو أيضا في سياق رسالة موجهة إلى الجانب الأمريكي بأنه قادر على استعادة المواجهة العسكرية حتى ولو كان في مسار تفاوضي دائما الأمريكي تحث على أنه يقترب من نهايته؟
10: هو أولا فكرة أن المبدأ العام هو أنه المنتصر ميدانيا دائما هو الذي يفرض الشروط. ينبغي أن نعود قليلا بالذاكرة لبضعة أيام بضعة أسابيع للوراء، كان الأمريكي يحلم باستسلام إيراني، كان الأمريكي يحلم بتسليم اليورانيوم الإيراني.
5: نعم.
10: كان الأمريكي يحلم بسقوط النظام الإيراني، كان الأمريكي يظن أن المسألة لن تأخذ غير بضعة أيام ليتغير وجه المنطقة، كل الأحلام قبرت يعني مثل قصة قلة الثمن الذي سقط على وجه صاحبها. هذا الذي حصل بالنسبة إلى ترامب. الآن المنتصر الانتصار لا يعني بالضرورة أن الانتصار ليس أن يذهب عساكر إيران ليحرقوا واشنطن.

0: والجغرافيا قد حبتها بموقع يسمح لها بذلك، وتركيبتها السياسية وتركيبتها العسكرية وصبرها الاستراتيجي الذي امتد عقودا سمح لها بأن تخرج الآن مثل مارد من قمقمه، وأن تنطلق لتحاول تثبيت قواعد اشتباك، حتى لا نستخدم كلمة معادلات، تستخدم أو تثبت قواعد اشتباك جديدة. لأن الأمريكي والصهيوني ظن معا في وقت سبق أنه يمكن الآن تحطيم حزب الله وتحطيم المقاومة في لبنان، ما يجري على الأرض مخالف. يعني لو فتحنا، إذا سمحت لي في نصف دقيقة، الملف اللبناني،
1: هو
0: يعني
1: سؤالي
0: أنظر
1: باش يكون على
0: للمقاومة
1: الملف
0: اللبنانية
1: اللبناني سي خالد
0: رقم
1: دليل.
0: خيالي، 303 من الدبابات فقط تم طحنها في الجنوب اللبناني. يعني دبابة المركبة فخر الصناعة العسكرية الصهيونية نصل إلى ما يزيد عن 300 دبابة يتم تفجيرها. يعني نحن، هذا يؤكد مرة أخرى أننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق، وهذا يؤكد أن الصهاينة الآن في حالة ذهول. طبعا عندما أتحدث عن الدبابات أنا لا أتحدث عن الجرافات ولا أتحدث عن الآليات الأخرى. النتيجة التي ينبغي أن نفهمها أن إيران الآن مع اليمن، مع حلفائهم في العراق، مع المقاومة الإسلامية في لبنان، يحاولون أن يخلقوا طوقا ناريا افتراضيا يحاصر الكيان الصهيوني، وسوف يجعل السياسات الصهيونية تنكفأ تدريجيا. وبالمناسبة، هو حتى عندما نرى ما يفعلون اليوم في غزة، وما يفعلون مع الأسرى، وما يفعلون في الضفة الغربية، هذا كله هو نوع من التصعيد
1: صحيح.
0: لأزمتهم، لأنهم أصبحوا في حالة من الهستيريا أمام الفشل. هذا جيشهم صار يعني مادة سخرية في العالم كله الآن.
1: وسي خالد، تأكيد لكلامك أنه تقارير تصدر هذا الصباح صدرت عن الصحف الإسرائيلية تحدث على أنه الهجمات الأخيرة الإيرانية هو فشل استراتيجي وعسكري كبير، وتحاول عدم الكشف عنه حتى الجانب الحكومي الرسمي الصهيوني. نحب تعليق من سيادتك. منذ لحظات المجلس الوزاري المصغر في الكيان المحتل قرر أنه أي صاروخ يطلق من لبنان على الكيان المحتل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. هذا يمكن يأتي أيضا في سياق ما كنت أتحدث عنه، هذا التصعيد من الجانب الصهيوني اللي يمكن على أرض الواقع مش بش يكون موجود باعتبار الرد الإيراني.
0: يعني أولا، نتنياهو وحكومته والكابينات ينبغي أن يحاولوا أن يرأبوا الصدوع وأن يلأموا الجراحات التي حصلت لهم على الأقل في مستوى الميديا. ينبغي أن يحاولوا الظهور بأنهم ما زالوا يملكون قانون اللعبة وما زالوا سادة في الميدان. في حقيقة الأمر هذا لم يحصل، بالعكس، عندما نقرأ ما صدر اليوم في دعوة حلنوز وما صدر في أهم الصحف الصهيونية هذا الصباح اليوم، أنا اطلعت على موجز صغير لأهم ما كتب محللوهم، كلهم يجمعون على أن ما حصل هو كارثة استراتيجية. والحقيقة الميدان هو الذي سيكشف كل شيء. سنرى خلال الأيام القادمة إن كان توقعنا في محله أم لا، ولكن الصهاينة لن يجرؤوا أبدا على أن يمسوا بيروت إلا إذا كانوا مستعدين بدفع أثمان غالية. هذه قاعدة الاشتباك، هذه فرضتها الآن إيران، وفرضتها بما يسمح بإحراج السلطات في لبنان، لأن السلطات في لبنان للأسف، السلطات الرسمية، تحدث عن الحكومة وتحدث عن رئيس الجمهورية، انطلق في هرولة كأنهما يبحثان عن يعني النائب لبنان عن الصراع، وهما لم يفهم بعد أن جوهر المعركة هي معركة تهم المنطقة كلها، وأن قدر لبنان باعتبار موقعه الجغرافي أن لا يكون بعيدا عن المواجهة.
1: طيب، سؤالي الأخير ليك أستاذ خالد. نبحث في قراءة عن ما وراء التصريحات ترامب، العقل الاستراتيجي الأمريكي ماذا يبحث بعد المواجهة في مفاوضاته مع إيران، يتحرك في كل الاتجاهات حتى يسعى لفرض عقوبات جديدة من خلال وكالة دولة طاقة ذرية هذا اليوم خلال مشروع قانون جديد، هل يبحث عن مخرج، عن اتفاق بعيد عن الكيان المحتل، أم يريد أن يخرج بعنوان بارز بالنسبة لترامب بأنه انتصر بعد كل هذه المواجهات وبعد كل هذه التداعيات؟
0: ترامب طبعا هو في وضع سيء، ولكن طبعا ليس في درجة سوء الوضع الكيان الصهيوني، هو في وضع سيء ويحاول أن يخرج أو أن ينزل من شجرة العناد التي صعد إليها منذ أمد، ويحاول أن يجمل صورته. لا تنسى بعد يومين أو ثلاثة تنطلق يعني كأس العالم في جزء منها على أرضه، وهناك ضغوطات في هذا الاتجاه، و هناك الانتخابات.

0: الروسية في نوفمبر القادم، وهناك انتخابات قبلها في الكيان الصهيوني. يعني الجماعة تخنقهم الرزنامة في كل شيء. ولكن اللي حتى أجيب بسرعة عن سؤالك، أنا أريد أن أنوه إلى أن وفدا من الإمارات العربية المتحدة تحول إلى طهران، وهذه نقطة ينبغي أن نتوقف عندها المحلل السياسي جيدا، لأنهم عندما ذهبوا هناك هم لم يذهبوا خارج الإرادة الأمريكية، وإنما لأن الخليج قد فهم أنه ينبغي الإقرار لإيران بهذه السلطة الإقليمية وبهذه القوة الإقليمية في المنطقة. وترامب سوف يبحث عن حلول، وما زالت بعيدة الحدود التفاوضية، ولكنه سوف يكون مجبرا على الأقل على رفع بعض العقوبات، أو إن لم تكن كل العقوبات على إيران، وسوف يكون مجبرا على رفع التجميد عن مجموعة من الأصول، وسوف يضطر بصفة إجمالية للقبول بإيران باعتبارها قوة عالمية وليس فقط قوة إقليمية.
1: واضح. شكرا لك أستاذ خالد كورونا على كل هذه الاستفاضة في التحليل، وخاصة قراءة الرؤية الاستراتيجية لما يجري حاليا في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط بعد المواجهة التي صارت لساعات بين الكيان المحتل وإيران. ننتظر الساعات القادمة، هل نتجه إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أم إلى التصعيد من جديد، وخاصة مع وجود الكيان المحتل الذي يسعى إلى خلط الأوراق في كل مرة لبنانيين وفلسطينيين وإيرانيين. هكا وصلنا تقريبا إلى نهاية برنامج اليوم المشهد اليوم في قراءة للأحداث الوطنية والجهوية والعالمية. ذكركم أن الموعد يتجدد في نفس التوقيت من نص النهار للساعة الواحدة يوميا، فضاء المشهد اليوم للحوار والنقاش. أهلا بكم في متابعتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: المشهد اليوم رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
3: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
2: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا. اليوم في مساء الأنس، استضافة للشاعر عبد الوهاب ملوح لتقديم إصداره الجديد على هيئة اللامرئي، سلسلة من الدورات التكوينية في الحرف لنادي التمكين الاقتصادي بدار شباب بكتار، نتائج الأولمبياد الوطني في الرياضيات. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا اليوم: انطلاق أشغال تهيئة مكتب بريد المظلة بولاية قفصة، عدد من الناشطين في القطاع السياحي بتوزر يطالبون بضرورة التدخل لتحسين الوضع البيئي بالمسلك السياحي بالواحة القديمة، وعدد من المواقع السياحية الأخرى. تركيز مستودع إقليمي للمواد الطبية بولاية سيدي بوزيد في مبادرة تهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة لدعم حصول الفئة الهشة على المعدات الطبية الضرورية. قتلى في غارات صهيونية جديدة استهدفت صور والنبطية في لبنان. إليكم تفاصيل النشرة. أفاد المدير الجهوي للبريد بقفصة عبد الملك الجالي في تصريح لإذاعة قفصة بأنه تم خلال الفترة الأخيرة تركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعتمديد بالخير ومكتب حي دويلي بقفصة المدينة في انتظار توزيع موزعين آخرين بمكتب بريد أم العرايس المحطة ومكتب بريد منزل ميمون، وذلك في إطار برنامج تعصير الخدمات وتقريبها من المواطن. وأضاف جلالي أن أشغال تهيئة مكتب بريد المظيلة تنطلق اليوم بكلفة مالية تقدر ب 326,000 دينار، فيما تنتهي أشغال تهيئة مكتب بريد أم العرايس المحطة نهاية الشهر الحالي، وتبلغ الكلفة الجملية لأشغال التهيئة نحو 286,000 دينار.
2: في إطار تحسين خدمات مقدمة للحرفاء، فقد تم تدعيم شبكة الموزعات الآلية بالجهة، حيث تم تركيز موزع آلي بالخير وموزع آلي بالمركب بريد الدولي، على أن يتم لاحقا تركيز موزع آلي بمنزل ميمون، حيث تم إعداد الاستشارة بكلفة تناهز 30,000 دينار. وأم العرايس المحطة، مع العلم أن الأشغال تهيئة مكتب بريد أم العرايس المحطة شارفت على انتهاء بقيمة تناهز 286,000 دينار، وانطلقت اليوم ثلاثاء 9 جوان أشغال تهيئة مكتب بريد جبل المظيلة بمبلغ قدره 326,000 دينار. والأشغال هذه بتشمل كامل أجزاء المكتب بريد، باش يصير تحسين الواجهة الأمامية وفي الفضاء الداخلي والخارجي. الإنجازات هذه تعتبر تندرج في إطار الحرص الإدارة العامة لتحسين فضاءات الاستقبال وتحسين جودة الخدمات البريدية بالجهة.
0: وجه عدد من الناشطين في القطاع السياحي بمدينة توزر نداء إلى السلطات الجهوية بالتدخل العاجل لتحسين الوضع البيئي بالمسلك السياحي بالواحة القديمة وعدد من المواقع السياحية بالجهة.
3: الوضع البيئي في البلاد، لاحظوا مثلا راس العين ربو نتعب الخزب الشابي عامين، معناها الحالة تغيرت لها كل الصيف، معناها الماء ما يمشيش، حتى قبل الصغيرات كانوا مستنفعين معناها بيعوموا تمي وكذا، حالة كارثية. المسلك السياحي بالواحة ما نحكوش، حكينا مع السلطة عندنا برسك عام ونص، بعثنا مطالب، حكينا على تنظيم مسلك سياحي راه سواع راه كذا، الوضع معناها كارثي وسخ. عندنا مسلك معناها واد كان قبل منظر سمح وباهي وكذا، كثير ورشة وسخ واللي يعرف الناموس والروايح وغيره وغيره، معناها هنا المسالك السياحية ككل حالة كارثية. المطلوب السلطة تراعي، رأي السياحة ككل رأي نظاف. احنا رانا في توزر معناها شنو نبيعوا في المناظر الطبيعيه، المسالك الطبيعيه، كعنق الجمال لازم يكون نظيف، شبكه المغزيات تكون نظيفه، الواحة تكون نظيفه، المدينه القديمه اي حد يطيح ما يعاودوش. سياحه ماشي معناها وتيل وقاعده، لا لا، السياحه راي انسان كيحوس يلزم يحوس يلقى وش يشوف، كيمشي الواحة يلقى حاجه نظيف، كيمشي مثلا الفريق كاشاندبري يكون قدو في القالب يشوف مسلك نظيف، كيمشي عنق معناها لازم تكون ككل، معناها قطاع يشمل الناس الكل. وهذا رساله الى السلطه الجهويه هنا، راعونا شوي، راهو احنا نخدموا بالموارد الموجوده في توزر اللي هي الواحة والمدينه القديمه وراس العين، ويلزم هذه تكون نظيف باش الحريف يلاحظ حاجه نظيف. اي حريف نهزوه يقول الله بلادكم سمحه، اما لا غالب وسخ ياسر.
4: حاجه واحده، احنا ماذا بينا الطريق تاع الواد، الواد يرجع كما قبل اللي نظفوه، واد القرهمان تو ولت الحاله اللي صب طالع فيه متر، حتى كي نظفوه خلوا الوسخ البرة في المسلك ما يجيش، تو القاوري بحال ماشي نقولوا احنايا في المسلك السياحي وشوف فك التراب والمناظر التعيسه ذاك، تراو توريست ما يحبوش يشوفوا البلاستيك، راهي البلاستيك والدبابيز والشيء هذا في كل بلاصه، الناس تلوح في الواد والواد يهبط، ان شاء الله يرحم والديهم ينظفوا هنا البلاصه.
5: السياحه مبنيه على النظافه، احنا ماسك السياحه نتاعنا كلها الوسخ، عندنا مناظر كتدالي تحوس في الغابه كان معيش غاب، ولت مساق الزبله والتراب والقصب الحصير ومناظر كئيبه، ماذا بينا السلطه الجهويه تاع طوزه تعمل لفت هيك للواحه تعمل تنظيفه، راس العين تنظيفه، المدينه العتيقه تنظيفه، وهذا هو.
0: أقرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إحداث نادي أطفال متنقل ثاني بولاية قبلي، وهو موجه لكل من مدينة دوز ومعتمدية الفوار ورجيم عتوقة بولاية قبلي، وذلك في إطار تقريب خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي من الأطفال خاصة في المناطق النائية وذات الكثافة السكانية، وبهدف تنشئة الطفل على التواصل الفعال وتعزيز الاندماج الاجتماعي. أكثر تفاصيل يقدمها المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي سامي البكري في متابعة لسعاد الكيلاني.
6: إطار رعاية الأطفال وحقوقهم في أنهم يكون عندهم فضاءات وأنهم يتمتعوا بأوقات الفراغ بتاعهم، ونظرا لأن عديد المناطق يعني الجهات التونسية وخاصة ولاية قبلي ما فيهاش مركبات ولا نوادي أطفال مؤسسات عمومية يقدر الطفل أن يمارس فيها الأنشطة بتاعه، قررت الوزارة أحداث نوادي أطفال قبلي. وقع تدعيمنا بنادي متنقل ثاني على أساس أنه بشي يقوم بالتنشيط الميداني للتجمعات السكانية والقرى اللي ما فيهاش مؤسسات طفولة. نادي أطفال هذا باش يكون موجه للمعتمديات دوز الجنوبية والفوار والجمعتو، القرى الموجودة في المعتمديات هذه اللي ما فيهاش مؤسسة طفولة يتولى النادي الأطفال هو معنا دوريا بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الإدارة الجهوية الأخرى خاصة وزارة التربية، تنشيط دوري ومتكامل للأطفال في المناطق هذه. الخدمات اللي يقدمها النادي هذايا باش تكون خدمات تنشيطية للأطفال ومشاركتهم حتى في التظاهرات الخارجية يكون عن طريق النادي هذايا، وهي مكسب جديد لجهة قبلي إن شاء الله في القريب العاجل من هنا الموفى سنة 2016 باش نسلموا النادي هذايا. الإطارات إن شاء الله يكون موجودة، السائق تاع النادي موجود، فقط نسلموا النادي وننطلقوا في النشاط. بأن النادي الأطفال الموجود حاليا هو قاعد يغطي مساحة جملية للشاسعة للولاية قبلي كل من مطروحة إلى تعدين، وهو عمل كبير ياسر تدعيمه بنادي متنقل ثاني هو مكسب للجهة ومكسب للأطفال الجهة.
0: بسبب أشغال الصيانة التي ستقوم بها شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم قبلي، سينقطع التيار الكهربائي يوم غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار على المناطق التالية: بشري، فطناسة، بابشة من معتمدية سوق لحد، وسيقع إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد حال انتهاء الأشغال المبرمجة حسب نص البلاغة. ركزت جمعية تونسي وظيفتين مستودعا إقليميا للمواد الطبية بولاية ديبوزيد في إطار دعم الفئات الهشة وتقريب الخدمات الصحية لمتساكني هذه المناطق، وهو المستودع الثاني من نوعه في تونس بعد فرع تونس الكبرى. هذه المبادرة تهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة وتسهيل حصول ذوي الاحتياجات الخصوصية والعائلات محدودة الدخل على المعدات الطبية الضرورية. أرسلان غربال رئيس جمعية تونسي وظيفتين فرع تونس يضيف متابعة لألفة خصخصي.
7: في إطار تعزيز أنشطة الجمعية وتقريب خدماتها للفئة الهشة، قامت الجمعية بافتتاح وحدة طبية بولاية سيدي بوزيد، وهي ثاني وحدة هذه من نوعها. الأولى كانت في تونس. في تونس عندنا زوز مستودعات قوموا بتوفير المستحقين مجانا ووفق إجراءات معمودية في الجمعية، سرة طبية وكذلك أشياء طبية ومكثفات الأكسجين، الكراسي المتحركة والكهربائية، وهذا كل فئة المرضى والعائلات المحدودة الدخل. المستودع هذايا في ولاية سيدي بوزيد تكون على أساس كانت تم برشا طلبات، وإحنا اللي متواجد في تونس بهم تونس الكبرى، دونك حاولنا باش نوسعوا النشاط نتاعنا، وقمنا بجلب عدد من الأسرة والمكثفات الأكسجين والكراسي المتحركة، سواء كانت مهلة عادية اللي جبناها تو سيدي بوزيد، إن شاء الله عن قريب نجيب الكهربائية، كانت وفرت كذلك الديوبيلاتور ومواضيع طبية أخرى. بالنسبة للمستودع هذا يشمل ولاية سيدي بوزيد وقفصة وولاية قصرين والقروان، وعلى أساس باش نحاولوا في المستقبل نزيدوا نضيفوا له مواضيع أخرى، نحاولوا نقصوا الضغط المتواجد، وهذا الكل دعم للجهود اللي تقوم بها الدولة في المجال هذا، ونحاولوا نعاونوا بالشيء اللي تقدر عليه الجمعية. الهدف هو باش نعاونوا هذيك الفئة الهشة وضعية الدخل وتشوفها المعدات الطبية، قدموا هذا مجانا على خاطر تو مع تقدم السن وتواجد المرضى المستحقين الأسرة والكراسي، نحاولوا احنا نوفروا لهم الشيء هذا مجانا، وهكي نقصوا الضغط على التكاليف بالنسبة للمواطن سورتو محدودية في الدخل.
0: افتتح وزير الداخلية خالد النوري اليوم ورشات عمل حول التقييم ودعم الأنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، حيث أكد أن تونس اليوم أمام استحقاق وطني وإنساني لا يحتمل التردد ولا يقبل التأخير، وعنوانه الأبرز هو الانتقال الفوري من مربع النظري والتخطيط إلى مزيد العمل الفعلي لحفظ الأرواح. وقال الوزير في كلمته أن المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة شاملة واستدامة تبادل الخبرات بنسق دوري ودائم، مبينا أن الورشة ستفضي إلى توصيات ناجعة لدفع الاستراتيجية نحو غاياتها السامية. كما أكد أن نجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية يرتبط بفاعلية العمل الجهوي والمحلية، لأن التحديات المرورية تختلف من منطقة إلى أخرى. ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الدورة 10 من منتدى الجباية تحت عنوان الإصلاح الهيكلي للنظام الجبائي في تونس، وذلك يوم الخميس الموافق 18 من جوان الجاري بمدينة صفاقس. ويجمع هذا الحدث صناع القرار والخبراء والفاعلين الاقتصاديين لتحليل تحديات المنظومة الجبائية التونسية واقتراح حلول تجعل من الإصلاح الهيكلية ركيزة أساسية لدعم النمو وتحفيز الاستثمار. ويمثل هذا المنتدى فرصة لاستعراض دراسة حديثة وشاملة أعدها المعهد الوطني بعنوان الإصلاح الجبائي الاستراتيجيات والأفاق. إلى أخبارنا العالمية، شهدت مدينة صور والنبطية وبلدات الجنوب اللبنانية اليوم تصعيدا عسكريا، إذ ارتكب طيران الاحتلال مجزرة جديدة في مدينة صورة أسفرت عن استشهاد 8 لبنانيين جراء غارة استهدفت منطقة المساكن الشعبية في قلب المدينة. وأكد الدفاع المدني في جنوب لبنان أن الحصيلة الأولية للغارات بلغت 8 شهداء، موضحا أن فرق الإنقاذ والإسعاف لا تزال تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض في المكان لانتشال الضحايا والمصابين. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الباكستانية عاصم منير التزام الجيش الباكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده منير اليوم مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مدينة رول باندي الباكستانية، حيث أكد خلاله مجددا على الأهمية التي توليها باكستان لعلاقتها مع لبنان، وذلك وفقا لما ذكره راديو باكستان في نسخته الإنجليزية. إليكم تذكيرا بالعناوين. اليوم انطلاق اشتغال تهيئة مكتب بريد المظلة بولاية قفصة. عدد من الناشطين في القطاع السياحي بتوزر يطالبون بضرورة التدخل لتحسين الوضع البيئي بالمسلك السياحي بالواحة القديمة وعدد من المواقع السياحية الأخرى. تركيز مستودع إقليمي للمواد الطبية بولاية ديبوزيت في مبادرة تهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة لدعم حصول الفئات الهشة على المعدات الطبية الضرورية. قتلى وجرحى في غارات صهيونية جديدة استهدفت صور والنبطية في لبنان. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنيا كوكب إبراهيمي في الجانب الرقمي ومراقبة سلامة البث طاهر جبالي. إلى اللقاء. إذاعة قفصة. مريد كلب.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
3: تراب وطننا فخر ومجاد يا عز يا شموخ عالي،
1: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. ماجازين سبور. ماجازين سبور.
4: مستمعينا الكرام عبر إذاعة قفصة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا برنامج ماجازين سبور، نتواصل معكم من توا حتى للساعتين ديما في متابعة لآخر المستجدات الرياضية على المستوى الجهوي الوطني والعالمي. حديثنا اليوم على فرق الجهة، فرق ولاية قفصة. كما أشرنا في الصفحة الرسمية للإذاعة، ضيوفنا اليوم فرق قوية في القفصة، هلال رديف، نادي كرة قدم بالمذيلة، والغزال الرياضي بم العرايس. وضعية مادية صعبة، وفرق وأندية ولاية قفصة تستغيث حسب البلاغات الصادرة عن الأندية، مشاكل مالية بالجملة، صعوبات على طيلة الموسم على مستوى المادي. يحضروا بحثنا اليوم كما ذكرت ضيوفنا، طبعا مش ناخذهم تباعا، سيد عباس عيساوي رئيس الغزال الرياضي بم العرايس. عباس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا أستاذ، يعطيك صح.
4: مرحبا بك. سي لمجد هنشيري رئيس نادي كرة قدم المذيلة. سي لمجد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: أخي ومرحبا بإذاعة قفصة بكل المستمعين.
4: مرحبا. وسي سمير بوعوني رئيس الرديف. سي سمير أهلا وسهلا.
7: أهلا بك سيدي، مرحبا بك سي، ومرحبا بإذاعة قفصة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. في انتظار نلتحق بنا سيد خالد بنور رئيس خوف القفصة، باش نحكوا على الوضعية المالية اللي يمر بها ويمر بها فرق ولاية قفصة من الرابطة المحترفة الأولى حتى للرابطات الجهوية، حتى المش حاضرين بحذانا. طبعا اليوم الفرق اجتمعوا وطبعا حبوا وصلوا صوتهم من خلال إذاعة قفصة. وضعية مالية بعد موسم كان صعيب على الفرق الكل كما ذكرنا، من الرابطة المحترفة الأولى حتى للرابطات الجهوية. شنو الرد متاع الممول الرئيسي للفرق هذه شركة فوسفات قفصة؟ الرد كذلك متاع السلطة الجهوية، شنو الإجابة؟ نذكر أن البلاغات كانت صدرت طيلة الموسم الكامل الفرق، وحسب ما حكينا في الوف أنه مخذوا حتى مليم هذا الموسم. كيف سيروا المسؤولين السيزون هذه؟ نبدا بالرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، بعد جيك سي عباس وثم سي لمجد، نستسمحكم طبعا. سي سمير، فريق الارديف في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم تيله هذا الموسم، كنا نحكوا قبل ما ندخل في المباشر قلت لي انهم ماخذين حتى من ليم، وهذا اللي يصدر في البلاغات الصادره عن الفريق. شنو الوضعية متاع فريق الارديف في اليوم بعد ما كملتوا سيزون في الرابطة المحترفة الثانية؟
7: وضعية يعني أمور مادية صعبة ياسر، صعبة، تعدينا بموسم صعيب من خلال الظروف المادية، يعني 2026 ما دخيل حتى من ليم، دخلنا حتى من ليم من شركة فصاد قفصة الممول الوحيد اللي بقى. نشكر الجماهير، هي اللي قامت بالمساندة، وقمنا ببعض رجال الأعمال أو الأحباء يقوموا يعاونوا فينا ويساعدوا فينا في مجريات نتاع الموسم كامل.
4: هو سيزون كامل نعرف الرابطة المحترفة الثانية تتطلب إمكانيات كبيرة، نحكوا على تنقلات طيلة الموسم، نحكوا على إعاشة الملاعبين، نحكوا على أمور لوجستية. هل أنه اليوم الجماهير وبعض رجال الأعمال هما اللي كانوا وراء التمويلات يعني حتى تكمل الموسم تاعك؟ ما فماش تمويل اخر، ما مش جامعة تونسية كرة قدم من وزارة الشباب والرياضة من سي بي جي؟
7: الجامعة عطتنا الترونش الاولى، القسط الاول عطتنا 60,000 دينار، مازال القسط الثاني الاخر كله على الهيئة المديرة، يعني هي اللي تقوم مثال بالتسلف في الفلوس من عند الاحباء، يعني نتصرفوا كهيئة نحن اللي نصرفوا في الموارد المالية، بقى ما ثماش حتى يعني تخ.
4: نفس الشيء أعتقد أنه سي عباس يساوي في الربطة الثالثة كيف نفس الشيء، يعني مصاريف كبيرة. سأل باش نشوفه سي لمجد نفس الشيء نصور كيفكم كيف حتى أنه اليوم ما فماش فرق بين فريق ينشط في رابطة ثالثة مستوى أول أو ثاني، رابطة محترفة ثانية رابطة أولى، زاد أمكانيات كبيرة خلاص اللاعبين ربما هما في اللي صدر نتاع الملاعبية أكثر شوية، لكن تطلب إمكانيات. نسمع في سي سمير يقول لي حتى من اللي خذينا فقط من الجامعة التونسية لكرة قدم أعتقد ومن وزارة الشباب والرياضة، مع هذا كيفاش عملتوا السيزون تاعكم، كيفاش كملتوها، كيفاش جريتوا الموسم هذا الرياضي؟
5: باهي بسم الله. نشكركم ساعة قبل كل شيء على الدعوة هذه في إطار الطريقة تحسيسية على الوضعيات الكارثية اللي قاعدة تمر بها الجمعيات. نحن كمسؤولين وقت اللي تقدمنا المسؤوليات كلنا معناها حلم أنه يقال لنا دعم كبير من خاصة من الممول الرئيسي اللي هي شركة صفة قفصة. وسنا هو عام استثنائي بكل المقاييس كما قال لك سي سمير، معناها تعبنا ياسر. العقلية التبرعية في البلاد مازالت مش قوية ياسر، خاطر ديما يعولوا على شركة صفة قفصة. هي شركة صفة قفصة بصراحة نشكرها لأن عبر التاريخ كانت معناها هي الإشعاع نتاعنا، هي اللي كانت معناها تحتوينا. لكن سبحان الله ثم شوية ظروف وكذا، لكن الظروف طولت. أول مرة معناها يتعدى موسم ومن غير تمويل. نحن تعبنا ياسر، تعبنا في تدبير الفلوس. نشكروا الجوارات اللي صبروا معنا، أولادهم العريس، أولاد رديف، أولاد متلوي، عنا مجموعة كاملة أولادنا، نشكرهم أنهم صبروا معنا. أن أعطيناهم القليل لكن صبروا على الوضعية وكذا، لكن رانا بصراحة تعبنا معاش نجمو، وخاصة الموسم اللي فات سلكناه بالذراع بصعوبات كبيره ياسر، وقادمين على موسم ثاني في جوان تنطلق انك تبدا تحوس على الجوارات، تبدا تخلص جواراتك القدوم باش يجوك. معناها لهنا نحن وصلنا الوضعيه كارثيه انه السنه انقذنا الجمعيات انا ما يتحلوش. معناها ماشي للحلات،
4: وصلنا للمرحله دي. يعني
5: العام الجاي اذا كان فتنا جوان وما جاتش فلوس معناها سي عام الجاي تحلت الجمعيه ما فيها حتى حديث. وهي نحن قاعدين نحاربوا بها الفيروسات العصريه في البلاد، انه قاعدين نستقبلوا شباب من المستنقعات نحطوهم في تابي باهيه باش نخدموا لهم على العقليه نتاعهم باش يخرجوا معناها صافيين ونقيين الفكر.
4: هو دور كبير تقوم به جمعيه التربيه،
5: ونحن ماذا بينا استاذ ماذا بينا، بالعكس نحن ماذا بينا تمويل اكثر باش الاشعاع نتاع الجمعيه يكون اكثر وباش نمشوا الانشطه اكثر ونمشوا حتى نتاكل الكره النسائيه،
4: نمشوا لاختصاصات اخرى.
5: يعطيك الصحه.
4: شنو الوضعيه نتاع غزال العريس اليوم؟
5: الغزالة أم العرايس عدت موسم كارثي، أما بألطاف الله أنه سلكناها معناها بقينا حافظنا على البقاء. فهمتني؟ كانت عنا تطلعات أن باش نقدموا قدام باش نطلعوا، ما نجمناش. الوضعية المالية معناها باهي كما
4: حال دون ذلك،
5: حال دون ذلك. نحن تو نطلعوا للدولة أنه حتى كي تكون السي بي جي غير قادرة أنها تدفع تمر بوضعية حرجة، ثم أبعاد أخرى، ثلاثية الأبعاد سي بي جي الوزارة الولاية البلدية معناها تتوجد حلول.
4: باش نجيك الحلول باش ناخذ مقترحاتكم بالطبيعة، لأنكم أنتم ولاد الحوض المنجمي، ولاد شركة صفة قفصة، وتعرفوا كل ما موجود، وتعرفوا زاد الوضعية الصعيبة اليوم لشركة صفة قفصة. سي لمجد دولي ميكرو شوية ليك باش نسمعوك بالقدام، مرحبا بيك من جديد. نفس الوضعية اللي مر بها غزام العريس، هلال رديف، حسب البلاغات الصادرة عليكم الفرق الكل، فرق ولاية قفصة. سي عباس يقول لي كملنا سيزون بأخف الأضرار والجمعية الحمد لله ما تحلتش، هل أنه نفس الوضعية اللي مر بها غزام العريس على الأقل كما بعضكم في الرابطة الثالثة المستوى الأول والثاني نفس الوضعية زادة بالنسبة للمذلة؟
8: بطبيعة نفس الوضعية. ليش نفس الوضعية؟ لأن الجمعيات نتاع جمعيه الام نتاعنا هي شركه صفة قفصة، سواء رديف ولا ام العرايس ولا المتلوي ولا المضيله ولا قفص.
4: نعم.
8: باش نحافظ على استقرار نتاع الجمعيات الجهه، هي الممول الرئيسي هي شركه صفة قفصة، حبينا ولا كرهنا.
4: نعم.
8: وناولد الشركه ونعرف تمر صحيحه شركه بوضعيه خيب، لكن ديما قد ما تمر شركه بوضعيه خيب ما تخليش الجمعيات معناها موسم كامل معناها ما تصب المنح ما نعم. ما يترصد حتى دينار، معناها صعيب تتحافظ على استقرار الجمعيه.
4: معاك اليوم كي تبعث انت مراسلات الشركه سواد قفصه عن طريق والي الجهه عن طريق مندوب الشباب والرياضه، شنو هي الاجابه نتاع الشركه؟
8: اول في بدايه السيزون معناها ثم كونترات صح بيننا نحن وشركه صوت قفصه
4: عقد 6 شهور باش نوضحوا
8: عقد معناها العقد اللي يشفيه العقد معناها يستوجب معناها كل شهر عملنا تقسيم نتاع الموارد اللي صبنا الكميه المنحه باش نتاع الموسم الرياضي ومقسمه كل شهر وشهر من اللي عمل صححنا في الكونترا ما خذنا حتى ملي
4: باش فسروه هذا؟
8: فسروه ما جي تفهم معناها حتى كي نمشوا بالبيروات ونحبوا نقابلوا المسؤولين معناها صعيب ياسر باش تقابل مسؤول والمسؤول يقول لك انا ما عندي حتى دخل ما عندي حتى فلوس باش نجم نخليك
4: شنو موقف صارت
8: الجهه؟ نفس ما ثم ما لقيناش علاش احنا التجانا للاذاعه وحبينا نوصلوا صوتنا ما ثمش حاجه تقنعك ما ثمش معناها ديما حتى كي نمشوا معناها ديما وعود ان شاء الله الشهر الجاي ان شاء الله بعد 15 يوم ان شاء الله بعد 20 ونحن معناها ولا نجي تحكيوا لي انت نمشي نحكي لي ملاعبين وبارك الله فيهم ملاعبين واطار فني ومزودين وكلهم يصبروا بالكلام نتاع المسؤول يقولنا معناها اصبروا الشهر الجاي تكون المنحه ان شاء الله عندكم في الكونت نتاعك نستنوا الشهر هذاك ما اذا توصلنا حتى دينار
4: هي كيفاش سيرته
8: نسيو بمجهودات خاصه مجهودات خاصه بشيكيت هي نعملوا كلاكت يعطوا نتاع صغارهم ثم اللي يعطي الشيك هذاك باش مش المولوف الجمعي
4: به. اليوم كانت سي سمير كانت لكم من المفروض انه باش تتقابلوا مع مسؤول في شركه سبوسات قفصه على الاقل ما نعرفش انا اي مسؤول في الشركه باش تشوفوا وتاخذوا اجابه واضحه اعتقد هذا اللي نستنوا فيه
7: بالضبط كنا نستنوا باش يعطونا مثل دات معين اي تاريخ معين وقتاش يصبونا على الاقل الفلوس على خاطر وصلنا الظرف ظرف ما عادش تعبنا نحن بصفة عامة وخاصة الجوارات اللي خذاه القليل وبقى الكثير فهمت هذه أول حاجة وثاني حاجة من شهر ديسمبر ونحن نخدم وحدنا ما ثماش حتى التمويل ما ثماش تقوم به الهيئة وبعض الأحباء زد على ذلك الإطار الفني يعطيهم الصحة سواء كابر ولا متاع الشبان يعني ما يخدوه حتى فرنك حتى من اللي المطعم نعم. سواء الكراء مزودين كل هذه بصفة عامة يعني يستنوك 7 شهور ونحن كل شهر نطمنوا فيهم الشهر هذا باش يعطونا الفلوس هم الشهر هذا لين ولا الواحد المصداقية ما عادتش ما بيناتنا نجي نقول له راهو الأسبوع الجاي ولا الشهر الجاي يقول لي باه ياك الأسبوع اللي فات كلمتني قلت لي على الشيء هذا يعني مصداقية ما عادتش باه سيدي الموسم هذا تعدى لينا هكاك الموسم الجاي باش نلقى برشا صعوبات اول شيء الصعوبه الاولى باش تلقاها كيفاش باش تخلص الديون اللي متراكمه عندك تو قريبه 500 ولا 600 مليون يعني السلف اللي متسلفينه من عند العباد 239 مليون مواطنين يعني من عند مواطنين اللي هذا 30 هذا 10 هذا 5 هذا كل واحد كيفاش
4: وضعيه صعيبه انا باش ناخذ لانكم كما ذكرت عندكم فكره ودري انت مشيت سي عباس ربما الحلول بعد ما نحكوا على يعني الخطوات القادمه نتاعكم كجمعيات بالنسبه للفرق الجايه في صورة عدم استجابه شركه صاد قفصه اللي اكدوا مسؤوليها انها تمر بوضعيه صعيبه برشا شنو هي الحلول اللي تروها كجمعيات اليوم الشركه يقول لك ما عنديش الامكانيات عملت عقد استشهار مع الشركه ومانيش عارف سي عباس صلح لي اذا كان المعلومه غلطه يعتقد انه اول مره تصير ولا صارت قبل
5: اول موسم اول موسم
8: العقد
5: لانه عام كامل ما يتصبش معناه
4: لا نحكي على العقد
8: لا عملوه عملنا
5: بدا من عملوه
8: لا لا لا عملوه عملنا
5: عملوا سي سمير موجود
4: ممكن
5: انت موجود السنان مهم حديث العهد
4: عملوا ثم سبوكم
5: عملوا ثم صبر حتى يوقع ريتار ثم وقع
4: معناه معقول اليوم باش نمشي زاده للمستمع توا ويقول قائل انتم كرؤساء جمعيات وكمسؤولين مطالبين زادا انكم تجيبوا ريسبونسور مطالبين انكم تجيبوا الموارد الماليه حتى من خارج شركه صوت قفصه ومن التمويلات العموميه شنو الاجابه نتاعكم على هذين
5: شوف بالنسبه لي انا ديما نطرح الطرح البديل.
4: نعم.
5: الطرح البديل نحن ننتمو لدوله ونحن مسؤولين معناها متطوعين.
4: نعم.
5: المفروض انه يقع تكريمنا ويقع تشجيعنا، فما بالك انه نحن قاعدين نمر بازدواجيه خطيره. نرجع لك شوي في الـ في الـ في الـ في الاطار واسع.
4: نعم.
5: نحن مسؤوليتنا ان نبعث متنفس رياضي للبلاد.
4: نعم.
5: باش ننتشلوا كما قلت لك الشباب ندخلوهم تابي باهيه.
4: نعم.
5: نحن وصلنا، نحن انتشرناهم إيه، لكن نحن

0: شو هيري رضا الارتازي اللي هو خارج الهيئه محب سيبر فان
1: نعم.
0: كان لي دعم وسند كبير ياسر انه يجري دبر الماء ودبر الفلوس وكذا عاوني مش كان منه هو ممكن ياسر انا نحبس ما نكذبش عليه
1: نعم.
0: بالنسبه لي انا بعلاقاتي معناها دبرت الفلوس اما لو الحمل الفقير الحمل الفقير جدا ثم انه نعم. نقول لك لا ناكد لك خمسه شهريات الاخرانيين تاعي
1: نعم.
0: يتعدوا ديريكت للجمعيه خمسه شهريات على الاقل يتعدوا للجمعيه لانه يطلبك جوار يسالك 8 ملايين و7 ملايين يقول لك اعطيني مصروف 200 دينار تحشم باش تقولوا ما عنديش نوفر لك ما قال لكش اعطيني ملايين 200 دينار وهكذا دوليك معناها نحن بشق الانفس وتعبنا المصادر بصراحه المصادر الاطراف حتى كي تحكي معاهم حتى كي تحكي معاهم مصادر التمويل يقول لك متهنيه هيك ما عندكم الكوبانيه سي بي جي عبر تاريخ سي بي جي غطت الاشياء هذه اثناء موسم استثنائي نحن تعبنا الحلول شنو بالنسبه لي
1: اي هذا هو مش نمشي
0: الحلول على الاقل شنو
1: على الاقل وراه في يعني نتصور في اتفاق مع بعضكم كي حكيتوا متفقين في الحلول هذه
0: الحلول بالنسبة لي نشوفها من أبعادها الثلاثة أنه ثم عنا جامعة
1: نعم
0: عندنا ولايه متمثله في بلديه
1: نعم
0: وعندنا شكون ممول وعندنا الكوبانيه
1: نعم
0: نورمال موظم ثلاث الوزاره اللي هي ترجع للجامعه نعم. هذوما نورمال مو كيطيح بعد منهم يطيح
1: نعم.
0: يمر بازمه الاخرين نورمال مو يعملوا ضربه باهي حتى سلف حتى تبعث الوزاره
1: اما يقول لك انا ما عنديش امكانيات زاد الوزاره اليوم باش نكونوا واقعيين سي عباس حتى الوزاره اليوم تقول لك انا ما عنديش الامكانيات البلديه مانيش عارف شنو هي الامكانيات نتاعها كل منطقه والامكانيات الموجوده فيها مثلا مش ناخذوا بلديات في المهديه مثلا تدفع في 400 و500 مليون للمكارم المهديه مثلا لكن جي هنا في بلديه قفصه مثلا تاخذ 5 ملايين و7 ملايين ولا في العرايس كيف معناها لو فما فوارق لهنا في الامكانيات زاد نتاع نتاع
0: المؤسسه هذه حبيت نقول لك انه ثم سيركوي كاملة دور حلقة
1: نعم.
0: الحلقة هذه مفروض حتى كتي حلقة ما تحوش حلقات الأخرين إذا كانوا يتحوا الحلقات مع بعضهم
1: نعم.
0: بالنسبة لنا نحن الجمعية معناها مشيت على روح أستونزي فت ومعاش بش نوصل معها حتى حد
1: نعم.
0: نحن بمجهودنا الشخصي تسلفنا جرينا كمبيالات كذا
1: نعم.
0: ممكن الموسم هذا ننتظر من ديسمبر ننتظر باش جينا الحلول ما جتناش الحلول نحن خوفنا الأكبر انه الموسم الجاي
1: باش تكرر هذا باه خلينا نمشي معك زاد ربما الحلول لمشتها شنو هي بالضبط اللي تراها
2: شو الحلول نحن على حلول تو تشوف موسم ولا موسمين نحن قايمين بالحلول نحن مسؤولين
1: نعم.
2: قمنا مصحفين على الجمعيه ما باهي ما اندثرتش الجمعيه
1: نعم
2: كي معناها كي شفت الموارد شحيحه معناها طيله موسمين
1: نعم
2: حق الناس كرمنا ان الجمعيه ما اندثرتش الحلول شنو الحلول انت كممول رسمي لشركه اقتصاد قفصه ولا كمجمع كيمياء ولا وزاره
1: نعم.
2: انت معناها جيني مدير ولا مسؤول على الشركه انت راك شاد جمعيه رديف ولا من العرايس ولا المضيله ولا اي جمعيه اكس
1: نعم.
2: راي انا ما عادش باش ندعمك انا راي امكانياتي ما عادش نجم ندعمك انا نعم. نعمل حل
0: من الاول
2: تعطيني انا يعني نتقدم انا نكون قد المسؤوليه ونسير جمعيه وما عندي حتى اكسكيز انا باش نقول اي جمعيه حبس ولا ملاعب مخلص نتحمل مسؤوليتي اما انا تورطني عام وعامين ونعم معك معنا عقد وكل عام انا ثم منح مرصوده للجمعيات لجمعيه الجهه وتجي معنا في ظرف موسمين وتقول لي برا اعمل حل من الاول قلت تقول لك من الاول قلت تحمل مسؤوليتك يعني نقدم انا للجمعيه يعني نقدم استقالتي
0: معناتها توريطه معناتها هذه
2: توريطه انت كاف شركه اقتصاد قفص وانا اللي نطلب من شركه اقتصاد قفص يا اخويا ما عندكش باش تمول يا اخويا في حتى مشكله تعملنا مراسله بالنسبه لنا كشركه اقتصاد قفص راني ما عادش نجم نأطر الشباب الجهه باش ناس باش تمارس رياضة نا راني معاش النجم راي أموري المادية راي مشي بها كشركة انت بكرؤساء جمعيات تحملوا مسؤوليتك ونحن نتحمل مسؤوليتك ونتحمل يا يعني نتحمل مسؤوليتك نقدم استقالات
1: باه سي سمير باش نجي بعد الخطوات ربما نفس التراش عندكم حلول أخرى زاد هلال ضيف
3: عندنا الحل الوحيد هي تلتزم شركة اقتصاد قفص إذا باش عملت معاه الكونترا عقد للشهر هذا لازم توصل معنا مش تعطيني الكونترا وتخلي لي 6 شهور ولا 7 شهور ما تعطيني ما تصب لي حتى قسط
1: نعم
3: اذا القسط تاعي 100 ولا 150 يعني يكون مبني عليه مبني عليك ال 150 ولا 200 مليون 200 الف دينار مبني عليه
1: نعم.
3: باش نبني عليه نخلص منها جوارات ستاف المزودين الكل نجي بعد هناك تأخير متاع 3 شهور 4 شهور هذه كل ينجر عليها السلبيات سلبيات في النتائج سلبيات في برشا حاجات
1: سي عباس شنو هي الخطوات القادمة في صورة عدم استجابة الشركة اقتصاد قفصة واللي طبعا باش تكون معناها العذر متاعها انه تمر بوضعية صعيبة انتم كرؤساء جمعيات في الحوض المنجمي في ولاية قفصة شنو الخطوات القادمه اللي باش تتخذوها من بعد باش خليك من الرساله نتاعكم وما

0: قلبكم في دقيقتين الاخرانيين بخصوص الموضوع بتاعك.
1: نحن كلنا يقين أن شركة أستاذ قفصة مش باش تخلى علينا.
0: نعم.
1: ونعرفوا أنه الأزمة مهما معناها طالت راهي باش تكمل الأزمة.
0: نعم.
1: العيب الوحيد أنه ما تعطينيش الكل، على الأقل أعطيني جزء. ما تخلينيش معناها نتخبط في الفراغ.
0: هذا المطلب متاعكم تو.
1: معناها لا تو استنى كمل الموسم كذا يلزم تعطيني الكل وطرف من الجاوي يا ربي. نحن نحكوا في الأول. في الأول
0: هو تو.
1: في الأول كما قال لك الراجل. إذا كان أنت تحطني في الطريق وتقول لي يا رب باش نعطيك ونعطيك ونعطيك وما تعطينيش، معناها بالنسبة لي أنا تورطت. نحكي لك الخمسة شهور ست شهور الأخرين ما تعطينيش كل، تعطيني أجزاء على الأقل كيفاش نحرك. أما نبقى نتخبط في الفراغ معناها نحارب في طواحيل الهواء.
0: شنو هي الخطوات نتاعكم؟
1: نحن كلنا أمل ويقين أنه سي بي جي مش بيتخلى على دورها الاجتماعي.
0: نعم.
1: من ناحية أولى. من ناحية ثانية ننتظر، انتظاراتنا كبيرة من الولاية والوزارة وفي والجامعة أنهم يحاولوا يخرجونا من الضيق والمأزق هذا بطريقة أو بأخرى. الحاجة الثالثة، نحن مضطرين تو أن نعملوا اجتماع كبير مع الجماهير نتاعنا والأحباء، لأن يغيروا برشا على الجمعيات.
0: نعم.
1: ونعطوهم الوضعية السلبية والوضعية الجامدة والمتجمدة ونقول لهم يلزمنا حلول مع بعضنا.
0: به بالنسبة لي رضي بسلمشت انتم شنو
1: النادي
0: المذيلة سمحت، شنو الخطوات القادمة متاعكم وشنو المطالب متاعكم؟ خلينا نقوله ديريكت يعني الوالي الجهة اللي هو المسؤول الأول في الجهة وكيف كيف الشركة تصد قفص.
2: احنا اول حاجه من المنبر هذا ان شاء الله ان شاء الله يستدعينا الوالي.
0: نعم.
2: ونعرف سيد الوالي يمكن مش رمي الورود، ممكن الجهه الوحيده سيد الوالي هو اللي اعطانا المنحه نتاع
0: به،
2: وحقيقه نقولها ونمر نحن ماذا بينا اجتماع مع سيد الوالي رؤساء الجهه، لان احنا ضحينا وبالرغم من الحديث برشا.
0: نعم.
2: ان شاء الله في التقارير الماليه.
0: نعم.
2: شوفوا معناها العباد صرفت. أنا إن شاء الله الشركة تفوت الأزمة دي وإن شاء الله تحس بينا الشركة.
0: نعم.
2: وإن شاء الله ما نصلوش ما نجموش ننطلق الموسم الجاي إن شاء الله.
0: وأكيد موضوع باش نتبعه بالطبيعة. سي سمير بكلمة الختام طبعا، أنتم شنو الخطوات متاعكم القادمة؟ نعرفوا زادة حتى في المحترفة الثانية باش يبدو سيزون كما كان يحكي سي عباس توا تبدو تحضروا ميركاتو ويعني تحذيرات كبيرة باش تصير. شنو المطالب متاعكم سي سمير؟
3: المطالب والله ماذا بينا تسرع لنا شريط في صفات قفصة في التمويل أول حاجة، وثاني حاجة كأنه ثم ضبابية، نحن الموسم القادم ضبابية على خاطر ما ثم حتى بوادر باش نبدو الخدمة متاعنا للموسم القادم. ونشكر كذلك سيد الوالي اللي قام أعطانا المنحة متاعنا السنة، نشكره شكر خاص كل سنة.
0: واضح، شكرا لك سي عباس. نختم معك، شنو هو المطلب الرئيسي بالنسبه ليكم كفريق ولايه قفصه؟
1: بالنسبه لي لا، من موقعي معناها موقعنا انه عندنا رياده كمسؤولين في احاطه رياضيه ثقافيه في البلاد.
0: نعم.
1: بالنسبه لنا نحن رانا قاعدين نبذل في مجهود كبير باش ننتشلوا الشباب من مستنقعات.
0: نعم.
1: ماذا بينا يشجعونا اكثر باش نجمو نخدموا خدمتنا هذه على قاعده صحيحه وتكون معناها مناره الجمعيه هذه مناره.
0: نعم.
1: وتكون معناها محطات استشفائيه للشباب. نعم. وهذه الغايه نتاعنا من الاول.
0: هذا هو اكيد موضوع باش نتبعوه ان شاء الله. شكرا لك سي عباس حساوي رئيس غزل من العريس، سي سمير بوني رئيس هلال ضيف، وكذلك سي لمجد هنشيري رئيس نادي كره القدم المدينه، نورتوني وشرفتوني، مرحبا بكم. واكيد موضوع يبقى للمتابعه. كذلك نوجه شكر اللي رئيس قوى في القصة سيد خالد بنور مرة غال بعثي ميساج ما نجمش يخلط خاطر مابقاش برشا وقت. اكيد باش نتابعوا الموضوع نتاعكم ان شاء الله. شكرا ليكم، شكرا كوكب برامي، شكرا كذلك على دير رضواني عبد بن مولا. كيف حبيت نوجه تحية خاصة لصديقنا متابع الرياضة زادة وسيم شوية اللي تبع فينا توا عبر الإذاعة، بعد شوية منير بن نصر في موجز الساعة الثانية للأخبار. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
1: مشكور.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: تونس تحتفل باليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار مبادرات نحو الانتقال الإيكولوجي. موقع المبادرات البيئية ضمن منصة التمويل التشاركي. اليوم في بيئتنا حياتنا من 4 للخمسة على موجات إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: تمام الثانية ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: في الأخبار الجهوية، أفاد المدير الجهوي للبريد بقفصة عبد الملك الجلالية بأنه تم خلال الفترة الأخيرة تركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعتمدية بالخيرة ومكتب حي دولي بقفصة المدينة، في انتظار تركيز موزعين آخرين بمكتب بريد أم العرايس المحطة ومكتب بريد منزل ميمونة. أقرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحداث نادي أطفال متنقل ثاني بولاية تقبلية، وهو مواجه لكل من مدينة دوز ومعتمدية الفوار ورجيم معتوقة، وذلك في إطار تقريب خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي من الأطفال. أكد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني سلامة المرور العميد شمس الدين العدوانية ارتفاع معدل خطورة حوادث المرور خلال السنة الحالية ووصفها بالكارثية، كما أوضح أن السرعة المفرطة تعد السبب الرئيسي الأول لحوادث المرور في تونس، وذلك منذ بداية السنة الحالية ولغاية موفى شهر ماي الماضي. تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم النسخة الثامنة من اليوم العالمي للتوعية بمخاطر عبور تقاطعات السكة الحديدية، كما تحيي غدا النسخة الخامسة من اليوم العالمي للتوعية بمخاطر التعدي على مسارات السكك الحديدية. وفي هذا الإطار جددت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية دعوة كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام التام بالإشارات المرورية والحواجز عند عبور هذه التقاطعات وتجنب السلوكيات الخطيرة. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلية عودة 4620 مهاجرا غير شرعي من إفريقيا جنوب الصحراء طوعيا إلى بلدانهم منذ السنة الماضية، وأضاف أنه يتم يوميا تنظيم رحلات غير منتظمة لنقل المهاجرين من النساء والأطفال والرضعة في إطار مقاربة إنسانية وقانونية بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت السلطات اللبنانية اليوم مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء غارات صهيونية استهدفت عدة مناطق جنوب لبنان في وقت تشهد فيه مدينة صور حركة نزوح كبيرة عقب إنذارات بالإخلاء وجه جيش الاحتلال الصهيوني للسكان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال، حصة جديدة نقدموا من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، ونرجع توا لقلب القارة العجوز، لبلد الساعات والشوكولاتة والطبيعة الخلابة. سويسرا دولة تقع في قلب أوروبا الغربية، وهي بلد مغلق بلا سواحل، حدها ألمانيا من الشمال، فرنسا من الغرب، إيطاليا من الجنوب، والنمسا من الشرق. مساحتها صغيرة نسبيا، حوالي 41 ألف كيلومتر مربع، وسكانها يقاربون 9 ملايين نسمة. سويسرا بلاد التنوع بامتياز، بوجود 4 لغات رسمية: الألمانية، الفرنسية، الإيطالية والرومانشية. تأسس الاتحاد السويسري لكرة القدم سنة 1895، وكان من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي فيفا عام 1904، وحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي اليوفا عام 1954. سجل المنتخب السويسري حضوره في 6 نسخ من البطولة، تأخر ظهورهم الأول حتى نسخة انجلترا 1996، وغابوا بعدها ليعودوا كضيوف دائمين في النسخ الأخيرة. سويسرا ما نجحتش في التتويج بأي لقب قاري، لكن أصبحت غصة في حلقة المنتخبات الكبرى، وأبرز إنجاز لهم كان الوصول لربع نهائي في يورو 2020 بعد ما أقصوا فرنسا بطلة العالم، وتكرر الوصول لربع نهائي في اليورو 2024. أما في دوري أمم أوروبا فقد تأهلوا لنصف نهائي في النسخة الأولى 2019 واحتلوا المركز الرابع. شارك المنتخب السويسري في نهائيات كأس العالم 12 مرة السابقة، ويتأهب للظهور رقم 13 في مونديال 2026. بدأت مشاركات سويسرا منذ النسخ الأولى، وتحديدا في إيطاليا 1934، وفي تاريخهم حقق السويسريون أفضل إنجازاته على الإطلاق باحتلال مركز ربع نهائي في 3 مناسبات: الأولى في نسخة 1934، والثانية في فرنسا 1938، والثالثة والشهيرة كانت على أرضهم في مونديال سويسرا 1954. وفي بقية المشاركات المعاصرة 2006، 2014، 2018 و 2022 كان المنتخب يمر بانتظام للدور الثمن النهائي ويغادر، باستثناء مونديال جنوب أفريقيا 2010 وين أقصي من الدور الأول رغم فوزه التاريخي وقتها على إسبانيا بطلة العالم في الافتتاح. أبرز اللاعبين والمدربين في تاريخ منتخب السويسري اللي قادوا سويسرا ذكروا الألماني القدير أوتمار إيتس فيلد اللي صنع لهم شخصية قوية، والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش صانع ملحمة يورو 2020. أما على مستوى اللاعبين الأساطير نتذكروا الهدف التاريخي ألكسندر فراي اللي سجل 42 هدف، والظهير الطائر ستيفان ليخيت لاعب يوفنتوس السابق، وشاكيري صاحب الأهداف الميقاسية والمونديالية الخيرية، والمهاجم هاكان يقين، والحارس العملاق يان سومر اللي اعتزل دوليا بعد مسيرة طويلة. ويدخل المنتخب السويسري المونديال تحت قيادة مدربه الوطني مخضرم مراد يكين اللي فرض أسلوب تكتيكي صلب جدا ومنظم دفاعيا يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة والاندفاع البدني. المجموعة الحالية يقودها المايسترو وقائد خط الوسط تشاكا نجم باير ليفركوزن، وصخر الدفاع مانشستر سيتي أكانجي إلى جانب إمبولو وداني ندوي. وأوقعت القرعة منتخب سويسرا في المجموعة الثانية مع منتخبات كندا، قطر، البوسنة والهرسك.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تكلم. صوت المواطن. صوت المواطن.
2: عسلامة، مرحبا بكم، تحية المستمعين وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في توقيت الساعتين حتى للثلاثة. الموعد يجمعنا في صوت المواطن. تحبوا تشاركوا معنا ما تتردوش باش واصلوا أصواتكم على الخط المباشر 76 226 600. مرحبا بالجميع.

0: صوت المواطن، صوت المواطن.
1: مرحبا بكم كل مستمعينا ويد ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جفسة، تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا أصواتكم. مرحبا على الخط زادة 31 37 67 30، تشاركوا معنا توصلوا أصواتكم في مختلف المجالات، في مختلف المشاغل اللي تهم حياتكم، وفي مختلف مع مختلف الإدارة نحاولوا نكون وسيط نوصلوا صوت وين ما كان بمختلف الإشكاليات اللي توصلنا. بعد شوية ننطلقوا في البلاغات الخدماتية اللي حاضرة معنا، قبل هذا ناخذوا المكالمة الجاهزة. مرحبا صوت المواطن معاكم، مرحبا عسلامة.
2: عسلامة اختفات،
1: أهلا وسهلا، مرحبا شكون معانا؟
2: مونجي خضري من فريالة منطقة بوحدي.
1: سيمونجي سيمونجي القب
2: خضري
1: خضري سيمونجي خضري، مرحبا بك يا سيدي. شنو النداء؟
2: أختي نايا متقاعد ماك الحظاير، ما ماك الحظاير خرجونا
1: ايه،
2: ونا مريض حشاك ومجلوط وعندي الدم والسكر
1: ايه، ان شاء الله لبس
2: قالوا لي نعطوك الشهاده البيضة
1: ايه. قدمت الملف معناتها
2: قدمت الملف وخدمت وجوني المرشدين للدار وهز وصبيت الملف الكل ونمشي يقولوا لي في القاصرة مثلا مش عندي تو 7 أشهر وانا اولا مسرقت في السبيطار لما مشيت استلفت 500 ألف باش عملت بها تحاليل واحد ونمشي ما يعطونيش، وعندي شهادة الإعاقة وشهادة الإعاقة يقول لك كان معها الشهادة ولا معها كرمي.
1: المطلوب شنو سي مونجي؟ معناتها يسرعوا لك خرجوا للمعاينة؟
2: خرجوا لي عينوني، المطلوب توصل ليهم صوتي يسرعوا لي شوي راني مريض باش نمشي نديري.
1: واضح، على بطاقة العلاج، أنت حريص على بطاقة العلاج البيضة، شهادة البيضة للعلاج.
2: هذا يرحم أبوي، هذاك هو بني.
1: باهي يا سيدي، إن شاء الله سيمونجي. فقط ذكرني المنطقة اللي معتمديت شنو اللي ساكن فيها، ترجع بالنظر لشنو؟
2: معتمديت فريانة منطقة بوحية ولاد خاضرة.
1: منطقة بوحية. باهي، شكرا لك على التواصل معنا. معنا مكالماتكم توصل، نداءاتكم توصل عبر برنامج صوت المواطن. مكالمة أخرى معنا، كان سيمونجي بوحية على بطاقة العلاج البيضاء. مرحبا عسلامة.
3: أهلا عسلامة،
1: أهلا وسهلا، شكون معنا؟ شكون معنا؟
3: بكر من حزوة.
1: من حزوة سي بوبكر من حزوة، تفضل سيدي. الصوت مش واضح، الصوت مش واضح، كان تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو باش ما يرجعش يكون فما رجع صدى، تفضل شنو الإشكال؟
3: رمت كلمت من الفات قلت أنا عندي تبيت بيض
1: على بطاقة علاج.
3: عندي ما جيت حتى فيها
1: انا انقطعت المكالمه. نمشي مكالمه اخرى. مرحبا عسلامه. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 216 600، تحبوا زاده تطلبونا على 31 376 730.

0: نرجع ناخذ مكالمة حاضرة معنا. مرحبا عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: مرحبا، الهادي مهذبي من زنوش.
0: سي الهادي مهذبي من زنوش، تفضل سي الهادي.
1: ربي أنا دخلت قبل في الموضوع هذا وأنا نزيد نذكره مشكلة.
0: نذكره.
1: عن الطريق الرابط بين زنوش وهنشير الأفراح عبر سيدي بوشمال.
0: طريق الرابطة، نعود نذكر طريق الرابطة بين
1: زانوش وهنشير الأفراح.
0: زانوش وهنشير الأفراح، أي
1: ما عادش قابل للاستعمال أصلا، حفرت كل
0: غير مهيئة للطريق هذية.
1: مهيئة أصلا، هي ما هي كانت مزفتة كل شيء وتحفرت، ما عادش استعملوها لها بس.
0: باه
1: بالله من النداء للسيد المصر، ما بدي يعمل يمشي يعمل شوف أصلا يا عينه يشوف.
0: باه
1: حاجة ثانية بربي في بالخصوص الدواء بتاع الأمراض المزمنة في المستشفى زنوش.
0: الدواء ما هوش متوفر في المستشفى.
1: مش متوفر. في زنوش. أربع أدوية كافية والدواء وقال لك المكتب الرئيسي الأرى.
0: نقص الأدوية. واضح سي الهادي، شكرا ليك. شكرا ليك. مرحبا، نمشي مكلمة أخرى. مرحبا عسلامة.
2: عسلامة أختي.
0: أهلا وسهلا.
2: عايش يعطيك الصحة.
0: مرحبا، شكرا معنا.
2: يا عايش يا غالية معك.
0: غالية منين تكلم فينا؟
2: من قفص.
0: من قفص، تفضل لالا.
2: عايشك. عندي بابا عنده إشكالية في الماء، أنا خارجة معرسة وحدة وخارجة من العائلة. نتي هو معناتها كبير معناها مسن وعندك شهادة البيضة.
0: أي؟
2: يا أخي في الماء ثم إشكالية معناتها.
0: وين الإشكال في الماء؟ شنو بالضبط؟
2: حاطين لنا محل تجاري وإحنا ما عندناش محل تجاري. مشيت معناها شكيت لشرط المحلية، حبيت نقابل السيد الوالي، هز من عندي المطلب اللي يخدم.
0: وين موجود المسكن؟ تبع أي في أي حي قلت لي؟
2: في المول السفلى نهج النمسا.
0: السفلى نهج النمسا، به؟
2: إيه. باسم عمار، باسم عمار عمران، عمار سعد عمران، عمار بن محمد بن بالقاسم.
0: عمار بن الإشكال محمد. معناتها ما نجمتوش تثبتوا إنه المنزل ماهوش محل تجاري؟
2: إي، ومشيت للإدارة أصلاً، قال لي ما عندكش حتى محل تجاري بحذا شركة الطاقة.
0: من غير ما نسمو نحن بالضبط معناتها المحلات.
2: إي مشيت، قال لي ما عندكوش محل تجاري، لكن في كي نمشوا باش نخلصوا يقولنا معناها في السناد يقولنا عندكم محل تجاري.
0: انتم مقبل كنتوا فاتحين محل تجاري تبع المسكن هذا وسكرتوه مثلا؟
2: سكرناه، هي تعرف حليته في اول التسعينات وكيف عرفت معناها سكرت حتى البتيده سكرتها ومعناها ما عندناش محل تجاري بعلم الحومه كامله، ما عندناش محل تجاري من وقتها لا 20 سنه ولا اكثر.
0: اني ده بالضبط للطرف اللي مقابلك معناتها شكون بالضبط اللي يشوف الوضعية هذية معناتها على ما يبدو اذا فما معاينة وخرجوا وشافوا انه ما فماش محل تجاري مع شكون الطرف اللي انتو ما نجمتوش توصلوا له صوتكم
2: لليوناف معناتها تبع سوناد معناها ما لقيناش حتى حل معه، قلنا لهم مع الناس محل تجاري ما حبوش يفهموا لي احنا مع الناس محل تجاري.
0: مدام غالية معناتها الإشكالية في فما فوترة أكثر من لازم وإلا في
2: أنه 2800 كانت أختنا كانت أمي الله يرحمها كنا نعالجوا فيه من كرش عليك الدخل محدود مع الناس على محتاجين عايشين ذاك الشريط المعوزي. تصور عندي أختي عمرها 41 خاتمة على الشهادة البيضة
0: نزفالك لهنا لازم تسويت وضعية المنزل هذا على ما يبدو
2: إثبات إنه. ما الناس عندي أختي متخرجة ولا عندها الفوبي ولا فوبي ولا شنو هو.
0: صوتك وصل. باهي للا غالية صوتك وصل نحاول.
2: وعندي لو مطلب خليت لك مطلب يا مدى.
0: صوتك وصل تهنى عليك أكيد مدام فما إشكاليات وفما نعود ونشوف.
2: معناها ظروف خايبة لا تسقط منا في الأعياد وفي المناسبات يلمونا مع الناس من الآخر مع الناس باش نخلص. يعني بابا رجل كبير ومعاه زوج بنات معناها فيهم واحدة متخرجة ما عندهاش خدمة.
0: نشوفوا نوصلوا لك صوتك، نشوفوا معناتها مع شركة التوزيع المياه، شركة تونسية للتوزيع واستغلال المياه، نشوفوا شنو الإشكال، شنو الحل الأمثل، وإن شاء الله يتم معناتها التفاعل مع الوضعية هذه. شكرا لك للا، فما مكالمة أخرى معنا ناخذ المكالمة. عسلامة.
3: أهلا عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
3: بس عليكم.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: مواطن من منزل بوزيان، اختي فاتح.
0: مواطن من منزل بوزيان، تفضل.
3: بالله عندي نداء.
0: اي
3: نداء، ثم برنامج لازم يرجعوه في اذاعه جفا ليله القوافي، والا على هواك ناس حرف.
0: واضح، شكرا ليك، وصل للنداء.
3: لا زيت ربوخ، زيت ربوخ،
0: تفضل.
3: اللي مفيده بملاسه وعلي السماري، لازم يرجعونا، راهو الناس الكل يحبوا البرامج هذه.
0: واضح واضح، دونت ان شاء الله ناخذ بعين الاعتبار معناتها هل الطلب هذا، وان شاء الله ديما تكونوا في الاستماع لإذاعة قفصة في مختلف برامجها. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: في خدمتكم.
1: في إطار متابعة الحالة الصحية لوحات النخيل وبناء على نتائج المراقبة الميدانية المنجزة من قبل المصالح الفنية المختصة وتقارير المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بيدجيش اللي أكدت تواجد وتكاثر آفة عنكبوت الغبار على سعاف النخيل بمراصد المراقبة بولاية توزر، ومع توفر ظروف مناخية ملائمة لتطور هذه الآفة المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية للهواء وهبوب الرياح الجافة وتراكم الأتربة والغبار على الأشجار، مما يساعد على سرعة انتشارها وتكثرها. وعليه فتدعو المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر كافة الفلاحين ورؤساء المجامع المائية إلى الإسراع باقتناء مادة الكبريت المائي البخارة والتدخل الوقائي في أقرب الأجل باستعمال جرعة 300 جرام لكل 100 لتر من الماء. مواصلة المتابعة الدورية للواحات لرصد أي مظاهر غير عادية على السعف أو العراجين، القيام بالتدخل العلاجي عند تسجيل الإصابة باستعمال المبيدات المرخص لها، وذلك طبقا للتوصيات الفنية واحترام الجرعات المحددة. كما تدعو المصالح كافة الفلاحين إلى التحلي باليقظة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قصد ضمان نجاعة التدخل والحد من انتشار عنكبوت الغبار حفاظا على إنتاج التمور وجودتها.

0: صوت المواطن، صوت المواطن. نرجع معكم في صوت المواطن في توقيت الساعتين 31 دقيقة. نشوفوا كان فما معنا مكالمات تحبوا تواصلوا معنا وتواصلوا أصواتكم بمختلف المشاغل اللي تهمكم وتهمكم في حياتكم. تواصلوا معنا على 31-376-730 وإلا على رقم المعتاد 76-226-600. ومكالمة حاضرة معنا، نقولوا عسلامة.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا، شكون معانا؟
1: حمد الطيبي من قبلي.
0: سي حمد من قبلي، منين تكلم فينا في قبلي سي حمد؟
1: من الجرسين.
0: من الجرسين، تفضل سي حمد، شنو هو النداء؟
1: النداء؟
0: أي.
1: ماشي بدل البدر الحسين يعاوني في كراسي كرسي ولا في عجل ولا في بسية كراسي.
0: معناتها الوضعية متاعك متاع إنسان مقعد.
1: أي.
0: تلوج على شكون فاعلين الخير، أصحاب الخير، الناس اللي وإلا شكون عنده كرسي تبرع به السي حمد من قبلي في الجرسين. سي حمد نوصلوا الصوت زادة اللي نشوفه مع وحدات الشؤون الاجتماعية، النهوض الاجتماعي في قبلي، زاد فاعلين الخير. أنت تواصلت حبة مع فاعلين الخير يسمعوا فينا في قبلي ولا في أي بلاصة يوصلها بثنا ويسمع فينا. ماذا بينا الناس لبعضها والناس تعاون بعضها والناس تحن على بعضها. وصوتك وصل سي حمد، نسجله نحن الرقم، وإذا فما أي إشكال فما أي حل أو فما أي متبرع بكرسي متحرك لفايدتك إنه تواصلوا معاك إن شاء الله في عبر الهاتف. شكرا ليك، ناخذ مكالمة أخرى معنا. مرحبا. عسلامة.
1: عسلامة
0: خبير. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: وكم لباس؟
0: لباس، شكونوا معنا؟
1: معك عجيلي سعجيلي من سيدي عيش.
0: سعجيلي من سيدي عيش، تفضل سعجيلي.
1: بالنسبة ل
0: بخصوص شنو سعجيلي، شنو النداء؟
1: النداء المال صالح للشراب، السيد نداء السيد المعتمد.
0: اي
1: الدنيا سخنت وقاعدين يجيبوا بالماء بالدركور. هذا بنوصل صوتي للسلط. وعندي نداء آخر.
0: بيه؟
1: جانا في الشبكة جديدة بتاع الصيف، رجعونا مع ألوان مع ناس حراسي
0: جميلة
1: كده.
0: المأسة. بيه؟ منسجلوا الإيجاب.
1: رجعونا عادة مفيدة نهارنا لحد
0: إن شاء الله، يصير خير إن شاء الله.
1: تحية لها.
0: شكرا لك سعجيلي. هذا البرنامج ناخذه مكالمة أخرى معنا. صوتك وصل بخصوص سواء الطلبات للبرامج الإذاعية اللي أنتم ما تحبوا تسمعوها أو بخصوص الربط بالماء صالح للشراب في سيدي عيش. نمشي مكالمة أخرى. مرحبا. عسلامة. عسلامة
2: تاتي.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: معك عايشة من أم العريس.
0: عايشة من أم العريس، تفضل يا عايشة.
2: بس عليك تحية لك الفريق العام.
0: تحية لكم أنتم اللي تسمعونا وتتواصلوا معنا.
2: على صوت المواطن.
0: مرحبا يا لله، تفضل، شنو نداء؟
2: عندي نداء للإذاعة. أنا
0: عندك نداء للإذاعة، إذاعة قفصة، تفضل، شنو نداء؟
2: إذاعة قفصة، معناها نحن الإرسال فاتني جينا ضعيف وساعات تدخل علي قناة أخرى ما عادش نسمع إذاعة قفصة.
0: مش الصوت يوصلكم مش واضح ولا الفريكونس ما تشدوش ولا كيفاش؟
2: معناها يظل تمشي نورمال، تدخل عليها واحدة أخرى تولي ما عادش تمشي إذا قفصة.
0: عدل الموجة الصحيحة، معناتها الفريكونس صحيحة أكيد، معناتها نجم.
2: لا معدلة، رأي معدلة، من مسهش أصل من إذا قفصة وكهو من شيش حتى إذا أخرى.
0: وهذا حنوصل الصوت إذا فما إشكالية في أم العرايس حول ذبذبات إذاعة قفصة، نوصلوا صوت ونشوف.
2: يعني ده البرامج اللي قديمة رجعوا هنا على هواك وألوان
0: واضح. شكرا لك يا عايش، شكرا لك. إن شاء الله إن شاء الله نمشي معكم في صوت المواطن بعد شوية إلى الجانب الخدماتي والبلاغات الخدماتية. أبقوا معنا، ما تبدلوش الموجة.

0: خدمات إذاعية.
1: مرحبا بالجميع، تحية متجدة لكم وين ما اخترتوا تسمعونا في صوت المواطن. باش نمشي معكم البلدية توزر اللي تعلم كافة المواطنين أنها ستشرع في مراقبة النقاط السوداء المخصصة لرمي الفضلات باستعمال كاميرات رصد الحركة، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات والمحافظة على نظافة المدينة وجمالية المحيط. وتأكد بلدية على جميع المواطنين الالتزام بأماكن ومواقيت رفع الفضلات، وكذلك الالتزام باحترام قواعد النظافة العامة. وأكدت أنها بش يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفين. نمشي معاكم المكلمة أخرى، صوت المواطن حاضر معنا. مرحبا حسلام.
2: السلام عليكم. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: معك محمد مسند.
1: سي محمد مسند، تفضل سي محمد.
2: دخلت معك مرتين وهذه المرة ثالثة نفس الموضوع.
1: بخصوص أي ذكرنا؟
2: المنصة الرقمية الخاصة بتشغيل منطقة بطلات من أصحاب الشهيد العليا.
1: حاضر سي محمد، راهو إذا فما تفاصيل حضرت وإلا جديدة بخصوص الموضوع هذا، ولا انطلاقة المنصة، وإلا أي إجراء جديد بخصوص هذا، أنا إن شاء الله في برنامج صوت المواطن نكون نبلغ به، معناتها كيف ما وصل حول الموضوع هذا نكون متأكد. معناتها
2: خطر ثم كما قلت لك احنا نحاول حتى من إذاعة قفصة.
1: مرحبا، تفضل.
2: لو تسمح حتى من إذاعة قفصة تسلطون الضوء على المسألة هذه نتاع قانون تشغيل من طالب بطلتهم، لأنه يعني عنده عام ولتو ما بتش للأوامر الترتيبية ولا المنصة الرقمية، ولا نحسه كأنه سياسة تعطيل أو مماطلة أو تسويل.
1: واضح الصوت، شكرا ليك سي محمد. نحن نوصل أي معلومة جديدة أكيدنا أكيد في معناتها حصص مختلفة من الفضاءات الإذاعية في إذاعة قفصة، أكيد في حصة من الحصص كانوا طرقوا للموضوع هذا، وإن شاء الله نزيد ونسلط الضوء كما أنت طلبت حول الموضوع هذا. شكرا جزيلا ليك سي محمد، أبقى معنا ديما تبعنا في صوت المواطن، وأي جديد بخصوص من طالت بطالتهم سواء الجانب القانوني الجانب التشريعي، نحن أو بخصوص المنصة هذه نكونوا أول الناس اللي تحطكم في الصورة. شكرا لكم اللي الناس اللي تبعثنا في نداءاتهم وبلغتهم عبر المراسلات زاد البريدية اللي توصلنا، قاعدين فما بعض الحالات نتواصلوا معاكم باش ناخذوا أكثر تفاصيل، ولكن فما بعض الحالات يتعذر علينا لأنه ما تجاوبوش وإلا الأرقام تكون مغلقة ما هي خارج الاستغلال. على كل نحن موجودين في صوت المواطن ديما من الاثنين للخميس من ساعتين للثلاثة.

0: صوت المواطن.
1: مكالمة حاضرة معنا في صوت المواطن، نقولوا عسلامة. مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا سي العفيف من ماجورة. هذا
2: أي نعم سي العفيف من ماجورة. بنيتي عندي مدة وسنين، عندي مدة وسنين نلوج على برنامج ألوان وين، قالوا لي في العدفسة مراكي علمين وفي شبكة جديدة ويجيك معامل نووير يفرح الكبير والصغير.
1: هذا نداء، شكرا ليك عم العفيف. هذا نداء زاد في صوت المواطن الإذاعة قفصة، ناخذه بعين الاعتبار. إن شاء الله يتم معناتها خلال الشبكة الإذاعية جديدة، شبكة صيفية، تشوفوا وتسمعوا برامج الإذاعية هذه في حلة جديدة جديدة، بنفس جديدة، بأفكار جديدة زادة. إن شاء الله تنال أعجابكم الشبكة الصيفية على موجة إذاعة قفصة. باش نمشي معكم مكالمة أخرى حاضرة معنا، باش نمشي معكم في خدمتكم. معنا طقس اليوم
0: في خدمتكم.
1: يتميز الطقس اليوم بسحب عابرة تكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق، تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط. الرياح باش تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، تقريبا مع العشية فما تثير دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. تسجل درجة الحرارة ارتفاع ملحوظ اليوم، باش تتراوح الدرجات القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. مكالمة حاضرة معنا. مرحبا عسلامة.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.

0: نعرف بقية التفاصيل.
1: مناظرة في أي اختصاص؟
0: سياسي.
1: مش نسمع فيك.
0: نحط مال الفيات 27 مني.
1: مناظرة، فما برشا مناظرات، بلاغات وأعلام لعديد المناظرات، التواريخ ربما. حبيت نعرف في أي مجال أنت معناتها باش تشارك فيها، تحب تعرف أكثر تفاصيل. شكرا ليك، انقطعت المكالمة. مرحبا بكل تليفوناتكم المباشرة على 76 226 600. تحبوا زادة توصلوا أصواتكم، نجموا تبعثونا ولا ترسلونا على البريد. إذا فما معطيات شخصية بخصوص وضعياتكم، فما بعض الوضعيات فيها معطيات شخصية، نحاولوا نتواصلوا طبقا للمعطيات الموجودة اللي أنتم ما ترفقوها للوثائق والوثائق اللي تبعثوها لنا، ونطلعوا عليها ونشوفوا نوصلوا صوت للإدارات المعنية باش تكون أكثر دقة مع الحالات اللي توصلنا، وأيضا يكون الرد معناتها في مكانه. على كل، نحن ديما من الاثنين للخميس نترافقوا معاكم في برنامج صوت المواطن، نكون وسيط نوصلوا صوت كما هو كما يوصلنا بمعطياته، نوصلوا صوت لمختلف الإدارات، وعليهم هم إنهم معناتها يتفاعلوا أو يتواصلوا أو ياخذوا الإجراء المناسب، وهم اللي معناتها يفضوا هالإشكال هذا طبقا للنداءات اللي توصل إذاعة قفصة عبر برنامج صوت المواطن. أبقوا معنا، ما تبدوش الموجه.

0: في خدمتكم.
1: هكا مستمعينا نصل معكم نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. قبل هذا نمشي معكم الوزارة الداخلية اللي تعتزم فتح مناظرة خارجية لانتداب رقباء ذكور، وباش يكون تاريخ غلق الترشحات عبر الموقع بتاريخ 15/6/2026، علما أنه عملية التسجيل بمناظرة هذه انطلقت منذ يوم 4 جوان 2026. تحيات فتنة الشريوة كامل الفريق وكب إبراهيمي وكل الزملاء الحاضرين معنا اليوم.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتعريب آليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، تحتضن ولاية قفصة سلسلة من الأيام العالمية ولقاءات تحسيسية بالمجتمعات المحلية، وذلك من 4 إلى 13 من جوان الجاري، وتهدف التظاهرات إلى تعريب منصة التمويل التشاركي وآليات الانتفاع بخدمتها لفائدة حاملي أفكار المشاريع وراغبين في إحداث مشاريع فردية أو جماعية. بسبب أشغال الصيانة التي تقوم بها شركة تونسية الكهرباء والغاز إقليم قبلي، سينقطع التيار الكهربائي يوم غد الأربعاء من 8 صباحا إلى منتصف النهار على مناطق بشري فتناسة دبابشة من معتمدي سوق الأحد، ويقع إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد حال انتهاء الأشغال. يعتزم المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 26 والفينة بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. وأوضح مدير المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين أنور الشتوي أن هذه الأنشطة تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز تموقع الوجهة التونسية بالسوق الصينية وتوسيع الشراكات. أصدر جيش الاحتلال إنذارا بإخلاء سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك في ظل غارات يشنها على المدينة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن وسطاء ومسؤولين مطلعين أن التعديلات المتكررة التي أدخلها الرئيس الأمريكي على بنود جرى الاتفاق عليها خلال المفاوضات النووية مع إيران أسهمت في تعثر المحادثات وزادت من خطر انهيار مسار التفاوض برمته. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الكلمة الآن لك نهاد في دندنة.
3: شكرا لك إيمان. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أهلا وسهلا، ظهيرة طيبة للجميع. 5 دقائق بعد 3 نبدو معكم مشوار الدندنة، ودندنتنا كالعادة نبدوها بكل ما هو جديد وكل ما يطرح من أحدث الأغاني. الأغنية اللي باش تسمعوها في الأول هي للنجم وائل كفوري اللي اطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان شو مشتقلي على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي من كلمات سين والحان طارق ابو جوده وتوزيع ويميكس وماستر. وكانت الاغنيه هذه جديده واطلق زيدا كيف كيف معها منذ فتره اغنيه وطنيه اسمها راجعين، وكانت تزامنت مع افتتاح حفلاته الصيفيه في لبنان ومن خلال حفله في مهرجان الارز الدوليه، وكان افتتح المهرجان بالاغنيه هذه. كيف كيف زيدا كان اثار وائل كفوري الجدل الفترة الأخرانية من خلال الفيديو كليب اللي كان طرحه لغناية اللي باش نسمعوها بعد شوية شو مشتقلي، واللي كان فيها ثم نزول حاد في الوزن، شيء اللي أثار حفيظة المتابعين متاعه وأثار زيادة كيف كيف زيادة جمهور وقلق الجمهور حول صحة وائل كفوري اللي ظهر آخر مرة قلت البارح في حفل كان احتفل فيه بنجاح هذه الأغنية. هذه الأغنية لولا الأغنية الثانية باش نسمعوها لشيرين، شيرين اللي أطلقت زيادة ألبوم جديد تباعا، نسمعوهم اثنين اليوم في دندنة 7 دقائق بعد 3.

دندنة دندنة 14 دقيقة بعد 3. تحية مجددة لكم الناس الكل. باش نمشوا توا الغنية كانت أثارت زادة الجدل في الوقت اللي في منتصف الستينات بالتحديد، وقت لهام المطرب الكبير في عشق الفنانة الحسنة، ولكن الحب هذا يفشل، وعندها اكتب الشاعر قصيدة تحدث فيها عن القصة وأرسلها للمعني بالأمر باش يغنيها، وتحولت إلى أحدى أهم الأعمال الموسيقية في العالم العربي. المطرب هو عبد الحليم، والحسناء هي سعاد حسني، والشاعر هو نزار القباني. وهذه هي قصة قارئة الفنجان اللي كانت ترويت في فيلم قصير ضمن سلسلة حكاية أغنية، والوثائقي كان رجع إلى زمن الأغنية ومكانها، وكان بداية حتى بصوت المذيع أو المذيعة اللي كانت أعلنت الأغنية، وكانت أعلنت على انطلاق الحفل اللي استعدت فيه الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فؤاد حسن لمصاحبة الفنان عبد الحليم حافظ نجم الحفل وأغنيته قارئة الفنجان، وكان هذية في نادي التراسانة في عام 1976 وقت لغنيها أول مرة عبد الحليم حافظ قدام الجمهور. وكانت الغنية هذية كانت ثورة غنائية، كانت ثورة على مفردات الشعر الغنائي التقليدي، وحبها الناس وحبها زيدا النقاد. وكان في تسجيل صوتي كان عبد الحليم تحدث عن كتابة نزار القباني لقراءة الفنجان، وقال انه قبل ما ينشرها في الديوان بعثها لي وقال انه نشوف انه العمل هذايا عمل فني جديد، ولو كانت حولت الاغنية باش تكون فكرة جديدة، وما نجمش حتى واحد عنده الجرأة باش ينجم يغني مثل هذه القصيدة، خاصة بعد حكاية الحب اللي جمعت عبد الحليم والحسناء سعاد حسني. هذه هي حكاية قارئة الفنجان اللي مانيش باش نسمعوها بصوت عبد الحليم حافظ، إنما باش نسمعوها بصوت صابر أرباعي، ومن بعدها نسمعوا أغنية قلبي سعيد اللي هي كانت بصوت وردة الجزائرية، لكن باش نسمعوها في الإعادات بصوت ألفة بالرمضان.

يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

دندنة. هذه دندنة وهذه ألفة برمضان، صوت من أحلى الأصوات التونسية، يوصل بينا ل 38 دقيقة بعد ثلاثة. باش نمشوا توا الأغاني هكا لينا برشا ما سمعناهمش، صدروا في التسعينات لكل من إيهاب توفيق وصابر الرباعي. هكا في كل مرة ساعات نقولوا هكا بالك طال الزمان وإحنا هكا نسيناهم شوية، لكن في كل مرة وين نسمعوهم ياخذنا ليهم الحنين برشا. إيهاب توفيق اليوم باش نسمعوا له ملهمش في الطيب، اللي كانت صدرت في عام 1997 ضمن ألبوم يعشق القمر، وكانت من الكلمات الشاعر فوزي إبراهيم وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي وتوزيع الموزع الموسيقي أشرف عبده. وتعتبر الغنية هذه من كلاسيكيات التسعينات، وكانت اشتهرت بالجملة الدرامية المؤثرة اللي بدأ بها إيهاب توفيق الكليب وقت اللي قال دي مش حكايتي لوحدي، دي حكاية كل قلب أخلص في حبه. وكانت الغنية هذية والجملة هذية بالذات كانت جملة درامية، كانت دارت برشا، وكانت كيف كيف زادة اتشهرت اشتهار الغنية. باش نسمعوها ام بعد شوية، وباش نسمعوا معاها زادة غنية صابر وراضي للفنان جورج وصوف، اللي هي من كلمات الشاعر فوزي إبراهيم وإلحان أمجد العطافي، وكانت صدرت الغنية في ألبومه الغنائي اشتقنا لك اللي تم طرحه في الأسواق في عام 2015. صابر وراضي هي اللي باش نسمعوها لجورج وصوف، اللي سنة بش يكون حاضر وصوته بش يكون حاضر في المهرجانات التونسية.

هذه صبر وراضي باش نمشوا باش نختموا دندنتنا لليوم بيا ريتك معايا للفنان هاني شاكر، واحدة من أروع أغاني بداياته الفنية في فترة السبعينات، كلمات شاعر مجدي نجيب، ألحان الموسيقار محمد سلطان، واللي هي تعبر عن الطابع الرومانسي الأصيل اللي كان اشتهر به أمير الغناء العربي. ريتك معايا يا

تونس تحتفل باليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار مبادرات نحو الانتقال الإيكولوجي. موقع المبادرات البيئية ضمن منصة التمويل التشاركي. اليوم في بيئتنا حياتنا من 4 لل

0: 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. عودة العداء البطلة مروة بوزياني من ستوكهولم إلى تونس بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في الدوري المصري بستوكهولم في سباق 3000 متر موانع، وتحقيقها رقم قياسي بتوقيت 8 دقائق 44 ثانية و 39 جزء بالمئة، فمبروك لمروة بهذه الميدالية الذهبية. أخبار كأس العالم في الحقيقة ما تسرش برشا، خاصة الأمور التنظيمية بعد الاحتجاج الإنجليزي والاحتجاج السويسري على المقر الإقامة. تم إبعاد الحكم الصومالي من كأس العالم وهو عبد القادر أرتان، مش باش يشارك، والفيفا أعلنت رسميا عدم مشاركته في كأس العالم. كذلك أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم أنه حصت التذاكر كأس العالم قد سحبت منه انطلاق من بطولة العالم الموسم هذا في الأيام القليلة القادمة واحتجاج الجامعة الإيرانية على ذلك. المدرب حسين عموتة هو المدرب الرسمي للأهلي المصري للموسم الجديد براتب سنوي 1.5 مليون دولار، مع العلم أنه الأهلي المصري باش يشارك في الكأس الكاف. بالنسبة لكأس العالم من الطرائف أنه المباراة الافتتاحية هي نفسها المباراة الافتتاحية اللي كانت في كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، آنذاك جمعت البلد المنظم جنوب أفريقيا بالمكسيك، ولن باش تجمع المكسيك بجنوب أفريقيا. أولى التعيينات الحكام العرب في النهائيات كأس العالم المصري محمود بالنسبة للحكم اللي باش يدير مباراة الرسميين عمر أمين هو الحكم مباراة كوريا وتشيك، ويعاونوا كل من محمود أبو رجال وأحمد حسام طهاء ومحمود عاشور كحكم لتقنية الفار. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نسيب، إلى اللقاء.
0: آخر الحفريات والاستكشافات في الجريد ومميزات الحقبة الرومانية في الجهة، السكان في الجريد، الأصول والمذاهب، الحركة الشبية وصولها واستقرارها في بلاد الجريد. الليلة في صفحات من تاريخ الجهاد من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام الرابعة بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز بهدف تعزيز خدمة طب العيون والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المسداة لفائدة المناطق الحدودية بولاية قبيلي. تم مؤخرا تركيز وحدة متكاملة لطب العيون وتجهيزها بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار بكلفة جملية تقدر بحوالي 75 ألف دينار وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبيلي جوهر المكني. انطلق موسم حصاد الحبوب ولا سيما القمح اللين والصلب في عدد من ولايات الجمهورية ويتواصل تباعا في عدد آخر منها وسط بوادر مشجعة لصابة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار محققة في الموسم الماضي. واتخذت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الاستعدادات اللوجستية اللازمة لإنجاح موسم الحصاد وتأمين نقل وتجميع الصابة وتخزينها في ظروف مناسبة. حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية واعتبرت أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطع المشية في عدد من المناطق خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. قال وزير الداخلية خالد النوري اليوم بالعاصمة أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، ودعا الوزير إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية واعتماد إدارة أداة تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس بما يضمن توظيف الأمثل للموارد المتاحة. أخيرا أعلن وزراء خارجية 5 دول هي أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج وبريطانيا عن اتخاذ إجراءات حازمة ومشتركة تشمل فرض عقوبات وتدابير رادعة ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة بهدف محاسبتهم على أعمال العنف المروعة التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين. نهاية هذا الموجز الإخباري، نفسح المجال الآن للزميلة هدى منسية في بيئتنا حياتنا. تحية لك هدى.
2: تحية لك أيضا نبيلة، يعطيك الصحة. موعدنا مع قسم الأخبار إن شاء الله يتجدد على رأس الساعة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

الأربعة وأربعة دقائق مساء الخير، تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة، أحباء البيئة منهم تحديدا إلى هذا الفضاء الإخباري التوعوي التثقيفي المباشر. بيئتنا حياتنا، اليوم 3/9/2026، ككل ثلاثاء من الرابعة وإلى الخامسة مساء. سعيدة جدا بلقائكم كل أسبوع في هذا البرنامج، في هذه النافذة اللي نطلع لكم منها كل ثلاثاء باش نتحدثوا على البيئة، على هذا المشغل الجماعي المحلي والعالمي، هذا الشأن الذي يعنينا جميعا دون استثناء. نحاولوا في كل مرة أن نكون واعين وفاعلين إيجابيا حتى نتمتع ببيئة سليمة يستطاب فيها العيش حاضرا ومستقبلا، ضمانا للأجيال القادمة وحقهم في هذا حقهم في بيئة سليمة يستطاب فيها العيش. اليوم زوز مواضيع كالعادة اخترت أن نمكنكم منهم، إن شاء الله ينالوا استحسانكم ومتابعتكم وخاصة تفاعلكم اللي يعنينا ياسر، سواء بالملاحظات أو إبداء الرأي مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. اليوم باش تكون لنا عودة على فعاليات احتفال تونس باليوم الوطني والعالمي للبيئة وفق لخمسة جوان من كل عام، باش نسلطوا الضوء تحديدا على تموقع التوعية والتربية البيئية ضمن هذه الفعاليات، باش نتعرفوا بالمناسبة على أنشطة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وبرامجها لترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة في هذا الإطار. إن شاء الله باش تنضمني بعد عبر الهاتف مدام فتحية عثماني بصبيع، هي مديرة التوعية والتربية البيئية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. موضوعنا الثاني إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في الأستوديو سي جوهر المغير بالمدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، وحديثنا معاه باش يتمحور حول اللقاءات اللي تحتضنها ولاية قفصة منذ يوم 4 جوان الجاري وممتدة على 10 أيام. الأيام واللقاءات اللي تتمحور حول التعريف بمنصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات لفائدة أصحاب المشاريع، باش نتناولوا بالمناسبة هذه اللقاءات في جانبها المتعلق بالمجال البيئي، باش نقدموا فكرة عن دور هذه المبادرة في إسناد باعثية المشاريع البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر. هذه هي مواضيعنا، إن شاء الله تنال استحسانكم وخاصة متابعتكم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. بيئتنا، حياتنا ومسؤولياتنا.

0: بيئتنا حياتنا، بيئتنا حياتنا. الأربعة واثناش دقيقة، تحية من جدة لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا لليوم 3/9/2026. هدى منسية تحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وعلى بركة الله نبدأ المشوار مباشرة، نمر لاستقبال ضيفتي مدام فتحية عثماني بوصبيع، مديرة التوعية والتربية البيئية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. عسلامة وبرحبا بك مدام، يعطيك الصحة على قبول الاستضافة. مدام فتحية، من عاش إذا كانت تسمع فيا مع مدام فتحية، أكيد باش تكون لنا عودة على أنشطة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وبرامجها لترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة في خضم مساهمتهم ومشاركتهم في فعاليات احتفال تونس باليوم الوطني والعالمي للبيئة اللي تزامن مع نهار 5 جوان الجاري. باش تكون لنا أيضا مناسبة لتسليط الضوء على تموقع التوعية والتربية البيئية في هذه فعاليات. مدام فتحية، ما نعرفش إذا كان تسمع فيها مدام فتحية، نعاود نتصل بها مرة أخرى. المعلوم أن تونس كانت احتفلت كسائر بلدان العالم يوم 5 جوان الجاري بالعيد الوطني والعالمي للبيئة، المناسبة السنوية الهامة اللي من خلالها يقع التفكير بالدور المحوري اللي تأديه البيئة في حياة الإنسان باعتبارها المصدر الأساسي للهواء النقي والماء والغذاء ومقومات العيش الكريم. هي كذلك فرصة لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية المنظومات البيئية من مختلف أشكال التلوث والاستنزاف، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة لدى الأفراد والمؤسسات. الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة يكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة اللي ترتبط خاصة بالتغيرات المناخية وبندرة المياه وتراكم النفايات، الأمر اللي يستوجب تكاتف الجهود من أجل ضمان بيئة سليمة للأجيال الحالية والأجيال القادمة. المعلوم أن وزارة البيئة أعدت بهذه المناسبة برنامج بيئي متنوع يضم جملة من المحاور الاستراتيجية المتنوعة والمرتبطة بعديد الأطراف المتدخلة. الواقع أن باش تكون لنا إن شاء الله مواعيد إذاعية لاحقة لنأتي على هذه البرمجة البيئية تباعا من خلال المحاور اللي تم تحديدها. أما حصة اليوم فاخترنا أن نخصصها للأنشطة التوعوية والتثقيفية اللي أنجزتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط خلال فعاليات الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. وحديثنا في هذا الإطار باش يكون مباشرة مع مدام فتحية عثماني بوصبيع، مديرة التوعية والتربية البيئية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. مدام فتحية، عسلامة ومرحبا بك.
1: مرحبا بيك وبكافة مستمعي إذاعة جفة، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. خلينا مباشرة وقبل ما نتحدث على برامجكم، على أنشطتكم، على الفعاليات ومختلف التدخلات اللي تقوموا بها كوكالة وطنية لحماية المحيط في المجال التوعوي وفي مجال التربية البيئية، من موقعك مدام فتحية، إذا كان نسألك على تقييم للوضع البيئي في تونس اليوم مقارنة بالسنوات الفارطة، شنو تنجمي تقولي؟
1: لكن سامحني سيدة، مش نسمع بالقديم.
0: تقييمك للوضع البيئي في تونس، تقييمك للوضع البيئي في تونس، كيفاش نجمي تقيميه بالضبط؟ شنو تنجمي تقولي فيه؟
1: هو أنا كمواطنة كيف الناس الكل بطبيعة، إحنا الوضع البيئي توام هو برتو، هو معناها متأثر بالتلوث والناس كل نشوفه فيها الحكاية دي، ولكن معناها بالتوازي مع الموجود وكل احنا الناس كل قاعدة تخدم على انه نتجاوزوا هالإشكاليات البيئية الموجودة اللي ما معناها حتى الإنسان هو اللي متسبب فيها رمحالة، ولكن يلزمنا الناس كل مع بعضنا باش نلقاو الحلول، مش كمؤسسات بركة ولكن كأفراد وك مجتمع مدني وإعلام كلنا مع بعضنا، إن شاء الله يا ربي تتحسن الوضعية البيئية.
0: نعم، طيب خلينا نحكو، ربما ننطلق من العام إلى الخاص. الوكالة الوطنية لحماية المحيط من حيث برامجها، أنشطتها وتدخلاتها في مجال التوعية والتربية البيئية، نعطوك بطبيعة مجال زمني للحديث في هذا الإطار مدام فتحية، ومن بعد ربما باش نتناولوا الأخص واللي هو تدخلاتكم أو مشاركتكم بالأحرى في فعاليات احتفال تونس باليوم الوطني والعالمي للبيئة يومي 5 و6 أجواء الجاري. تفضلي مدام فتحية. نعم تفضلي.
1: هو كما تعرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط هي تشتغل تحت إشراف وزارة البيئة، ومهمتها الأساسية هي تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المحيط. ولتنفيذ المهمة هذه احنا نتدخلوا على مستويين، ثم مستوى وقائي ومستوى علاجي. التوعية والتربية البيئية هي تندرج ضمن المستوى الوقائي. كما تعرف التوعية دائما هي وقائية لأنها
0: عملية
1: معناها
0: استباقية.
1: تبدأ قبل حصول الشيء معناها.
0: نعم واضح.
1: والوكالة خدمت ياسر في المجال هذا، وخدمت ياسر على التربية البيئية، وخدمنا مع الأطراف الكل. احنا معناها الشباب والطفولة والتكوين المهني والثقافة، معناها خاصة هذه المؤسسات التربوية اللي هي تحتضن السيبل، معناها الجمهور المستهدف نتاعنا اللي هما التلامذة والشباب والأطفال. هذه أكثر شريحة قاعدين نخدم عليها، خاطر احنا نمنوا اللي هو التغيير باش يصير منهم هما. دونك احنا عندنا خدمنا برشا برامج موجهة خاصة للطفولة المبكرة. احنا بدينا بالطفولة المبكرة، وكنا عندنا 13 سنة ننظموا سنويا مسابقة لرياض الأطفال الصديقة للبيئة، وهذه مسابقة معناها احنا موجهة لرياض الأطفال اللي تدرج الأنشطة البيئية في أنشطتها اليومية، ولا حتى اللي تكون هي مجهزة بتجهيزات تراعي البيئة وكل. كذلك الشباب والثقافة كله احنا نقوم بتكوين إطاراتها اللي يعهد إليها هي تكوين بعض الشباب واللي ينشطوا عندهم الكل. دونك هذا إلى جانب الطبيعة احنا عنا ياسر إنتاجات بيداغوجية ومحامل توعوية دائما في كل حملة نخرجوها ولا في كل دورة تكوينية رانا نوزعوا الوثائق هذه. خاصة عن دليل عملنا، أنتجنا دليل التربية البيئية للطفولة المبكرة، هذه أنجزناها بالشراكة مع الإدارة العامة للطفولة، واللي ضمن معناها محاور بيداغوجية بيئية، معناها خدموهم خبراء من الطفولة اللي هم متمكنين من البيداغوجية
0: مختصين نعم
1: للطفولة، وخبراء من البيئة اللي هم متمكنين من المحاور البيئية. عندنا كذلك جيد آخر في المدارس وكل اقترحناه احنا في إطار مشروع إدانات، خاطر المشروع هذا كان يهدف لإدراج التربية البيئية في المناهج المدرسية.
0: نعم
1: دونك احنا حضرنا معناها الجيد هذا، وحضرنا معاه دراسة علمية باش نشوفوا تصورات وتمثلات معناها البيئة بالنسبة للتلامذة، وحطيناهم على ذمة وزارة التربية، وإن شاء الله نهار نسمعوا اللي هما أدرج التربية البيئية في المناهج المدرسية.
0: نعم واضحة الفكرة، مشكورة. نذكر اللي معايا مدام فتحية عثماني بصبيع، مديرة التوعية والتربية البيئية بالوكالة الوطنية حماية المحيط. حدثتينا على الجانب الأول اللي يتعلق بالوقاية، ماذا عن الجانب اللي يتعلق بالعلاج في برامجكم؟
1: العلاج هو كلها تدخلات فنية،
0: نعم،
1: الإدارات الفنية اللي هو كما المراقبة. عندنا معناها عدد من الخبراء المرافقين اللي يتحولوا بصفة آلية أو بصفة عرضية لمناطق اللي فيها تلوث للتدخل ومعناها إيجاد الحلول
0: رفع الإشكال. طيب هو عموما مدام من خلال خدمتكم يعني وممارستكم لهذا العمل وتعاطيكم مع مختلف الفئات والشرائح العمرية، بداية من الأطفال ما قبل سن التمدرس إلى المواطنين البالغين، هل تعتبرون أن الإشكال البيئي في تونس هو مرتبط أساسا بنقص الوعي أو بنقص الإمكانيات؟
1: والله شوف احنا السنة ما نعرفش انت يمكن حضرتش معنا، ولكن
0: لكن واكبت معاكم عن بعد. نعم
1: للاستثمارات معناها اللي قاعدة تقوم بها وزارة البيئة معناها لحماية المحيط، كما
0: الدول
1: قولوا في لوناس، معناها لوناس والا
0: الوطنية
1: في
0: للتطهير.
1: الانجليز والا كلهم عندهم استثمارات بالمليارات ل معناها لازاله التلوث، وفهمت، ولكن ما وصلناش اللي نحبوا عليه. علاش؟ خاطر ديما نرجع للوعي، ديما انت حتى ولو معناها اللي التلوث يعني تصرف النفايات، حطت كل ما عندها دي معناها لفرز النفايات وللرسك الاولي، ولكن ما وصلوش حل، لانه مازال المواطنين مازالوا كالعاده يرميوا النفايات كلها مجمعه في نفس الكيس، واللي هذاك يتكلف برشا في فرزه في دونك الوعي مهم برشا راهو باش نتحولوا في الوضع من الوضعيه هذه الوضعيه احسن ان شاء الله.
0: نعم، هو باش نسألك ربما على الوصفة اللي من خلالها نجم نحول المواطن من متلقي لرسائل تحسيسية نظرية إلى شريك فعلي نشجعوه باش يكون فاعل في حماية المحيط، شنو الحل زعما مدام؟
1: والله الحل انه نشاركوه في كل حاجه نخدموها. وهذاك علاش احنا اثناء الاحتفال بالعيد الوطني والعالمي للبيئه ما حبيناش نعملوا تظاهرات في اماكن مغلقه ويكونوا فيها كان المؤسسات وكل، ولكن لا، عملنا فضاء مفتوح في مدينه الثقافه ومفتوح للناس الكل، فهمت، خاطر حبينا نوفروا فضاء حي يقرب البيئه من المواطن، وحبينا كذلك نعطيه الفرصة لمختلف الفئات باش يشاركوا ويوريوا المبادرات نتاعهم والمشاريع اللي قاعدين يخدموا فيها في مجال البيئة والاستدامة.
0: كان تعطينا أكثر تفصيل، وإحنا بطبيعتنا مشينا للعنصر الثاني في مداخلتك معنا اليوم مدام فتحية، في علاقة بمشاركتكم ضمن الاحتفالات باليوم الوطني والعالمي للبيئة، مختلف النقاط، الفقرات، المتدخلين، شنو الرسائل ربما اللي حبيت توجهوا بها، وخاصة شنو تعليقكم وتقييمكم بعد ما وفدت الفعاليات؟ تفضل.
1: احنا سنة هي المناسبة سان جوان كما نعرفوا الناس الكل، هي مناسبة للتوعية وللتذكير بدور كل فرد وكل مؤسسة وكل إنسان موجود في ربوع تونس إنه يساهم ولو بمقدار ذرة في تحسين الوضع البيئي، واحنا هذا الميساج اللي حبينا نوصلوه في حطينا التظاهرة تحت شعار تحرك اليوم خلي الأثر يدوم. لماذا؟ لازمنا توا الناس الكل تتحرك، معناها مهما يكون انت التدخل نتاعك بسيط عارف راهو باش تكون عنده تاثير على البيئه، فهمت، هذا المثال اللي حبينا نوصلوا له احنا. وهذاك علاش احنا كي نظمنا يومين، احنا عملنا 5 و6 جوان في مدينه الثقافه.
0: اي
1: اول حاجه اختيار الفضاء هو راهو كان معناها هدف منه كما قلت لك بكري هو تشريك الناس الكل، لان مدينه الثقافه هي للناس الكل. كذلك احنا في البرنامج نتاعنا نظمناها على 4 مستويات نجم تقول. عملنا مستوى أولي واللي هو للأنشطة والورشات البيئية موجهة للطفل. كذلك عملنا خدمنا مستوى ثاني وهو عرض، عملنا أجنحة للعرض لتقديم المبادرات للأطراف الكل. معناها أنت اليوم لو كان جيت وتابعت معنا المنطقة لقيت المبادرات جات من الطفل ومن التلميذ ومن الجمعية ومن مؤسسة عمومية وخاصة، وكذلك من الفنانين والمبدعين والباحثين، معناها الناس كل ممثلة في البرنامج هذا. كذلك أبار الأجنحة هذوما بتاع العرس زادة قدموا مداخلات في قاع الداخل حول مبادرات في مجال التكنولوجيا والرقمية زادة في خدمة الانتقال البيئي، ثم مبادرات زادة بتاع رسكلة واقتصاد دائري، ثم مبادرات تربوية توعوية وجاو بحذانا مدارس، مدرسة معناها عندها مبادرة ياسر حلوة.
0: أي.
1: ثم كذلك مبادرات فنية، وكنت حكيت لك أنا سابقا على أغنية معناها تم إنتاجها،
0: وإن شاء الله باش نستمعوا لها مباشرة من بعد المداخلة، إن شاء الله الأغنية حاضرة وهي فرصة خلي الناس كلها تسمع. نعم
1: بالضبط، راهو وظيفة توعية هذيك، ماهيش
0: يعطيهم الصح، ماهيش
1: هذيك معناها ثم شكون معناها
0: فما مجهود، فما مجهود. أي.
1: هي عطات الكلمات نتاعها والطرف الاخر لحنها بمبادره، قدموها مبادره فنيه معناها من عندهم.
0: نعم، وحنا وقل ما نجموا نعلموا من وقعنا كجهاز اعلامي يعني ان نثمنوا هكا المبادرات هذه ونشجعوا تليم ذات. اي
1: صح.
0: طيب
1: السينما كان عندها معناها حظها في التظاهرة دي. عملنا نهار ثاني خصصناه لسينما البيئة، وكانت برشا مبادرات، تم عرضها سواء معناها أفلام وثائقية وتوعوية، وفيها حتى مبادرات نتاع شبان بإمكانياتهم الخاصة، معناها كيفاش معناها واحد من الأشرطة الوثائقية طورت في قابس، في معناها تبرز التنوع البيولوجي نتاع قابس، معناها كي تشوفوا الشاب كيفاش بإمكانيات بسيطة يصور في الحيوانات حتى المخطرة منها كما نقولوا، معناها تعابين، معناها كيفاش تمكن هو، قال لك نبات معناها باش نجم نصور، معناها هاك نبات حتى في الليل غادي نعرف باش نجم نصور، معناها إبداع إبداع كبير شفناه
0: ما شاء
1: كيف
0: الله.
1: بالنسبة هذه.
0: اي ربما الخلاصة من كل هذا معناتها فعاليات ما شاء الله، حسب انا صحيح ما حضرتش مدام، لكن الصورة واصلة معناتها، ودجا فما برشا محبين للبيئة، برشا زملاء، برشا ناس يتبعوا في الشأن البيئي ومولعين به، مكنونة من البرتاج، مكنونة من المشاركة نتاع الفعاليات رغم البعد الجغرافي، لكن تبارك الله التكنولوجيات الحديثة توا للاتصال خلتنا نكون حاضرين معاكم بطريقة او باخرى. اما خلينا نسألك على انطباعك الخاص من موقعك يعني كمديرة التوعية والتربية البيئية في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، شنو هو الأثر اللي بقالك من الفعاليات هذه؟
1: والله هو ساعة أنت مشكورة بالحق، رغم بعد المسافات وكل كيفاش معناها غطيت هالحدث، حتى ولو بعد بطبيعة، وخاطر في الأيام هذوك ما ينجمش حد يحكي معاكم ديريكتومون أنتم بعد، خاطر اللي في تونس جاوا حضروا معانا. ولكن أنا بالنسبة لي يمكن من أحسن الفعاليات اللي نظمناها في سانت جوان، لأنها كانت تشاركية وكانت منصة بشكل منصة، تعرف معناها اللي صار فيها تشبيك بين برشا أطراف، برشا أطراف تعرفوا على بعضهم وباش يخدموا مع بعضهم، وكانت كذلك هي فرصة اللي ثم أفكار لقات تمويل. ما عادش نحكي لك توا
0: اي بيان
1: على
0: سور.
1: معناها فكرة لطفل عمره 17 سنة اسمه يوسف الزريبي، قدم فكرة معناها باش يمجز حاويات ذكية،
0: اي
1: وعلى اثر تقديمه للفكره نتاعه بروتوتيب هو قدمه معناها كامل، معناها كي جاب شارج الوقت، معناها تفاعلت معاه البنك الاماراتي في الوقت
0: ما شاء
1: وقالوا له
0: الله.
1: احنا باش نمولوا لك مشروع، معناها تصور انت معناها الفضاء اللي وصلناك هو تلاقى حتى
0: خارق
1: الافكار
0: للعادة، خارق
1: وخرجنا
0: للعادة.
1: منه بنتائج معناها سعيدة. هذاك انا اللي معناها اللي
0: ثقافي
1: خلاني نحس اللي الاحتفالات سناب بالحق كانت في بقعتها وجابت نتائج طيبة.
0: إن شاء الله المناسبة تتجاوز الحيز الزمني، تتجاوز 5 جوان من كل عام، باش تكون نقطة انطلاق فعلية ربما لآفاق بيئية أرحب نحو محيط سليم يستطاب فيه العيش لكل التوانسة دون استثناء. إن
1: الله
0: شاء الله مجهوداتكم
1: ونستمتع
0: ديما
1: لك يا علمي إن شاء الله.
0: إن شاء الله مع بعضنا، الناس الكل مع بعضنا. مدام فتحية مشكورة جدا، مدام فتحية عثماني بصبيع مدير التوعية والتربية البيئية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط على مداخلتك معنا اليوم. وبالفعل ولأن الغناء كما أنتم عبرتوا على ذلك في الصفحة الرسمية أنت على الوكالة الوطنية لحماية المحيط، قلتوا أن الغناء يمثل وسيلة تعبير وتبليغ للرسائل والقيم إلى مختلف الفئات. الوكالة اختارت أن إنجاز أغنية بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة، دعت فيها كل فرد إلى أن يكون جزء من التغيير من أجل مستقبل أكثر استدامة. وبالمناسبة هذه حبينا نسمع الغناية هذه لكل السادة المستمعين، خاصة أحباء البيئة منهم. مشكورة جدا سيدتي الكريمة، إلى اللقاء وإن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة، ونفسح المجال للأغنية لتمريرها على موجات إذاعة قفصة.

0: عائلتنا، حياتنا ومسؤولياتنا. بيئتنا، حياتنا. بيئتنا، حياتنا.
1: 4:37 دقيقة، تحية مجددة لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا لليوم 3/9/2026. من أمام المسدح تحييكم مجددا الصحفية هدى منسية، مباشرة نمر لاستقبال ضيفي اللي موجود معنا مباشرة في استوديو الإذاعة الجهوية بقفصة، سي جوهر المغيربي المدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات. سي جوهر عسلامة ومرحبا بك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم على الاستضافة، ومرحبا بالخصوص بكل مستمعات ومستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا لك. في الواقع هي مجموعة من اللقاءات اللي تحتضنها ولاية قفصة على امتداد 10 أيام، بدت من نهار 4 جوان الجاري. هي أيام للتعريف بمنصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات لفائدة أصحاب أفكار المشاريع. احنا حبينا نتناول هذه اللقاءات في جانبها البيئي، يعني شد انتباهنا للبروغرام، حبينا معاك نسلط الضوء على هذا الجانب باعتباره يتماهى مع طبيعة برنامجنا. نقدم من خلالك فكرة عن دور هذه المبادرة في إسناد باعثي المشاريع البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر ككل. خلينا بداية نحط الأمور في إطارها، خلي سادة المستمعين يفهمونا على شنو قاعدين نتكلموا بالضبط. نعطيك المجال بالطبيعة باش تعطينا فكرة عن هذه المبادرة.
2: شكرا.
1: شنو هي بالضبط؟ شنو قاعدين تعملوا بالضبط؟ ثم نتحدث على الجانب الخاص بنا واللي هو الجانب البيئي وتموقعه ضمن هذه المبادرة.
2: بارك الله فيك. اليوم المبادرة هي مش مبادرة، هي معناتها طريقة جديدة متاع تمويل مشاريع، ما يعبر عنه بالتمويل الجماعي أو التمويل التشاركي. الكراود فاندينج هي آلية تمويل مكملة لآلية التمويل الكلاسيكية اللي يعرفوهم التوانسة الكل ويعرفوهم أصحاب المشاريع.
1: كلنا يعني نعرف هي قروض مثلا
2: بالضبط عن طريق سواء المؤسسات المالية البنكية أو مؤسسات التمويل الصغير أو حتى آليات تمويل أخرى كما التمويل عن طريق ليني دو فينانسمون اللي تنجم توفرهم الدولة في قطاعات معينة أو في اختصاصات معينة أو إلى موجهة إلى فئات معينة. كلها آليات تمويل عندها شروط خاصة بها، شرط الضمان، شرط الضامن، شرط السن في بعض الأحيان، شرط التمويل الذاتي أيضا ينجم يتوفر معناتها ولا يلزم يتوفر من عند باعث المشروع. في بعض الحالات ثم آلية تمويل يطلبوا شرط المطابقة متاع الشهادة للاختصاص متاع المشروع، وهذا معناتها بالرغم من أنه معناتها آلية التمويل هذه اللي موجودة منذ القدم معناها مولت برشا مشاريع في كل أنحاء بلادنا من مختلف القطاعات، ولكن هذا ما يمنعش أنه الشباب التوانسة مازالوا طالبين أكثر تمويلات، واليوم طلبات التمويل تمشي وتتزايد، خاصة وقت اللي نعرف أنه ثم مجالات جديدة للاستثمار كما الاستثمار في المشاريع اللي عندها أثر بيئي، كما الاستثمار في المشاريع اللي عندها أثر اجتماعي، كما الاستثمار في المشاريع اللي عندها أيضا البعد أو تمكن من ضمان تنمية مستدامة، من توفير معناتها مواطن شغل مستدامة، من توفير تقاسم أعدل للثروة. يعني ثم اليوم مختلف المجالات، المشاريع التكنولوجية، مشاريع الستارت اب، المشاريع المؤسسات الناشئة اللي يحبوا يبعثوهم الشباب. هذا يخلي انه كيف ما في العالم الكليكا ايضا الناس خمت بالنسبة للي ما يتمكنوش من الحصول على تمويلات بالطرق الكلاسيكية لانه ما توفرش فيهم الضمانات والشروط اللي نجموا يطلبوهم مؤسسات التمويل الكلاسيكية، ثماشي آلية اخرى او طريقة اخرى للتمويل. ومن هنا جت فكرة التمويل الجماعي، كيفاش تنجم المجموعة تكون مش فقط مساندة لغيرها في كل ما هو خيري، ولكن أيضا تنجم تكون مساندة لغيرها في دعمه لبعث مشروع ربحي. بالطبيعة هذا موجود في العالم معناتها ويوفر معناتها مبالغ طائلة من التمويلات لمشاريع عندها أثر، وبالخصوص المشاريع اللي عندها أثر بيئي واجتماعي. اليوم في تونس الإطار القانوني توجد في 2020 صدر القانون، في أكتوبر 2022 صدرت النصوص الترتيبية اللي تنظم التمويل الجماعي، واحنا كمؤسسة مالية هذا هو المشروع متاعنا، نحن اليوم أول مؤسسة مالية مختصة في خدمات التمويل الجماعي عن طريق الهبات والتبرعات، وفي نفس الوقت حصلنا على اللابيل استختاب كمؤسسة ناشئة باعتبار أنه احنا قاعدين نقدمه في خدمات فيها تجديد على المستوى المالي وعلى المستوى التكنولوجي زاد. دونك هل التجربة هذه انطلقنا فيها في جانبين، كيفاش نجم نطوره مؤسسة تنجم تقدم الخدمات هذه وتحظى أيضا بكل الضمانات اللي لازمها تتوفر كمؤسسة مالية لازمها توفرها لأصحاب المشاريع وللممولين. وأيضا من ناحية أخرى في عمل ميداني للتعريف بالآلية الجديدة، لأنه وقت نحكو على تمويل جماعي والمساهمة الجماعية لتمويل المشاريع نحكو على ثقافة، نحكو على مسألة فيها التضامن، دونك مسألة فيها فكر، نحكو على مسألة تتبنى على القدرة والرغبة في أنه كيفاش نجمو ندعمو بعضنا، وبالتالي هذا لازمو طريقة خاصة في التسويق ليه، طريقة خاصة في إيصال المعلومة. على ذلك انطلقنا في الجولة هذية قبل حتى ما نتحصلوا على الترخيص من وزارة المالية لممارسة النشاط هذية، نتحصلنا على الترخيص متاعنا في 30 ديسمبر 2025 من سلطة مراقبة التمويل الصغير في وزارة المالية. ولكن انطلقنا في الجولة متاع التعريف بالتمويل التشاركي منذ شهر نوفمبر 2024، وإلى حد الآن وصلنا اليوم إلى تو نجيتكم من حلقة التكوين في معتمدية كسر قفصة، وصلنا إلى المعتمدية عدد 97 في تقريبا عام واربع ولا عام وخمسة شهور، 97 معتمدية، 97 حلقة تكوين.
1: نحكي على تونس كاملة بالطبيعة،
2: تونس كاملة 10 ولايات، احنا اليوم في الولاية رقم 10.
1: ولاية رقم في العمل 10،
2: كل ولاية ندوروا كل معتمديات نقدموا حلقات تكوين وإعلام حول التمويل التشاركي، نختاروا المشاريع اللي مش تتحط على المنصة لتمويلها، نعملوا شراكات مع المؤسسات الجامعية، مع القطاع الخاص، مع أيضا الإدارات والمؤسسات العمومية، باش نجموا نوفروا الخدمات واسترسال تقديم الخدمات في على مستوى الولاية وعلى مستوى المعتمديات لفئة أصحاب أفكار المشاريع وأصحاب المشاريع اللي يحبوا يتمولوا عن طريق التمويل التشاركي. بعد زغوان، نابل، كيف، المهدي، جابس، قبلي، مدنين، تطاوين، توزر، وصلنا والحمد لله إلى الولاية رقم 10،
1: ولاية قفصة رقم 10، بعد اليوم المعتمدية رقم 7 معتمدية الكسر.
2: بالضبط.
1: فكرة شافية وظاف يعطتها لنا على هذه المنصة. الحقيقة هي تجربة جديدة، تصور جديد، بنحكي على تونس بطبيعة الحال.
2: صحيح.
1: المصطلحات في حد ذاتها جديدة بالنسبة لنا، وقت نقول منصة تمويل تشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، يعني فما مزيج بين الألفاظ والمصطلحات. حات مثالش أنا معاك نحاولوا نفهموا ونفكوا في التشفير باش المستمعين يفهمونا على شنو قاعدين نتحدثوا على بعد تضامني بامتياز، لكن وقع فيه إدماج البعد التنموي أيضا. حبيتوا من خلاله تدفعوا في اتجاه أن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع من أصحاب الأفكار نتاع المشاريع اللي هم تعوزهم الإمكانيات لكن الفكرة موجودة ينجموا ينخرطوا ضمن هذا المسار. لكن ربما السؤال هنا برشا نتصور برشا مستمعين كيفي مثلا أنا ما بين الناس هذوما اللي يتسألوا عن الضمانات. ضمانات أنت ذكرت وحبيت توري الفرق ما بين التجربة هذه وما بين غيرها من مصادر التمويل، ما بين الحاجات اللي ذكرتها اللي كونه ما فهمش شروط كبيرة معناتها بالنسبة للناس باش يستفيدوا من هذا، لكن في المقابل شنو الضمان إذا كان أي إنسان ينجم ينخرط ويستفيد ويهز فلوس المقابل لهنا إلى أي مدى باش تضمنوا اللي فما في النهاية فما نتيجة تتحقق.
2: بالضبط.
1: نحكو على جدية، نحكو على نجاعة، نحكو على جدوى، نحكو على تجسيد على أرض الواقع.
2: بالضبط.
1: هو قابلية للتنفيذ.
2: ثم مراحل لتوفير الضمانات اللي تتماشى مع آلية التمويل عن طريق الهبات والتبرعات، لأن وقت اللي المجموعة اللي تنجم تساهم في عملية التمويل قابلة أنه هي تدعم صاحب مشروع أو صاحبة مشروع على مستوى محلي، على مستوى معتمدية، على مستوى ولاية، جهة، وما تنتظرش منه في أنها تسترجع الأموال اللي هي ساهمت في تمويله بها. هذا هو المبدأ. لهنا ما عادش نحكيه على الضمانات اللي تخلينا نضمنه ترجيع الفلوس، لأن الفلوس مش مسترجع.
1: لا ما نش نحكيه على الفلوس، بالضبط. نحكيه على النتيجة.
2: نحكيه على النتيجة. لهنا عملنا مراحل معناتها فيها تدرج. المرحلة الأولى ساعة قبل ما المشروع ينجم يتحط على منصة التمويل يمر عبر منصة أخرى تسبق اللي هي منصة تقييم جماعي. منصة التقييم الجماعي هذه موجودة اليوم Impact TN، هي لتقييم الأثر عن طريق المجموعة. المجموعة اللي نجم يكونوا مواطنين عاديين كيفين، نجم يكونوا خبراء كيف كنتي، نجم يكونوا مؤسسات عندها رغبة في أنها تشوف السوق شنو تتحمل وشنو تستحق. ولكن قبل ما نوصلوا للتمويل الساعة خلينا نقيموا هالمشاريع، الأثر، لا بيرسيبسيون، الاستشعار الأثر حتى قبل أن ينطلق المشروع.
1: نعم.
2: شنو الهدف منها العملية هذه؟ الهدف منها وذا ينطلق في ولاية قفصة لأول مرة للعلم، قبل كنا نعملوا عملية التقييم هذه في إطار صالون التمويل التشاركي اللي ننظموه في كل ولاية بعد ما نستكملوا جولة التعريف في المعتمديات. لكن بداية من ولاية قفصة لأنه أطلقنا هذه المنصة بطريقة رسمية في المنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية اللي تنظم في تونس عنده تو تقريب شهر، كان هو الفرصة باش نطلقوا المنصة هذه اللي هي مجددة زادة. انطلقنا في العمل على كل معتمدية على حدة، توقت نمشينا للحوض المنجمي، رديف، الأم العرايس، ثم المتلوي. اليوم زادة كنا في المظيلة، اليوم الصباح، البارح كنا في بالخير والكتار. في كل معتمدية أطلقنا مسابقة، أصحاب أفكار المشاريع اللي حضروا في حلقة التكوين انتفعوا بتصوير لتقديمهم لمشاريعهم عن طريق الفريق متاعنا. وعلى منصة التمويل التقييم الجماعي هذه مش تهبط مسابقة رديف، مش تلقى فيها مشاريع رديف. التوانسة مش يدخلوا من أبناء المنطقة، من أبناء المحلية، من أبناء رديف، ويشوفوا مشاريع أولاد وبنات بلادهم، ومش يساهموا في تقييم هذه المشاريع وأفكار المشاريع. شنو هو الأثر البيئي المنتظر؟ شنو هو الأثر الاجتماعي المنتظر؟ هل إنها مشاريع مجددة؟ هل إنها تنفع الجهة؟ ولهنا لا أخفيكم سرا أنه راهو ما تفاجئناش، كنا ننتظر، ولكن مش بالحجم هذا. المشاريع ما هيش مرتبطة في الحوض المنجمي لا بالفوسفات ولا بالجروب شيميك. المشاريع راهي في أفكار متجددة، مشاريع عندها أثر بيئي ثابت، مثل مشاريع في الفلاحة، مشاريع معناتها تنجم تكون عندها أثر تنموي إذا كان بالطبيعة تلقى الإحاطة والمرافقة والدعم والتمويل، وهذا الدور اللي احنا قاعدين نقوم به.
1: المسابقة هذه في الأخر باش تنطقوا مشروع بركة وإلا ثم عدد معين؟
2: هي انطلقت مسابقة على مستوى كل معتمدية، ولكن ما فيهاش أجال. يعني في كل وقت نجم ينضفوا لها مشاريع جديدة، وفي كل وقت عملية التقييم تكون متواصلة، لأنه التمويل الجماعي ما هوش مرتبط بميزانية. مش كما مثلا برامج التمويل اللي تجي مثلا جمعية أو مؤسسة وتجيب ميزانية مرصودة كان وفات انتهت العملية. التمويل الجماعي ميزانيته لا تنتهي، لأنه المساهمين اليوم مليون تونسي نجم يساهموا كل واحد بدينار يوفروا مليار، غدوة كان عشان اللي وزوز ملايين كل واحد 13 فرنك.
1: خلينا نكونوا أكثر ربما واقعية، خلي العباد
2: لا هذا واقعي
1: لا لا لا أكثر واقعية من حيث نعرف بالطبيعة هذا واقعي، لكن أنا نحكي لك لهنا كإعلامية وفما مستمعين أن ترسير بعض النقاط اللي تشوفهم أنتم تشوفها معناتها باعتبارك ملم بالتفاصيل تشوفها حاجة بنال، لكن هم تنجم تستوقفهم بعض النقاط اللي أنا من دوري يلزمني نبلغهم. لهنا ناخذوا إكزامبل نتاع مشروع، فكرة مشروع جدكم من عند أي مواطن من أي منطقة من المناطق اللي مشيتوا لها وهاكم مازلتوا باش تواصلوا المشروع هذا، معناتها فيه فكرة معينة من موقعكم شفتوا اللي هي قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لكن تنقصها ربما بعض بلغتنا بين ظفرين تروشيكات، يعني باش تكون أكثر ربما واقعية، أكثر قابلية للتجسيد كذا. لهنا أنتم نسألكم على دوركم، هل أن دوركم يختصر على عملية التمويل ثم معناتها بالنسبة لكم سيئك قمتوا بدوركم ومشيتوا لحاجة أخرى، وإلا اللي فما متابعة، فما مساعدة، فما إحاطة تخلي أكل مشروع بالحق وقت يتبلور على أرض الواقع تكون عنده رنتابيليتي المرجوة منه، وزاد أكل الإنسان اللي كانت عنده فكرة فقط نظرية لكن متردد وخايف من أنه يقوم بالعملية على أرض الواقع ولا لا، بالحق سيئ ثبتناه وشد بقعته، وربما هو فكرته هو ومشروعه هو ينجم يكون ألون تيرم، خلينا نقولوا نواة نتاع
2: بعض مشاريع ونجاح مشاريع أخرى
1: وتوسع إلى غير ذلك. ما نعرفش إذا كان عبرت أنا.

0: في جيبك، ما تحطها في حتى كونت. ولكن نهار اللي انت ترى مشروع على منصة التمويل التشاركي يستحق منك الدعم، فانك تدعمه هو بطريقة مباشرة قبل ما توصل تدعمه. حقك انك انت تقيمه، تعطي رايك، لانه احنا نحب نراو مثلا في الكسر مشاريع يستحقوها اهالي الكسر، في الرديف نفس العملية، في المتلوي نفس العملية، وبالتالي احنا اعطينا دور اولي لأهالي المنطقة الساعة باش يشاركوا بالتقييم في الأولويات، نشوفوا الأولويات في المشاريع.
1: تو النقطة الثانية،
0: النقطة الثانية بعد ترتيب الأولوية اللي هو يجي عن طريق تقييم، موش فوت كيما ستار أكاديمي، لا هو مش يعطي عدد الأثر البيئة 3 على 10، لكن الأثر المجتمعي مش يخدم الناس 9 على 10، يصير كالكول تاع سكور معناها. المهم المشروع اللي يتم تقييمه بطريقة إيجابية، لهنا تتدخل خبرات المنصة، لأنه ما نجموش نحطوا على المنصة مشروع غير مكتمل للدراسة، الدراسة متاعو ما زالت ما هي جدية بما يكفي باش نخليوك الحبل متاع الثقة اللي بدأ يتكون ما بين المواطن وصاحب المشروع والمساهم والمنصة يتواصل، ويخلي المنوال هذا متاع التنمية هذايا والمنوال هذا والآلية متاع التمويل تتواصل زادة والدوم. دونك لهنا ندخلوا احنا للتثبت انه الدراسة جدية، انه فاهم صاحب المشروع اش مش يعمل، وانه عنده القدرة والكفاءة انه ينجح المشروع متاعو هذايا. هذا نثبت منه إذا كان لقينا أنه صاحب المشروع دراسته غير مستكملة، غير محينة، لازم يطور من دي سكيلز، معناتها كفاءات معينة باش ينجم ينجح المشروع متاعه، فأنه لهنا ننطلق معاه في مرحلة مرافقة إعدادا لحملة التمويل التشاركي متاعه.
1: على مستوى الاعتمادات، هل هناك تسقيف ربما للمبالغ اللي تنجم تتضخ لفائدة مشروع ما؟ ثم السؤال الآخر، عنا الوقت بدأ يضغط بعد إذنك سي جوهر، باش نختصروا الإجابات لو تسمح، باش نحاول نسأل الماكسيموم. معناتها السؤال الأول هو على هل فما تسقيف الاعتمادات اللي تنجم تتضخ لفائدة مشروع بعينه، ثم طبيعة العلاقة اللي تربطكم مع مختلف الهياكل والإدارات المحلية ولا الجهوية، شنية نوعيتها العلاقة اللي تربطكم؟
0: ثلاثة حاجات نحب نجاوب عليهم في الإطار هذا، باش نسترسل فقط ونوضح. بالنسبة لعملية المرافقة، المرافقة تنجم تكون عن طريق وانت هذا سألت عليه، وهذا من الضمانات، عن طريق الخبرات والكفاءات متاع مؤسسة التمويل التشاركي CMBs. كما تنجم تكون عن طريق خبرات قاعدين نتواصلوا معاهم على مستوى كل الجهات بما فيهم المؤسسات الجامعية، عنا شراكة مع مثلا لهنا جامعة قفصة، مع السنتر دافير، مع الهياكل البول دو ليتوديون انتربرونور، كلهم قاعدين نطوروا فيهم، هب ديزاين قفصة، جمعية صيانة مدينة قفصة، كلها خبرات في مجالات مختلفة تنجم غدوة توظفها وتكون موجودة في عمليات المرافقة والإسناد، وهذه أيضا من الضمانات. تحط المشروع على المنصة وتم تمويله عن طريق المجموعة، تنطلق عملية أخرى من الضمانات. أول حاجة نحن نراقب كل مليم جاي منين جاي، باش ما يكونش ثم عملية تبييض أموال عن طريق المنصة، وهذا دورنا كمؤسسة مالية. ثاني حاجة نراقب كل مليم خذاه صاحب مشروع كيفاش صرفه، كي ياخذ التمويل نواصله مراقبته كيفاش صرف الفلوس، وهل أنه التزم بالبرنامج متاع التمويل اللي هو اقترحه على المنصة باش الناس عطت فيه الثقة ومولدته. وبالطبيعة لهنا ثم إجراءات في صورة الحياد على الالتزامات التعاقدية، ولكن عملية المرافقة تكون قبل انطلاق المشروع وبعد تمويل المشروع، وهي مرافقة متواصلة بطريقة مباشرة عن طريق المنصة وعن طريق زادة شركائنا من الخبرات. السقف تويك، السقف الحقيقة احنا بعض ولكن نحكي على القانون، وهذا هو اللي نحن نخدم به، ماناش نحكي على كان على المشاريع صغيرة، ماناش نحكيو كان على مشاريع لازمها 5 و10 و20 ألف دينار تمويل، نحكيو على إمكانية تمويل مشاريع بقيمة 2 مليارات، نحكو على مشروع بقيمة 2 مليارات، معناتها لهنا راهو أن ستارت أبر مؤسسة ناشئة اللي هي لازمها 300 و500 ألف دينار في الانطلاقات متاعها، وصعيب باش تلقى تمويلات، تنجم تلقى الدعم عن طريق المجموعة للتمويل، تنجم تلقى الدعم عن طريق ميزانيات المسؤولية المجتمعية اللي توفرها مؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة في مجالات متعددة، وما تنجم تصرفهم إلا في بدون مقابل. دونك نجم نوصلوا لتمويل مشاريع كبيرة، تنجم تكون طيب. مشاريع
1: في شركة
0: مش ننهي بهم في السؤال الأخير اللي علاقتنا مع السلطات الجهوية والمحلية. ولهنا نحب نوجه تحية للسلطات الجهوية والسلطات المحلية في ولاية قفصة، لأنه كيفما الولايات اللي قبل، ولكن المرة هذه نالنا شرف أنه السيد والي قفصة حط هالبرنامج هذه وهالجولة هذه تحت إشرافه، فأنه احنا تنسيقنا يكون مع السلطات الجهوية مع السلطات المحلية، ونحن نوفر خبرتنا وطريقة عملنا باش توصل للمواطنين في كل المعتمديات دون أن نتواصل بطريقة مباشرة مع المواطنين.
1: أكيد احنا مش نبقوا زادة على
0: مجتمع مدني،
1: على اتصال
0: مؤسسات كشافة تونسية، المؤسسات مالية شريكة أيضا، الناس الكل تمشي في نفس التوجه كيفاش هالآلية جديدة.

0: ذهبية نجم
1: به.
0: توفر
1: تموقع
0: فرص جديدة للتنمية.
1: المواضيع البيئية في خضم الزيارات اللي قمت بها 97 معتمدية، نسأل على تونس ككل وعلى قفصة تحديدا 7 معتمديات، تموقع الأفكار انتع المشاريع البيئية في خضم الأفكار اللي قاعدة تتعرض وتتناقش.
0: أنا نقول لك الأثر البيئي والاجتماعي في المشاريع اللي نخدم عليها في منصة التمويل التشاركي تمثل نسبة 100% من المشاريع، لسبب بسيط أنه ما نخدم كان على المشاريع اللي عندها أثر بيئي واجتماعي. اقتصاد أخضر، اقتصاد أزرق، اقتصاد برتقالي، اقتصاد دائري، واقتصاد اجتماعي وتضامني. ما ثماش مشروع ينجم يكون على المنصة إلا إذا ثبت أثره، ثبت بالبرسبسيون تاع المجموعة وقت التقييم على امباكتين اللي كنت نحكي لك فيه قبيلة، اللي هو التقييم الجماعي، وثبت عن طريق الخبراء. يعني ثم دي كريتير اللي احنا حتى إذا كان نلقاو المشروع ما هوش فاهم أنه يلزم يطور في روحه ولا يطور من دراسته باش يكون عنده أثر بيئي ثابت، فأنه احنا ندعموه ونعاونوه مهما كان المشروع هذا، حتى لو كان يبدأ في الصناعات التقليدية، حتى لو كان يبدأ مشروع حرفي صغير، حتى لو كان يبدأ مشروع فلاحي صغير، فما بالك إذا كان يبدأ مشروع كبير تحمله مؤسسة ناشئة، شركة أهلية، فرد بذاته. ما ثماش حتى ليميت للقطاعات، ما ثم حتى ليميت للأشكال القانونية متاع المؤسسات والشركات باش تتمول، لا نمول المشاريع الخيرية، لا نمول المشاريع الجمعيات لأنه هذا يمنع بالقانون، ولكن كل التمويلات الجماعية موجهة لتمويل مشاريع ربحية الهدف منها تطوير الاقتصاد محليا جهويا وطنيا عن طريق مشاريع عندها اثر بيئي.
1: ان شاء الله نكون قدمنا فكره للمستمعين. هو تبارك الله انت في اخر من في اكثر من مناسبه كنت تدخلت وفسرت، انا حبيت نركز على الجانب البيئي تحديدا باعتباره منسجمه مع برنامجي. فقط ربما نذكر الساده المستمعين بالبرنامج الزمنيه للمعتمديات المتبقيه بالنسبه لغدوه زانوش وسند، نهار الخميس قفصه الجنوبيه، قفصه الشماليه زاد كيف كيف نهار الخميس العشيه، سيدي عيش نهار الجمعه، وسيدي ابو بكر نهار الجمعه ايضا العشيه، ظهر لي تخدم
0: ديما ديما ديما ديما الحلقه الاولى نتاع التكوين من 10 نص النهار، الحلقه الثانيه نتاع التكوين تكون ماضي ساعتين للاربعه.
1: نعم.
0: ومش يكون فما حلقه ختاميه مش تكون مع هوب ديزاين نهار السبت 13 جوان في مقر هوب ديزاين، وان شاء الله زادة يكونوا فيها حتى شركائنا من مؤسسات اخرين ومن محاضن مؤسسات اخرى.
1: نعم.
0: كيما ريد ستارت، كيما عند تمويل، كيما البي تي، معناتها كل الشركاء مش يكونوا
1: بالتوفيق
0: موجودين.
1: بالتوفيق وان شاء الله باش نتبعوكم في كل ما هو حاجه مهمه وتستاهل المتابعه. مشكور جدا سي جوهر المغير بالمدير التنفيذي لمنصه التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات على حضورك معنا اليوم. سعداء جدا بان استقبلناك وقبلت الدعوه نتاعنا، ان شاء الله في استضافات اذاعيه قادمه سيد الكريم، والى اللقاء. هكا مستمعين نوصل معكم الى نهايه هذا العدد من برنامج بيئتنا حياتنا مع تحيات هدى منسيه، الى اللقاء.
2: بيئتنا حياتنا ومسؤولياتنا. في مساء الأنس استضافة للشاعر عبد الوهاب ملوح لتقديم إصداره الجديد على هيئة اللامرئي، سلسلة من الدورات التكوينية في الحرف لنادي التمكين الاقتصادي بدار شباب مكتار، نتائج الأولمبياد الوطني في الرياضيات. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الخامسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار الشمس ومصدر الحياة والطاقة يوم الأحد 21 جوان الجاري، ويندرج تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي للشمس وتزامنا مع الانقلاب الصيفي الذي وافق أطول نهار في السنة، ويهدف اللقاء العلمي لتبسيط العلوم وتقريبها من مختلف الفئات العمرية من خلال تقديم محتوى علمي تفاعلي يجمع بين المعرفة والمتعة والاكتشاف. تم اليوم إطلاق مشروع البحث Green for Value المتعلق بدراسة المشاجر الغابية بالبلاد التونسية باعتبارها منبع للموارد الجينية للغابات بتونس، وذلك خلال ملتقى علمي من تنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. ويهدف المشروع إلى المحافظة على الموروث الجيني الغابي للمشاجر وتثمينها عبر إعطائها قيمة مضافة، كما يسعى إلى إدارة التنوع البيولوجي للمشاجر الغابية في تونس والمحافظة عليه وتثمينه مع التركيز على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية وآفاق التنمية المستدامة. ألقى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بجنيف كلمة تونس في أشغال الدورة الرابعة الرابعة عشرة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي، مبرزا أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول موضوع وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق، سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها عالم العمل. شاركة تونس لسنة ثانية على التوالي في فعالية أسبوع تكنولوجيا بلندن المنعقد من 8 إلى 12 من جوان، ويهدف الحدث إلى توفير مساحات للتشبيك وتبادل الخبرات واستقطاب الاستثمارات وعرض الابتكارات. وتضمن الجناح التونسي للابتكار نخبة من الشركات التونسية الناشئة والمؤسسة الرقمية التي تمثل حيوية المنظومة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال. نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأن توطين اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، مؤكدة أنها سبق أن أصدرت توضيحات رسمية بهذا الشأن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا تقفصة أنا المراية اللي تتكلم.
7: منتخب من المونديال،
8: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال. حصة جديدة نقدمه من خلالها يومين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وتوا وصلنا لصاحب الأرض والجمهور والبلد المستضيف للجزء الأكبر من هذا المونديال التاريخي، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العظمى اللي تقع في قارة أمريكا الشمالية، تطل على المحيط الأطلسي شرقا والمحيط الهادي غربا، تحدى كندا شمالا والمكسيك جنوبا. مساحتها عملاقة تقارب 9.8 مليون كيلومتر مربع، تقريبا الرابع عالميا، وتعداد سكني ضخم يتجاوز 340 مليون نسمة. لغتهم الرسمية بحكم الأمر الواقع هي الإنجليزية، وبلاد تجمع كل الثقافات وأديان العالم تحت سقف واحد. كرويا، منتخب أمريكا تأسس مع تأسس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم سنة 1913، وانضم سريعا إلى الاتحاد الدولي فيفا عام 1914. على صعيد بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف، يعد المنتخب الأمريكي القوة الضاربة في المنطقة إلى جانب المكسيك، حيث توج باللقب 7 مرات كاملة، كانت الأولى سنة 1991 والأخيرة في نسخة 2021، بالإضافة إلى سيطرة المطلقة على النسخ الأولى من بطولة دوري أمم الكونكاكاف. شاركت أمريكا في نهائة كأس العالم 11 مرة سابقة، ويسجل حضورا رقم 12 في المونديال القادم كبلد منظم. التاريخ يذكر أن أمريكا كانت حاضرة في النسخ الأولى بالأوروغواي عام 1930، وحققت وقتها أفضل إنجاز في تاريخها باحتلال المركز الثالث. أما بعد العصر الحديث فأبرز إنجاز لهم كان الوصول لربع نهائي في مونديال كوريا واليابان 2002، بعد ما أقصوا المكسيك، والوصول لثم نهائي في نسخ 2010 و 2014، والمشاركة الأخيرة في قطر 2022 وين غادروا أمام هولندا. كما لا ننسى تنظيمهم الأسطوري لمونديال 1994 اللي غير نظرة الأمريكان للعبة. من أبرز المدربين اللي قادوا أمريكا ذكروا المخضرم أرينا والألماني يورغن كليسمان اللي حاول يطور عقلية اللعب هناك. أما الأساطير اللي صالوا وجالوا في الملاعب الأوروبية والمونديالية، الهدف التاريخي دونوفان وكلينيت ديسيمبي، والحارس العملاق تيم هاورد صاحب الرقم القياسي في عدد تصديات مباراة واحدة في مونديال 2014 ضد بلجيكا، والمدافع داس وكلاوديو أورينا. يقود منتخب أمريكا حاليا التكتيكي الأرجنتيني الخبير موريسيو بوتشيتونو، اللي تعاقد معها الاتحاد الأمريكي خصيصا باش يقود جيل الطفرة الحالية في مونديال الأرض وبناء فريق يلعب بضغط عالي وشراسة هجومية. الكتيبة الحالية هي الأقوى في تاريخ أمريكا، لأن أغلب النجوم يلعبوا في التوب ليفل الأوروبي، وعلى رأسهم الكابتن أمريكا كريستان بليسيتش نجم ميلان الإيطالي، وميكيني نجم يوفي، ورينا والمهاجم بولوغو وياها. هذه النجوم ستشارك مع المنتخب الأمريكي في مونديال القادم. أوقات القرعة منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة وباش يلعب مبارياته كاملة في ملعبه وينسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لضمان الصدارة. المنتخب الأمريكي افتتح مشاركته في مونديال يوم 13 جوان مواجهة منتخب الباراغواي، ثم يلاقي أستراليا يوم 19 جوان قبل أن يختتم مباريات الدور الأول يوم 26 جوان مواجهة تركيا في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات.
9: منتخب من المونديال. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
10: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سنسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي، تجلي لباس عروس نابل.

قد لا تعني هذه الأغنية شيئاً للبعض منا، وقد تبدو للبعض الآخر مجرد أغنية في مدح الرسول الكريم، ولكن أغنية المختار بالنسبة لأهالي نابل لها دلالتها، فلا تتجلى العروس في نابل إلا على وقع هذه الكلمات التي ترددها المعشطة بصوتها الجوهري ليهيمن على فضاء العرس، فيصبح المحفل تحت سماء تلك الأغنيات التي تبعث في الأفاق لتعلن بداية الجلوة.

0: ملياش تنبيسة ليالي زهوت أجل العروس.
1: تقام الجلوة النبلية في سهرة لوطية، وهي السهرة التي تالي الحنة وتسبق ليلة الزفاف. هي طقس يقيم في المابين في احتفالات قد تدوم نحو أسبوع أو أكثر. وما يميز هذه الاحتفالات ويضفي عليها طابعا خاصا هو اللباس التقليدي الضارب في القدم في هذه الجهة. فنابل، تلك الجغرافيا الممتدة في البحر وكادت تتحول إلى جزيرة، هي مدينة تطل على حوضي البحر المتوسط شرقا وغربا، قد نهلت من كل الحضارات المتوسطية، مما جعلها مركز زخم ثقافي أثر على اللباس التقليدي في هذه المنطقة شكلا ورمزا ودلالة. ويختزل هذا الزخم والثراء في لباس الدخلة. وكانت نساء نابل قديما تقمن بحياكة الدخلة لبناتهن منذ ولادتهن، ويتطلب هذا الأمر سنوات طويلة. ليس من الهين تطريز الدخلة، فهو فن يتطلب الصبر والجهد والوقت وكذلك المال. الخالة نعيمة قضت 60 سنة من عمرها في التطريز، تتحدث عن هذا الملبوس.
2: وقت جدودنا يعملوا الدخلة ذي، دخلتنا عليلة، نقصوا الكرنافة نصبغوها، بعد نرشموها نعطيو الطراز تخدم عسيلو تشد عا بعدشها بخياطتها بكل عا، وكل عروسة تججلة بيها. بعد ما ندخلها يجيبو تبدي العرعر بيبسوها، شو غلاش شي سلعة بكل غلاش، لا الخدمة غلاش ولا طراز غلاو، لا الرشمان غلا، أنا نرشم أنا بيدي ونعطي طرازات يطرزوا لي الكرنفة، نشي كرنفة من الحانوت. وبعد نصبغها، بعد ما نصبغها فصلها، بعد ما فصلها نحطها على القرقاف نركبها، نخدمش البرمقلي تبطلنا وتركبها على القرقاف، تخدم فيها العدس والكنتي وتخدم روحك حتى عاب كفاش العاب، ناخذ نخيطوها تاخذها العروسة تجلب بيها هاكي بلاش يدخل، ما تنتظرش لي عروسة تكون مسروال مسورية لوطة وليدي كيما السروال كيما ليدي، جبة كبيرة العشبة كل مطروزة كل مطروزة سورية من اللوطة مطروزة زادة، والمحرمة اللي تحط في وجهها مطروزة زادة، حرمة دودة يقولوا لها حمراء ويني فوق منها محرمة صفراء، طرزناها وقديناها خيطناها جات العروسة هزتها بكر يقبل أنا يطلعوا حدهم تقعد لهم مركبة على القرقاف ويا بعام بعام ويا تطرس كسوة بنتها تويك الدنيا تبدلت، شيء غلاء طرازة غلات السلعة غلات رشامة غلات خيطة مليون غدتها دخلة تولي تكري العروسة الحضارة زادة اللول طلعة تكري الدخلة تقعد بعد جنب العروسة كيلو لانية الدخلة كيلو لانية باش تظهر لي عروسة تجلبيها والماشطة تضرب. مختار يا مختار مختار.

0: وتتوارث البنات في نابل حرفة التطريز عن أمهاتهن وجداتهن، ورغم التطور والتقدم ما زلنا محافظات على هذا الشغف، كما هو الحال مع ربيعة سلمان التي ورثت هذه الحرفة عن أمها وتسعى لنقلها لابنتها. تتحدث عن حياكة لبسة الدخلة وما يحيط بها من أجواء استثنائية.
1: حليت عينيا وانا صغيره نشوف كان في اللباس التقليدي كيما الدخله كيما التبديله كيما لبسه حمامات، هذيك لبستنا توارثناها على جدود البنات. تعطوا الحاجه اللي تفرح اللي هما كيف كيف يحبوها اللبسه التقليديه. الدخله اللي يميزها اللي هي كل مخدومه باليد، ما فيها حتى شيء معمول بالماكينه ولا في وسطها حرج ولا حاجه، كل باليد. اصعب حاجه فيها هي عفسه الجمل نقولولها القداميه، فيها 5 قمرات دا كل مطروزة بالعدسة بالكونتيل على المساك، نقولوا احنا كونتيل على المساك المرمي، معناتها تبدا الطرز العالي تكون مميزة الدخلة على باقي لبسات الكل، بما انهم الاخرين معناتها مش كل مطروزين. يطلق موتيف مثلا تبديل النابلية فيها الطرز، اما مش كي الدخلة. الطريزة هي فن، هي فن ويزمك تكون مغرومة. نحط القرقيف قدامي اون دي غير مش نبدا نرسم في الوردة دي، مش نكملها هكا، مش نزينها هكا. كنا توارثناها على الجدود، حبتنا في الصنعة التقليدية، صنعة الجدود، صنعة ذهب اللي ما تموتش أبداً.

0: ولتقل إكسسوارات الدخلة أهمية عن اللباس ذاته، فهي مكمل له تزيد من جمال العروس وتضفي على تفاصيلها رونقاً خاصاً. تحدثنا ربيعة عن هذه الإكسسوارات.
1: التاجية هي مطروزة كلي بالعدس وبالكونتيل، تلبسها للعروسة تحطها فوق راسها، زيد صخاب وريحانة تكون فيه العنبر، تقعد ريحة العنبر ياسر مزيانة فيها، وعنا زيد الخلخال اللي هو بالطبيعة مش زين ساق العروسة كي تبدأ هي تشتح ولا تتجلى.

0: ولباس الدخلة بما يحمله من معاني الانتماء والتجذر وما يعكسه من مظاهر الجمال والشموخ والضياء يتجاوز كونه مجرد ملبوس، فهو حالة من الاستعراض تضفي عليها مراسم الجلوة طابعا رمزيا، بل في بعض الأحيان روحيا. فصورة العروس بتلك الهالة النورانية التي تستمدها من كسائها ذهبي اللون وحركتها المتناسقة المدروسة وتناغم الحاضرين مع سكناتها كأنها الشمس تدور حولها جميع الكواكب يضفي على المشهد نوعا من القدسية. يتحدث عنها الأستاذ عادل جموسي، أستاذ الفنون والحرف والمكون في قطاع الإكساء والباحث في التراث.
1: الكسوة هذه مكونة أساسا من أشرطة، الأشرطة هذه يتجملوا مع بعضهم شايفة متوازية تقريبا، وأهم شريط فيهم هو الشريط الأمامي اللي هو أعرض شريط وأكثر شريط يحمل زخارف. تذكرنا حتى بالفن المعماري نلقاو هذيك الأشكال اللي تشبه السبيرال، مثلا نلقاوها في فيفروجي نوعا ما، ثم أشكال دائرية أخرى اللي ذكرنا حتى بالفن العربي الإسلامي في الزخارف متاعو، المفردات الهندسية اللي تتكرر، وهنا ثم فلسفة جمالية كاملة في تكرار المفردات هذه، لأنه كل مفردة كل شكل هو يكون مركز دور حوله للأشكال الأخرى. ثم فرق في القراءة متاع المساحة، أولا لأنه يخو الأشكال الهندسية، والأشكال الهندسية إنسان يتقبلها تقبل غير كونه ينظر إلى صورة تحمل أشكال مثلا متاع أجساد ولا أشكال نباتية ولا أشكال حيوانية. علاش؟ لأنها الأشكال الهندسية هي أشكال مجردة أقرب منها إلى الروحانيات، منها إلى الجسدي. الكسوة هذه ما تخليكش تغزرها كما تحب أنت، لا، هي تفرض نوعا ما نوع من القراءة، تجم تخطف لك البصر متاعك. اللي زادت الأهمية هو اللون الذهبي متاعها، يمتاز بالبريق متاعه، والبريق هذا كيف يشد العين مباشرة لأنه يخاطب حتى الغريزة الإنسانية. بخلاف هذا الكل هو لون ارتبط منذ العهود القديمة في طقوس عندها علاقة زادة بالروحانيات، هو كان لون مرتبط بالمقدس أساسا. مثلا عند الحضارة الفرعونية وقولوا الإله رع، في الأدبيات المصرية القديمة يعتقدوا أنه عنده علاقة عضوية بمادة الذهب، وهيك علاش زاد ثم نربط ديما علاقة الذهب بالشمس. الذهب هو المعدن اللي يأخذ صفات الشمس صفة أساسية. تونس كبلد متوسطي كانت متأثرة عبر تاريخها بهذه الجماليات وبهذه الروافد، وربما نشأت فيها أصلا، لأنه نلقاو كنا حتى في الرسوم مثلا القديمة حتى في العهد الروماني نلقاو رسم الهالة. العروسة كي تلبس كسوة الدخلة باللون هذاك هي عبارة الشمس الذي تنير المجموعة، هي المركز، هي الكوكب اللي دور حوله كواكب أخرى كما الأرض. وثم زادة رمزية، العروس من المفروض كونها داخلة على عائلة جديدة يلزمها تكون مصدر إنارة يستبركوا بها، ستبدد ذلك الظلام وتعطي أمل جديد وتنير طريق جديد. إذا ثم جانب آخر مهم برشا هو جانب الحضور، اللباس هذايا يخلق حجم جديد، يخلق هيئة جديدة. ذكرنا بفن النحت، لأنه فن النحت هو فن الحجم، يعطي الأحجام، ينحت الأحجام. الحركات اللي تؤديها العروس بهذا الثوب هي ذكرنا صعب الفن المعاصر. بهذه اللباس العروس تبين كأنها فنان يؤدي عمل فني معاصر، حيث الحركات مدروسة وكل حركة عند القانون متاعها، ثم عرض كامل وهناك متلقي المتفرج، الناس اللي تدور حولها. هي العروس في الكوكبة هذه ما تكون إلا النجم، وهي الشمس اللي تدور حوله الأحداث.
0: وقد تشترك منطقة الوطن القبلي عموما ومدينة نابل خصوصا مع عديد المدن والولايات التونسية الأخرى في اختيارها لألوان وأشكال ورموز معينة في لباسها التقليدي، ولكنها تختلف وتتميز عن باقي الجهات في خصائص أخرى. يفسر الأستاذ عادل جموسي ذلك بوجود خارطة لللباس التقليدي التونسي فرضتها الروافد التاريخية لكل جهة.
1: أما زوز أنواع أساسية، ثم المخيط لوكوزي اللي هو فيه الخياطة، وهذا يركز أساسا على المناطق الساحلية بداية تقريبا من صفاقس يوصل حتى البنزرت تقريبا، وثم لودرابي اللي زاد توظيف اللون الذهبي بالفعل موجود أكثر في المدن أكثر من الأرياف. التاريخ المصوغ التونسي أو أغلب الأرياف تستعمل فضة تستعمل شتان، لكن المدن منع قرطاج تستعمل الذهب. ونقول شو العلاقة ما بين تانيت اللي هي قدست نوعا ما في تونس في قرون ما قبل الميلاد وبين العروس اللي تعيش بيناتنا اليوم في الوطن القبلي أو في جهة الساحل واللي ما زالت ترتدي اللباس على الشكل هذا. العلاقة هي في الرمزية. تانيت هي كانت آلهة الخصوبة، العروس المنتظر منها هي أم المستقبل وهي اللي تنجب الأجيال القادمة. تانيت نلقاوها ديما في الاستال في نيرير لقدم المسلات الجنائزية، نلقاوها في علاقة بشكل الخمسة أو بشكل الهلال. علاش؟ لأنها هي تمثل القمر، هي آلهة القمر، والقمر ببريقه بالهالة اللي يرسمها عنده شبيهها بالعروس اللي ترتدي الثوب هذاك المشع، هي بيدها تشكل هالة وتكون مشابهة للآلهة تانيت في الطقوس هذه.
0: وفي مشهدية يمتزج فيها الحاضر بالماضي ويجتمع فيها الجمال بالأصالة، تتجلى عروس نابل بلباس الدخلة لتبرز جمال هويتنا ولتعبر عن أمجاد ماضينا. ماض كانت المرأة فيه عنوان الشموخ والعظمة بلباسها الذي يقاوم اليوم ليخلد للأجيال القادمة.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري. تجلي لباس عروس نابل، وثائقي إذاعي، نص وإنجاز هيفا بالطيب، إخراج سونيا هديري، إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. الدنيا غناية.

0: إشهار.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: يا مش نرمال يا مش نرمال، ومعبيهاش أقوى مونديال.
5: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون avec un taux avantageux. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات، وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
0: إشهار
6: إذاعة قفصة، إذاعتك.

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر وامجاد يا عز يا شموخ عالي.
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. عودة البطلة التونسية بنت سيدي بوزيد مروة بوزياني بعد ما تحصلت على المرتبة الأولى في المنتخب الدولي للدوري الماسي بستوكولم في سباق 3000 متر موانع، بحققت رقم قياسي 8 دقائق 44 ثانية و39 جزء بالمئة. أرقام من كأس العالم قبل ما تنطلق المباراة الافتتاحية باش تكون ما بين نفس زوز منتخبات اللي انطلقت بهم مونديال جنوب أفريقيا 2010. في مونديال جنوب أفريقيا 2010 كانت في جنوب أفريقيا بين المكسيك وجنوب أفريقيا، والنتيجة نذاك كانت 1-1، والانطلاقة باش تكون بين المكسيك وجنوب أفريقيا. بالنسبة للمنتخبات العربية، الأكثر المنتخبات أحرزت انتصارات في كأس العالم.

0: للمغرب 7 انتصارات، نيجيريا 6، غانا والسنغال والكامرون 5 انتصارات، تونس 3 انتصارات، الكوتوفوار 3 انتصارات، والجنوب أفريقيا 3 انتصارات. بينما على المستوى العالمي، منتخبات اللي سجلت أكثر أهداف هي البرازيل 237 هدف، والألمانيا 232 هدف، والأرجنتين في المركز الثالث ب 152 هدف. مباريات الودية تحذير لنهائي كأس العالم انتهت منذ قليل، البيرو ونازم تمام إسبانيا 3-1، الفلبين فازت على ماينمار 5-1، الصين تعادل مع تايلاندا 0-0، اندونيسيا فازت على موزمبيق 0-0، أرمينيا تعادلت مع مولدافيا بهدف مقابل هدف، لاتفيا انهزمت من جزر الفارو بهدف مقابل 0، طاجكستان تعادلت مع الهند 0-0، الكونغو الديمقراطية تعادلت مع تشيلي 0-0، استونيا تعادلت مع ليتوانيا 0-0، والآن يجرى لقاء بيلاروسيا وبوركينا فاسو، مازالت النتيجة التعادل 0-0، بعد قليل مجر كازاخستان روسيا ترنادو توباغو واذربيجان مع سان مارينو. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
1: حوادث المتراجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المتراجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمتراجلين، وعلى المتراجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
2: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.
3: واحدة وثلاثين، 37، 67، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: تمام السادسة مساء.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، عاملون في المجال السياحي بولاية توزر يدعون إلى تدخل ناجع لتنظيف المسالك والمواقع السياحية بالجهة والعناية بها. المرصد الوطني لسلامة المرور يؤكد ارتفاع معدل خطورة حوادث الطرقات بسبب السرعة ليتجاوز 100%. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. أفاد اليوم المدير الجهوي للبريد بقفصة عبد الملك جلالي في تصريح للإذاعة بأنه تم خلال الفترة الأخيرة تركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعتمدية بالخيرة ومكتب حي الدولي بقفصة المدينة، في انتظار تركيز موزعين بمكتب بريدهم العرايس المحطة ومكتب بريد منزل ميمون، وذلك في إطار برنامج تعصير الخدمات وتقريبها من المواطن. وأضاف المصدر ذاته أن أشغال تهيئة مكتب بريد المضيلة تنطلق اليوم بكلفة مالية تقدر بأكثر من 320 ألف دينار.
7: في إطار تحسين خدمات مقدمة للحرفاء، فقد تم تدعيم شبكة الموزعات الآلية بالجهة، حيث تم تركيز موزع آلي بالخير وموزع آلي بالمركب بريد الدولي، على أن يتم لاحقا تركيز موزع آلي بمنزل ميمون، حيث تم إعداد الاستشارة بكلفة 30 ألف دينار وأمن عرايس المحطة. مع العلم أن الأشغال تهيئة مكتب بريد أمن عرايس المحطة شارفت على انتهاء بقيمة تناهز 286 ألف دينار، وانطلقت اليوم ثلاثاء 9 جوان أشغال تهيئة مكتب بريد جبل المضيلة بمبلغ قدره 326 ألف دينار، والأشغال هذه بتشمل كامل المكتب بريد، بشي يصير تحسين في الواجهة الأمامية وفي الفضاء الداخلي والخارجي. الإنجازات هذه تعتبر تندرج في إطار الحرص الإدارة العامة لتحسين فضاءات الاستقبال وتحسين جودة الخدمات البريدية بالجهة.
5: وجه عدد من الناشطين بالقطاع السياحي بمدينة توزر نداء للسلطات الجهوية بالتدخل العاجل لتحسين الوضع البيئي بالمسلك السياحي بالواحة القديمة وعدد من المواقع السياحية بالجهة. عدد منهم يتحدثون في متابعة لوحيدة مبارك.
8: الوضع البيئي في البلاد لاحظوا مثلا راس العين ربوان تاع القزم الشاب عامين معناها الحاله اللي ارتلها كل الصيف معناها الماء ما يمشيش حتى قبل الصغيرات كانوا مسنفعين معناها بيعوموا ثاني وكذا حاله كارثيه. المسلك السياحي بالواحة ما نحكوش حكينا مع السلطه عندنا برسك عام ونص بعثنا مطالب حكينا على تنظيم مسلك سياحي راه سوار وكذا الوضع معناها كارثي وسخ عندنا مسلك معناها واد كان قبل منظر سمح وباهي وكذا كثير ورشة وسخ واللي يعرف الناموس والروايح وغيره وغيره معناها هنا المسالك السياحيه ككل حاله كارثيه. المطلوب السلطه تراعي راي السياحه ككل راي نظاف احنا رانا في توزر معناها شنو نبيعوا في المناظر الطبيعيه المسالك الطبيعيه كي عنق الجبل لازم يكون نظيف شبكه مغزى تكون نظيفه الواحه تكون نظيفه المدينه القديمه اي حد يطيح ما يعاودوش سياحه ماشي معناها وتيل وقاعده لا لا سياحه راي انسان كي يحوس يلزم يحوس يلقى وش يشوف كي يمشي الواحه يلقى حاجه نظيفه كي يمشي مثلا لفريق كاشاندوبري يكون يقدو في القالب يشوف مسلك نظيف كي يمشي عنق معناها لازم تكون ككل معناها قطاع يشمل الناس كل وهذا رساله الى السلطه الجهويه هنا راعونا شوي راهو احنا نخدموا بالموارد الموجوده في توزر اللي هي الواحه والمدينه القديمه وراس العين ويلزم هذه تكون نظيف باش الحريف يلاحظ حاجه نظيف اي حريف نهزوه يقول الله بلادكم سمحه اما لا غالب له سخ ياسر
9: حاجه واحده احنا ماذا بينا الطريق تاع الواد الواد يرجع كما قبل اللي نظفوه واد القرهمار تولت الحاله اللي صب طالع فيه متر حتى كي نظفوه خلوا يسخ البرة في المسلك ما يجيش تور القاوري بحال ماشي نقولوا احنا في المسلك السياح وشوف فك التراب والمناظر التعيسه ذاك راهو توريست ما يحبوش يشوفوا البلاستيك راهي البلاستيك والدبابيز والشيء هذا في كل بلاصه الناس تلوح في الواد والواد يهبط ان شاء الله يرحم والديهم ينظفوا هنا البلاصه
10: السياحه مبنيه على النظافه احنا المسلك السياحي نتاعنا كلها الوسخ عندنا مناظر كتدار تحوش مثلا الغابه كان معيش غاب ولات مساق الزبله والتراب والقصب الحصير ومناظر كيفه ماذا بين السلطه الجهويه تعطوها تعمل لفت هيك للواحه تعمل تنظيفه الراس العين تنظيفه المدينه العتيقه تنظيفه
5: بهدف تعزيز خدمات طب العيون والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المسداة لفائدة المناطق الحدودية بولاية قبلي تم مؤخرا تركيز وحدة متكاملة لطب العيون وتجهيزها بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوارة بكلفة جملية تقدر بحوالي 75 ألف دينار وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في تصريح للزميلة سعد كيلاني.
11: في إطار تنفيذ سياسة وزارة الصحة الرامية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وترسيخ مبدأ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في نفاذ الخدمات العلاجية تم تركيز وتجهيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمستشفى المحلي بالفوار بكلفة جملية تقدر 75 ألف دينار تمويل في إطار المسؤولية المجتمعية. يهدف المشروع هذا لدعم وتعزيز خدمات طب العيون بالمؤسسة الصحية الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المزداد فائدة أهالينا بالفوار مناطق مجاورة لها خاصة أن المستشفى المحلي بالفوار يضم عيادة قارة لطب العيون وهذا من شأنه تحسين ظروف التكافل بالمرضى وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية التخصصية في أفضل الظروف جسد خيارات الدولة في تطوير المرفق الصحي العمومي ودعم الخدمات الصحية بجهات داخلية هذا مكسب ينضاف إلى عيادات اختصاص النساء والتوليد اللي تم تركيزها بتجهيزات متكاملة كيف كيف مع عيادة قارة لطب اختصاص النساء والتوليد بنفس المستشفى. هنا نسعى لتقريب خدمات اللي تهم الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل بمنطقة الفوار والقرى المجاورة لها هذا في إطار مشروع متكامل يضم المستشفيات المحلية والمراكز الوسطية بالجهة الصحية بقبلي وفي جملتهم تم التركيز خلال الفترة هذه تم تركيز 8 وحدات بكل من سوق لحد الدوز مركز وسط البوليدات ومستشفى محلي بفوار وفي كل نقطة من نقاط هذوما تم تركيز زوز وحدات متكاملة في زوز اختصاصات اللي هما طب العيون وطب النساء والتوليد.
5: ركزت جمعية تونسيو الضفتين مستودعا إقليميا للمواد الطبية بولاية سيدي بوزيد وذلك في إطار دعم الفئات الهشة وتقريب الخدمات الصحية لمتساكني هذه المناطق وهو المستودع الثاني من نوعه في تونس بعد فرع تونس الكبرى. هذه المبادرة تهدف إلى دعم مجهودات الدولة وتسهيل حصول ذوي الاحتياجات الخصوصية والعائلات محدودة الدخل على المعدات الطبية الضرورية. أرسلان غربال رئيس جمعية تونسيو الضفتين فرع تونس يضيف في متابعة لألفة خصخصي.
12: في إطار تعزيز أنشطة الجمعية وتقريب خدماتها للفئة الهشة، قامت الجمعية بافتتاح وحدة طبية بولاية سيدي بوزيد، وهي ثاني وحدة هذه من نوعها. الأولى كانت في تونس. في تونس عندنا زوز مستودعات قوموا بتوفير المستحقين مجانا وفق إجراءات معمودية في الجمعية، سرة طبية وكذلك أشياء طبية ومكثفات الأكسجين، الكراسي المتحركة والكهربائية، وهذا كل فئة المرضى والعائلات المحدودة الدخل. المستودع هذايا في ولاية سيدي بوزيد تكون على أساس كانت تم برشا طلبات، وإحنا اللي متواجد في تونس بهم تونس الكبرى، دونك حاولنا باش نوسع النشاط نتاعنا، وقمنا بجلب عدد من الأسرة والمكثفات الأكسجين والكراسي المتحركة، سواء كانت أهلة عادية اللي جبناها من سيدي بوزيد، إن شاء الله عن قريب نجيبوا الكهربائية، كانت وفرت، كذلك الديوبيلاتار ومواد طبية أخرى. بالنسبة للمستودع هذا يشمل ولاية سيدي بوزيد وقفصة وولاية قصرين والقروان، وعلى أساس باش نحاولوا في المستقبل نزيدوا نضيفوا له مواد أخرى، نحاولوا نقصوا الضغط اللي متواجد، وهذا الكل دعم للجهود اللي تقوم بها الدولة في المجال هذا باش نعاونوا هذيك الفئة الهشة وضعيفة الدخل. تشوفها المعدات الطبية قدموها لها مجانا على الخرطه وما تقدم السن وتواجد المرضى المستحقين الأسرة والكراسي، نحاولوا احنا نوفروا لهم الشيء هذا.
5: افتتح وزير الداخلية خالد النوري اليوم ورشة عمل حول تقييم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 ودعمها، حيث أكد أن تونس اليوم أمام استحقاق وطني وإنساني لا يحتمل التردد ولا يقبل التأخير، وعنوانه الأبرز هو الانتقال الفوري من مربع النظري والتخطيط إلى مزيد العمل الفعلي لحفظ الأرواح. وقال الوزير في كلمته أن المرحلة القادمة تقتضي تعبئة شاملة واستدامة تبادل الخبرات بنسق دوري ودائم، وبين أن الورشة ستفضي إلى توصيات ناجعة لدفع الاستراتيجية نحو غاياتها السامية. ولاحظ أن نجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية يرتبط بفاعلية العمل الجهوي والمحلي، لأن التحديات المرورية تختلف من منطقة إلى أخرى. ومن جهته أفاد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدواني بأن عدد القتلى في حوادث الطرقات سجل ارتفاعا منذ بداية السنة إلى موفى شهر مايو الماضي رغم تقلص عدد الحوادث، وأرجع ذلك إلى ارتفاع مؤشر الخطورة إذ أصبحت سرعة السبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجمة عنها بنسبة 100.24%. وأضاف عدواني أنه تم ضبط خطط اتصالية شهرية للتحسيس بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية، إلى جانب إعداد برنامج خصوصي للفروع الإقليمية وبرامج للتدخل الميداني للحد من حوادث الطرقات. تولت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح صحفي أن هذا المخيم يندرج ضمن مقاربة إنسانية وقانونية في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهي مقاربة تعتمدها الدولة التونسية تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأبرز أن عدد المنتفعين ببرامج العودة الطوعية بلغ 4620 شخصا منذ السنة الماضية، وأضاف أن مخيم الكيلومتر 21 يأوي حاليا نحو 420 مهاجرا في انتظار استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. في لبنان أصدر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم انذارا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك في ظل غارات يشنها على المدينة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات. ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 2 مارس الماضي إلى 3637 شهيد و11188 مصاب، وذلك بعد تسجيل 4 24 شهيد و116 جريحة خلال الساعات 24 الأخيرة في أحدث تحديث رسمي للأرقام. إلى ذلك دعا حزب الله السلطة اللبنانية لاغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين وفق قوله، والاستفادة من الدعم الإيراني من أجل تحقيق الأهداف الوطنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب أنهم في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا وفق تعبيره، وأضاف أن التوصل للاتفاق سيستغرق يومين أو ثلاثة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عاملون في المجال السياحي بولاية توزر يدعون إلى تدخل ناجع لتنظيف المسالك والمواقع السياحية بالجهة والعناية بها. المرصد الوطني لسلامة المرور يؤكد ارتفاع معدل خطورة حوادث الطرقات بسبب السرعة ليتجاوز 100%. في أمان الله.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: 16 دقيقة بعد الستة. مساء النور مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر كالعادة، مساء الأنس من توا حتى لثمانية على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. تابعونا تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل، كل الفريق يسلم عليكم. وسيلة من أمام الميكروفون في التقديم، سمية في الأعداد، الأزهر على جهاز الكونسوليت، عبد بيمولة في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، وكمال بن حميدة في غرفة الهاتف.

0: لقاء العشية، مبادرات وأجندة ثقافية، مساء الأنس.
1: السلام عليكم من جديد مستمعينا، تحياتنا لكل مستمعينا الأوفياء، تحياتنا المستمعينا اللي موجودين في الطريق. سيسر روحكم إن شاء الله، تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة كفصة اللي يخدموا اللي في الدار اللي قاعدين يراجعوا زيدا. إن شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع. تعرفوا تلي مزيت البكالوري مازال غدوة، إن شاء الله نكملوه على الخير إن شاء الله، وإن شاء الله نهار 23 جوان هكا نسمع الزغروطة في كل البيوت التونسية، وين ما كان فما تلميذ بكالوري اجتهد وتعب وسهر وقرا على طول العام ووقفت مع عائلته. ان شاء الله يا ربي تفرحوا ويفرح كل العائلة، ان شاء الله هذية اللي يهمنا، ونشوفوا نسب متميزة ونسب عالية ومرتفعة في النجاحات بالنسبة للبكالوريا في مختلف الولايات، ونكونوا ان شاء الله من الاوائل. ومن بعد عاد تحديدا نهار 18 عندنا 9 زيدة، ومن بعد سيزيام 9 نهار 18 19 20 سيزيام 22 23 24 ما شاء الله، معناها امتحانات على طيل شهر جوان. ان شاء الله يا ربي تكلل بالنجاح والتوفيق للجميع. مرحبا بكم الناس الكل. اذا كالعادة مساء الأنس الى جانب الباقة الغنائية المزيانة اللي بين تتراوح بين الشرقي والتونسي اللي نحضره هيكم كالعالم كالعادة متابعتنا للأنشطة الثقافية في مختلف المجالات، ونحكو على المستوى الجهوي والوطني والعالمي أيضا، لأنه نحكو كي نحكو على التتويجات، كي نحكو على مشاركات معناها تكون حتى عالمية ودولية. بالنسبة لليوم شنو عندنا اليوم؟ إن شاء الله باش تكون مداخلة هاتفية للشاعر والكاتب والرواية عبد الوهاب ملوحة، باش يقدم لنا ديوانه الجديد بعنوان على هيئة اللامرئي، باش نكتشفوا معاه هذا الديوان. أيضا إن شاء الله باش تكون مداخلة مع منسقة نادي التمكين الاقتصادي بدار الشباب لقطار، باش تحكي لنا على سلسلة من الدورات التكوينية في الحرف الموجودة في دار الشباب لقطار. وأيضا اليوم باش نحكو على الأولمبياد الوطني الأخير في الرياضيات، التظاهرة هذه العالمية في الحقيقة، معناها تحديدا يوم 6 جوان كانت التصفيات النهائية اللي باش يتنقلوا إن شاء الله في جويليا، يمشوا للعالمي وتحديدا العالمي سنة في إيطاليا، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على هذه المسابقة وعلى هذه التظاهرة اللي أصبحت عادة في الحقيقة، والمشاركات والتتويجات معناها أصبحت عادة في هذا المجال، خاصة كي نحكو على الرياضيات. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا بعد إن شاء الله بعد 7 رئيسة الجمعية التونسية للمسابقات لمسابقات ثقافة الرياضيات. مرحبا بكم الناس كل مستمعين، أبقوا معنا حتى 8.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس على موجة الأفام إذاعة جبسة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو جبسة. تابعونا تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل حتى الثمانية إن شاء الله باقيين معاكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. باش ننطلقوا بالإصدارات الجديدة وإحنا سعداء جدا بحضور ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ الكاتب والشاعر عبد الوهاب ملوح. أهلا وسهلا ومساء الأنس.
4: مرحبا بك ومرحبا بجمهورك الكريم.
3: تحياتنا ليك. أهلا وسهلا.
4: مرحبا.
3: شكرا ليك. شكرا ليك. إذا سي عبد الوهاب باش نتحدثوا على إصدار شعري جديد، هو عمل شعري جديد بعنوان على هيئة المرئي، اللي يعتبر الإصدار العاشر في مسيرتك الأدبية، والكتاب 24 ضمن إصداراتك الورقية اللي تنوعت في الحقيقة بين الشعر والرواية والترجمة والكتابة. إذا إصدار جديد يواصل تواصل من خلاله رحلتك الإبداعية وأسئلتك الشعرية والإنسانية أيضا. مرحبا بك.
4: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قفصة وبجمهورك الكريم، واسمح لي أن أبلغ شكري للإذاعة ولجميع الفنيين معك والتقنيين.
3: إذا إصدار على هيئة المرئي، شنو بداية بما أنه هو الإصدار العاشر، شنو يمثل في مسيرتك الأدبية؟
4: هو يعني في سياق تجربة بدأتها من أكثر من 30 سنة يعني في الكتابة. تنوعت هذه التجربة، كانت في البداية مع الشعر ثم شيء من المسرح والرواية، وعموما يعني هو بحث، لأن يعتبر الكتابة بحث جمالي قبل كل شيء. يعني إذن هو في سياق هذا البحث الجمالي يجي هذا الإصدار الشعري الجديد على هيئة المرئي لمواصلة الكينونة شعريا في هذا الوجود.
3: نعم، لمواصلة الرحلة الإبداعية في الحقيقة. نبدو بالعنوان أستاذ، اختياركم لهذا العنوان بالتحديد؟
4: على هيئة المرئي، يعني كلنا نعرف أن تقريبا وحسب كل ما كتبت يعني سابقا وهذا ما أؤمن به، أنه يولد الإنسان شاعر بطبيعته، ولكن الحياة بعد تصرفه يعني إلى شؤون أخرى، وهذا الشاعر فينا يبقى كامن، يبقى موجود طيلة حياتنا من الولادة إلى الموت، وهذا الشاعر يبقى لا مرئي. ففي كل شخص فينا هناك شخص آخر لا مرئي يعيش معنا، يتحرك معنا، وأحيانا يملي علينا شيء من التصرفات مع اليومية يعني. فحقيقة الكتاب كان في أصله عنوانه ظلال المرئي، ولكن وجدت أن هذا الكتاب هذا العنوان موجود بالفرنسية فغيرته إلى على هيئة المرئي في البحث عن هذا المرئي فينا، والذي يتصرف في الحقيقة في ناحية من وجودنا إن لم يكن في وجودنا ككل يعني.
3: نعم.
4: وبالتالي جاء هذا الكتاب يعني لي يلقي الضوء على هذا المرئي وعن هذه الأحاسيس والانفعالات والتصورات التي تسكنون من الداخل.
3: وبالتالي هل يمكن اعتباره أنه مختلف عن إصداراتك الشعرية السابقة؟
4: إيه طبعا، ما لازم يكون مختلف يعني، لأنه إذا كان
3: أين يكمن الاختلاف؟
4: إذا اتفقنا أنه يعني منذ البداية أنا اخترت طريق قصيدة النثر، فهذا الكتاب يعني يزيد من تأكيد وترسيخ فكرة كتاب قصيدة النثر، ويقدم وجهة نظر. يعني الكتاب فيه ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هو عبارة على بيان شعري، والثاني هي الجزء الثاني والثالث هو مجموعة من القصائد، وهذا البيان فيه يعني رؤيتي للشعر عموما ولقصيدة النثر يعني. فهذا يعني يؤكد أو يزيد من تثبيت فكرة قصيدة النثر إن على أنها مشروع جمالي ومشروع كتابي لابد من المواصلة فيه. طبعا لا أنفي معناها الشعر العمودي أو شعر التفعيل، بقدر ما أنني أقول أن هذا النوع من الكتابة وهو قصيدة النثر يظل حتى هو عنده قاسم مشترك مع الآخرين في جمالية الكتابة عموما.
3: أبرز المواضيع اللي تم طرحها في هذا الديوان أستاذ؟
4: هو ما فماش مواضيع، هو لو
3: اي الشعر معناها وين التوجه نتاعو، فما الرومانسي، فما
4: هو شعر جمالي الشعر، لا لا لا لا
3: الغنائي،
4: هو شعر هو نتذوقه، لا ننتظر من الشعر ان يفتح لنا يعني موضوعا ويعالجه، هذا شأن المفكرين وشأن الفلاسفة وشأن النقاد، لكن الشعر لا يطرح موضوعا معينا ليناقش.
3: ولكن وقت اللي نقرا كقراء معناها باش نقرا قصيدة نفهم اللي هي مثال على الحب، على الهجرة، على الغربة، على معناها حزن، على فما
4: شكرا. ولكن دور الشعر هو أنه كيف يقول الحب من جديد، كيف يقول الغربة من جديد، كيف يقدم لنا فكرة عن الغربة، عن غربة الإنسان، عن الاغتراب، عن عذابات الإنسان في وجوده اليومي، عن إحساسه بالقلق الوجودي، عن إحساسه بالحزن، كيف يعبر عنه بطريقة تجعل القارئ يتفاهم معه، يجد نفسه فيها القارئ، لأنه فعلا كتب نزار قباني عن الحب، وكتب محمود الدرويش عن الحب، وكتب مظفر النواب أيضا عن الحب، وكتب قبلهم قيس بن ملوح عن الحب، ولكل شاعر طريقته في تصريف هذا الحب، ولكل شاعر كيف يقدم لنا هذه الرؤية عن الحب أو عن المرأة أو عن البحر أو عن الشجرة أو عن الغربة. إذن هنا أنا أعطي فكرة أخرى، أو ليست فكرة بقدر مقاربة جمالية، وأنه وصلت إلى هذه المقاربة أنه لا بد أن نحسم الأمر فيما هو جميل وقبيح.
3: هذا هو. وبالتالي ربما هذه الرسالة اللي تود أنه توصل للقارئ من خلال هذا الإصدار أستاذ؟
4: إيه ممكن هذا معناها أنه
3: من الرسائل اللي تحب توصل.
4: أي من بعض الرسائل، ولو أني لا أؤمن بأن الكاتب له رسالة، الكاتب هو إنسان باحث جمالي يقدم لنا يعني شيئا جميلا بشكل أنه يفتح سمو الإنسان، يفتح سمو الرؤية عند الآخر، ويجعله يتجاوز ويتعالى عن الحاجات اليومية الملحة المستهلكة يعني.
3: نعم، هو أستاذ وقت لتلامس روح ونفس القارئ من خلال القصيدة الشعرية أنت وصلت معناها للهدف، والهدف هو ربما الرسالة اللي حبيت أنت تقدمها وتوصل لها. هذا هو.
4: طبعا لأنه مثلا أكتب عن الوردة في نصوصي، هناك نصوص عن الوردة مثلا، الفكرة عن الوردة أنه هناك من يرى أن يشمها، هناك من يرى أن يتزين بها، هناك من يرى أنها تتوضع في البيت
3: للزينة
4: تنتشر رائحتها، لكن هناك من يرى أنها تبقى في مكانها لأنها هذه الوردة في حد ذاتها هي رؤياها كافية يعني، ليس بالضرورة أن نقطعها وأن نضعها في نشمها أو نضعها في جيب ونتزين بها يعني.
3: واضح. إذن على هيئة اللامرئي هذايا العنوان الأخير والإصدار الأخير، فما مشاريع أدبية جديدة إن شاء الله في الأفق؟
4: إن شاء الله يعني ثم
3: قاعدين نكتبوا يعني. قاعدين
4: طبعا هو يعني ولا لا نستطيع، انا بصفه خاصه لا استطيع الا ان اكتب يعني.
3: نعم.
4: طبعا انا اتنفس الكتابه واعيش من خلال الكتابه يعني.
3: ايوه ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله مزيد من النجاح والانتشار بين القراء ومحبي الشعر. بطبيعه حضورك معنا ما نجموش هكا معناها نودعوك من غير ما تقدم لنا هكا مقطع من قصيده من شعر، أما نحب حاجة عندها رسالة عندها نحبها تلمسنا
4: مقطع من على هيئة اللامرئي في جزئه الثاني.
3: نعم.
4: العاشق في المنفى الأخير. إذن هذا المقطع يقول: أكتب شبابيك تنفلت من بين أصابعي وعولا، توقظ سهولا هجرتها الفصول، سوف يأتي رعاة بدو ينزلون عبر المنحدرات تنبت مواويلهم أعشابا، وتتدفق من بين خطاهم أنهارا، ترتفع ضفافها أشجارا، تنفتح بدورها شبابيك لغرفة المغلقة. مقطع آخر، وهو هذا المقطع الذي كنت أتحدث عنه بشأن الوردة.
3: نعم.
4: حين استفاقت الوردة من عطرها طارت الدمعة سحابة، رفرفت في القرب فراشة، عاد البحارة بمخيلة الموج سالمة إلى فكرة المنارة، تهشمت الحصالة، تشمت في يد الوهم، وانفلت العاشق من أكور يوم عاطفته.
3: شكرا ليك أستاذ، شكرا ليك، يعطيك الصحة.
4: شكرا لإذاعة قفصة، وشكرا لك، شكرا لكل مستمعيك ولمن يتابعك.
3: شكرا ليك، مزيد النجاحات إن شاء الله في كتاباتك وإصداراتك. شكرا.

المول أراني مظلوم أو دارس مات وعليا متلوم تعدد سنين كيني في منام في رمش عين تهدو الأجبال شفت وحياتك من غير

0: لقاءنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مساء الأنس على موجة الأفهم إذاعة قفصة وعلى صفحتنا الفيسبوك راديو قفصة. مرحبا بكم الناس الكل اللي قام زال متواصل معاكم إن شاء الله حتى الثمانية بعد السبعة إن شاء الله ناخذوا فكرة على سلسلة الدورات التكوينية في الحرف اللي موجودة بدار شباب القطار من ولاية قفصة، وأيضا باش نتعرفوا على النتائج والتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني الأخير في مسابقة الرياضيات اللي تنظم الجمعية التونسية لمسابقة ثقافة الرياضيات اللي هي الأولمبياد ذي عالمية. نشوفوا وليداتنا اللي ترشحوا نهائيا للنهائي العالمي، خاطر توا النهائي الوطني باش يترشحوا للنهائي العالمي اللي باش يصير ان شاء الله في جويليا. اذا تحيتنا ليكم مستمعينا، بقوا معنا في الاستماع. تعرفوا الطقس سخن شوية في جهة إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع رطوبنا على رواحنا في الطريق. فقط معلومة حبيت أن أنقل هيكم، هو جاء في تصريح اليوم في الإذاعة الوطنية على لسان أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم سيد هشام بن يحيى، قال أنه فما الليلة اقتران كوكبي الزهرة والمشتري، هي ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء تونس الليلة. قال انه بالامكان متابعة الظاهرة هذه بالعين المجردة وقت غروب الشمس بداية من 8 متاع الليل بطبيعة، وبين انه باش يتم مشاهدة نقطتين في السماء تمثلان كوكبي الزهرة والمشتري. واوضح هشام بن يحيى انه اقتران الكوكبين يعتبر مناسبة للفلكيين لمتابعة هذه الظواهر الدقيقة اللي تمكن من إضفاء أكثر دقة على الحسابات الفلكية وتحركات الكواكب الشمسية.
0: مساء الأنس
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: إذن السبعة موعدكم مستمعينا كالعادة مع موجز إخباري من تقديم إيمان. مرحبا إيمان، تفضل.
3: تحية لك وسيلة، شكرا لك ولكل السادة المستمعين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تم اليوم خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية وزر تدارس ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإنجاز عدد من المشاريع العمومية بالجهة والمصادقة عليها، ومن بين المشاريع اقتناء ونقل مستلزمات وتحاليل طبية لفائدة مختلف الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الجهوي بتوزر، وأشغال بناء فضاء صناعي للتخزين بالشبكة في قصه الأول، فضلا عن أشغال إعادة بناء مقر صيدلية بالمستشفى الجهوي بتوزر وتهيئة طرقات بولاية توزر وتعبيدها. تتواصل أشغال بناء المركز الوسيط بجمنة من ولاية قبلي الذي رصدت له اعتمادات تقدر ب 998 ألف دينار، حيث بلغت نسبة الإنجاز 47%، كما سجلت أشغال إنجاز العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بدوز تقدما ملحوظا، إذ بلغت نسبة الإنجاز 97% وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. يعتزم المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 26 والفين بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. افتتح وزير التجارة والتنمية الصادرة سمير عبيد اليوم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لأفريقيا بقصر المعرض بالكرم، ويهدف المعرض إلى جمع مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصناعات الغذائية على المستويين الأفريقي والدولي من خلال عرض أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال وتوفير فضاء لتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب التشبيك بين المهنيين وإرساء شراكات استراتيجية. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات النووية ستستأنف من حيث توقفت بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط المروحية الأمريكية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عودة معك وسيلة في مساء الأنس.
2: تحياتنا ليك إيمان، شكرا، واللقاء يجدد مع زملائنا من قسم الأخبار إن شاء الله في حدود الثامنة ليلا.
5: حوادث المتراجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المتراجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمتراجلين، وعلى المتراجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
6: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.
7: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
9: مساء الأنس
10: بتونس بيك وانت معايا.
9: مساء الأنس
11: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
9: مساء الأنس.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس على موشة الأفام إذاعة جبسة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار بطبيعة، بقينا معكم حتى الثمانية فقط. تبقوا معنا برشا برشا موسيقى قاعدين نسمعوا فيها في الحقيقة، مزينة برشا إن شاء الله راية عجبتكم، ومازال باش نسمعوا برشا إيقاعات وبرشا فنانين اليوم معنا في مساء الأنس. إلى جانب الموسيقى بطبيعة متابعاتنا الثقافية في مختلف الجهات كالعادة متواصلة، باش نمشوا المعتمدية لقطار ولهنا. نحب تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا، خاصة مستمعينا الأوفياء بمعتمدية الإقتار. نسلم عليكم برشا تحياتنا ليكم وين ما كنتم موجودين. إذن في إطار دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية والإبداعية، كالعادة دار الشباب معتمدية الإقتار تواصل تقديم سلسلة من الدورات التكوينية في الحرف. أكثر تفاصيل على هذه الدورات، على هذه المبادرة، أهدافها نعرفوا بها أكثر. حاضرة معنا اليوم في مساء الأنس السيدة إقبال قربايا، هي منسقة نادي التمكين الاقتصادي بدار الشباب. أهلا وسهلا مساء الأنس.
4: أهلا وسهلا الصحفية الجميلة وسيلة.
3: شكرا
4: شكرا على الاستضافة، كما عودتونا ديما أنكم ديما متابعين للأنشطة دار الشباب القطار. شكرا جزيلا،
3: لأنه هي ناشطة بالكدا بالكدا ذيك علاش نتابعوا فيها.
4: مشكورين مشكورين، مرحبا بك لكل الصحفيين الموجودين على أثير إذاعة قفصة.
3: شكرا لك. إذن نحكو على سلسلة من الدورات التكوينية في الحرف اللي هي في الحقيقة متواصلة، عندها سنوات، معناها تشتغل على هذا المجال وعلى هذا القطاع. نحكو على قطاع الحرف، وهذا بطبيعة من أجل أن نمكنوا المشاركين طبعا من اكتساب مهارات علمية اللي تساعدهم على الاندماج في الحياة المهنية أو بعث مشاريع خاصة وغيرها بطبيعة. أحكي لي على أبرز الدورات التكوينية المبرمجة في هذا الموسم، أو هي متواصلة، معناها هي نفس الدورات التكوينية اللي تعودتوا أنكم تمارسوها وتقدموها على طيلة السنة
4: سنواتي.
3: نعم.
4: هي متواصلة.
3: نعم.
4: وهو النادي معناها حقق نجاح حتى ولا المنشط اللي هي أنا إقبال القراقبة المشرفة على نادي المبادرة والتمكين الاقتصادي.
3: نعم.
4: ولوا المشاركين وأبناء القطار وحتى أبناء قفصة يشاركونا في الدورة التكوينية، ولوا هم يطلبوا الدورة فاش نجم تكون، أنا نحط برنامجي وهم يطلبوا زاد الدورات في الاختصاص في المجال الفلاني. راهو طلعت مثلا توندونس تو سنة مثلا في الشموع المعطرة. في أي مجال واختصاص يحبه الشاب وإلا الحرفية اللي حابة تطور معناها من تكوينها ومن مهارتها، وهم يطلبوا.
3: شكون الفئات العمرية اللي تتوجه لمثل هذه الدورات؟
4: الفئات العمرية من الشباب 17-18 سنة إلى ما فوق إلى حتى 35 سنة أو أكبر. زاد الحق نادي المبادرة والتمكين الاقتصادي بدار الشباب القطار نادي مفتوح لكل الفئات العمرية، لخاطره يقبل عليه الشاب للترفيه والقضاء معناها وقت حر، معناها ينجم ينمي قدراته يكتشف روحه وكل شيء. وزاد تقبل عليه معناها تقبل عليه الحرفية وربة المنزل.
3: نعم.
4: الحرفية لتطوير معناها القدرات متاحة.
3: نعم.
4: مثلا قدرات متاحة الحرفية.
3: أي.
4: أنها مثلا عندها هي اختصاص معين وتحب زادة تتعلم اختصاص آخر. معناها الدورات التكوينية هي مفتوحة لكل الفئات العمرية بدون إقصاء. مرحبا معناها بكل مرأة ولا بكل شباب معناها اللي حب يتكون مفتوح النادي.
3: نعم. أبرز الاختصاصات اللي موجودة حاليا في النادي
4: به مدام وسيلة، ما يسالش النجم هكا شوية نعرف بنادي المبادرة والتمكين الاقتصادي؟
3: طبعا
4: هو اللي هو الدورات التكوينيه هذه تنشط في اطار نادي المبادره والتمكين الاقتصادي بدار شباب القطار. النادي هذا ينشط من 2018 ل 2026، معناها شيء يفرح، معناها من 2018
3: نادي متواصل،
4: هذا دليل معناها لمده 8 سنوات دورات متواصلة في كل الحرف في كل المهارات. الأهداف النادي حتى كان بسرعة مدام وسيلة، أهداف النادي يسعى النادي إلى تعزيز مسار المبادرة والانتساب للحساب الخاص، وهو عبارة عن جملة من التربصات والورشات التكوينية لمجموعة من الشباب والنسوة. كذلك النادي هذا معناها ينشط ضمن استراتيجية وضعتها وزارة الشباب، هي الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035. النادي هذا زاد ينشط ضمن محورين محطوطين في الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 35، هي محور تحقيق المحور الثالث تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، ويرتكز على تطوير مهارات الشباب التي تلائم معناها متطلبات سوق الشغل، ويسعى ذلك ويسعى كذلك للنادي لتوفير فرص لائقة ودعم فرص شغل لائقة ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة. هو من اهداف النادي.
3: نرجع لابرز المجالات او ابرز الاختصاصات اللي موجوده حاليا في النادي وقاعده تستقطب معناها في روادها.
4: والله المجالات هي متعدده كالنجم، معناها
3: اعطيني ابرزها. ابرزها
4: ابرزها التكوين والتدريب. من مجالات التدخل معناها في النادي هي التكوين والتدريب، هي مثلا اننا نقوم بدورات تكوينيه في الحرف اليدويه في العديد من الاختصاصات، معناها مثلا في الشموع المعترة، ورشات فنية مثلا ما يخص معناها الأعراس، كدورات تكوينية في الحلويات والمرطبات والعصائر والمالح، معناها تكون المشاركة ولا يكون الشاب قادر مثلا انه مثلا ياخذ كماندا نتاع معناها عرس، فهمتي؟ وهنا حققنا من خلال متابعتنا، ما احنا ما نخدموش هكاك، معناها ديما فما تقييم لكل عام ولكل معناها لكل سنوات نتاع النشاط النادي، ان عملنا متابعات للنساء وشباب تمكننا من بعث مشاريع وورشات
3: بعد الدورات التكوينية هذه اللي قاموا بها. الدورات هذه إقبال، الدورات هذه هي تتضمن معناها جانب تطبيقي فقط وإلا حتى ميداني؟
4: جانب تطبيقي وتدريبي، معناها هي تدريب، هو تدريب ان احنا هاني قلت لك الشباب ولوا الشباب والنساء هم اللي يقبلوا معناها خذوا عليه النادي هذا في دار شباب القطار ولا عندها سيتو ولا الشباب وقلت لك والحرفيات هم اللي يقولوا هم شي يحبوا مثلا انا احب.
3: كيفاش نجموا نسجلوا ونشاركوا فيها؟
4: كيفاش نجمو؟ بالاتصال. احنا شنو احنا دار شباب القطار تلانسي، انا فما دوره تكوينيه في المجال مثلا في مجال الحلويات مثلا نعمل اعلان في صفحه دار شباب القطار والشباب تسجل على طريقي انا، لخاطرني انا المشرفه على النادي والمنظمه والمنسقه للنادي.
3: واضح. شكرا لك إقبال قربية، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات. نتمنوا لكم إن شاء الله النجاح، نتمنوا النجاح لكل الشباب المشاركين في هذه الدورات التكوينية اللي في الحقيقة كما ذكرتي هي تمثل فرصة لاكتساب المهارات وصقل المواهب، وأيضا معناها تساعدهم على الاندماج في الحياة المهنية أو بعث مشاريعهم الخاصة. شكرا لك، إلى اللقاء.
4: شكرا. عايشك.

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأنس. مساء الأنس.
1: مساء الأنس. السلام عليكم من جديد مستمعينا. إذا نواصل معكم المشوار من خلال المداخلة هذه، نحب تحية كبيرة برشا لتلمذاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا، سورتو تلمذاتنا في البكالوريا. أي نكملوا نهار غدوة على خير إن شاء الله، ونختموها إن شاء الله ويكون الختام مسك، والأفراح إن شاء الله تعم كل البيوت التونسية إن شاء الله نهار 23 جوان. إذا علاش نحكي على تلمذة؟ لأنه فما تلامذة مغرومين غرامة كبيرة برشا بمادة الرياضيات. برشا يقولوا لي أي مات توا مات كيفاش مغرومين، أي يرو فما تلامذة مغرومين ومتوجين وقاعدين ياخذوا فيه جوائز كبيرة برشا. والدليل أنه عنا الجمعية التونسية هذه اللي مسابقة ثقافة الرياضيات حاضرة معنا سيدة مونيا بزويتة. أهلا وسهلا، مساء الأنس.
2: مرحبا، شكرا على مواكبتكم لأنشطة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات.
1: أهلا وسهلا، نورتنا. شكرا لك مدام مونيا. إذن كما ذكرت راو المات معناها كما فما ناس ما تحبوش، فما ناس تحبوا مغرومة به ومنخرطة في مثل هذه الجمعيات وقاعدة تشارك في المسابقات الوطنية والعالمية وتوصل يقع تتويجها وتتحصل على المراتب.
2: نعم.
1: الأولى، صحيح الكلام هذا؟
2: نعم صحيح. أنا نحب نقول اللي ما فماش شكون مش مغروم بالرياضيات، أما فما شكون اللي ما غرموش بالرياضيات. يعني الرياضيات راهو إذا كان تاخذها معناها تاخذها بحقيقتها وبواقعها وبمنطقها، راهو حتى حد ما ينجم يكون ما يتغرمش بها.
1: شفت معناها ماهيش غول هي.
2: لا لا لا لا لا لا لا ماهيش غول بالكل، هي بالعكس. احنا كجمعية احنا ثقافة الرياضيات، يعني نخليه وليداتنا معناها نثقفوهم رياضيا، يعني خليهم يحبوا الرياضيات ويبدوا ويخدموا الرياضيات بمحبة وبشغف حتى لين نوصلوا لنتائج متميزة. ونقول اللي عندنا أمثلة كبيرة كبيرة كبيرة من أولادنا اللي وصلوا تألقوا في العالمي وفي الأوروبي وفي الإفريقي في الأولمبياد الرياضيات، من بينهم من النجم نذكر اللي سنة الفارتة عندنا بنتنا نهاج مل اللي كانت هي مليكة الرياضيات إفريقيا. يعني في إفريقيا هي الأولى في الرياضيات تونسية. دونك راهو عندنا اولادنا اللي حقيقه معناها يحبوا الرياضيات، واحنا جمعيتنا نخليو التلامذه يحطوا يفهموا الواقع والرياضيات في الواقع نتاعهم في حياتهم اليوميه، نقربوا لهم الرياضيات. يعني مش اكس وايغريك برك.
1: أي.
2: لا لا لا لا كل حاجه تعرفها
1: معناها ريتي ساعات. أي. يعرضك واحد يقول لك والله انا صغيري عنده فوبي من المات ومن الحساب والرياضيات. إيه عنده فوبي. إيه راهو متميز في المواد الكل الا الرياضيات.
2: ريت هذاك انا هذاك عليك انا دفين.
1: انت غشك الكلام هذا يا مدام مونيا بالحق، معناها ساعات اكيد راه يقولوا لك انت في الاخير استاذه، انت استاذه رياضيات.
2: استاذه رياضيات وزيت راهو زيت اول سنوات التدريس في الرياضيات في زانوج.
1: مالا عندك برشا تلامذه تو ان شاء الله قاعدين يسمعوا فيك، برشا تلامذات تعدوا على يدياتك.
2: وانا بون اسمي مونيا الدغموري بوزويتا، يعرفوني بالدغموري بوزويتا. قريت في زانوش ويعرفوني وليداتي توا، حتى اللي قريتهم في زانوش فما شكون جاي وعملوا الكاباس بحذايا، كنت مديرة الكريفوك مناستير. دونك كل قربي للتلامذة ومحبتي للرياضيات خليتهم بالحق يحبوا زادا كيفي انا الرياضيات.
1: اي هات ندخلوا الساعه نمشوا توا للمشاركات والدورات. صارت الدوره النهائيه الوطنيه نهار 6 جوان، كانت بالابتدائي بالمدرسه الابتدائيه و30 ماي كانت بالمعاد والاعداديات. معناها النهائي الوطني مرجلينا.
2: لا النهائي الوطني قمنا به وان شاء الله النتيجه في اخر الاسبوع تطلع. ومن تلامذتنا من جمهوريه تونسيه الكل عندنا بالطبيعه ابنائنا اللي باش يمثلوا تونس في ايطاليا
1: اي
2: في 23 و24 جويليه في ايطاليا في الشامبيونا انترناسيونال دي جو ماتيماتيك اي لوجيك،
1: هذه يعني معناها الدور الدور النهائي العالمي
2: العالمي.
1: أيوة.
2: نهار 23 و24 جويليا في ايطاليا. اذا احنا ابنائنا اللي عداوا في النهائي الوطني باش بطبيعه يمثلوا تونس ويرفعوا الرايه التونسيه في ايطاليا. كذلك عندنا حضرنا زادا ابنائنا اللي باش يمشيو يشاركوا في الكوت ديفوار ساحل العاج من 28 جويليا الى 4 اوت، من 28 جوان الى 4 جويليا في ساحل العاج باش يشاركوا ويمثلوا تونس في الاولمبياد الافريقيه.
1: عندكم صيف حافل؟
2: لا، مازالت واحده اخرى
1: مزيده
2: عندنا واحده اخرى اللي هي ان شاء الله في الصين.
1: أي.
2: الصين بقدره ربي عندنا باش يشاركوا في الاولمبياد العالميه
1: ما شاء الله.
2: اذا عندنا جو ماتيماتيك عالميا في ايطاليا، عندنا اولمبياد افريقيه في لافريك دي سود، وعندنا اولمبياد عالميه في الصين.
1: نعم،
2: وهذا الكل باش يتمثل وراي تونس باش ترفع بشبابنا بأبنائنا وبالعلم بالرياضيات
1: إن شاء الله. طبعا الدورات هذه كلها هي يسبقها عمل عام كامل، معناها وجهد كبير برشا من أساتذة من أعضاء في الجمعية من باحثين وخبراء في هذا المجال، يعني مش هكاك معناها نجي أنا في آخر لحظة ونشارك.
2: لا لا لا، هذه نقول ثمرة عمل تاع سنة كاملة كاملة. وبنائنا أبنائنا راهو مش سنة برك، حتى اللي بشوف للأولمبياد ديجا خدم لي جو ماتيماتيك في الابتدائي، احنا ناخذوهم من الابتدائي نبداو نكبروهم بشوية بشوية في الابتدائي نغرموهم بالرياضيات، نحيو لهم الهاجس نتاع الغول نتاع الرياضيات، خليهم يحبوا الرياضيات ويلعبوا بالرياضيات، ثم ينتقلوا في المستوى الأولمبياد في الكوليج والليسي. ونحبنا نذكر اللي عندنا زوز ابناء اسنا عداوا الباك، ربي ينجح ولادنا الكل. هذوما توك قاعدين يعديوا في الباك، ولكن من الشهر الاخر اللي فات قبلتهم ام اي تي، اكبر جامعه في العالم في امريكا، قبلتهم قبل ما يعديوا الباك باش بمشاركتهم في الاولمبياد و انتمائهم للجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات.
1: انت كلامك توا حببتني فيه.
2: الحمد لله الحمد لله، والله ذاك
1: انا الشحنة هذه باش نهزها لاولادي توا.
2: ريت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اولادك يكونوا ابنائي
1: ان شاء الله
2: قدرت ربي.
1: ما هو ريت استاذة ريتي انا توا باش نلومك باهي، خاطر المركز عندكم مركز في المنستير وعندكم في تونس، ما عندكمش في الجهات هكا في قفصه في الولايات المجاوره.
2: خليني نوضح حاجه. مش عندنا مركز في تونس في مستير. لا، هي جمعيه وطنيه.
1: أي.
2: وعندنا تمثيليتنا عندنا في جربه.
1: أي.
2: عندنا في القيروان.
1: أي.
2: عندنا في تونس، عندنا في سوسه، عندنا في المنستير، وعندنا في المهديه.
1: اي شو معناها في برشا ولايات الا الولايات المجاوره هذه ما فهمش تمثيليه معناها.
2: صحيح. انا لكن عندنا ابنائنا اللي حكيت لك عليهم هما من من من جابس. يعني كيفاش وصلوا للجمعيه؟ احنا عندنا مخيمات كل عطله
1: نعاودها،
2: عندنا مخيم، نعملوا مخيم ويجيونا اللي ما عندهمش دي كلوب في الولايات نتاعهم يحضروا معانا في المخيم. ونعطيوهم الشحنه اللي تحكي عليها توا، نعطيوها لابنائنا ونخليو بعض نتبعوهم عن بعد.
1: جميل جدا جميل.
2: الى ان ان شاء الله نوصل. انا راني عندي تحدي يلزمني نعمل كلوب في قفصه، خاطر قفصه هي اللي بالحقيقه هي اللي بديت بها تعليمي، وهي اللي حقيقه نخلي عندي ذكريات جميله جدا
1: ان شاء الله
2: من اهل قفصه، ومن بالحق حبيتهم برشا وحبوني برشا.
1: كيفاش نجم نغرموهم؟ سؤال اخير سيده منيا، وليداتنا والمشاركات هي فاش تتمثل؟ معناها في شكل العاب ولا في شكل وضعيات ومسائل وحسب
2: لا، هما عندنا العاب يدويه. أيوة. وكذلك مسائل اللي يعني مسائل نبداو دي جو هما.
1: أيوة.
2: العاب كتابيا ونخليهم يفكروا بالمنطق.
1: نعم.
2: كيفاش يحلوا كل المسائل هذوك.
1: أيه.
2: اذا معناها مش نحط لهم انا مساله كيما كما في الـ في الـ في القسم. لا لا لا لا حاجه غير هذاك، وليس الحساب الذهني.
1: اي اي فما فرق بين الحساب الذهني والنشاط هذا. اي اي
2: دونك نخليهم تعرف يلعبوا بالرياضيات.
1: اي
2: ان شاء الله تحضر معايا في مخيم من المخيمات وتشوفهم التلميذات كيفاش. اول حاجه ينساو البورتابل، خاطر التلفزه ما تعرف كيفاش ينساو التلفزه، يقعدوا اونيكمون يلعبوا بالرياضيات.
1: باهي باهي برشا، ان شاء الله بالتوفيق ليكم. بالحق نتمنى مزيد من التالق لابنائنا في مختلف المسابقات العلميه هذه اللي تساهم في رفع رايه تونس في المحافل الدوليه. ان شاء الله نذكروهم وقتاش ان شاء الله النهائي العالمي بالنسبة العالم. للمسابقة هذه أي الأولمبياد هذه
2: 14 جويلية.
1: 14 جويلية واضح. إن شاء الله يا رب يكونوا حاضرين معنا هكا مجموعة من التلامذة اللي يجيبون الذهب ويكونوا من المتميزين والمتواجين بالمراتب الأولى. شكرا لك.
2: شكرا لكم على مواكبتنا. شكرا.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: لقنا العشية، مبادرات وأجندة ثقافية، مساء الأنس.

0: باش نختم مشوارنا اليوم في مسائل أنس ببعض البلاغات ومتابعة لبعض الأنشطة. نحكو على فعاليات الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية لسنة 2026 اللي باش يقع تنظيمه بداية من 17 أكتوبر. بالنسبة للمشاركة آخر أجل باش تكون يوم 31 جويلية 2026. وبالنسبة للوثائق مطلوبة اللي يحب يشارك طبعا من الفنانين التشكيليين وغيرهم طبعا في هذا الصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي ينظمه المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، سيرة ذاتية للمترشح، 3 صور، صورة شخصية، نسخة بطاقة تعريف ونسخة رقمية من وثيقة الالتزام وغيرها. بطبيعة نجمه تتصلوا بالمتحف كما ذكرت وتاخذوا فكرة أكثر وتفاصيل أكثر حول هذه المشاركة. بالنسبة للمكتبة العمومية بأم العرايس باش تشارك مع دار الثقافة ونادي الطفل المبدع في برنامج ثقافي تنشيطي حول العناية بالبيئة والمحيط. هذا باش يكون نهار 13 و14 جوان 2026. يحتضن عروض سينمائية توعوية قصيرة، عروض مسرحية، ورشات إبداعية في إعادة تدوير المواد البلاستيكية وصنع مجسمات، أيضا ورشات وبرعات يدوية، أيضا مسابقات في الرسم وفي الإنتاج الكتابي، وباش يكون فما معرض أيضا للمنتوجات الإبداعية للأطفال المشاركة.
1: شاكيرا، we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

0: إذا هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم. شكرا لكم الكل مستمعينا، شكرا لكل ضيوفنا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق ليلتكم. زينب خليكم مع فوزي لتقديم فلاش سبور. مرحبا يا فوزي.
1: مرحبا بك وسيلو بكل السادة المستمعين.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. 48 ساعة بالضبط تفصلنا عن انطلاقة كأس العالم بالولايات المتحدة كندا والمكسيك. المباراة الافتتاح باش تجمع في 8 نهار الخميس المنتخب المكسيكي بالمنتخب جنوب افريقيا. في الحقيقة مباراة من الطرائف معادة لانه الافتتاح في جنوب افريقيا 2010 كان ما بين جنوب افريقيا والمكسيك. المباراة هذه ما بين المكسيك وجنوب افريقيا بطاقم تحكيم برازيلي، بينما يوم الجمعة كوريا الجنوبية والتشيك بطاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمد عمر. ترتيب المنتخبات الافريقية في التصنيف الاخير للفيفا: المغرب في المركز السابع عالميا والأول إفريقيا، السنغال في المركز 15 عالميا، نيجيريا في المركز 26 عالميا، الجزائر 4 إفريقيا و28 عالميا، مصر 5 إفريقيا و29 عالميا، الكوتيفوار 6 إفريقيا و33 عالميا، كاميرون 7 إفريقيا و44 عالميا، الكونغو ديمقراطية 8 عالميا و45 الثامنة أفريقين و45 عالمين، وتونس تأخرت في المركز التاسع أفريقين و46 عالميا. بالنسبة للأهلي المصري أعلن عن تعيين المدرب المغربي حسين عموتة مدرب للفريق الأهلي المصري براتب سنوي يبلغ 1.5 مليون دولار. المباريات الودية في كأس العالم: الكونغو الديمقراطية منذ قليل انهزم تمام تشيلي 2-1، بيلاروسيا متعادلت مع البوركينا فاسو 2-2، استونيا فازت على ليتوانيا 1-0، والآن الدور مباراة المجر وكازاخستان والنتيجة 3-1. في البطولة المغربية الجولة 23 اتحاد يعقوب المنصور تعادل مع نادي المكنس 1-1. الكوكب الرياضي المراكشي الشوط الأول مع الرجاء 0-0. الشوط الأول انتهى ما بين نهضة الزمامرة واتحاد توركة بفوز

0: تقدم هدف مقابل صفر، وافت 9 لقاء المغرب الفاسي والجيش الملكي. نهاية هذا الموعد الرياضي، مع تحية فوز نسيب، إلى اللقاء.
1: آخر الحفريات والاستكشافات في الجريد ومميزات الحقبة الرومانية في الجهة، السكان في الجريد، الأصول والمذاهب، الحركة الشبية ووصولها واستقرارها في بلاد الجريد. الليلة في صفحات من تاريخ الجهات من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام. وثامنا ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أفاد المدير الجهوي للبريد بجفصة عبد الملك جلالي في تصريح للإذاعة بأنه تم خلال الفترة الأخيرة تركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد بمعتمدية بالخير ومكتب البريد حي الدولي بجفصة المدينة، في انتظار تركيز موزعين آخرين بمكتب بريد أم العرايس المحطة ومكتب بريد منزل ميمونة، وذلك في إطار برنامج تعصير الخدمات البريدية بهدف تعزيز خدمات طب العيون والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المزدات لفائدة المناطق الحدودية بولاية قبلي. تم مؤخرا تركيز وتجهيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوارة بكلفة جملية تقدر بحوالي 75,000 دينار. انطلق موسم حصاد الحبوب في عدد من ولايات الجمهورية ويتواصل تباعا في عدد آخر منها، وسط بوادر مشجعة لإصابة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار محققة في الموسم الفارط. تباحث وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع بقية الدول الإفريقية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية. أخيرا من أخبار العالم، أصدر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إنذارا بإخلاء سورة والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك في ظل غارات يشنها على المدينة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
2: تراب وطننا فخر ومجاد يا عز يا شموخ عالي.
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين. النظافة

وأساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة جرصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام التاسعة ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بآليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، تحتضن ولاية وجفصة سلسلة من الأيام الإعلامية واللقاءات التحسيسية بالمجتمعات المحلية، وذلك من 4 إلى 13 من جوان جاري. تهدف هذه التظاهرات إلى التعريف بمنصة التمويل التشاركي وآليات الانتفاع بخدماتها لفائدة حاملي أفكار المشاريع والراغبين في أحداث مشاريع فردية أو جماعية. بسبب أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قبلي، سينقطع التيار الكهربائي غدا 14 من جوان من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار على مناطق بشري فطناسة دبابشة من معتمدية سوق لحد، ويقع إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد حال انتهاء الأشغال المبرمجة. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. أعرب السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد عن القلق البالغ لتونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد أمس حول التدابير التي تتخذها المنظمة بشأن الوضع في لبنان. أخيرا، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأن توطين اللاجئين أو المهاجرين في ليبيا، مؤكدة أنها سبق أن أصدرت توضيحات رسمية بهذا الشأن. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: إلى كل متابعي موج إذاعة قفصة، شكرا دائما على المتابعة والاهتمام. تحية إلى كل الذين يستقبلون موجاتنا هم في السيارة، ربما في طريقهم إلى سفر ما في كل الاتجاهات. نقول سلامات كعادتنا، ونذكر بأن السياق ليلا تتطلب مضاعفة الانتباه طريق السلامة. أيضا إلى كل العاملين بالفكر والسعد، هنالك أشغال تتواصل أنا الليل وأطراف النهار. إلى كل الذين يرقبون الصبح في مثل هذه الأوقات، التحية من القلب، ربي معكم وربي يعاونكم. وفي البال خاصة العاملين في أقسام الاستعجالي في مختلف المستشفيات، إن شاء الله يعطيكم الصبر والقوة، وبطبيعة الحال تكونوا في خدمة المرضى، وخاصة اللي يجوا في حالات استعجالية، الشفاء العاجل لكل المرضى بطبيعة الحال. نمشي مباشرة إلى حصتنا، صفحات من تاريخ الجهات. الليلة فيها مجموعة من اللقاءات اللي حقيقة تجسد هدفنا، وهو الاهتمام بالتاريخ المحلي، بالتاريخ المحلي لجهاتنا. نحاول من خلال صفحات من تاريخ الجهات باش نرفع ربما الغشاء أو الالتباس أو الحديث اللي يكثر أحيانا حول المسائل تتعلق بمقومات الهوية. تاريخنا يكثر فيه الحديث ولكن عن غير معرفة. احنا مهمتنا هو باستضافة أكاديميين متخصصين في المجالات التاريخية، تاريخ قديم، تاريخ وسيط، وتاريخ حديث، نحاولوا باش نسلطوا الأضواء على مكامن الالتباس. الليلة باش نتوجه إلى الجريد، وباش تكون باش يكون اللقاء الأول مع الأستاذ الدكتور مراد الشتوي، وهو باحث في المعهد الوطني للتراث، وباش نتحدثوا خاصة على الحفريات المهمة اللي في السنوات الأخيرة يعني شهدت اهتمام إعلامي وكثر أيضا حول الحديث، وربما يعني الناس مش ناس كل مطلعة على هذه الحفريات ونوعيتها، وخاصة التاريخ القديم لكاستيليا أو الجريد. في الجزء الثاني من حصتنا وفي ساعتنا الأولى أيضا باش يكون معنا الأستاذ الدكتور نزار سيلة، ومعه باش نتحدثوا على التركيبة السكانية لأهل الجريد، الأصول، باش نبحثوا في اللي يكثر حوله الحديث. ساعات نتحدث حتى مع بعض المثقفين كيف ما قلت، يقول لك لا أنا أصلي من اليمن، الأخر يقول أنا أصلي من العراق، وكل واحد ينسب روحه إلى، وخاصة من وادي الذهب بعد ذلك والصحراء ومن عارف شنو. هذا الكل باش نرفعه حقيقة كل الالتباس وبطريقة علمية. الأستاذ نزار سيلة اللي هو من أبرز الباحثين في هذا المجال في تاريخ الوسيط وفي تاريخ جهة الجريد، في الجزء الثالث من حصتنا أيضا باش يكون معنا الدكتور الأستاذ عثمان برهومي، ومعه باش تحثوا على الحركة الشابية، باش نرجعوا لها كيفاش انطلقت من القيروان واستقرت في شابية طزر. هذا الكل ما اعتقدش انه الكثير من الناس مطلعين عليه. دورنا مرة اخرى وسعينا دؤوب الى تسليط الاضواء على تاريخنا المحلي وتاريخ جهتنا. مباشرة امضي الى ضيفي الكريم الاستاذ الدكتور مراد الشتوي، وهو الباحث في المعهد الوطني للتراث في ولاية طزر. أستاذ مراد مساء الخير.
1: مساء النور وكل شكر لك ولكل مستمع. مساء النور وشكر لكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: إذن كيف ما ذكرت أستاذ مراد، مع سيادتك خاصة باش نسلط الضوء على الحفريات الأركيولوجية اللي تمت في ولاية طزر، واللي ثم البعض منها حظية بمتابعة عالمية وثم البعض الآخر اللي ما نعرفوا عليه حتى شيء. هذه مناسبة باش نتعرفوا على أهم هذه الحفريات، ونستغل الفرصة باش نتعرف على التاريخ القديم لهذه الجهة. فضل.
1: شكرا لك. والله أود في أول هذه المداخلة أن أعرجها على تاريخ الجريد.
0: تفضل.
1: الذي يبدأ في الحقيقة منذ ما قبل التاريخ.
0: اي
1: ولقد استوطن الإنسان العاقل بذات شط الجليد منذ 100,000 سنة قبل الميلاد، وهذا الاكتشاف وقع في موقع يوجد على بعد 5 كيلومترات غربي مدينة نبطة، وهو نتيجة للأبحاث التي قام بها باحثون من المعهد الوطني للتراث معية علماء الآثار من جامعة أكسفورد من بريطانيا. وكانت النتائج باهرة جدا، حيث كانت من أهم نتائج هذه الأبحاث أن هناك بحيرة من الماء العذب الذي في شط الجليد، وغابة من الصفانة يعيش فيها العديد من الحيوانات كالأسود والزرافات والأبقار وإلى ذلك، وذلك من خلال لقاء أثرية وجدت في هذا الموقع الذي وجدت به عظام لكل هذه الحيوانات. وبالإضافة إلى ذلك عثر العلماء أثار على أدوات الصيد التي كان يستعملها الإنسان العاقل في لاصطياد هذه الحيوانات. وبذلك نخلص إلى أن هذا الاكتشاف العلمي الباهر الذي أثار موجة كبيرة إعلامية، تحدث العديد من المواقع العالمية حول هذا الاكتشاف الهام الذي ينضاف إلى منطقة الجنوب الغربي للبلاد التونسية ومنطقة الجريد تحديدا.
0: طيب أستاذ مراد، هالموقع هذا بالذات تمش يعني إطلاق اسم عليه حتى يكون يعني مكان معرف و أيوة.
1: هذا الموقع هو يوجد على مقربة من مدينة نفطة، وهو في منطقة منحدرة، يعني يكون أن نعطيه موقع نفطة في فترة ما قبل التاريخ، ويعمل المعهد الوطني للتراث حاليا على، وقد سجل هذا الموقع على التراث الوطني، لذلك أعطيناه تثمين كبير. ثم يعمل المعهد الوطني للتراث على تسجيل 7 هكتارات كاملة. لماذا 7 هكتارات؟ لأن العلماء الآثار الذي قاموا بهذا الاكتشاف ما زالت الأبحاث متواصلة، لذلك ما لازلنا نعمل على حماية هذا الموقع ولتثمينه، ربما إنشاء متحف من خلال اللقاء التي وجدت في هذا الموقع، وإذا ديبانو للتعريف، وربما وضعه في مسلك سياحي.
0: إشارات دل عليه. نعم،
1: ما زلنا الآن في حد. لماذا؟ لأن نعمل على أن هذا الموقع سيصبح على ملك المعهد الوطني للتراث، معناتها ما زلنا في الإجراءات الإدارية المعقدة قليلا، عند تتم ذلك سنقوم بكل هذه الأشياء التي تتم بالتثمين.
0: نعم.
1: فما يهمنا في هذا الأمر أن الإنسان العاقل ساكن واستوطن منطقة الجرير التونسي في، نعرف أن إذا ما نطولوش في فترة ما قبل التاريخ للرجوع إلى الفترة القديمة التاريخية، وتبدأ من الفترة الرومانية. مالوروزمون التأثيرات البونية لم تصل بدرجة مباشرة لمنطقة الجريد، بل بدأ التاريخ القديم من خلال الفترة الرومانية. نحن تعليق بسيط على هذا الاكتشاف العلمي في مدينة نبطة. نعرف أن الإنسان العاقل ظهر في شرق أفريقيا 200,000 سنة وفي طريقه إلى أوروبا، فلذلك اهتم الأوروبيون بهذا الاكتشاف العلمي لمعرفة تحركات اللون بريستوريك، الإنسان ما قبل التاريخ، من أفريقيا في اتجاه ربما أوروبا.
0: نعم.
1: إذن بعد هذه الفترة، فترة ما قبل التاريخ، عرفت منطقة الجديد الفترة الرومانية كغيرها من المناطق في البلاد التونسية. وأول دليل وأول استيطان جاء في منطقة موجودة في معتمدية دكاش، في وسط واحة معتمدية دكاش، في منطقة أولاد مجد تحديدا، موقع جبة. هذا الموقع الذي وجدت به أثار لمدينة رومانية، ووجد في هذا الموقع نقيشة لاتينية تؤرخ بسنة 82 أي نهاية القرن الأول الميلادي، وبذلك عرفنا أن الاستيطان الروماني لمنطقة الجليد التونسي بدأ منذ على الأقل منذ نهاية القرن الأول للميلاد.
0: اعتقادي، وأن هذا أيضا يتعلق بحفرية جديدة حديثة.
1: أي بالنسبة للتوسر، وكانت كل المدن سأتيك شيئا فشيئا إلى موقع دقاش، إلى موقع كاستيليا. كل المدن البلاد الجديد تحمل أسماء لاتينية رومانية، دليل على استيطان روماني وعبور الطرقات الرومانية بكل هذه المدن. فنلاحظ أن مدينة توزر كانت تسمى توزوروس، ومدينة دجاش كانت تسمى تيجاس، ومدينة نفطة كانت تسمى أجراسان نبتي،
0: نبتيوس هك في بالي،
1: ومدينة بكولوم، والحامة أكوايي. إذن كل المدن عرفت تواجد للحضارة الرومانية. وشيئا فشيئا في سنة 2000 في المنطقة الصناعية، عندما قام أحد المستثمرين بالجهة استغلال هضبة قليلة الارتفاع كمقطع للرمال.
0: وين المنطقة الصناعية؟ وين
1: هذا؟ في المنطقة الصناعية الموجودة بين منتصف الطريق بين مدينتي دجاش وتوسر.
0: نعم، كاستيليا معناتها. ايوه
1: كاستيليا. فوالا، إذا في المنطقة الصناعية، في هذه المنطقة بالذات عثرنا على آثار لمعلم قديم. وسنة 2017 قمت شخصيا بحفريات أثرية بهذا الموقع. وبعد سنتين من الحفريات بهذا الموقع تمكنت من الكشف على كنيسة مسيحية تعود إلى منتصف القرن الرابع للميلاد.
0: أيوة.
1: ومن خلال اللقاء الخزفية التي وجدتها من قناديل وجيرار وإلى ذلك، عرفنا أن هذا الموقع والاستيطان في هذا الموقع تواصل إلى القرن السابع للميلاد، مع بداية الفتوحات الإسلامية للبلاد التونسية.
0: نعم.
1: و تواصلت الحفريات بعد ذلك، بعد أن تممنا نكشف عن هذه الكنيسة المسيحية، إلى معالم أخرى مجاورة لها، إلى أن سنة هذه السنة قمنا باتفاقية، إمضاء اتفاقية دولية علمية تربط بين المعهد الوطني للتراث وجامعة روما تور برغاتا.
0: أستاذ أعتذر، أستوقفك لبعض الوقت، نرفع أذان صلاة العشاء ثم نعود مباشرة.

0: لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: كنت أعتقد أننا سنعود بالشارع.
2: التاريخ سجل الأمم،
3: معلم للبشرية،
2: فيه الحكم والعبر
3: وفيه التجارب والسير،
2: منه نعرف الصواب فنتبناه
3: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
2: صفحات من تاريخ الجهاد،
3: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.
1: 30 دقيقة بعد 9 والمشوار متواصل بكم ومعكم يتواصل، فشكرا دائما على الثقة المتجددة. عودة مباشرة إلى ضيف الحصة الأستاذ الدكتور مراد الشتوي، الباحث في المعهد الوطني للتراث، وحديث حول أهم الحفريات في الجريد وأهمية التاريخ القديم باعتباره حقبة زمنية لابد من التوقف عندها باش نعرف تاريخ جهاتنا. أستاذ مراد مرحبا بك مجددا.
4: مساء الخير عمر ولكل مستمعي إذاعة كفر.
1: أيوة، وصلنا الكاستيليا وهذه الكنيسة اللي تعود إلى القرن الرابع للميلاد، يعني في العهد الروماني. أيوة،
4: تواصلت لأن الحفريات بهذا الموقع عبر اتفاقية دولية بين المعهد الوطني للتراث وجامعة روما تور فرغاتا، التي الهدف منها هو مواصلة الحفريات ودراسة هذا الموقع وتثمينه. إذن خلال إذن هذه الباقية قمنا هذه السنة بمواصلة الحفريات والتي انطلقت منذ 16 مارس إلى غاية 4 أبريل من هذه السنة 2026. وقمنا بالكشف على معلم قرب الكنيسة، شمال الكنيسة، هو يتكون من معلم متكون من 8 غرف ويفتحون على كناء، وفي مختلف الغرف عثرنا على بقايا إذن دي نجم نقول حرفة الجير أو حرق الجير، إذن كان مصنع صغير اللي كان يشتغل في هذا الموقع.
1: نعم.
4: وإلى جانب ذلك عثرنا في السنوات القادمة أو السابقة على معالم أخرى مجاورة الكنيسة، ومنها معلم موجود شرق الكنيسة، هو كيف هو بثلاث غرف يفتحون على كناء، لكن هذا المعلم هو عبارة عن مطمور أو عبارة على معلم اللي كانت تقام فيه الحياة اليومية من طبخ، واعتمد به على أنتروبو، يعني عبارة على مخزن تحت أرضي كانت تخزن به شرار مليئة بالزيت والقمح وإلى غير ذلك من المواد الغذائية التي كانت تستغل في هذا المعلم. وأهم حاجة هذه السنة تم العثور على عديد من الجدران، أي أن هذا المعلم لا يكتفي فقط بالكنيسة وبعض المعالم المجاورة له، بل هناك العديد من المعالم الأخرى التي ما زالت مطمورة تحت الرمال، ما يعني نحن إذا إلى مدينة رومانية ستكشف عنها الحفريات في السنوات القادمة إن شاء الله.
1: وهذا يعزز بطبيعة الحال رصيد الجهة، يعني السياحي ليتكامل مع
4: نعم. قمنا أيضا بإمضاء اتفاقية بين المعهد الوطني للتراث و الديوان الوطني للسياحة بتوصل حول أن هذا الموقع هو موجود في الحقيقة على مسلك سياحي الذي يربط بين توصل وجربة، وبين العديد من المعالم أو من المواقع السياحية الأخرى المجاورة لها. فالسائح وخاصة الغربي يهمه أن يتعرف على التراث المسيحي الروماني في جهة في أقصى الجنوب للبلاد التونسية. وفي الحقيقة أن الجريد هو في الفترة الرومانية موجود على فخوم الإمبراطورية الرومانية، أي ما يعبر عنه علماء الآثار باللماس،
1: نعم.
4: أي الحدود لماس تريبوليتانوس الذي ينتهي في طرابلس في ليبيا.
1: يا أستاذ مراد، ما نعرفش في علمك ولا لا، لتونس قديما إفريقية يعني اعطت للكنيسة في الفاتيكان ثلاثة من أهم البابوات.
4: فعلا
1: يعني الديانة المسيحية قديمة ومتجذرة في البلاد التونسية، وأكبر دليل هو من تسمع بدوزلاس اللي كان من كبار البابوات في الفاتيكان، هذا خرج من تونس ومن الكاف تحديدا.
4: فعلا قبل الحديث على الكنيسة المسيحية الأفريقية وأكبر رجال الدين المسيحيين، نعرف أن طريق من عندما تتوغلوا في التاريخ الديني
1: أي.
4: ترى أن خاصة المسيحي، ترى أن الطريق الذي سلكه المبشرين المسيحيين من أرض الأديان فلسطين مر عبر شمال أفريقيا قبل أن ينتهي في عاصمة الإمبراطورية الرومانية روما.
1: أي.
4: فيمر بإفريقيا، وإفريقيا عرفت الاستيطان والانتشار الدين المسيحي سواء منه الكاثوليكي أو الدوناتي، والمشاكل التي صارت بينهما. وبالنسبة لي سجل رجال الدين المسيحيين، نعرف أن كل سنة يقوم هناك ملتقى لرجال الدين بكارتاج اللي هي عاصمة أفريقيا الرومانية.
1: أي.
4: فكانت كل مدينة من بلاد الجريد لها نائب
1: يمثلها
4: في هذا المجلس الكاثوليكي أو البابواتي في هذه في كارتاج. ومن بالنسبة للجريد فهناك العديد من رجال الدين الذين كانت لهم دور كبير في نشر الديانة المسيحية. وتعرفوا من خلال المصادر العربية أن التواجد المسيحي في بلاد الجريد قد تواصل إلى القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاد، رغم أن قلنا أن الفتح الإسلامي بدأ في القرن السابع. إذن
1: نعم.
4: رغم ذلك، رغم التواجد عند الحضور العربي الإسلامي، إلا أن الانتشار أو وجود البقايا المسيحيين بقي في الجريد القرن الرابع عشر.
1: نعم، وهذا ما وهذا ما سيؤكده بعد قليل الأستاذ ذاكر سيلة، لأنه باش يتحدث على حضور الموحدين والحفصيين اللي سعوا إلى يعني توطين العرب الفاتحين وغيرهم من العرب حتى يصبح الجريد بتركيبته الحالية. نعم. أستاذ مراد، نحب نشكرك جزيل الشكر على كل ما تقوم به، وبطبيعة الحال هذا مسلك ثقافي على غاية من الأهمية، ويفترض أن يدرج بهذه الصفة حتى يعزز المشهد السياحي والثقافي في ولاية طوزر. شكرا جزيلا أستاذ مراد الشتوي، الباحث في المعهد الوطني للتراث.

0: صفحات من تاريخ الجهاد.
1: أربعون دقيقة بعد التاسعة على المشوار يتواصل بكم ومعكم يتواصل أحلى الأوقات لكل من فضل الاستماع إلى موجة إذاعة قفصة في ليلة صيفية بأتم معنى الكلمة. الحرارة مرتفعة لكن إن شاء الله نسمات في الليل تحرك شوية ويصبح الاستماع للمذياع أحب ربما أقرب إلى نفس من التلفزيون. هذاك علاش أعتقد أنه الكثير منكم يفضل الاختيار إذاعة قفصة كمحطة لقضاء الأوقات هذه في السهرات الصيفية. نمشي مباشرة إلى ضيفي الثاني الأستاذ الدكتور عثمان برهومي، وهو أستاذ التاريخ الحديث في جامعة سوسة، واشتغل على الحركة الشابية، كتب في هذا الغرض وحقق العديد من المصادر. أستاذ عثمان مساء الخير.
2: مساء الخير،
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: تحياتي سي عمر وتحياتي إلى أهالينا في ربوع قفصة الحبيبة والجنوب الغربي.
1: نذكر لي سيادتك أصيل أم العرايس ولك الكثير من الأصدقاء والأحبة في هذه الجهة بطبيعة.
2: طبعا هذه جهتي وأنا فخور بالانتماء إليها، وهي بلاد الخير وبلاد التاريخ وبلاد الحضارة.
1: أستاذ عثمان، نمشي مباشرة إلى موضوعنا، الحركة الشابية انطلقت من القيروان، كيفاش انطلقت وكيفاش وصلت إلى الاستقرار في الشابية من مدينة توصر؟
2: في البداية لابد أن أقول بأن هذا الموضوع، موضوع الطريقة الشابية والتي فيما بعد تحولت إلى دولة تأسست في القيروان، تعود إلى أحمد بن مخلوف الشابي. وأحمد بن مخلوف الشابي هو الولي الصالح الذي كان قد أسس لهذه الطريقة سواء صوفيا أو فلسفيا، وله كتاب مهم وهو كتاب فلسفي في قيمة فلسفة التصوف، مجموع الفضائل. هذه الرسائل التي كان يرسلها إلى المريدين في كل المناطق تعبر على فلسفته في التصوف وتعطي مذهبه في هذا الوقت، إلى حد أننا نقارنه بأهم وأفضل المتصوفة في ذلك العصر. توفي في 1492، يعني القرن الخامس عشر في الحقيقة هو قرن التصوف بامتياز، ثم أبناؤه وأحفاده هم الذين كونوا هذه الدولة انطلاقا من القيروان. وعندما نقول الدولة الشابية لابد أن نقول عرف الشابي.
1: أيوة.
2: وعرف الشابي الولي الصالح دفين القيروان هو الذي أعطى لهذه الطريقة البعد السياسي، وهو الذي جعل منها دولة تتمتع بإدارة وتتمتع بجيش وتتمتع بمؤسسة.
1: ما الذي دعاه إلى تأسيس هذه الدولة؟
2: الذي دعاه إلى تأسيس هذه الدولة في هذا الوقت وهو من مواليد 1473 وتوفي في 1542، معنى ذلك 1542 قلت وفاته، هو تزامن مع السلطان الحسن الحصي. والسلطان الحسن الحصي الذي حكم ما بين 1525 و 1542 يعني تقريبا في نفس، تعايش معه في نفس الفترة، هو السلطان الذي أباح البلاد إلى الإسبان كما يقول ابن بدينار.
1: أيوة
2: صاحب كتاب المؤنس في أخبار إفريقية
1: وتونس.
2: وتونس.
1: نعم.
2: معنى ذلك أن البلاد التونسية وقتها كانت مهددة بالغزو الخارجي، وهذا الغزو هو غزو مزدوج، الأتراك العثمانيين من جهة والإسبان من جهة ثانية.
1: نعم.
2: فكان إنشاء هذه الدولة بمثابة ردة فعل على حالة الضعف التي وصلت إليها الدولة الحصرية في ذلك العهد. وعندما تمت مهاجمة مدينة تونس في 1535 من طرف الإسبان واستباحة زواياها ومساجدها وغيرها، إذا تقريبا وعاتوا فيها الفساد، عرف شابي جند جيشا وتوجه لتحرير مدينة تونس من هذا الغزو. ثم والأهم من كل ذلك أن عرف شابي بهذه الدولة التي أسسها دخل في صراع ما هاتين القوتين، وخاض مجموعة من المعارك التي بقيت إلى حد اليوم شاهدة على قيمة هذه الدولة وعمقها في هذا التاريخ المهم بالنسبة إلى البلاد التونسية. نقول وقتها إفريقية، يعني نقصد بها البلاد التونسية حاليا وأجزاء من الشرق الجزائري وأيضا يمتد جنوبا وشرقا.
1: نعم.
2: المعارك التي خاضها وإلى حد اليوم هي مذكورة وكأحداث مهمة، معركة أولى في باطن القرن، منطقة الباطن في القيروان في 1535، وكان فيها انتصار كبير لجيش عرف الشابي على السلطان الحسن الذي كان مدعوما وقتها من الإسبان. ثم معركة ثانية وهي معركة جمال في نوفمبر 1540، وهي معركة حاسمة انتصر فيها جيش عرف الشابي على الإسبان، وكانت بمثابة هزيمة كبرى لهم وكذلك أيضا للسلطان الحسن الحرسي. ثم هذه المعركة تعتبر مفصلية في تاريخ كامل بلاد المغرب. لماذا؟ لأن الإسبان بعدها بسنتين تقريبا غادروا بلاد المغرب وإلى الأبد.
1: نعم.
2: هذه المعركة المهمة الثانية التي أتحدث عنها، يعني معركة جمال في نوفمبر 1540، لم يكن عرف الشابي هو قائدها رحمه الله، وإنما ابنه أحمد، وكانت معركة مهمة، وطبعا استعمل فيها جيش عرف الشابي أساليب حديثة وقتها باعتبار أنه يتصارع مع قوى كبرى. وعندما نقول الإسبان والأتراك في ذلك الوقت، يعني هي القوى العظمى المسيطرة،
1: إمبراطوريات في ذلك الوقت، الإمبراطورية العثمانية، ونعرف إسبانيا.
2: نعم.
1: كيف احتل كيف احتلت كل جنوب أمريكا. إذن هذه نتحدث عن إمبراطوريات. نعم.
2: إمبراطوريات مسيطرة على كامل البحر الأبيض المتوسط شرقا وغربا.
1: نعم.
2: النزاع بينهما كان نزاعا كبيرا، وتمكنت بلادنا وقتها البلاد التونسية بأن تكون حاضرة في الأحداث، في هذه الأحداث الاستراتيجية، بفضل ما قدمه هذا القائد عرف الشابي الذي أسس هذه الدولة. ولكن طبعا الصراع مع الأتراك تواصل إلى 1557، حيث تمكن درغوث باشا من الانتصار على هذه الدولة وإسقاطها وخروجها من القيروان. حتى نأتي كيف وصلت هذه الدولة إلى قفصة، ثم إلى الجريد، ثم إلى واد سوف، ووصولا إلى منطقة لوراس في الجنوب الشرقي الجزائر.
1: يعني في كل هذه الجهات التي تفضلت بذكرها هنالك حضور للشابية أو للأصول الشابية.
2: نعم. ثم أكثر من ذلك أقول لك بأن كامل الشرق الجزائري والمناطق الحدودية فيها أثر للشعبية، يعني نقصد عنابة، خاصة عنابة وقسنطينة، وطبعا صوف والمناطق المحيطة بها ومنطقة لوراس.
1: وذاك علاش تذكر الوثائق أنهم ساهموا أيضا في معركة تحرير الجزائر.
2: نعم، مقاومة مهمة ساهم فيها الشعبية فيما بعد. ولكن عندما نعود إلى قفصة، وهذا مهم، لأن بعد 1557 كما قلت ميلادي وخروج الشعبية من القيروان، توجهوا إلى قفصة، وفي قفصة أرادوا إعادة بناء هذه الدولة وبناء الأسس التي من خلالها يمكن أن يعيدوا استعادة أو يعيدون السيطرة على القيروان مرة ثانية.
1: وعندك في مصادرك وفي الكتب اللي أصدرتهم ويتعلقوا بالحركة الشعبية تذكر ألقاب العديد من العائلات التي استقرت في قفصة.
2: نعم، ألقاب كثيرة موجودة في قفصة، موجود لقب عرفة، موجود لقب لازري، موجود لقب الشابي. هذه الألقاب كلها ألقاب تعود إلى الشابية، وطبعا هي موجودة كذلك في الجريد، موجودة أساسا في تونزر وأيضا في واتسوف.
1: أنا ماذا بي تحدثني شوي على استقرارهم في تونزر، لماذا تونزر بالذات، ولماذا هذه القرية التي كانت محاذية إلى مدينة تونزر اختاروا يعني شيئا من البعد، ان بو ديستانس، يعني ثم مسافة اختاروا يعني ما اندمجوش مباشرة في النسيج السكاني لمدينة تونزر؟
2: لا، هو في تونزر موجودين في تونزر في بلاد الحضر.
1: أيوة،
2: الكتاب الذي تحدثت عنه أنت وهو المخطوط المهم، كتاب الفتح المنير، التعريف بالطريقة الشابية.
1: نعم،
2: وربه الفقير لمحمد بن سعود الشابي، حقيقة تحفة نادرة، لأنه يذكر بلاد الحضر. بلاد الحضر، وهذا تقريبا في 1608 هو يذكر بلاد الحضر، واللي تعرف إلى حد اليوم الحضر وما يحيط بها، إذن تقريبا من الجامع القديم وكذلك الزوايا الموجودة فيها، وكانت كلها معالم عمرانية علمية مهمة، لأنه تونزر ومدينة تونزر كانت مدينة علمية مثلها مثل نطة طبعا،
1: حاضرة في ذلك الوقت.
2: نعم، هي حاضرة علمية. ثم اختيار هذه المنطقة بالذات ومدينة تونزر، لأنها قريبة من منطقة واتسوف حيث استقر جزء هام من الشوابية، ثم كذلك نحو الشرق الجزائري نجد مدن أخرى، لأن محمد بن مسعود الشابي هو بدوره استقر هناك وهو مدفون هناك في منطقة وادو، والعلاقة كما تعلم طبعا كانت لم تكن هناك حدود مثل ما هو شأن اليوم.
1: أي يعني بطبيعة،
2: أما الجريد يعني وواتسوف هي امتداد لبلاد الجريد، ولم يكن هناك أي فصل، و الناس يأتون من هنا وهناك، ليس فقط في إطار التجارة والحياة اليومية.
1: الحديث ممتع مع سيادتك وذو شجون، خاصة وقت اللي نتحدث على مبحث أنت اشتغلت عليه لسنوات وتقدمت فيه الكثير من المحاضرات، ونعرف علاقتك مع الجمعية الثقافية الشابية اللي مقرها في تونس العاصمة، واللي تعاونت معه ومع الدكتور علي الشابي في التعريف بهذه الحركة والتدقيق والتحقيق في العديد من السجلات. بورك فيك وفي أعمالك أستاذ عثمان برهومي، دكتور أستاذ عثمان برهومي، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة سوسة.
2: عمر، مرة أخرى،
1: نعم،
2: لهذا المجهود الكبير الذي تقوم به من أجل إنارة الرأي وبث الثقافة

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
2: تمام العاشرة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. اليوم انطلاق أشغال تهيئة مكتب بريد المظلة بولاية قفصة. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. وترامب يتهم إيران بإسقاط الأباتشي ويتوعد بالرد، والكيان المحتل يواصل الاعتداءات على لبنان. تفاصيل النشرة. أفاد المدير الجهوي للبريد بقفصة عبد الملك الجلالي في تصريح للإذاعة بأنه تم خلال الفترة الأخيرة تركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد معتمدية بالخير ومكتب حي الدولي بقفصة المدينة، في انتظار التركيز موزعين آخرين بمكتب بريد أم العريس المحطة ومكتب بريد منزل ميمونة. وأضاف الجلالي أن أشغال تهيئة مكتب بريد المظيلة انطلقت اليوم، فيما تنتهي أشغال تهيئة مكتب بريد أم العرايس المحطة نهاية الشهر الحالي.
4: في إطار تحسين خدمات مقدمة للحرفاء، فقد تم تدعيم شبكة الموزعات الآلية بالجهة، حيث تم تركيز موزع آلي بالخير وموزع آلي بالمركب بريد الدولي، على أن يتم لاحقا تركيز موزع آلي بمنزل ميمون، حيث تم إعداد الاستشارة بكلفة 30,000 دينار. وأم العرايس المحطة، مع العلم أن الأشغال تهيئة مكتب بريد أم العرايس المحطة شارفت على انتهاء بقيمة تناهز 286,000 دينار، وانطلقت الثلاثاء 9 جوان أشغال تهيئة مكتب بريد جبل المظلة بمبلغ قدره 326,000 دينار، والأشغال هذه بتشمل كامل أجزاء المكتب بريد، باش يصير تحسين في الواجهة الأمامية وفي الفضاء الداخلي والخارجي. الإنجازات هذه تعتبر تندرج في إطار الحرص الإدارة العامة لتحسين فضائيات الاستقبال وتحسين جودة الخدمات البريدية بالجهة.
2: وجه عدد من الناشطين بالقطاع السياحي بمدينة توزر نداء إلى السلطات الجهوية بالتدخل العاجل لتحسين الوضع البيئي بالمسالك السياحية بالواحة القديمة وعدد من المواقع السياحية بالجهة. عدد منهم يتحدثون للزميلة وحيدة مبارك.
5: الوضع البيئي في البلاد، لاحظوا مثلا راس العين ربو نتاع القزم الشابي عامين، معناها الحاله اللي ارتلها كل الصيف، معناها الماء ما يمشيش، حتى قبل الصغيرات كانوا مسنفعين معناها بيعوموا تمي وكذا، حاله كارثيه. المسلك السياحي بالواحة ما نحكوش، حكينا مع السلطه عندنا برسك عام ونص، بعثنا مطالب، حكينا على تنظيم مسلك سياحي، راه سوار عندنا مسلك معناها واد كان قبل منظر سمح وباهي وكذا، كثير ورشه وسخ واللي يعرف الناموس والروايح وغيره وغيره، معناها احنا المسالك السياحيه ككل حاله كارثيه. المطلوب السلطه تراعي، راي السياحه ككل راي نظاف. احنا رانا في توزر معناها شنو في المناظر الطبيعية، المسالك الطبيعية، كعنق الجمال لازم يكون نظيف، شبكة مغزية تكون نظيفة، الواحد تكون نظيفة، المدينة القديمة أي حيط يطيح ما يعودوش. سياحة مشي معناها وتيل وقاعدة، لا سياحة راي إنسان كيحوس يلزم يحوس يلقى وش يشوف، كيمشي الواحد يلقى حاجة نظيفة، كيمشي مثلا الفريق كاشران دبريك ونقدو في القالب يشوف مسلك نظيف، كيمشي عنق معناها لازم تكون ككل، معناها قطاع يشمل الناس كل. وهذا رسالة إلى السلطة الجهوية هنا، راعونا شوي، راحنا نخدموا بالموارد الموجودة في توزر اللي هي الواحة والمدينة القديمة وراس العين، ولازم هذه تكون نظيفة باش كي ندي الحريف يلاحظ حاجة نظيفة. أي حريف نهزوه يقول الله بلادكم سمحه، اما لا غالب له سخ ياسر.
6: حاجه واحده، احنا ماذا بينا الطريق تاع الواد، الواد يرجع كما قبل ينظفوه، واد القرهمان تولت الحاله اللي صب طالع فيه متر، حتى كي ينظفوه خلوا يسخ البر في المسلك ما يجيش تور القاوري بحال ماشي. نقولوا احنايا في المسلك السياحي وشوف فك التراب والمناظر التعيسه ذاك، راهو توريست ما يحبوش يشوفوا البلاستيك، راهي البلاستيك والدبابيز والشيء هذا في كل بلاصه، الناس تلوح في الواد والواد يهبط، ان شاء الله يرحم والديهم ينظفوا هنا البلاصه.
7: السياحه مبنيه على النظافه، احنا مسك السياحة نتاعنا كلها الوسخ، عندنا مناظر كتدالي تحوش في الغابة كان معيش غاب، ولت مستق الزبلة والتراب والقصب الحصير ومناظر كيفة. ماذا بين السلطة الجهوية تعطوها تعمل لفت هيك للواحة تعمل تنظيفة، الراس العين تنظيفة، المدينة العتيقة تنظيفة.
2: أقرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحداث نادي أطفال متنقل ثاني بولاية قبلي، وهو موجه لكل من مدينة دوز ومعتمدية الفوار ورجيل معتوق بولاية قبلي، وذلك في إطار تقريب خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي من الأطفال خاصة بالمناطق النائية وذات الكثافة السكانية. أكثر تفاصيل يقدمها المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي سامي البكري.
8: إطار رعاية الأطفال وحق حقوقهم في أنهم يكون عندهم فضاءات وأنهم يتمتعوا بأوقات الفراغ متاعهم، ونظرا لأن عديد المناطق يعني الجهات التونسية وخاصة بولاية قبلي ما فيهاش مركبات ولا نوادي أطفال مؤسسات عمومية يقدر الطفل أن يمارس فيها الأنشطة نتاعه، قررت الوزارة أحداث نوادي أطفال قبلي وقع تدعيمنا بنادي متنقل ثاني على أساس أنه بشي يقوم بالتنشيط الميداني للتجمعات السكانية والقرى اللي ما فيهاش مؤسسات طفولة. نادي أطفال هذا باش يكون موجه للمعتمديات دوز الجنوبية والفوار ورجي معتوب، القرى الموجودة في المعتمديات هذه ما فيهاش مؤسسة طفولة، يتولى النادي الأطفال هو معنا دوريا بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الإدارة الجهوية الأخرى خاصة وزارة التربية تنشيط دوري ومتكامل للأطفال في المناطق هذه. الخدمات اللي يقدمها النادي هذايا باش تكون خدمات تنشيطية من الأطفال ومشاركتهم حتى في التظاهرات الخارجية يكون عن طريق النادي هذايا، وهي مكسب جديد لجهة قبلي إن شاء الله في القريب العاجل من هنا الموفر سنة 2016 باش نسلموا النادي هدايا، الإطارات إن شاء الله يكون موجودة، السائق تاع النادي موجود، فقط نسلموا النادي وننطلقوا في النشاط. لأن النادي الأطفال الموجود حاليا هو قاعد يغطي مساحة جملية الشاسعة للولايات اللي كل من المطروحة إلى تعدين، هو عمل كبير ياسر، تدعيمه بنادي متنقل ثاني هو مكسب للجهة ومكسب للأطفال الجهة.
2: من أخبارنا الوطنية، قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة صعفران الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالح للشرب. تهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان التأمين التزود بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد. تتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 26 و2030 و2000، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضاري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. في شأن وطني آخر، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الإفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجهت بها للمشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال الشهر الجاري. ومن أخبار العالم، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني إنذارا عاجلا يطالب سكان مدينة صور اللبنانية والمخيمات المحيط بها بالإخلاء الفوري والتوجه شمالا تزامنا مع غارات مكثفة رفعت حصيلة ضحايا وضحايا من الشهداء والمصابين، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3,666 شهيد و11,000 1321 جريحة مع استمرار الغارات على قرى وبلدات ومواقع جنوب لبنان. قالت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل المنعقدة في مدينة العلمين المصرية أن الحركة حماس ستعرض خلال الساعات المقبلة الصيغة النهائية المشتركة لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة على مؤسساتها القيادية. أخيرا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار، مطالبا إياها بالمغادرة. تأتي هذه التصريحات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران مسؤولة عن إسقاط طائرة مروحية أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليلة، مضيفا أنه ينبغي لواشنطن الرد على ذلك. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها. اليوم انطلاق أشغال تهيئة مكتب بريد المظلة بولاية قفصة. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
9: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: منتخب من المونديال.
1: مرحبا بكم في طريق إلى المونديال. حصة جديدة نقدموا من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، ونرجع توا لقلب القارة العجوز، لبلد الساعات والشوكولاتة والطبيعة الخلابة. سويسرا دولة تقع في قلب أوروبا الغربية، وهي بلد مغلق بلا سواحل. حدها ألمانيا من الشمال، فرنسا من الغرب، إيطاليا من الجنوب، والنمسا من الشرق. مساحتها صغيرة نسبيا، حوالي 41 ألف كيلومتر مربع، وسكانها يقاربون 9 ملايين نسمة. سويسرا بلاد التنوع بامتياز، بوجود 4 لغات رسمية: الألمانية، الفرنسية، الإيطالية والرومانشية. تأسس الاتحاد السويسري لكرة القدم سنة 1895، وكان من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي فيفا عام 1904، وحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي اليوفا عام 1954. سجل المنتخب السويسري حضوره في 6 نسخ من البطولة. تأخر ظهورهم الأول حتى نسخة إنجلترا 1996، وغابوا بعدها ليعودوا كضيوف دائمين في النسخ الأخيرة. سويسرا ما نجحتش في التتويج بأي لقب قاري، لكن أصبحت غصة في حلقة المنتخبات الكبرى، وأبرز إنجاز لهم كان الوصول لربع نهائي في يورو 2020 بعد ما أقصوا فرنسا بطلة العالم، وتكرر الوصول لربع نهائي في اليورو 2024. أما في دوري أمم أوروبا فقد تأهلوا لنصف نهائي في النسخة الأولى 2019 واحتلوا المركز الرابع. شارك المنتخب السويسري في نهائيات كأس العالم 12 مرة السابقة، ويتأهب للظهور رقم 13 في مونديال 2026. بدأت مشاركات سويسرا منذ النسخ الأولى، وتحديدا في إيطاليا 1934، وفي تاريخهم حقق السويسريون أفضل إنجازاته على الإطلاق باحتلال مركز ربع نهائي في 3 مناسبات: الأولى في نسخة 1934، والثانية في فرنسا 1938، والثالثة والشهيرة كانت على أرضهم في مونديال سويسرا 1954. وفي بقية المشاركات المعاصرة 2006، 2014، 2018 و2022 كان المنتخب يمر بانتظام للدور ثمن النهائي ويغادر، باستثناء مونديال جنوب أفريقيا 2010 وين أخصي من الدور الأول رغم فوزه التاريخي وقتها على إسبانيا بطلة العالم في الافتتاح. أبرز اللاعبين والمدربين في تاريخ منتخب السويسري اللي قادوا سويسرا ذكروا الألماني القدير أوتمار إيتس فيلد اللي صنع لهم شخصية قوية، والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش صانع ملحمة يورو 2020. أما على مستوى اللاعبين الأساطير نتذكروا الهدف التاريخي ألكسندر فيراي اللي سجل 42 هدف، والظهير الطائر ستيفان ليخيت لاعب يوفنتوس السابق، وشاكيري صاحب الأهداف الميقاسية والمونديالية الخيرية، والمهاجم هاكان ياقين، والحارس العملاق يان سومر اللي اعتزل دوليا بعد مسيرة طويلة. ويدخل المنتخب السويسري المونديال تحت قيادة مدربه الوطني مخضرم مراد ياقين اللي فرض أسلوب تكتيكي صلب جدا ومنظم دفاعيا يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة والاندفاع البدني. المجموعة الحالية يقودها المايسترو وقائد خط الوسط تشاكا نجم بايرن ليفركوزن، وصخر الدفاع مانشستر سيتي أكانجي إلى جانب إمبولو وداني ندوي. وأوقعت القرعة منتخب سويسرا في المجموعة الثانية مع منتخبات كندا، قطر، البوسنة والهرسك.
0: منتخب من المونديال.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر،
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.
0: بكل سعادة أستضيف الأستاذ الدكتور والباحث في التاريخ الوسيط ذاكر سيلة، وهو أصيل جهة التوزر وباحث في التركيبة السكانية لأهل الجريت، أكثر حول الحديث وحتى اللغط، لأنه حتى بعض المثقفين يعتقدوا أنه الأصول تعود إلى ربما ثم من يتحدث عن أصول من وادي الذهب، ومن يتحدث عن اليمن، ومن يعني اختلطت علينا الأمور. الأستاذ ذاكر سيلة بحث في هذا المجال، بحث علمي دقيق باش يحدثنا، وأكيد هي فرصة ممتازة وننفرد بها باش نوضح هذه الأمور. أستاذ مساء الخير ومرحبا بك.
2: مساء الخير عمر، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك أنت على رحابة صدرك وعلى التفاعل والتعاون معنا لتوضيح مثل هذه المسائل.
2: مرحبا.
0: إذن التركيبة السكانية لبلاد لأهالي بلاد الجريد
2: في العصر الوسيط.
0: طبعا
2: أولا يعني قبل الحديث عن هذه التركيبة البشرية، من المهم جدا أن نحدد مفهوم بلاد الجريد. طبعا عن أي بلاد الجريد نتحدث، لأنه بلاد الجريد متاع اليوم ماهيش نفسها بلاد الجريد متاع العصر الوسيط، هي مسألة ضرورية جدا. بلاد الجريد الحالية اللي هي موضوع بتاعك
0: أي.
2: تختلف عن بلاد الجريد في العصر الوسيط في مستوى الحدود والامتداد.
0: نعم،
2: هذا المفهوم بلاد الجريد اللي ظهر لي أول مرة في الفترة الموحدية معناها في القرن الثاني عشر، كان يمتد على مجال شاسع أكثر من المجال اللي يمثله اليوم، وهو مجال في العصر الوسيط يضم أول مظهر يضم بلاد قسطيلية، بلاد قسطيلية اللي تتوافق مع حدود بلاد الجريد اليوم تقريبا، إضافة إلى أقاليم نزاوة وقفصة وحتى جابس.
0: الكل بلاد الجريد،
2: هذه بلاد الجريد، هذا أول تفصيل لحدود بلاد الجريد كما وردت في كتاب الاستبصار في عجائب الأبصار القرن الثاني عشر. ثم تطور هذا المفهوم في نهاية العصر الوسيط يشمل أحيانا المجال أكثر شساعة، وهو المجال ممتد من تقريبا من تخوم بسكرة غربا إلى تخوم جربة شرقا. هذا ورد في كتاب الحسن الوزان وصف افريقي، وهذا التحديد الشاسع أيضا الحسن الوزان سنجد تأثيره في الكثير من الخرائط الأوروبية الحديثة. ثم مع نهاية الفترة الحديثة سيبدأ مجال الجريد في الانحسار ليثبت في مستوى الجريد الحالي تقريبا مش الولاية بالضبط، ليعود بنا إلى مجال بلاد قسطيلية اللي حددها المصادر في العصر الوسيط المتقدم، يعني الواحات الأربعة التاريخية اللي هي توزر ونفطة والحامة وتقيوس، كانت تسمى تقيوس واللي في الفترة الحديثة واللي تسمى الوديان، يعني دقاش والواحات القريبة منها اللي هي أولاد ماجد وكريد حتى هكا السلسلة ذيك اللي تمتد حتى لسبادة. دونك هذا هو الجريد الحالي اللي يتوافق تقريبا مع كرة قسطيلية اللي حددها المصادر منذ بداية العصر الوسيط.
0: لو كنت تفضل ويعني توضح العصر الوسيط ماذا يعني به، وشنية الحقبة بالضبط التاريخية؟
2: العصر الوسيط بالنسبة لنا في البلاد التونسية هو الفترة التاريخية اللي تمتد تقريبا مع الانتشار أو الفتوحات الإسلامية في القرن السابع بلادي إلى نهاية الفترة الحبسية في نهاية القرن السادس عشر.
0: أيوة،
2: دونك هذا هو العصر الوسيط اللي يجي بين الفترة القديمة والفترة الحديثة.
0: نعم،
2: دونك المنطقة هذه متاع الجديد هي تمثل وحدة جغرافية تمتد مجموعة من الواحات الأربعة هذه بين شط الجريد جنوبا وشط الغرسة شمالا، وهذه الوحدة الجغرافية تدعمت خاصة بوحدة نمط العيش الحضري المستقر، إضافة إلى أهمية المشترك البشري بين مجمل الواحات اللي باش نتحدث عليه في هالمداخلة هذه.
0: أيوة، إذن هل الخلط ولا اللغط ولا يعني هل الحيرة نتاع الأهالي عندما يتحدثوا عن أصولهم؟ البعض ينسب نفسه للعراق، ثم شكون يدعي أنه أصولهم يمنية، ثم شكون يدعي لأصولهم مصرية يعني من سيوة وجنوب مصر، يعني ثم خلط كبير. المناسبة هذه باش نوضحوا فيها المسألة هذه.
2: طبعا مسألة الانتساب إلى أحيانا إلى الساقية الحمراء وأحيانا إلى اليمن والجزيرة العربية، الانتساب هذا في الحقيقة تدخل فيه الجانب خرافي
0: أسطوري
2: وجانب أساطير وجانب أسطوري، ويرتبط أيضا بمسألة معروفة منذ القديم في الحقيقة، وهي مسألة الاستراتيجيات العائلية والبحث عن شرعيات معينة للتمكن في المجال.
0: تقصد ربما الجينيولوجيا؟
2: ولا مسألة، إذن هي مسألة معروفة يعني، و الكثير حتى من المجموعات التي ادعت الانتساب إلى الأشراف إلى غير ذلك.
0: لا، وهذه قضية كبيرة في جريد، يعني ثم رأس مال ثقافي رمزي انتع ناس يدعون لهم أشرف من غيرهم حقيقة. هذا
2: هي في الحقيقة ما يخص بجريد، هي مثلا يعني منتشرة في كامل البلاد التونسية وفي كامل وفي مجالات شاسعة أخرى، يعني هي مسألة مرتبطة مسألة ثقافية بامتياز وليست حكرا على مجال جغرافي دون غيره.
0: صحيح. قريت كتاب في الأونة الأخيرة يحكي على هذه المسألة هذه بالذات، على رأس المال الرمزي والثقافي.
2: طبعا هذه هي رأس المال، وهذا موجود يعني، هنالك مثلا مجموعات، عدة مجموعات بربرية مثلا في العصر الوسيط كانت تدعي الانتساب إلى الأصول العربية رغم أنها بربرية مثلا، وهذا جزء من البحث عن الشرعيات الدينية والسياسية معينة، وهذه مسألة معروفة في الحقيقة بالنسبة للدراسات التاريخية،
0: وحتى يعني ربما الانتماء والانتساب إلى طبقة معينة في المجتمع.
2: طبعا هذا هو جزء من هذا ما يسمى بالاستراتيجيات العشائرية والعائلية.
0: نعم، يعني كان نرجع بتفصيل، يعني الساكنة في الجريد يعني بفضل بحوثك المتنوعة واللي هي مهمة، وأنا حضرت في ندوة دولية وشفت مدى الاحترام اللي تحظى به سيادتك حقيقة، هذا مش ماهيش مجاملة لكن جدية البحوث اللي تقوم بها. إذن الفرصة هذه باش نعرفوا بالضبط أصولنا في الجريد، احنا منين بالضبط ونحن من نكون؟
2: بالنسبة لنا في بلاد الجريد، أولا المجتمع بلاد الجريد هو مجتمع يتميز بديناميكية كبيرة جدا. أولا هي مجموعة من الواحات الخصبة بحكم موقعها، يعني على موقعها في العصر الوسيط كانت هي منطقة طرفية ولم تكن إطلاقا هامشية، إذن هي في ملتقى طرقات كثيرة بين إفريقية والصحراء، بين غرب إفريقية ومشرقها، إذن هي في موقع استراتيجي مهم جعلها مكان تتوافد عليه عدة مجموعات،
0: محطة للقوافل،
2: وهذا أثر كثيرا في تاريخ المجتمع في الجريد في الفترة الوسيطة خاصة وحتى في الفترات الأخرى، ولكن بالنسبة للفترة الوسيطة هي فترة عرفت فيها ديناميكية ويمكن أن نقسمها إلى أطوار، والأطوار هذه ديما يمكن أن نقسمها في علاقة بالأحداث الكبرى اللي عرفتها ساكنة بلاد الجريد، خاصة في علاقة بين هذه المجموعات والسلطة المركزية ودور السلطة المركزية خاصة في توطين وتهجير عدة مجموعات.
0: هذا في العهد الحفصي يبدو لي،
2: حتى قبل العهد الحفصي نجم نتحدث مثلا على الطور الأول اللي هو تقريبا يبدأ من الفتوحات الإسلامية يعني من القرن السابع الميلادي حتى للفترة القرن الحادي عشر والثاني عشر.
0: نعم،
2: هذه النجم نسموها بالفترة الأولى والفترة الكلاسيكية. علاش الفترة الكلاسيكية؟ لأنه المجتمع أو التركيبة البشرية لمجتمع بلاد الجريد ارتكز أساسا على المجموعات القديمة، المجموعات الموروثة من الفترة ما قبل الإسلامية، وتحدثنا المصادر التاريخية وأنه مجتمع بلاد الجري خلال هذه الفترة كان يتشكل من مجموعات أربعة، وهي البربر في الدرجة الأولى، ثم الأفارقة، ثم الروم، وأخيرا العرب. هذا بالنسبة للطارو الأول.
0: أيوة.
2: دونك هالمجموعات هذوما هم اللي كانوا يمثلوا
0: النواتات
2: ربما التشكيلة الأساسية لمجتمع بلاد الجري. أولهم على الإطلاق هم البربر. دونك البربر شكون هالبربر اللي كانوا موجودين في بلاد الجري؟ ديما نتحطوا على بلاد الجري بالمفهوم الحالي، يعني الواحات الأربعة، نفطة، توزر، الوديان أو تقيوس والحمل. البربر كانت عدة مجموعات بربرية، عدة قبائل، وأهم هذه المجموعات البربرية في مجتمع بلاد الجري هي مجموعات زناتية، من قبائل زناتية.
0: أيوة.
2: وهذه المجموعات كانت تحتوي داخلها على قبائل أو بطون، وأهم هذه البطون على الإطلاق هي قبيلة بنو يفرن، وهي قبيلة مشهورة جدا في إفريقيا. وهذه القبيلة يقول عنها ابن خلدون أنها من أوسع بطون زناتة وأكثرهم عددا وأشدهم شوكة. المواطن متاع القبيلة هذه وين كانت موجودة؟ هذه القبيلة، المواطن هذه كانت موجودة خاصة في تقيوس. يقولوا تقيوس معناها دقيش والواحات القريبة منها، وخاصة خاصة في مجال قلعة سدادة. مجال قلعة سدادة هو المجال المفضل اللي كان تنتشر فيه مواطن قبيلة بني يفرع.
0: أيوة.
2: القبيلة هذه كانت مشهورة جدا في الفترة هذه القرن العاشر الميلادي، لأنه منها انحدر شخصية محورية في تاريخ إفريقية وتاريخ بلاد الجري، واللي هو أبو يزيد
0: صاحب الحمار،
2: مخلد ابن كيداد المكنى بصاحب الحمار، واللي هو كما تذكرنا المصادر هو الموطن الأصلي تاعه هو في مجال قلعة سدادة، و تربى هنالك، هو ولد في بلاد السودان، ثم أتى به والده إلى موطنه في تقريبا تحديدا في يطون زناتة كما يذكر ابن خلدون، يعني هو منزل قريب وملاصق بقلعة سدادة، وتربى هنالك وكبر وترعرع وانضم مبكرا إلى المذهب الإباضي، وأصبح أحد أكبر دعاته، و قام بدعوته ضد الفاطميين، وقام
0: بثورته، قام بثورة،
2: أكبر ثورة ضد الفاطميين في منتصف القرن العاشر الميلادي.
0: يعني احنا باش نتحدثوا على ربما المذاهب اذا وصلنا للوقت، لكن قبل ذلك حضور الروم ايضا، ثم بعض المصادر يبدو لي تذكر وجودهم، وحتى حديث اهالي الجريد باللغة اللاتينية حتى القرن الحادي عشر، هل هذا صحيح؟
2: هذا صحيح. دونك بسرعة فقط، مع بنو يفرن وليك مجموعة أخرى، بنو وسين وبزاتا. بالنسبة للمجموعات الأخرى هم الروم والأفارقة.
0: أيوة.
2: الروم والأفارقة. قبل الروم السم الأفارقة اللي هم كان عندهم حضور كبير في واحات الجريد كما في قفصة وقابس. والأفارقة هذوما هم البربر المترومنون، يعني البربر المتأثرين بالثقافة اللاتينية، سواء من خلال الديانة المسيحية أو من خلال اللسان، اللغة اللي كانت تسمى في المصادر لسان اللاتيني الإفريقي، يعني هو لغة تمزج بين البربرية واللاتينية. هذوما كان عندهم حضور كبير جدا، ويبين اندماج هذه المجموعات البربرية في الثقافة الرومانية واللاتينية منذ الفترة ما قبل الإسلامية. من بين العائلات المشهورة مثلا في الجريد التي كانت تنتمي إلى هذه الفئة هي عائلة ابن شباط.
0: ابن شباط يرجع إفريقي،
2: هو إفريقي، وهو يقول عن نفسه إنه إفريقي، معناها ما ذكرش ما هو يقول عن نفسه، بل ويفتخر بإفريقيته في كتابه صلة الصمت، يقول أنا من أفارقة توزر الذين أعزهم الله بالإسلام.
0: معقول.
2: وهذا فيه دلالة على أنه جزء كبير من الأفارقة هم في الحقيقة هم من الديانة المسيحية، ويقول أنا من أفارقة توزر الذين أعزهم الله بالإسلام. ثم
0: بين قوسين كانت حضور الكنائس في توزر ونفط،
2: الحضور الكنائس كان موجود وكثير ومرتبط أيضا بهذه الثقافة اللاتينية، سواء من خلال الأفارقة أو من خلال الروم. الروم مثلا كان لديهم حضور مهم، ومن دلالات هذه الأهمية أنه وصلوا حتى الأعلى مراكز الحكم المحلي. وأحسن مثال على ذلك هي عائلة بني بهلول في الحامة. بني بهلول اللي تقول عليه بمصادر هم من سادات قسطيلية، وهم كانوا حكام مدينة الحامة في الفترة هذه، كانت عن القرن الثاني عشر الميلادي مثلا، وهي عائلة من أصول رومية، إذن هم من الروم وكان لهم حضور كبير جدا، حتى أن الحامة سميت باسمهم في المصادر، تسمى حامة البهليل أو حامة بني بهلول نسبة إلى هذه العائلة ذات الأصول الرومية. بالنسبة للكنائس كانت هنالك حضور مهم جدا للكنائس، وهذه الكنائس بقيت تقريبا إلى القرن الفترة الموحدية، تقريبا فترة القرن الثاني عشر، ويعني الفترة الموحدية لأنه هي بداية اندثار تقريبا المسيحية من بلاد الجديد، وبداية اندثارها المسيحية تزامن مع ظهور بعض الفتاوى في علاقة بها الكنائس المسيحية. مثلا ثم مجموعة من الفتاوى تسأل حول إمكانية استعمال حجارة الكنائس الخريبة في توزر مثلا لاستعمالها في بناء جوامع أو سقايات أو أحباس للكنائس. ووجود الكنائس مرتبط بما تذكره المصادر من نوعية الفتح الذي خضعت له بلاد قسطيلية، بأنه كان فتحا صلحا وليس عنوة، ودليل ذلك أن المسلمين حافظوا على كنائس النصارى، لم يهدموها بل بنوا كما تقول المصادر بإزاء كل كنيسة مسجدا. وهنالك عدة دلالات حتى أثرية في توزر مثلا، وفي على حتى على المستوى التوبونومي حول هذه المسألة، حول وجود هذه الكنائس.
0: نعم.
2: مثلا ثم معلم في توزر، معلم قديم في بلاد الحضر، يعني في النواة القديمة التي تعود إلى الفترة ما قبل الإسلامية، اسمه سيدي يوبا، وأصلا الاسم هو اسم قديم، هو سيجوبا نسبة إلى اسم يوبا أو جوبا. وهذا المعلم القديم تذكر الذاكرة الجماعية أنه في توزر قديما كان زمن الختان الأطفال يحمل الطفل إلى هذا المعلم، وهنالك سقاية تمر أو ساقية تمر بجنب هذا المعلم، ويتم وضع الطفل في حوض الماء، ثم رسم بواسطة الزعفران على جبهته صورة الصليب. وهي طقوس تذكرنا بطقوس التعميد التي كانت في الفترة المسيحية، وهي جزء من الطقوس القديمة الوثنية ثم المسيحية ثم التي وقعت أسلمتها إذن خلال الفترة الإسلامية. وهنالك عدة نماذج حول قدم هذه الطقوس وتواصلها في أشكال مختلفة.
0: إلى جانب ذكرت يعني عنصرين مهمين، وهما يعني الأصل الإفريقي والأصل البربري الروماني، يعني ثم أصول أخرى؟
2: طبعا الأصول الأخرى هي الأصول العربية، الأصول العربية واللي
0: قدمت مع الفتح الإسلامي. تقصد
2: المجموعات العربية اللي بدأت تتوطن وتستقر في جريد بطبيعة الحال مع الفتوحات الإسلامية منذ نهاية القرن السابع ميلادي، ولكن عدد هذه المجموعات العربية بقي محدودا. التحول الكبير في الحقيقة سيبدأ بصفة جزئية مع بني هلال، معنى توافد بني هلال في منتصف القرن الحادي عشر
0: بأعداد كبيرة وبأعداد كبيرة.
2: الأعداد الكبيرة ليست مع بني هلال، ولكن خاصة مع الفترة الحبسية منذ القرن الثالث عشر والرابع عشر. يعني الفترة الحبسية من بين الاستراتيجية التي قامت بها لمحاربة النزعة الانفصالية لهذه المنطقة كانت بطريقتين، خاصة يعني قدوم الموحدين والحفصيين. كان الجريد منطقة مهمة جدا على المستوى بالنسبة للمذهب الإباضي، كان انتشار إباضي كبير جدا، انتشار للشيعة. إذن الاستراتيجية التي تبناها الموحدون والحفصيون هو محاربة هذه النزعات الإباضية الانفصالية، ثم إعادة إدماج هذا المجال المهم جدا اقتصاديا في دائرة السلطة المركزية الموحدية والحبسية، كان انطلاقا من تركيز مدرسة سنية صوفية مهمة جدا، كان من أكبر أعلامها أبو علي السني في نفطة وأبو هلال السدادي في قلعة سداد.
0: خلينا نتفق أستاذ، ثم من يشير إلى أنه أبو علي السني هو في الواقع كان يعني ينتمي إلى الجيش الحفصي أو الجند الحفص.
2: هو في الحقيقة ما نجموش نجزمه، لأن المصادر تعوزنا، ما نجموش نجزمه كمؤرخين، مش نجمو نكونوا نجزم، ولكن يمكننا قراءة الظرفية التي ظهر فيها هذه الشخصية والأدوار التي قام بها. فترة اللي عاش فيها واللي ظهر فيها هي القرن الثاني عشر، وهي فترة تحولات كبيرة جدا بالنسبة للفترة الموحدية. هي أصلا مصطلح بلاد الجري ظهر في الفترة الموحدية، هي تحولات كبيرة على المستوى إعادة التنظيم الإداري والجبائي وإعادة إدماج هذه المجالات القصية في دائرة السلطة المركزية. إذن الأدوار الكبيرة جدا التي قام بها أبو علي السني في نفطة وأبو هلال في زداد، أصلا عملية تركز هذين الشخصيتين في هذين الموقعين تحديدا لم يكن صدفة، وإنما هو اختيار مدروس، لأنه نفطة وسدادة هما بوابتا بلاد الجريد، يعني هذوما لي زونتري دو جريد، هذوما يعني لعبوا دور العلامات الحدودية على دي بور دو ديليميتاسيون دو تيريتوار.
0: واضح.
2: و الشخصيتين يعني تركزوا في مناطق فيها حضور كبير جدا للمذهب الإباضي، نفطة بالنسبة للإباضية الوهبية، وقلعة سدادة بالنسبة للإباضية بشقها النكاري اللي أعطانا في الفترة الفاطمية مثلا أبو هلال، أبو يزيد مخلد ابن
0: صاحب الحمار. نعم.
2: ثم المستوى الثاني من استراتيجية الموحدين والحفصيين هو بإعادة التركيبة البشرية. الفترة الحفصية هي فترة تراجع كبير للعنصر المحلي القديم من أفارقة وبربر وروم، واكتساح المنطقة بالمجموعات العربية، ولدينا الكثير من المصادر التي تحدثت حول دور الحفصيين في توطين مجموعات عربية كبيرة في بلاد الجريد وإغرائهم بالمال والعقارات كما يشير إلى ذلك ابن خلدون، وتشجيعهم للقدوم إلى هذه المنطقة كما يقول ابن خلدون ليكونوا رداء للدولة، يعني أن تصبح هنالك أنصارا كثر للدولة لمنع المنطقة من الخروج والعصيان. ورغم ذلك هؤلاء المجموعات دخلوا في تحالفات أخرى أحيانا ضد السلطة المركزية مع السلطة المحلية، ممثلة مثلا في بني ملول في توزر أو بني الخلف في نفط، ولكن المحصلة أن الفترة الحفصية هي فترة تحولات بشرية كبيرة ذهبت في اتجاه هيمنة العنصر العربي مقابل تراجع واضح للعناصر القديمة. وهذا
0: خلينا ناخذ مثال حي، مثلا الهوادف في توزر يرجعوا من هذا العنصر العربي يبدو لي.
2: بالنسبة أولاد الهادف هما قدوم أولاد الهادف يعود إلى الفترة الحبسية أيضا، ولكن ليس في القرن الثالث عشر، هي الفترة المتأخرة، يعني في النصف الثاني من القرن الخامس عشر.
0: أيوة.
2: يعني تقريبا نجم نقوله من منتصف القرن الخامس عشر والنصف الثاني من القرن الخامس عشر، الفترة اللي ظهرت فيها هالمجموعات هذه. حول الأصول أولاد الهادف في الحقيقة ما نعرفوش حاجة كبيرة. علاش؟ لأنه المصادر تقريبا اللي تحدث على هذه العشيرة تكاد تكون منعدمة، يعني بالنسبة للفترة هذه عندنا تقريبا يعني مصدر وحيد اللي هو العدواني، اللي هو يعرفنا بتاريخ العشيرات، والعدواني هو مكتوب في القرن السابع عشر وربما حتى بعد القرن السابع عشر، وهو صنف من الأدب الشعبي اللي يقوم أساسا على الرواية الشعبية. اللي يزمنا نتعامل معه بالكثير من الحالات.
0: سنو
2: بقية المصادر اللي نعرفوا بها أولاد الهادف هي مصادر محلية متأخرة من القرن 19، ولكن من خلال تحليل خاصة الظرفية التاريخية أنه قدوا أولا هم قدموا من بلاد الزاد، واسمهم هو من عشيرة فطناس،
0: يعني من أصول جزائرية،
2: هي من بلاد الزاب.
0: أيوة بلاد الزاب اللي تنتمي
2: الجزائر اليوم،
0: يعني الجزائر اليوم هي يعني المغرب، المغرب الأوسط.
2: أيوة ولا هي أصلا كانت امتدادا لمجال الدولة الحفصية.
0: لا هو هو اسم الجزائر مستحدث وفي قضية كبيرة هذه.
2: دونك إذا هما قادمين من بلاد وينتسبون إلى فطناسة، واسم فطناسة لحسن الحظ ورد لأول مرة في فترة في زمن يعني تقريبا معاصر لقدومهم، وقد أورده لأول مرة الحسن الوزان عندما يقول أن توزر مقسمة إلى قسمين يفصل بينهما النهر الصغير. النواة القديمة ويقصد بلاد الحضر يقول تسكنها مرداس، والنواة النواة الأخرى اللي يسكنها أثرياء المدينة ونبلاؤها كما يقول الحسن الوزان فيسكنها مجموعات من فطناس. حول الأصول ما نعرفوش الحقيقة، لأنه فطناسة هي بطن من بطن بربري، قبيلة بربرية، وهي من أكبر بطون قبيلة مزات البربرية. ولكن العدواني كي حدثنا عن الهادف جد المؤسس يرجع بأصوله إلى أصول عربية. دونك مثلا ما زالت ما نجموش الحقيقة نفصل فيها، هل انتساب هالمجموعات هذه إلى فطناسة القبيلة أو الانتساب إلى المجال.
0: وهنا أستاذ ذكر تلتقي مع الأستاذ الدكتور إبراهيم مجد اللي كان معنا وأثث معنا العديد من حصص برنامج صفحات من تاريخ الجهات، واللي أكدوا أنه لما نتحدث على تاريخ أو أصول الساكنة في بلداننا نفتقر حقيقة إلى المصادر.
2: طبعا، والمسألة في الحقيقة هي مسألة لابد من التعامل معها بالكثير من الحذر و العودة إلى المصادر ومقارعة النصوص وتجنب وتفادي الأحكام الإطلاقية من قبيل هذه عربية صرفة وهذا بربر صرف إلى غير ذلك، لأنه الكيانات البشرية والقبائل هي كيانات حية ومتداخلة ومتطورة وليست كيانات مغلقة حتى نتحدث عن هذا الفصل بين هذه المجموعات بدقة.
0: نتمنى ما نكونش أرهقتك. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. شكرا جزيلا، يعطيك صحة.
2: شكرا، عايشك يا عمر.
0: كان معي الأستاذ الدكتور ذاكر سيلة، وهو من أبرز الباحثين في التاريخ الوسيط في جهتنا، اعتمدناه اليوم باش يوضح لنا تاريخ أو أصول ساكنة الجريث، وتعرفنا حتى على المذاهب والأجزاء مهمة من تاريخ بلاد الجريد. التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر،
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلمي.
0: بهذا أعزائي المستمعين، حضرة السيدات والسادة، أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحصة الخاصة بتاريخ الجريد. الأسبوع القادم بإذن الله نرحل إلى وجهة أخرى من جهات الجنوب الغربي، نفزاوة، ومع أكاديميين مختصين في التاريخ بكل الحقب متاعه، نسلط الضوء على مختلف هذه الحقب ونعرف بتاريخ ولاية قبلي المعروفة بنفزاوة. أثث هذه الحصة فنيا ورافقني راضية العياري، شكرا لك يا راضية. هذه تحية عمر العلوي، حتى نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. في رعاية الله دمتم ودمت السعادة، تصبحون على خير.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة بغصان. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بآليات التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، تحتضن ولاية قفصة سلسلة من الأيام الإعلامية واللقاءات التحسيسية بالمجتمعات المحلية، وذلك من 4 إلى 13 جوان جاري. تهدف هذه التظاهرات إلى التعريف بمنصة التمويل التشاركي وآليات الانتفاع بخدماتها لفائدة حاملي أفكار المشاريع والراغبين في أحداث مشاريع فردية أو جماعية. بسبب أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز أقليم قبلي، سينقطع التيار الكهربائي 14 جوان جاري من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار على مناطق بشري فطناسة دبابشة من معتمدية سوق لحد. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد الثلاثاء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. تهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. أخيرا من أخبار العالم، أفادت مصادر ميدانية بتعرض مناطق شرقي خان يونس لإطلاق نار من آليات عسكرية صهيونية بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة في أجواء مدينة غزة، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف مدينة بيت لاهيا شمالا. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 ساعة 8 شهداء و24 مصاب. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا، تحية طيبة لكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة. ترانيم جديدة نرحل في ثناياها بين عذب الكلام وطيب الألحان، نتحدث عن رقعة شطرنج المشاعر في حياتنا بين الذكرى والواقع، نسافر في دروب الكلمات الخالدة، فلا أثر باق إلى الأبد، ولكن الجميع يسعى للخلود والتخليد.

يقول جبرة إبراهيم جبرة في عمله السفينة: الحياة تسيل، تجري، تسابق البشر، وهي كل يوم تغيرك، تأكل منك، تقضو من حواشيك، توسع رقعة الخدر في قلبك، وكل يوم تضيف إليك وتضخمك وتدق في قلبك مسامير المتعة والألم، ولكنك متغير أبدا، طفولتك ترافقك ولكنها ما عادت جزءا منك، إنها هناك بعيدة عنك، ومع ذلك الموج في أقصى الأفق، في الجزيرة التي تراها في بحر أحلامك.

ويتحدث عبد الرحمن منيف عن قيمة قبول اختلافاتنا في حفظنا من الزوال، فيقول: تأكدت أكثر من قبل أن هزائم جديدة تنتظرنا طالما لم نعرف كيف نفهم بعضنا ولم نستطع أن نتحمل خلافاتنا أو نتوصل إلى حلها، خاصة وأننا في مراحل معينة ارتضينا أن يكون الحكم بين خصومنا. خلافاتنا هي جوهرنا وأصولنا وخصوصيتنا، لابد أن نتحصن من جعلها تعمينا عندما نحاول طمسها، لذلك توجب علينا الاختلاف المحترم حتى نستمر.

ويقول نجيب محفوظ في رواية الشحاث على لسان موكل المحامي عمر الحمزاوي في علاقة بالأرض موضوع القضية التي يترفع فيها محاميه لكسبها ضد غريمه، ولكنها مهددة بفعل قانون التأمين بإعادتها للدولة. يقول: والأمر صعب على المحامي، فيبسط له ذلك بما يلي: ليس مهما، المهم أن نكسبها، ألسنا سنعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها. كانت هذه الإجابة الوجودية بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للمحامي، فدفعته لمواجهة الأسئلة التي قضى عمره في جمع المال والنجاح ليتجنب مواجهتها. هنا يبدأ الجزء المخيف من الرواية، الجزء الذي ستشعر غالبا أنه يمسك بشكل ما. هل تذكر تلك الصباحات المزعجة التي تصح فيها خاليا من أي رغبة في العمل، الرغبة في الفعل بشكل عام، وتزدحم في ذهنك أسئلة عن جدوى ما نفعله، جدوى العمل، جدوى البوح، جدوى الحياة ذاتها؟ يصاب المحامي في الرواية بفتور عام يصده عن العمل ويحرمه من القدرة عن استخدام الحياة، تفقد المتع في نظره لذتها الأولية، وتصبح الدهشة كنزا يبحث عنه في رحلة طويلة لا بداية ولا نهاية لها. كان كل هذا إذانا لعمر كي يهجر عالمه القديم تماما، يهجر بيته وأسرته، يدخل في مجموعة من المغامرات الحسية طارة والمتصوفة أخرى، باحثا عن معنى لرحلة الحياة، باحثا عن معنى لوجوده. هي رحلة كل بني آدم، لكننا نحياها بأسئلة وأجوبة مختلفة.

الفن هو أجمل إنجازات الفرد الخالدة، جمالية ما نكتب ونرسم ونعزف في صداها من أرواحنا، وهو ما يجعل أمزجتنا تنتعش حتى وإن عالجنا به الخيبات والتعثر وعبرنا به عما لم يكن ممكنا أن نقوله بشكل مباشر. الفن يعانقنا في كل مرة حتى لا تقتلنا الحياة. نعيش الفن في تفاصيلنا الصغيرة، في اختيار ألوان ملابسنا، فناجين قهوتنا، في المساحات التي نطل عليها من مكاتب عملنا ومن بيوتنا قد لا نختارها، وقد لا تكون على قدر جميل من الفن والجمالية، لكننا لا نتردد في كل مرة في جعلها كذلك، فقد حتى نستمر، وعندما نستمر نضمن الحد الأقصى من البقاء، وإذا ضمننا الحد الأقصى من البقاء نقارب صورة الخلود، مثل صور الآلهة القديمة التي نحتها الفرد بيده حتى تظل فقط، لكنه هو يرى أنها إن بقيت بقى، فتحسب كثيرا حتى لا تتلف ولا تنسى. نحن اليوم نراها بعض صور الفنون والجمال، وهو يراها الباقية أو الراعية لحياته. تتقاطع العملية، من يسند من؟ من يضمن بقاء من؟ لكن في النهاية هو خلد أثرا أراد من خلاله أن يذكر، فاختلفت أسماء الآلهة من شعب لآخر، لكن ظلت المنحوتات تزين الساحات والمدن، نقرأها بطرق مختلفة ونسميها بطرق مختلفة، نزورها، نأخذ معها أحيانا بعض الصور، وهو انتصار لذلك الأول الذي نحتها من الحجر. نبقى وسنظل ما دام الحب ينتشر بيننا.

هنا تنتهي ترانيمنا، لنا لقاءات جديدة لاحقا على موجة إذاعة قفصة بإذن الله، مع تحيات سمية الربع كرمي.

0: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم, ترانيم مع سمية رجب. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام منتصف الليل.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أفاد المدير الجهوي للبريد بجفصة عبد الملك جلالي في تصريح للإذاعة بأنه تم خلال الفترة الأخيرة تركيز عدد من الموزعات الآلية العصرية بكل من مكتب البريد معتمدية بالخير ومكتب بريد حي الدولي جفصة المديرة في انتظار تركيز موزعين آخرين بمكتب بريد أم العرايس المحطة ومكتب بريد منزل ميمونة. بهدف تعزيز خدمات طب العيون والارتقاء بجودة الرعاية الصحية للمسدات لفائدة المناطق الحدودية بولاية قبلي، تم مؤخرا تركيز وتجهيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار بكلفة جملية تقدر بحوالي 75,000 دينار. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الثلاثاء بأن التوقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطارة على المستوى الوطني، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم المنقضي. واتخذت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الاستعدادات اللوجستية اللازمة لإنجاح موسم الحصاد وتأمين نقل وتجميع الصابة وتخزينها في ظروف مناسبة. حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. أخيرا من أخبار العالم، أفادت وكالة أنباء فارس اليوم بسماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية من إقليم هرمز جان الإيراني، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت شن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران ردا على إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
1: رحلة حنين رحلة حنين
2: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات رحلة حنين نجومنا مع الذكريات مع الذكريات مع الذكريات
3: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي
2: هذا يغني
4: هاي غني لك شنو المانع
2: وهذا يحكي
5: اخويا انا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا
2: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات
6: زين امسو اليوم تغيرت خطك 90%
2: واللي تعدى وفات
7: زعما يرجع
2: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين
8: ذكريات أيام جميلة
4: اش نقول له مالا نقول
0: رحلة حنين
9: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة
0: رحلة حنين رحلة حنين
2: احنا ديما نتذكروا نجومنا اللامعين الاسامي اللي بقت خالده في الذاكره في الذاكره الشعبيه ذاكره التوانسه كل اسامي صنعت المجد الفني في تونس والمجد الثقافي اسامي ما تتنساش وما تتمحاش من الذاكره مسيره 40 سنه بين المسرح والسينما والتلفزه بدايتها كانت صغيره وهي في سن 8 سنوات عملت برشا ادوار بقت رسخه في بالنا ادوار ديما تمثل دور الام لحنينه هكا سلوى محمد عرفتوها ولا لا تحيه لك مدام سلوى على موجة اذاعه قفصه
10: اهلا وسهلا مرحبا بك بنتي ومرحبا بكل مستمعي اذا عاد يفا صحية كبيرة لنا في قفصة
2: مرحبا بك سلوى محمد اسمك كبير واسمك يحكي عليك واحنا فرحانين برشا تكون حاضرة معنا ديما هكا كنت تفكروا سلوى محمد ديما الملامح الجميلة تبقى ديما هكا في بالنا ادوارك المميزة العينين الحلوين المزيانين
10: الحمد لله
2: على الجميل كل شيء. الجميل الاخاذ
10: الحمد لله على كل شيء فضل من عند ربي كل حاجة معطت ربي راهي
2: جمال الروح والخلق والأخلاق أكيد أنت فنانة كبيرة ومميزة والناس برشا يحبوك حتى زملائك برشا يحبوك زادة عشت برشا تجارب بين المسرح والسينما والتلفزة مسيرة 40 سنة بدأت وانت عمرك 8 سنوات هكا ولا لا
10: صحيح أنا بديت بالسينما بديت بالعكس يعني تبدأ بحاجة أخرى قبل وبعد يوصل للسينما أنا العكس أنا بديت بالسينما وانا ما نفهمش حتى اش معناتها سينما لانه في العهد هذاك انت تعرف معناها بالنسبه لبنية عمرها 8 سنين ما تعرفش معناتها سينما اصلا ما كانش فما لا تلفز لا حتى راديوات معناها تخي غاق في الحومه تلقاش دارين ولا ثلاثه عندهم راديو لكن انا معناها ما نعرفش صدفه ربي سطرني مسيرتي ما نعرفش علاش جاو إكيب متاع قورة كما قالوا احنا وقتها فركسوا في حاجة في المدرسة بتاعي الابتدائية جول فيرن في منزل بورقيبة وانا نقرأ دوروهم ومعهم السيدة المديرة ومن بعد قالها بصبعه هذية عايتت لي مديرة قد تقوم إجا معايا مشيت معاهم مشينا للبيرو قالت لي راهو هذو مناس يعملوا في فيلم في بنزرت في شط الرمال وقتها راهم يحبوا على بنيه كيف كنتي هكا تشبه لك في عندها الملامح هذيا يحبوك تمشي باش تمثل معاهم في فيلم
2: وانت مش فاهمه حتى
10: الناس هذوما تلاين
2: اي
10: انا وقتها ما نعرفش ليش معناتها تلاين وليش معناتها سينما اصلا ولا نعرف حتى شط الرمال في بنزرت قلت لها انا حتى نقول بابا انا ما نعرفش معناها قالت لي غدوه قول لبوك يجيني تفاهمت معاهم هي وقمت غدوه قلت لبابا اللي مشى معايا للمديره قالت له راهو هذوما الناس باش يعملوا فيلم وراهو حاجتهم على بريه صغيره وراهو عندها دور صغير نتاع معناها فيدوغاسيون اكزاكتومون اما حاجتهم بالملامح هذيا على خاطر عرفت فيما بعد وقت اللي كبرت اللي الفيلم هذايا نورمالمون يتصور في الارجنتين اي باغي الملامح نتاعي كانت تعطي ارجنتينيه كنت سمراء عينيا خضر الملامح هذيك يقولوا انها موجوده برشا في الارجنتين وعلى هذاك اختاروني قلت له ماذا بك تجيبها غدوه الصباح راهو باش تمشي البنزرت تمشي مع انت كتحب وراه باش تمشي تصور. افكتيف ما مشيت لقطه كانت وشوف الصدف معناها كيفاش اللقطه هذيك تعاودت من بعد في المتمرد بخاسك. البنيه هذيا واقفه قدام بيت نتاع قصب في الغابه ومعاها رجل ومراه اللي هما امها وبوها وهي واقفه معاهم. يجي واحد بالحصان يقف قدامهم يتكلم وما ردوا عليه ويتكلم وهما خايفين. وانا قالوا لي اعمل هكا خاف زعما ودرا شنو. بعد يهبط هكا الراجل هذاك يخطفني وطلعني على الحصان ويهرب بيا. يمشي بيا يمكن 20 30 متر وبعد يعاود يرجع بالحصان. يوقفوا التصوير يعاود يرجعونا اللقطه هذيك. عاود لها يمكن زي سبعه ولا ثمانيه مرات على خاطر هما يباغيو يغلطوا في الكلام كي يتكلموا ولا ما يعجبوش المخرج التمثيل ولا وقتها ما نفهم شيء انا. اول مره خفت كيفاش اختفني على حصان وكل واحد. وبعد لقيتها لعبه حلوه ويختفني وبعد يرجع بيا بالحصان غادي نرجعوا نمشيو بشويه مش كيما يهرب بيا كيما نرجعوا. ويهبطوني وناس لاهيه بيا هكا هكا. وبابا كان معايا بيان سور وخويا قاعدين على كراسي يتفرجوا فيا يضحكوا عليا. حسيت المهم انه في اخر النهار صور في العصر هذاك عطاو البابا 50,000.
2: اوه حاجه كبيره برشا 50 دينار معناها.
10: يا بابا ومعناها وقتها معناها دخلت في مخي حكايه السينما مش على خاطر السينما على خاطر عطوني 50,000 اولا.
2: عجبتك حكايه الفلوس معناها.
10: ليه والعز ياسر يعملوا
2: والناس كلها اللي هي بيك معناها.
10: اي معناها واحد يحط لك كرسي والاخر يحط لك باراسول فوق راسك والاخر يجيب لك الماء والاخر يعطيك حاجه والاخر وعاملين دي كابان بعد هزونا نرتاحوا في اللي كابان على محلاهم. معناها حاجه عمري ما ريتها في حياتي وما نعرفهاش. لكن عز ذاك والدليل بتاع الممثل مش في بالي هذيك هي حياه الممثل. فهمت من وقتها دخلت في مخي حكايه نحب نولي نمثل. ومن بعد كيف رجعت المكتب نتاعي معناها الناس الكل طلعت فيا بالصباع والمعلمين يتكلموا عليا والمديره قلت لهم راهم اختاروها تلاين تعمل في فيلم ودرا شنو. ماشي في بالهم عامله بطوله يعني. وانا قلت لك عملت مسكوف واحده لكن بدلت لي في دخلت لي في مخي حكايه اني نحب نولي ممثله. هذه قصه الفيلم.
2: أيه.
10: كيف كبرت أيه. برشا برشا برشا وليت نمشي المهرجانات العالميه. انه السيد اللي على حصان اللي اختفني هو الممثل العالمي الكبير فرانكو نيرو الايطاليان. التصوير هذيك قعدت في مخي المنظر بتاعه هذيك قعدت في مخي. وقت كبرت عرفت اللي هو فرانكو نيرو الممثل هذاك.
2: معناها النجومية وانت ما زلت صغيرة ما تفهمش شنو معناها نجومية وشهرة وتمثيل ومخرج وممثلين حاجات معناها كانت غريبة عليك لكن عجبتك الحكاية خلت عندك فضول انك تحب تعيش التجربة مرة اثنين وثلاثة تدخل العالم هذاك تكتشف اللي كنت ممكن ما تعرفوش العالم هذاك لكن عجبتك الحكاية وحبيت انك توصل فيه.
10: يا بنتي كسيكوف هذيك خلتني بعد نحلم وقت تحلم نقرأ في وقتها حسرة على الزمن الجميل. وقتها كنا نهار السبت والجمعة عنا أنشطة ثقافية. نهار الجمعة نعملوا مسرح ونهار السبت نعملوا غناء ومالوف. وكل يوم من هالأيام هذوما يجينا أستاذ من ولاية بنزرت خاطر نقرأ في السي ميكس بمنزل بورقيبة يجي يعطينا دروس ونعملوا حاجات معناها بخاتيك سوغ بلاس كوسوسوا نحضروا رواية باش نقدموها في آخر سنة مسرحية أو نحفظ المالوف ونشاركوا في نادي خميس في الترنين ونمشيوا للمهرجانات نغنيوا المالوف. وكانت حاجة معناها حاجة حلوة برشا. أولا تشد التلميذ أنه ما معناها ما يقعدش نهار جمعة عشية ونهار سبت عشية إيش عنده ما يعمل وقتها إحنا ما نخرجوش ما عندناش أنشطة لبرا. والدينا كانوا يحذروا علينا حتى كان فما دار ثقافة عنا ناشطة جدا لكن بنية ما يخليوهاش تمشي تمشي لدار الثقافه تشارك والكل. دونك نهار الجمعه والسبت تعطيهم كرسي في الدار تتعلم القضيه تتعلم الطيب مع امها تصيح تنصح هذاك اللي كان موجود عنده تحضير دروس تحضرهم. احنا في الليسي وقتها خاصه وانا عمري بدا معناها 13 14 اعطاني معناها حلم في مخي. لان في الليسي كانوا يهزونا دو طازاطا يعملونا رونديفو لو ديماج يهزونا نشوفوا فيلم نتفرجوا في فيلم بالفلوس قولك جيب 200 فرانك ولا قديش وقتها راه غدا باش تمشيو نهزوكم الكلاس كامل باش تتفرجوا في فيلم خاصة الفيلم اللي قاد في مخي اول فيلم شفته في حياتي واول ما ندخل صالة السينما هو لي دي كوماندمون في عمري هذاك ما فهمت منه حتى شيء طرش في التصاور ممثلين محليهم ممثلين ذيك مزيانه الممثله ذيك محليه ذيك لبستها كذلك لكن ما فهمتش اولا بالسوري وانا مازلت ديبيتون في الفرنسي دون لو طون اون بلوس دو سا ما نفهمش اش معناتها سينما وقصه وكيفاه وحكايه كبيره على مخي معناها لي دي كوماندمون فيلم صعيب وماهوش ساهل معناها خاصة اللي يحكي على الأديان ويحكي على حاجات كبيرة مش متاع مخي أنا دونك أنا وقتها زرعت في مخي فكرة أني نحب نمشي لهوليود يلزمني نولي ممثل نمشي نمثل في هوليود هذيك الفكرة اللي قعدت لي في مخي وهذيك اللي خلتني بعد نكمل نتبع التمثيل خاصة في النادي متاع اللي فيه واللي من خلاله هو نشاركه في كل عام في آخر العام نعبد تونس كان فما حاجة اسمها بين المعاهد في دار الثقافة ابن رشيق وكان في آخر معناها ثلاثة أو أربع أيام اللي تكبرها فيهم كل الولايات لسيات من كل الولايات تسلم جائزة لأحسن الممثل وأحسن إخراج وأحسن كذا كان عندي ظهر أني أخذت جائزة من عند المرحوم الشادلي القليبي وما أدراك على أدائي في فيلم رواية وقتها اسمها ليكول دي فوف تاع جان كوكتو دونك هذيك زادت عاد مش ركبت لي الفكرة في مخي وهبلتني أني مش نكون ممثلة كان صعيب بالنسبة للعائلة اللي هما محافظين أنا بابا من ولاية المهدية وأمي أصيلة جابس لكن تعيش في المهدية ناس ريف ناس ماهوش سهل باش طفلة تعمل مسرح أو تعمل غناء تدخل للفن بطبيعة سيتي با فاسيل كانوا ضد الفكرة هذه أصلا ما خلونيش نعمل فن كانوا يحبوني نولي معلمة قالوا لي امشي كمل تخوزيام اني وبعد امشي المكتب باش تولي معلمة وكهو سنة ثالثة ثانوي عندك الحق تمشي تقرأ وفي التعليم تاع المعلمين وتولي معلمة هذاك بالنسبة لي أنا معناها المستقبل اللي بنيه لي لكن أنا طموحاتي كانت أكبر من هكاكا خاصة وأني بديت نكبر شوية وخاصة وأنهم في يوم من الأيام احنا في البحر وجاو اختاروني بالشركة في ميس بلاج القورة وقتها مش التوانسة شادين الحكاية هذية عنا بلاج اسمه عنده بلاج اسمها بلاج روندو كانت كلها برارك بتاع القورة وكانوا يعملوا هالحاجات هذية ويعملوا فيها للصغار معناها يختاروا ميس بلاج ماركة 8 سنين 10 سنين 11 سنين انا كان عندي زادة حظ ان يختاروني ميس بلاج وميس ما هيش كلي ميس الاخرين هذي ميس دي جيو كانوا يختاروا اجمل عيون وانا صغيرة بالكل اختاروني انا اجمل عيون واعطوني كادو دبدوب كي صغير لكن ما كنتش نفهمهم من الحاجات هذوما يعني الحاجات بالنسبه لي انا تضحك لي واذا الماء هكا تلعب تاع فيديو وناس تصفق وخذي الدبدوب هكا ما كنتش نفهمها اصلا شنو معناتها من وقتها بدا الحلم نتاعي يكبر من بعد برت شويه وليت نشارك في نادي خميسه الترنان للمالوف النادي هذايا موجود في بنزر وانا من منزل بورقيبه معناها يلزمني ناخذ لواج ونمشي باش نحضر تمارين باش كذا باش نحفظ المالوف ونادي خميسه الترنان كان شادو عم جلول الترنان اللي يجي عمو في خميسه الترنان كان من اقوى اقوى اقوى الانديه في المالوف وكان دائما يتحصل على جوائز كبيره برشا خاصه في مهرجان المالوف في تستور اللي شاركت فيه مرتين عامين على بعضها نمشي نشارك معاهم ونتحصل على جائزة أولى في مهرجان المالوف في تستور زدت تغرمت بالغناء وتغرمت بالمالوف كانوا يعطيوني الأغاني الفردية ومسميني فتاة النادي وهزوني بشاركة عام 67 في عيد ميلاد الزعيم المجاهد الأكبر لحبيب بورقيبة 3 أوت في المستير ما انا وليت عندي برشا تنقلات. دارنا تقلقوا ما حبوش، قالوا لي انت باش ضيع قرايتك باش تلهاب الفن، وليت هاك في المستير هاك في دستور هاك دراوين هاي حفلات، هما راهم يجوا يهزوني من دارنا ويروحوا بيا لدارنا مع هذا معناها سياره تاع احد المسؤولين كوسوا على النادي او على المهرجان او هما اللي يهزونا ووصلونا.
2: لكن في الفترة هذيك كانت صعيبة شوية معناها في مجتمعنا المحافظ انه بنية معناها تدخل الغمار التمثيل ولا الفن ولا الغناء ولا
10: امبوسيبل، خاصة من الناس كيما عايشتي انا، الناس معناها عرفيين والبريفو اللي انا جيتي في يونيك معناها طفلة واحدة في زوز اولاد، عندي خويا اللي اكبر مني وخويا اصغر مني وانا بنية الوحيدة، دونك نوارث الدار كما يقول. بابا ما حبش، جاء في وقتها باش نمشي ونقدموا عرض من العروض في بقعة ما، جاو كلموني جاو بابا قالوا له راه باش نمشي ونهار فلاني راه ماشيين كذا، قال لهم لا ازيها بنتي باش نضيعوا هالي باش تسلم في قرايتها وما عادش يساعدني.
11: عظمي عظمي شقاء نعرفها الله غالب ريتي كما ريتي عش بنتي كما قرد الشكتر في السفر تبقات، وانا خل نقصد ربي للسوق نبيع شوية الطعمة ونشري حويجة لسقاتوا بيها.
12: معك ربي منتي، لو كان خليتني نمشي نخدم في الديار ندبر زو سوردي على الاقل نعاونوا بها مرواحنا.
11: عايش بنتي ما عادش نحب نسمع هالكلام هذا بالكل، ودما معكم ميمتك ناكلوا اللي كتب من الله حتى اللي ربي يعمل لنا دليل.
12: بربي هذه عيشة عايشينها يا امي، الحمى نذوقوه كامل عيد للعيد، الناس تذبح وتشوي ونحنا نشموا في الريحه ونبلعوا في ريقنا كي القطاط حتى يحنوا علينا الجيران بالحيمه.
11: انا غالب بريتي وهذا الله علينا هذا اللي حب ربي.
12: عشت الهينه والقود الجبينه

0: ملا عيشة يا عمي، شي فدت من الخل للزيت للزيتون ما خرجناش.
1: احمد ربي عيش بنتي، احمد ربي، غيرنا ما لقاش.
0: بربي يهز يامي من هالكلام. اليوم تعديت مزاقة سطعتني روحي حلم ماكلة تعترق من ديار الجيران. ياهو يا ملوخية، قريب ندوخ.
1: صح عليهم، كل حد شعطها ربي بناتي.
0: خاف نموت وما نذوقش كعبة حوت تريليا ولا نزلي ولا حتى سردينة.
1: بسم الله على بنتي محسنة مضمنة، فاش قال هالفين يا بناتي؟ وراس بنتي اللي ما ناخذها في الطل سردينة كامل، كونوا وحدك واش نحبي.
0: صعيب شوية ميمتي، هذي كل عام وانا نسمع فيها ونفع ربي.
1: اصبر يا بنتي اصبر، اللي عند ربي راه ماهوش بعيد.
0: عيش بالمنية كمو.
2: انا في كل الحفلات اللي كنا نقدموها، خاطر كنا نعملوا برشا حفلات مناسباتيه خاصه الوطنيه، كان السيد الوالي ومرته كانوا يحضروا يجوا يتفرجوا. انا ما عنديش بيهم علاقه، كنت نعمل ملوف او ادي اغنيه وطنيه مع المجموعه بتاعي، لكن ما عنديش بيهم حتى علاقه. لكن وقت اللي تعايلتي قالوا لي السيد الوالي الهادي البكوش الله يرحمه وينعمه، بعث المعتمد الاول في عمر العتيري، تفكر كي عندي توا، جال دارنا، جال بابا بالكهرباء في الحومه. تصور انت كهرباء بتاع السيد المعتمد الاول بتاع بنزرت، يجي المنزل برقيبه يروج على دار فلان الفلاني يدري شنو. خرج له بابا الله يرحمه، تفضل، قال له راهو انا بعثني السيد الوالي، راهو عندنا مناسبه وقتها في عيد، باش نمشيو لعيد ميلاد الرئيس. راهو حاجته بنتكم باش تمشي، على خاطر هي اللي حافظه الغنيه اللي باش تقدمها في عيد ميلاد الرئيس. وراو احنا معنا السيد الوالي تعهد انه باش نهزوها ونجيبوها في الحفظ والامان، وهي راهي في عينينا وهي راهي بنت تونس وابريتو، احنا باش نحافظوا عليها، هي عباره على بنتنا وكذا. قالوا بابا اوكي، مادام انتوما معناها باش تهزوها وتجيبوها وانتوما معناها تامنوا لها السفر نتاعها وكل شيء، ما يسالش. قالوا غدوه جي شوفير يهزها، جا هزني شوفير، التحقت بنادي خميسه الترنان اللي كنت نحضر معاه في اغنيه عملها سي عبد الدايم الله يرحمه، كمان جاتي معنا في الفرقه. تقول يا حبيب الخضرة يا صانع تاج الاستقلال، ربي دومك للعروبه يا بطل الابطال. هذه كانت الاغنيه اللي قدمتها للرئيس، وهذه من وقتها الرئيس عيط لي ومثلي هكا من خدي وقال لي تبارك الله عليك تبارك الله عليك، لكن تلفت للناس اللي دايرين بيه ومعاهم وقتها في هذه البكوش الله يرحمه. قالوا بو زبيبي سي سا لا بوتي بغبير، هذا الجمال البربري، هذا الجمال التونسي. وانا صغيره بالكل.
3: ايه، وجمالك كان هو بوابتك نحو الشهره الحقيقه، خاطر ما نحبوش ننكروا انه راهو زاد الجمال راهو عنده دور رغم الموهبة ورغم كل شيء.
2: سامحني، كيف انا كيف وليت صويب يا سي نغمار صبية انا وقتها يظهر علي الجمال، خاطر ما ظهرت في التلفزة وما عرفتوني الا وانا صبية. سي نغمار باش يظهر علي الجمال،
3: ملامحك مميزة، عندك حاجة مميزة
2: جميل. وانا صغيرة بالكل كان جمال نوع اخر، اي حد يراني يقعد بيت بيت. علاش؟ خاطر شعري اصفر ومستحمر وعيني اخضر وانا سمراء. السمراء
3: حاجه مميزه،
2: شبه ياسر السمراء نتاع برقيبه، مش سمراء عاديه، سمراء على البرونز. ربما على خاطر انا وقتها معناها نعيش مع امي في الفلاحه، خاطر انا في الصيف نخدم مع امي في الفلاحه. نخدم، مش ماناش فلاحه، راهو احنا ناس زويوله. امي تمشي تركب في الكاميونه كما اللي راه فيهم توا، عييت نركب في الكاميونه انا كيك. وعينا نمشيو على سقينه 6 و7 و8 كيلومتر. نبداو كونفايات كونفايات نساو معاهم بناتهم وكذا، وانا عمري 12 10 15 سنه نمشي مع امي. خدمت الثوب، خدمت ناحيه العلم، خدمت، لكن كانوا الفلاحه الله يرحمهم كلهم. نتفكر واحد اسمه الشاد اللي كبران علينا كان ما يخلينيش نخدم، خاصه الخدمه الصعيبه. يعطيني كراسه ويقول لي قيد لي الانسان اللي تحضر والانسان اللي تغيب. هذيك الخدمه اللي كان لي مش ما نتعبش، خاطر انا صغيره وفما خدم معناها صعيبه ياسر، كيما تحمير الثوم، كيما تنحيط الجلبانه، كيما برشا خدم، خصوصا في الشتاء يديا تعمل السقيع، انا خاطر الجلبانه تبدا بالنداء بالندوه، ونحيو الجلبانه على الصباح يديا تنفخ شويه بعيد نفخو معناها ما نجمش. وقال تحمير الثوم حاجة صعبة برشا، وقال لمن الحصيدة إذا تتخبش تقية تتخبش، لكن تخدم صعيبة على طفلة صغيرة. لكن جيتي أوبليجي، أولا أمي ما تحبش تخليني في الدار وحدي لأني صغيرة ومكسبها طفلة، بقولك ما خليش بنتي في الحومة وحدها، بنتي وين أنا وين هي، دونك تهزها معايا. وثانيا باش نزيدوا بفرنك زايد، خلصوني نص شهر نص جرناطة، يقولوا هما ما هي جرناطة كاملة، معناها إذا كان المرأة تاخذ 2000 فرنك دو دينار أنا ناخذ 1 دينار برك. لكن هذا كان أولا يعاونني، ثانيا نكون موجودة ديما إلى جانب أمي الله يرحمها. بالنسبة لي أنا عشت طفولة صعيبة ما هيش سهلة بالكل، معناها فيها تعب فيها شقاء. أنا كنت نخدم صيف كامل باش نصور حق الكتب متاعي وحق منديلتي وحق صباتي. من الحاجات اللي نتفكرهم زادة، كنت كي نرجع للمكتب شعري طويل برشا وظفرتي تبدا هابطة اللوطة هكايا ورايا، وصلت نمشي للمكتب في طبق الشتاء بقبقاب لأن ما عندوش باش يشريوا لي وقتها، ياخذوك البوت كاواتشو بلوطة. ما عندوش بابا باش يشري لي بوت، نمشي بقبقاب في نص القسم الظفرة متاعي تبدا كلها بالطبعة. من تالي معلم متاعي في شادي الله يرحمه، كان توفى وربي يطول في عمره، كان مازال حي، يعيط لبلية كبيرة في وسطنا في القسم، يقولها هز اغسلها ظفرتها بالسبالة، تهزني تغسلي. كانوا عندنا سباب الهك على طول وحوض كبير نغسلوا فيهم يدينا، تهزني تغسلي ظفرتي وتنفض هالي هكا وتشيح هالي، ويجيب كان عندنا الشوفاج اللي فيه هكا زوز صوابع يشعلوا عرفتوا بالضوء، يقولوا قربهولها وتغسلي منديلتي زاد اللي منديلي كلها بالطبعة، تقرض هالي وتحط لي منديلتي هكاي على الطاولة اللي أنا قاعدة فيها، وتهبط لي شعري على جنب هكا باش يشيح. احنا عشنا معناها عشنا نقول في حاليهم ولا توا كيفاش مش معناها راضين ومش ساعات سبعانين بالشيء اللي هما عايشين فيه ولا ما شوفوا فيه توا. احنا عشنا حياة صعيبة برشا وطفولة صعيبة برشا
3: رغم المعاناة،
2: تعبنا برشا باش وصلنا ما سيتي با فاسيل دي تو.
4: سحرة
1: نعم
4: من الصباح نعيط وانت عامله مغنانيه.
1: سامحيني ما سمعتكش، كنت نحط في لقمه سيدي مصباح.
4: سيد هوني ما ثم سيد كنسي الفاضل، وين اللي لك فهمت؟
1: سامحيني لالا، خاطر حني في بلادنا اللي ياخذوا منا نقولوا له بابانا، وبما انها سي مصباح خذي لالا در عاد ما ولي سيدي زي.
4: لا هذيك في بلادكم، اما هوني سي الفاضل هو مولى الدار.
1: حاضر سامحيني لالا.
4: اسمع شبل بزت له باباكم
5: شعملت منو غادي
1: باركوكش
5: كوا انا نكوكش
6: شونطو ماما
4: سافا سافا. اقلب خليقتك مقدير يلا يلا هاك المخطانيه اش تعمل.
1: بابا بابا بالهمو نحن كلهم يسيلوا في واش طيب ليله اليوم واش درتي ليله اليوم باش ياكلونا راسنا على كمش تبركوكش.
7: يا اختي انا منهم بربي يا صحرا، حتى انت عامله منهم راس مال وتسمعي في كلام حبيبتي نفكي عليك يا ما تعرف البركوكش عمايا يعمل 66 كيف، يعطيك الصحة يا صحرة، حرحر مفلفل يسخن جواجي نساني في برد الليلي.
1: فيك الشفية سيدي والهيد.
7: لا لا
1: حرحر سيدي أنا نفرح كي انت راك تاكلني خاطر قلت لك الشهر هنا.
7: يعطيك الصحة. هيا صحرة ترى اش حضرتي لي غلة اليوم ترى؟
1: الغلة يا سيدي بن سيدي قالك على سطي الماء معلق في السماء.
8: رحلة حنين رحلة حنين.
3: رغم المعاناة ورغم التعب ورغم معناها الظروف الصعيبة اللي مريت بها، لكن بقى الحلم أكيد يراود فيك، وبقيت هكا تحلم أنك تغير الواقع متاعك وتغير المستقبل متاعك وتعيش ظروف
2: محيط.
3: أي
2: أولا حبيت أن نحسن ظروف عائلتي قبل كل شيء، حبيت ننقل عائلتي، وحبيت أنا نحلق الفوق الفوق الفوق بيسر طموح كل بنية في العمر هذاك، واللي تحس روحها أنها العينين الكل عليها وبرشا ناس تحب تتلها بها وبرشا ناس تحب تعاونها. تتخيز بقطعها في العصر هذاك أنهم المسؤولين الكبار وقت يلقاو موهبة أو حاجة اللي تنجم تعطي حاجة للبلاد أو تعمل إضافة كانوا يحتضنوها، كانوا يتلهوا بها، كانوا يحبوا يوصلوها. لأنه كل جهة كاملة تفتخر بيك. إلى جانب هذا أنا في الليسي كنت شامبيون دو لونسمون دو بوا دو فيتيس اي دي سوتو لونغور ثلاثة شامبيونات وانا في البروميير اني دوزيام اني تخوازيام اني سكوندير ناخذ معناها بطولة ريجيونال في لونسمون دو بوا فيتيس اي سوتو لونغور وكنت نشارك معناها في تونس اللي هبطوني لتونس مش نشارك مع الليسيات بيان سور مش بروفيسيونيل في الليسي كانوا يختاروا لي شامبيون تاع كل ولاية انا عامل على بعضها منهز لي شامبيون هذوما دونك سيتي لوجيك باش السيد الوالي والمسؤولين يعطيوني اهتمام خاص كانوا لاهين بيا يوصلوني ويجيبوني ناقصة حاجة يشريوها لي كذا اللي خلى عائلتي تخليني معناها ندخل في هالحاجات هذه الكل لأنهم كانوا مطمئنين عليا يقولوا لي بين أيدي أمينة سي تري امبورتون
3: معناها يكون ديما تلوج على فرصة أنك تغير الواقع متاعك وما شاء الله بين الغناء والتمثيل والرياضة شنو معناها كنت تحس روحك أنك أكثر حاجة تميل لها وهذيك اللي باش تمشي معاك وهذيك اللي باش تخرجك من الواقع
2: والله أنا من وقت هذاك وحتى قبله الفن كان معشش في مخي علاش بابا كان غني بابا كان في اللمات العائلية يغني اللي عمرت لي مخي بالفن وبالشعر وبالتلفزة وبالحاجات هذية وقتها تلفزة مازالت ما بديتش نقول لك انا عام شرينا تلفزة وكيفاش الحومة الكل تجي تقعد في وسط الدار متاعي انا مش يتفرج كان يقول منا الشاعر الكبير وبكل فخر الشاعر الكبير فعلا محمد الصغير تاع الشعر الملحون كان ديما يجيب حذانا للدار وديار الله يرحمه مات في دارنا لأن احنا في مازال بوقيبة على مستشفى من أكبر المستشفيات في الجمهورية مشهور برشا كيف مرض في البلاد جابوه حطوه عنا في الدار وبابا تلهابيه ورقد في السبيطار عنا لكن مالوغوزمون توفى بحبانا بعد جو هزوه باش دفنوه في البلاد محمد الصغير كان صارياته الكل هو والناس الغناية هذوما صارياتهم الكلها صارية متاع غناء وشعر دونك ودير بعد معناها برزت بصفة كبيرة برشا وزدت قربت من المجاهد الأكبر الله يرحمه في قافلة تصير أنا على مدى برسك 15-20 سنة مقدم في برنامج قافلة تصير مع عبد المجيد بن جدو والقافلة تصير كان مغروم بها برشا الرئيس برقيبة الله يرحمه دونك كنا نمشيو له بخاسك تولي فوندغودي سامدي نمشي ونقدموا له قافلة تصير مع أكبر الفنانين مع إسماعيل الحطاب مع عائشة أمامية مع شيد المجري مع محمد بوغالمي مع أكبر الفنانين معناها في البدوي في وليت نفهم مليح معناها المليو هذاك نعرف البيئة الخايب نعرف الصوت الجميل من اللي لا نعرف الريتم غلط ولا صحيح معناها في عبد المجيد بالجد وحطني يده اليمين يقول لي انت اعطيني رايك باهي هذا نعديه وناخذوه نجيو ساعات فنانين الجد يحبوا يبرزوا ومنهم محمد البوغالمي والشيد الماجري اللي جاوا لي صغار بالكل وعديه وانا اللي قبلتهم وانا اللي قلت في عبد المجيد هذوما باهين توا هما من اكبر الفنانين في الفن الشعبي محمد البوغالمي والشيد الماجري بالنسبه لي انا كنت نمشي نقدم قفلة تصير البرقيبة في القصر كسوسوا في مرنال مشينا له حتى للكاف قدمنا له حفلة في الكاف وعطاني انفلوب هذاك سيتي لو كادو دو برقيبة بالنسبة للفرقة اللي تمشي له من طول حلوة برشا وجميلة برشا فيها برشا فن وفيها برشا حب وفيها برشا تدر وفيها برشا قيمة وكنا في اخر كل حفلة اللي موجودين الكل البنات والنساء والكل نهبطوا نشطحوا على السيد لاسيان يا حبيبي بورقيبة نهبطوا كل نشطحوا ومن غاديك غرموني زاد بالرقص
6: الإذاعة الوطنية تقدم قافلة سير
9: قافلة سير إعداد وتقديم

0: هيا على الحاضرين الكل، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بعلي، وينك يا ولد؟ وين غبرت؟
0: أسكت برك، أسكت. بشرة
1: أبا،
0: لا منعطاني منك عشرة.
1: ليش تدير
0: بيهم؟ كعبه حير فيه هنا.
1: هلا
0: هيا والله، إيش نقول لك، نهارين ولا ثلاثة واني مخي مشوا فوق مني.
1: أنت أصلاً من غير فاطمة تبدأ بلا مخ. هاي وعليش مخك مش فوقك يا سيدي؟ قول لي.
0: تعرف بشير،
1: نحب
0: كايا نشري جمل. اي وباباي ما حبش يسلفني طرف فلوس.
1: وانت اش باش تعمل بالجمل وخيو؟ مادام ما عندكش ليش تشري فيه الجمل؟
0: اظهر لي، اتسالني، اش تدبر علي انت؟
1: لا لا لا لا لا لا، لا حد، لا حد ما يدبر عليك. اما لا عمل على روحك وخي، وش بد من عندك علاش تسلم عند باباك؟
0: هالجمل جملي والباب باباي.
1: صحيح، اما ما قلت ليش ايش باش تعمل بالجمل؟
0: ماني قعدت مع الاخضر ولد الخضر.
1: هذا هو.
0: ايوه احكي لي على الجمل. يا سيدي ايش باش نقول لك؟ شيء كبير. الجمل راهو تراه جمل مش لعبه.
1: وشكون قال لك الجمل لعبه؟
0: انت ما قلتش؟
1: لا لا ما قلتش،
0: نحسب قلت. خلينا من هضايا طبعا. الجمل سيدي قال لك صبار يصبر. اي وحني علاش تعرفش كيفاش؟ اسمع عبد اللطيف، بالقاسم عبد اللطيف،
1: بالقاسم عبد اللطيف من دول زي
0: اي هذاك. اش قال؟ اسمع اش قال في الجمل. يا سحرتي جيتك جبدني شوقي، وماك تعرف المرزوقي، حب الجمل تركن سكن فعروقي. حب الجمل شغشبني، نهبني سهبني، في الكنين غلبني، عطشان من شول اللبن شربني، قال للقريحة يا قريحة ذوقي، اختف لفني على الذرو تركبني، اردف دفني رد الجمل معشوقي، جرف دفني طيارة اهدر هاج عاصف عاد بهدارة، رغم الحضارة بزيفها غدارة، لا بدلت لا دنست صندوقي، باقي المهارة للرواح الجارة، وبيت الشعر في البر حامي سوقي، في البادية تربينا طيور بر في بر البرور نشينا، بهز لزنا الحاضر غلب ماضينا، غزي غزنا نقص عدي محروقي، ولولا الجمل ظل الفحل يحذينا، رانا ندبنا عالخلايا بوقي، لولا الجمل بوذروة، لولا الجمل بوذروة، يحمل الشروة من مقاتا يروى، من الصبر خلالي غنيم الثروة، لسوقة جلبني ما انتبهت لسوقي، عليه قبل زرناه الصفا والمروة، وفي وين نمشي بالجمل مروقي.
1: ولاك حافظها، ما قصرتش ما قصرتش والله. أما خليني نكمل لك يعني البقية.
0: هاي كمل، هتحكي لي.
1: كتكوت سمح الغارب، كتكوت سمح الغارب، منعود من ضحكة تشق الشارب، دركب الطارب واندفع في مسارب، في مثل قارب في بحر لا فوقي، من ينظروا يظنوه شارد هارب، يدفدف ويحدف خطوة سابوقي.
0: الله الله،
1: يدفدف ويحدف خفة، يلف لف لف الهف هف معفة، بالخيف كيف يصف موسع دفة، كالطير طاير بالجناح خفوقي، حجل موفى مشي تاب الخفة، راجح الكفة بيه قاوي شوقي.
0: الله الله،
1: نركب بيه ونسقط، لا ننفخ على عجلات لا نتفقد، لا زين لا بنزين ناري توقد، لا تحت لا انقلبت كراسي فوق، لا بت تحت الكرهبة نترقد، لا خفت من الشرطة جرت في الحوض. يا صحرتي تعذرني، بحر القوافي موش تودرني، الحب الجمل فر الجمل كبرني، من صغر سني ما تركت حقوقي، واليوم ها هو مرضكم حضرني، ناديت وينك يا نواجع توقي، ناديت وين هالناقة، ناديت وين هالناقة،
0: ندري عليها
1: عشاق ليها اخواتي ريم اشتاقة، براد بردنا الزمن وطراقة ملة غريبة لا تمطق جوجي.
2: ايه؟
1: استحشت دورة في الغلا ورقراقة. ايه؟ أني والجمل والمكحلة وسلوقي. يا صخرتي جيتك جبدني شوقي وماك تعرف المرزوقي حب الجمل التركن سكن فعروقي.
2: الله الله
3: مالي أنا بالنسبة لي حياتي حاجة جابت لي حاجة حاجة جابت لي حاجة هكيك توسط حياتي بالنسبة لي أنا ما جاء حتى شيء عفوي ربما الأقدار ربما ربي سطر لي حياتي فلية والحمد لله على كل شيء أنا فرحانة وسعيدة أني أولا دوريجين بدوين أصلي بدوي تقول بدوي يعني بكل ما تعني المبادئ عندي حشم ما يكسر واستغفر الله كان ربي كنت عندي برشة شجاعة كنت قوية ما نحشمش نقول كلام نمبورتكي ما يكبرش في عيني ما نعرفش علاش ربكو كان برشة ناس تفسروا هالي قالوا لي خاطر بابا كان فلاق دولتا وقوعوا عايشة ما بين زوز رجال زوز أولاد دونك عندي طلعت عندي طبيعة شوية هكا رجولية قوية ما نهاب من حد وما نخاف من حد وكلمتي نقولها كي معناها ما يهمنيش شنو هي العاقبة نتاعها كنت قوية برشا حتى مع برشا مسؤولين وصارت لي بعد برشا مشاكل في جرتها وبرشا ناس تعرضوا لي وبرشا ناس ما خلونيش نطلع وبرشا ناس منعوني من نجاح أكبر سواء في الميدان الفني أو خارج دونك حاجة هذيك أثرت شوية في حياتي خاطر كنت نجم نكون خير من هكا برشا
4: تجربك تعدت بين المسرح والسينما والتلفزة لكن الجمهور حبك أكثر في الأدوار الدرامية في التلفزة عندك زادة أدوار في السينما هكا ولا لا شنو أقرب لك السينما
3: أدوار في السينما
4: حتى الإذاعة زادة المسلسلات الإذاعية
3: أول ما بديت بعد التلفزة خاطر عمر رخيصي شافني في التلفزيون شافني في أدواري من الأول مع أم تراكي ناس مليح وكل هذيك وكل اتصل بيا بعث لي شكون للتلفزة قال لي راهو سي عمر رخيصي السينمائي راهو قال ايجا عطاني الادريس ومشيت له عطاني اول دور في المتمرد
5: وكان دور ناجح على خاطر وقتها انا ديجا بديت نكبر عمري يمكن 16 سنه وشويه اول ما بديت في مشواري مع التلفزيون دونك بدا بالنسبه لي انا السينما بدا مع عمر الخليفي من بعد الطلين بالطبيعة
4: ايه
5: وممتع اهبط لتونس
4: ايه
5: باش نعمل التمثيل قررت باش نعمل احتراف علاش على خاطر انا وانا في الليسي جاي في جميل الجودي الله يرحمه
4: الله يرحمه
5: أيه. جاي يقدم في رواية متاعه اللي هي صلاح الدين الايوبي
4: صلاح الدين الايوبي ايه
5: تابعة فرقة صفاقس هاي معناها الحاجة اللي معناها بعد وليت نعيش في صفاقس ومشيت لصفاقس وعشت في صفاقس اللي نحبها برشا برشا بالمناسبة تحية إلى كل صفاقسية اللي فرحوا بي وحلوا لي ديارهم وعملوا معايا كان الباهي ونحمل فكرة حلوة حلوة حلوة حلوة وراقية جدا على صفاقسية وبما أن بداوا يحبوا يعملوا نواك متاع فرقة محترفة في بنزرت كنت نخدم كل يوم نمشي ونجيب اللواج البندر نعمل في الحاجات هذوما الكل كلفتني معناها دار الثقافة باش نعمل أنا الببليسيتي للرواية مدة المهرجان الكل كل ليلة نخرج في كاترين بالميكرو سيداتي أوانسي سيداتي تسهرون الليلة مع فرقة كذا كذا رواية كذا كذا أو المطرب الفلاني أو الرقص الفلاني كنت أنا نقدم في العمل هذايا تابع للولاية وتابع لدار الثقافة دي ريبيتيسيون كل يوم نعملو مالوف وتعرفت على العائلة غاديكا بنظرتية الله يرحم والديهم بنتهم كانت معايا في الكوغال متاع خميس الترنين كلمت دارهم وليت مبيت عندهم قبلوني باش مبيت عندهم هذه كنت العمل متاعي بثلاثة شهر متاع صلاعة بعد يرجع المكتب نرجع نقرأ على روحي وكل عام هذاك هو اللي كان المنويل معناه كل عام نمشي نعمل الحاجات هذوما ونقدم حفلات ونمشي للعيد ميلاد بورقيبة ونمشي للمهرجان المستير بتاع الملوك هذوما الكل كنت نعملهم كلهم كان نشاط صيفي معناها مش على طول العام طول العام نقرا على روحي ونعمل نشاطي حد وحد الليسي بتاعي دونك بالنسبه لي انا شيء معناها سلسل روحه بروحه مانيش انا ما مانيش انا اللي عملت دو بروجرام سيتي اوتوماتيك حاجه من عند ربي السنية تتحل في وجهي الحمد لله يا ربي هبطت لتونس وقتها هزني ساعة تجي للبقعة هذه يكتب لي أدريسة ورقة ومدهلي. جيت لدارنا قلت له براو هكا وهكا بابا قال لي ألف وعد بالله. قلت له هاني هز خويا معاي. قال لي بيه أكونديسيون هز خوك معاك. هزت خويا معايا وهبطنا فاركس ونلقى جميل جودي ونلقى بحذاه الأخت ربي يطول في عمرها حليمة داود وزوجها الله يرحمه سي الهادي داود ونلقى نجاة بن غالبة زادة كيف كيف وسي محمد زوجها ونلقى معاهم أحمد السنوسي. هذو الخمسة كان متفاهمة معاهم باش يهزهم يدعم بيهم الفرقة متاع صفاقس. كان في حاجة ممثلين وهذوما دي جون بروفيسيونيل وقتها وما دي فيدات عليا وقتها لما كنت صغيره. قالوا لي باش تمشي معاهم كراونا كرهبه هذونا لصفاقس بجامعه يا خويا كمان كان لصفاقس عملوا لي كونترا باش نولي تابعه فرقه اللجنه الثقافيه التابعه لصفاقس. عملوا لي كونترا بروفيسيونيل عملوا لي فيه شهريه عملوا لي كذا لوجوا لي وين باش نسكن خذوا لي استوديو بحذا الاذاعه بالضبط مبلي حاضر بيش على أخويا بدنا فيه رجلنا أمورنا. حصلوا بالنسبة لي أنا كلمت بابا عند الجيرين خاطر وقتها فماش لا بورتابل لا حد شي فبدا الجيرين اللي عندهم تليفون طلبته في الوقت فلان يقول بابا يجي باش نكلمه. كلمته قلت له ها أخويا معايا كذا كذا هذاك الحال سيف راه لكن أخويا يقرأ بعد يوفى سيف اسمه لا أرجع يقرأ. أنا وقتها قررت وصلت بروفيسيونيل في فرقة جميل الجودي وما دراك في فرقة سفاقس وما دراك ما عشم لوجع على القرايه
4: لوجع على القرايه
5: بالنسبة لي أنا اللي جا بديت في الدرجة الأولى في البروفيسيوناليزم.
4: هذا كان مستقبلك معني
5: مستقبلي ما دخلت الفرقة سفاقس نلقاها تبارك الله وما شاء الله مهبية بأسماء كبيرة برشا عامر الهروسي عامل حبيب الله يرحمه كان مدير بتاعها سعلي المكي الله يرحمه مدير المسرح كانت ونفس العملية اللي عجبتني برشا علاش قلت فما حاجات كانت تقبل نفس الحكاية. فرقة صفاقس كان لهين بها رجالات صفاقس رئيس البلدية الوالي ونلقى سي الهادي البكوش اللي عاوني كما عاوني في بنزرت وقف معايا عاوني ويقف معايا في صفاقس. دونك هالحاجات هذية كانت معناها تخليك انتو غيد بناس يرفعوا منك ويرفعوا من معنوياتك ويرفعوا من قيمتك ويرفعوا من قدرك سواء لعائلتك او للببليك او للناس تقول الناس تحترمك معناها طفله ولا وليد ولا لهي به الوالي والمعتمد الاول ورئيس البلديه الله يرحمهم يكون الفقر في خالد العكروت وقت رئيس البلديه كان يموت عليا سعلي المكي كيف كيف كان يحبني برشا سي الهادي البكوش بطبيعته معناها يعرفني من بزر تحس الناس هذوما دايرين بيك ما نجمو يعطيوك إلا شجاعة وقوة وإقدام وتعلق بالمهنة وتحسها أنها حاجة كبيرة برشا يلزمني يكمل في الميدان ذاك. وسي المنجي بوسنين الله يرحمه كان توفى وتوا في عمره كان مازال حي كان رئيس لجنة التنسيق زادة عاوني برشا وقفت معايا علاش؟ خاطر عمري مازلت ما غلقتش الديساتا مازالوا لي شهرين ونعمل 17 سنة. دونك لو كونطرا ايتي ريفوزي معناها ما قبلتوش الوزاره قالوا هذه طفله صغيره لكن كمان كملت نخدم وليت نشارك في الاذاعه نتاع صفاقس مسلسلات روايات انا عملت حتى التقديم نتفكر اسيا جراجه الله يرحمها كانت كيف تغيب اسيا جراجه عندها ما تعمل والا مريضه والا ما تنجمش تحضر في استوديو عندها مانع الماء يعيطوني انا للفرقه خاطر المسرح كان مقابل الاذاعه يقولوا لي جي اعمل انت مذيعه ربط مش نعمل مذيعه ربط ومن خلال ذاك وليت نعمل في المسلسلات معناها مع سي عامر التوسي مع سي عادي السوسي مع برشا مخرجين كانوا ياخذوني في المسلسلات ادوار بطوله خدمت مع منصوره خدمت مع برشا معناها اسماء كبيره وانا مازلت صغيره بالكل ومن غاديك تدربت على الميكرو الإذاعي شوف سبحان الله بعد 3 سنين في صفاقس واللي عشت فيها عيشة حلوة برشا لأن كما قلت قبل صفاقسية قبلوني حبوني عاونوني وقفوا معايا بالرغم اللي كنت عندي عليهم فكرة خايبة كانوا يقولوا ليه راه صفاقسية ما يحبوش البراينية قلت له سي بابري صفاقسية ما يحبوش البراينية خايبين أما كي تبدا باهي ومحترم وتحترم نفسك وتقدر وتحشم معناها الحاجات اللي لازمين يكونوا في البنية ولا في العبد راهم يقبلوك ويحترموك بالعكس حطوا لك انا حلوا لي ديارهم انا معناها نمشي لديار الثقافيه نفطر نتعشى بعد عاد انا جبت امي خلطت عليا وبابا كريت لهم دار بعد كلكو تو وقت اللي تنفلفت وليت عندي شهريه كملت جبت امي وبابا معايا لاني انا وخويا الصغير قعدنا غاديك اخويا ما رجعش يقرا دخلت ويتعلم في الميكانيك وانا قعدت ما بين الاذاعه والمسرح وجات امي وبابا سكنوا معايا والحمد لله ما انا عديت فتره من احسن الفترات في حياتي في صفاقس ومن غاديك وليت نطمع للنجوميه اكثر وليت حب لهبط للعاصمه حب نشارك ولات فما تلفزه دونك نقرب لتونس باش نقرب من التلفزيون ومشيت للتلفزه وهبطت لتونس بديت بالمسرح بديت مع سي محمد قمش عملنا مسرحيه بنت الملاسين بطوله مطلقه واللي خليت فيها نجاح كبير برشا برشا برشا برشا واللي من خلال عرض المسرح البلدي شافني المساعد المخرج انا ذاك سي حمادي عرافه نوجه له تحيه بالمناسبه هو اللي اكتشفني حمادي عرافه اكتشفني للتلفزيون بعد ما كملت العرض جاني للوج قال لي تحبش تمثل في التلفزه قلت له بالطبيعه انا هبطل تونس في قلبي كان على خاطر التلفزه والسينما السينما زاد خاطر كانوا قبل كي ياخذوا ممثلين في السينما ياخذوا فرق ما ياخذوش ناس من الشارع كما توا كانوا يقولوا محلها كانت بلادنا سي مالوغو ولا كي نفكر حاجه كيف هكا قلبي يوجعني بس كان الحافظ على سمعه البلاد يقول لك ان الناس باش تشارك مع ممثلين ومع معناها ديكو برودكسيون من برا مثلا مع الامريكان مع الانجليز مع اللي بلج مع المصاروه مع الجزيريه مع ما تنجمش تعطيهم ناس ما يمثلوش تونس حتى اذا كان خاطر احنا ياخذوا فرقه كامله قبل يجيو المخرج يقولوا انت ايش تحب وين باش تصور قول باش نصور كما في غار الملح ولا في قفصه ولا في سوسه ولا في تونس يقولوا له خذ فرقه كامله ها عندك فرقه فريق فيها كذا كذا نساء كذا كذا رجال كبار صغار شنو الانواع اللي تحب عليهم ها موجودين ياخذوا فرقه كامله بالجودي بالناس الكل نمشيو نمثلوا في السينما مع لي غران برودكسيون انا مثلت مع 20 سنتوري فوكس وما ادراك في غار الملح ثلاثة اشهر ودي على الذمه الكو برودكسيون هذيك نهار كامل قاعد وقت ما يسحقوا دوري عيطوا لك ايش عمل دور كذا ايش عمل كذا كل مره كيفاش يبدلوك مره يعملوا لي سفاري مره يعملوا لي خامه مره ياخذوني بالظهر بتعدي يا كوم كوا المهم انت تخدم غادي وموجود ومن غادي ستعشق لي مليو نتاع السينما خاطر هما يخدموه بطريقه مش كيما احنا ما لغزنا
4: كان حتى الشريط التلفزي قبل
5: يا بنتي شو السينما يحب الامكانيات يكذب عليك اللي يقول
4: الشريط التلفزي زاده كان بوابه نجاح برشا ممثلين خاطر هو قريبه شويه الصوره للسينما ممكن تخدم الممثل زاده برشا شريط التلفزي
5: اي لكن وقتها سمح لي احنا التلفزي بتاعنا وقتها شكون يتفرج فيها؟ كانش عندنا تلفزي كبار اللي يتفرجوا فيها في الخارج باش يجيك ان بروديكتور امريكان والا فرنساوي ولا انجليزي باش يجي معناها ولا بلجيكي باش يجي ياخو ممثل عرفوا في التلفزه توا ولا التلفزه منتشره قبل ما كانتش منتشره القنوات كي كانت القنوات صارت ما تتعديش جرومبالي الناس تتفرج فيك حدهم غادي معناها ما توصلش للجنوب او ما توصلش للشمال اقصى الشمال ما كانتش معناها تلفزه حاجه كبيره برشا اللي تفرجوا فيها في العالم لا اما هاني قلت لك الناس اللي كانت شاده الميدان هما اللي يوجهوهم يقولوا ما معناها انت حاجتك ممثلين باش يشاركوا يقولوا احنا ما نعطيوش ناس اللي يعطيو فكره وخرايبه على تونس جيب لي واحد قاعد في قهوه تقول له اجا مثل شنو هي الحاجه اللي باش يعطيها على الممثل التونسي اللي في الخارج ما يعرفوش هذاك ممثل ولا مش ممثل بالنسبه لي انا كتاف تونسيا معناها صبيحه ناس كانوا يحبوا يحافظوا على سمعه تونس وعلى سمعه التوانسه سي تري امبورطون في العصر هذاك فهو حتى من التلفزه التلفزه بيدخل ناس من الشارع تو يجيبوا لك بطله في مسلسل ياخذوها من الليسي ولا من المكتب عمرها ما مثلت اولا يدق تقولها هي مسكينه خاطر ماهوش سهل تجيب واحده من الليسي يعني عمرها 16 سنه 17 سنه تغربها ببطوله من نهار الاولاني اما تغلط وتصبح راسها في السماء تغلط في روحها خاطر صغيره راهو سكسي راهو بصراحه سلاح ذو حدين ونعرف برشا هكا وانا علاش كيما قلت انت قبيلتك قلت كلمه قلت لك زملائك كل يحبوا

0: حافلة 40 سنة ما شاء الله. سلوى محمد اسم كبير، اسم فني كبير برشا، وناس كلها تعرفك وناس كلها تحبك. رجعنا في رحلة الحنين تقريبا هكا ساعة يظهر لي، وإحنا نحكي على حنين الطفولة، الحنين ذكريات الطفولة والصغر، كيفاش بديت مسيرتك، كيفاش بديت أول أدوارك، كيفاش عجبتك الشهرة والأضواء الشهرة، كيفاش كانت تجربتك الأولى في التمثيل فيلم إيطالي. يعطيك الصحة سلوى محمد، كنت حاضرة معنا، حبينا نحكي أكثر من هكا لكن الوقت للأسف ساعة هكا ما نجموش نفوتوا الوقت المحدد للحصة.
1: مسيبة فاسيلة سمحني نحب نختم بحاجة.
0: ايه تفضل.
1: نحب نقول شكرا شكرا شكرا شكرا جزيلا للناس قصة، لاني عندي بهم علاقة كبيرة برشا. وبدأت في مسلسل لكتبولي ان تونيزي، وكان معايا زميلي وصديقي وعشيري الاخضر السويد اللي موجه له تحية كبيرة برشا. هو اللي دخلني للعائلات القفصية، وهما اللي فرحوا بيا، هما اللي عرفتهم عن قرب، وكانت من أكبر العائلات صداقة بالنسبة لي. أنا كنت نمشي نعدي لي باكونس نتاعي في دار السويد. بالمناسبة نوجه لهم تحية كبيرة برشا، ومن خلالهم نوجه تحية كبيرة لكل الناس في القفصة اللي يعرفوني وحبوني واللي قربت لهم وقربوا لي. وشكرا شكرا شكرا جزيلا ليك بنتي على الاستضافة الحلوة، وإن شاء الله ربي يعينكم، وإن شاء الله كل التوفيق
0: والنجاح لإذاعة قفصة. شكرا لك على هالمداخلة معنا سلوى محمد، احنا نحبوك من خلال أدوارك، ونحبوك زادة حتى هكا في مداخلتك معنا روحك خفيفة محليك، حكيت على برشا ذكريات وحيرنا لك برشا حنين. إن شاء الله
1: حيرك مواجع يا بنيتي،
0: إن شاء الله الله لي حير مواجعك، إن شاء الله ديما لباس، وإن شاء الله ديما تبقى هالضحكة الحلوة المزيانة، وربي يخليك لينا إن شاء الله، ونشوفوك إن شاء الله في أعمال قادمة إن شاء الله. نحب نشوفوك في التلفزة راهو، وتوحشنا
1: إن شاء الله يا بنيتي. إن شاء الله ترجع الدنيا تلكح، وإن شاء الله نرجع ونخدمه، وإن شاء الله ولو أن في العمر هذا راهو ما عادتش سهل برشا باش الواحد يخدم. أنا هلايا مات حتى كيف عيطولي على حاجات كبار برشا، نقول لهم سامحوني راني ما نجمش. تو نحب نشارك مشاركات للذكرى، مشاركات للمشاركة فقط، لأنه تويك أنا ما عاد حتى شيء يضيف لي. اللي حبيت عليه الحمد لله يا ربي، بفضل ربي وصلت له. اللي عيطوا لي المخرجين قالوا لي تو لا نلوج على الغناء ولا على الشهرة، تو راني نحب نكون موجودة للببليك اللي يحبني واللي يتوحشني واللي في الشارع كل وجهي وقتاش نشوفوك نحب نشوفوك توحشنات. لينيك ما بوكسا، ونحب نقف مع اللي جان خاطر كي عيطوا لي ما نجمش نقول لهم لا، لكن ديما نقول لهم ماذا بيكم تعطيوني أدوار صغيرة لأني ما عادش نجم نعمل أدوار كبيرة.
0: إن شاء الله نشوفوك بصحة جيدة الساعة هذه قبل كل شيء، وإن شاء الله نشوفوك قريبا. شكرا ليك.
1: ماهوش ساهل، راه عمري 70 سنة بنوتي.
0: ربي يطول في عمرك، ربي يخليك ان شاء الله، ربي يحفظك ويعطيك الصحة ان شاء الله، وربي يفضل لك العائلة. شكرا لك.
1: شكرا لك، ربي يفضلك ويفضلكم الكل، وان شاء الله نودعكم على محبة كبيرة برشا.
0: في امان الله، تحية ليك الممثلة القديرة سلوى محمد.
2: اهلا بصحرة الصحرون الباهية تعفونها. راني جيتك اليوم ميت بالشر، تراه اي تراه ما تخلينيش، راني من دعمك. اش حضرتيلي من ديك الملاح اليوم؟
3: اليوم سويدي حضرت لك بركوكش تاكل عليه صوابعك.
2: هاي راني ميت بالشر.
3: اتفضل.
2: يا تبارك الله يا تبارك الله، هذا نعيم، هذا نعيم. راه خليني نذوق.
3: هذا صاحبك اللي تحبه من جوة زاد.
2: بسم الله.
3: يا سيدي.
2: تسلم يديك. قال له مطارد وقال له مايونيز، هذه على المايونيز وهذه على الفلومبي. وهذه على السوفلي.
3: ربي حرمهم من مال. الماكلة بيضة مكشخة كنا، لا فيها فتيتة زيت لا فيها فتيتة فلفل، احنا كما يبداش اليدام غاطس لهنا عمتا مش ماكلة.
0: جيل ذهبي، جيل ذهبي وبرشا حكايات، برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات، مع الذكريات، مع الذكريات.
4: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
0: هذا يغني،
4: هاي غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي،
5: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
6: بنمس اليوم متغير فقط 90%.
0: واللي تعدى وفات
7: زعما يرجع،
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين، في رحلة حنين.